0: جبل لبنان جبل لبنان يا مصور بعيني بعيني انت والعالم بعيني يا ارض الحب نفاتك بعيني تفرق حب عكل الاحبايا
1: الله.

0: طيب.
1: على لبنان بعياد وردنا ونسيم حب وتفتح وردنا. على لبنان بعياد وردنا ونسيم حب وتفتح وردنا. خلقنا فيه بمحبة وردنا نبقى فيه إخوان وصحاب.

يلا يا شباب.

0: والحلوي منا هالدين
1: للعشرة ما بدي عد حال.

لا تخاف علي لا تخاف، شعري بحر وبحري طاف، والله يعين اللي بيوقف حلف.

أف أف المغشوش بحالك مغشوش وعنقطة مية بتفوش وبقشك مثل القاشوش وقت اللي أنا بدي

نعم شو بعد بدي اقول هلا؟

0: مثلك حلوين اسم الله والفين اسم الله شو معظومي نظرة من عيونك والله تسوى ملايين ومش عم بحكي هاي الله بدفع رعبوني
1: يا وسيمة.

0: ويهبط في غنج ورجرجة كهودة العيش في مشي وفي خبر.
1: يا سلام.

حيث هما يا زمان الوصل في الأندلس لم يكن وصلك إلا حلما في الكرى أو خلسة المختلس.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM 6
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

أخبار السابعة تماما في إذاعة الشمس، تقدمها لكم ياسمين غميض، وإليكم التفاصيل. أصيب رئيس المجلس المحلي في جديد المكر سهير الملحم ونائبه بجروح خطيرة ومتوسطة جراء تعرضهما الليلة الماضية لجريمة إطلاق نار في البلدة من مسافة قريبة. وجاء في بيان للمركز الطبي للجليل في نهرية أن حالة رئيس المجلس وصفت بالخطيرة بينما نائبه بالمتوسطة. يشار إلى أن ملحم تعرض مؤخرا لسلسلة تهديدات خطيرة وإطلاق نار استهدف منزله وحارسه الشخصي، وكانت الشرطة قد أعلنت أن حياته في خطر وقررت فرض حراسة عليها. أعلنت لجنة أولياء أمور الطلاب في مدرسة أرط حلم الشافعي عكا شروع في إضراب اليوم، وذلك على خلفية تحقيق الشرطة الإسرائيلية مع طلاب قاصرين في حرم المدرسة. وحذر أولياء أمور الطلاب من تأثير ذلك على نفسية الطلاب ومستقبلهم. وطالبت اللجنة بمعالجة الخلافات والمشاكل السلوكية داخل الإطار التربوي والمنظومة التعليمية بدلا من تصعيدها قانونيا. أعلن الجيش الإسرائيلي فجر اليوم عن اغتيال القيادي في حركة الجهاد الإسلامي وائل عبد الحليم وابنته التي تبلغ 17 عاما في استهداف إسرائيلي بصاروخ موجه لشقة تقطنها عائلة فلسطينية في أطراف مدينة معلبك شرق لبنان. وأتي ذلك على الرغم من تمديد وقف إطلاق نار لمدة 45 يوما. وأفيد أن معلبك شهدت مظاهرة غاضبة عقب الإعلان عن اغتيال القيادي. أعلنت السلطات الإسرائيلية الاستعداد لبدء تطبيق عقوبة الإعدام.

0: إسرائيليا تشير تقديرات إلى تزايد احتمالات استئناف العمليات العسكرية ضد إيران في وقت قريب. وبحسب التقارير يجري رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مشاورات مكثفة مع الرئيس الأمريكي ترامب، كما انعقد المجلس الوزاري الأمني المصغر الليلة الماضية لبحث التطورات واحتمالات العودة إلى الحرب. إلى ذلك نقل موقع أكسيوس عن مسؤول إسرائيلي قوله إن رئيس ترامب ونتنياهو بحثا في اتصال هاتفي الملف الإيراني. ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصدر إسرائيلي قوله إن الهجمات على إيران ستكون مشتركة وتنفذها واشنطن وإسرائيل إذا سمح ترامب باستئناف الضربات. إلى الأحوال الجوية.
1: النشرة الجوية برعاية محسني حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسني حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: يكون الجو اليوم غائما جزئيا، يطرا انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقاء الأجواء حارة في معظم المناطق، فيما تخف قليلا وطأة الحر. في القدس 38 درجة، الجليل أعلى 27، طبرية 32، الناصرة 31، حيفا والساحل 26، تل أبيب 28، النقب 35، وأخيرا في إيلات 38 درجة مئوية. ختام النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. أسعدتم صباحا وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

أسعد صباحا أعزائي المستمعين والمستمعات، أهلا بكم في أول خبر لهذا الصباح 7:06 الساعة الآن في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس. ما بين الأحداث والملفات الإقليمية والتطورات في الساحة السياسية والحزبية، يعود الواقع ليقول لنا وبشكل صارخ ومؤلم أننا نعيش مرة أخرى في غابة، بمعنى تذكروا دائما وأنه كل شيء مباح. وكما تابعنا في نشرة الأخبار والبلاغات التي وصلت بعد انتصاف الليل، محاولة قتل مرة أخرى لمنتخب جمهور، هذه المرة في جديد المكر، رئيس المجلس المحلي السيد سهيل ملحم ونائب عبيد عبيد، وطالما تحدثنا إليهما في لقاءات عديدة كثيرة خلال السنوات الأخيرة، وبما في ذلك تهديدات مباشرة كانت قد وصلت رئيس المجلس ونائبه على خلفية عملهما في السلطة المحلية، ما بين مناقصات وأمور تتعلق بشركات تعمل أمام السلطة المحلية، ملفات عديدة دون الخوض الآن بالتفاصيل، خاصة وأن الشرطة لم تعلن حتى الآن عن خلفية ودوافع هذه الجريمة، والتي تأتي بعد شهرين تقريبا من محاولة اغتيال يمكن أن نقول لرئيس بلدية في عرابي، وطبعا التهديدات لرؤساء السلطات المحلية حدث ولا حرج.

وهذا مؤشر من يعتبر وكأنه هذه القضية هي جزء من المشهد الذي يجب أن نعيش فيه في مجتمعنا العربي، فهذا أمر معناه أننا مجتمع مريض، لا أستطيع أن أقول غير ذلك، لأنه لا يمكن قبول بهذه الحالة. منتخب الجمهور يمثل من ذهب لينتخبوا، لديك اعتراض، هنالك العشرات من الوسائل التي يمكن استخدامها أمام القضاء والقانون والمحاكم والمراقبة من الداخلية إلى مراقب الدولة إلى أمور كثيرة، ولكن أن تصل الأمور إلى هذا الحد هذا معناه أننا لا نستطيع حتى أن نقول أننا مجتمع نناقش الأحزاب ونذهب إلى انتقادات حول التمثيل النسائي والتمثيل المناطقي وأمور كثيرة نناقشها وبحق ونريد برنامج سياسي مشترك ولا غير مشترك، ولكن كل شيء ينتهي برصاصة بهذا الشكل. والسؤال أين الشرطة؟ أين سلطة القانون؟ وواضح أنه الآن نتحدث عن قضية فيها رمز دولة، بمعنى رئيس مجلس محلي، رئيس سلطة محلية ومنتخب جمهور. وأعتقد، لا أريد أن أكون جازم في هذه المرحلة، أن هذه القضية سيتم حل لغزها، لأنه هذا مهم الآن للسلطات، سلطات إنفاذ القانون، خاصة عشية الانتخابات. قبل عدة أيام تابعنا موضوع حل لغز الجريمة في عرابة، هكذا ادعت الشرطة والنيابة العامة من بعدها، وقدمت لوائح اتهام، لا أعلم إلى أين ستصل الأمور. من نريد أن يكون مسؤول عنا في قرانا وفي بلداتنا العربية؟ بمعنى إذا كل شخص بات مستهدف وبهذا الشكل البشع، فمعناه كما ذكرت أن يكون حتى مطلق النار هو رئيس السلطة المحلية. هذه الصورة للأسف الشديد في هذا الصباح، سنتابع في هذا المحور وفي محاور أخرى حتى التاسعة في برنامج أول خبر. ياسمين عابد في إعداد هذا البرنامج وإنتاجه، أيضا الزميل إيهاب عويس في الهندسة الإذاعية. هذه تحياتي لكم جاكي خوري. نحن سنكون كما ذكرت في متابعة الأحداث والتطورات وأيضا في قضايا عديدة هذا الصباح. أول خبر عبر أثير إذاعة الشمس. Thank you.

0: الكبرى في شبكة صالح ذباح، مثلا سداسيات كوكاكولا أو زيرو 1.5 لتر ب19 شيكل 90 فقط، والعديد من الحملات والمفاجآت الخاصة بالعيد. اركن علينا، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك.
1: قشرة الشعر هي مش اختيار بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيد اند شولدرز بمنح حتى 100% من قشرة الشعر وبحافظ على الشعر الصحي وبمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيد اند شولدرز، يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.
2: إيجا العيد وعيدنا.

0: شروات عيد الأضحى المبارك بس من دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. العيد بده هيك لحمة وبهيك أسعار. خروف كامل أو نص خروف ب 74 شيكل 90 للكيلو. نعم نعم ب 74 شيكل 90 للكيلو يا بلاش. ضع خروف طازة 2 كيلو ب 220 شيكل ولحمة عجل صغير طازة 2 كيلو ب 150 شيكل بس. خاضع لشروط الحملة. شروات العيد من دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة الشارع الرئيسي. عيد أضحى مبارك.
1: الشمس دائما.
2: ثقتكم بنا هي رصيدنا. إذاعة الشمس مصدر الخبر الموثوق. كما عهدتمونا نوفيكم بآخر المستجدات من خلال موجاتنا المفتوحة وتغطيتنا المباشرة عبر النقل والتحليل والحتلانات الفورية. تابعونا على أثير إذاعة الشمس وعلى موقعنا الإلكتروني وعبر الإنستغرام والتليجرام. الشمس مصداقية ومسؤولية.

أهلا بكم مجددا أعزائي المستمعين والمستمعات، 7:15 الساعة الآن في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس، ونحن في أول خبر لهذا الصباح. بدأنا بالعنوان البارز والصارخ والمؤلم، إطلاق نار على رئيس المجلس المحلي في جديد المكر سيد سهيل ملحم ونائبه عبيد عبيد، الإصابة ما بين خطيرة ومتوسطة وفق المعلومات التي وردت إلينا قبل قليل. الآن يخضع رئيس المجلس المحلي لعمليات جراحية في محاولة لتثبيت يعني الحالة بعد التشخيص الأولي، الإصابة في الجزء السفلي من الجسم وإصابات في أوردة رئيسية، وهذا ما شكل خطورة على حياته بفعل النزيف الحاد الذي تعرض له، ويخضع الآن للمتابعة الطبية الحثيثة وعمليات جراحية في المركز الطبي للجليل. بالنسبة لعبيد عبيدة، الإصابة ما بين متوسطة وخطيرة ولكن أيضا مستقرة، هذه المعلومات التي وردت إلينا قبل قليل من المستشفى. طبعا الشرطة تعلن أنها باشرت التحقيق في ملابسات هذا الحادث، ننتظر أيضا ردود الفعل أعتقد الداخلية كما تابعنا في حالات سابقة. وسيد سهيل ملحم كان قد تعرض في السابق لتهديدات ومحاولات ابتزاز، وهو من رؤساء السلطات المحلية الذين لديهم ما يعرف بسلة حراسة، ونعلم أن هنالك عدد كبير من رؤساء السلطات المحلية الذين يتم مراقبتهم، وهنالك متابعة حثيثة من شركات حراسة وفق قرارات من الشرطة والداخلية. إذن هذا العنوان محليا هو الأبرز في الساعات الأخيرة. ونحن إلى أيضا أخبار أخرى، التصعيد في غزة في اليومين الأخيرين والتخوف من عودة المواجهة هناك، ولكن من خلال عملية عسكرية واسعة في القطاع، ما زالت الأمور غير واضحة حتى الآن. لم يتم أو تمت

0: ناقشت هذا الملف كما يبدو من قبل المجلس الوزاري المصغر. في المقابل يعود ترامب ويهدد في الملف الإيراني. الليلة الماضية السعودية تعلن أنها أسقطت طائرات مسيرة عبرت الأجواء السعودية من الأراضي العراقية. كذلك تقرير في لبنان بعد الساعة 1 فجرا بأن إسرائيل اغتالت قيادي بارز في حركة الجهاد الإسلامي، وأدى هذا إلى مقتل إحدى بناته في هجوم نفذه الطيران الحربي الإسرائيلي في مدينة بعلبك في البقاع اللبناني. وأيضا منظمة حقوقية تقول إن إيران باتت تستخدم الآن أو باتت تصاعد في عمليات الإعدام في إيران. عدد كبير من المواطنين الإيرانيين أعدموا خلال العام الماضي. هي المعطيات حول 2025 2159 شخص تم إعدامهم في إيران مقابل 972 في العام 2024. هذا ما تقوله منظمة أمنستي انترناشنال في تقرير لها هذا الصباح. إذن هذه بعض العناوين. وإلى أخبارنا في إذاعة الشمس، كما ذكرنا إصابة رئيس المجلس المحلي في جديد المكر سهيل ملحم ونائب عبيد عبيد، والمركز الطبي للجليل يقول إن الحالة خطيرة ومتوسطة. أيضا في عكا أعلنت لجنة أولياء الأمور أمور الطلاب في مدرسة أورد حلمي الشافعي الشروع في إضراب اليوم، وذلك على خلفية تحقيق الشرطة مع طلاب قاصرين في حرم المدرسة كما ورد. وأيضا الجيش يعلن اغتيال القيادي في حركة الجهاد الإسلامي وائل عبد الحليم في استهداف بصاروخ موجه لشقته في أطراف مدينة بعلبك. هذا خبر أيضا في إذاعة الشمس. والسلطات الإسرائيلية بن غفير وكاتس قالوا بأنهم سيبدأوا بتطبيق عقوبة الإعدام بحق أسرى فلسطينيين في الضفة الغربية عقب توقيع قائد قيادة المنطقة الوسطى بالجيش تعديلا للأحكام الأمنية. إذن هذه أبرز العناوين، ونحن أيضا إلى الشمس في دقيقة هذا الصباح.
1: نتنياهو يجري اتصالا الأحد مع الرئيس ترامب لمناقشة التطورات في المنطقة وزيارة الأخير إلى الصين، وذلك في ظل الاستعدادات لمختلف السيناريوهات وعلى رأسها استئناف الحرب على إيران. نائب رئيس البرلمان الإيراني يصرح بأن طهران ستستهدف منشآت نفطية تابعة لدول وصفها بالمعادية في حال تعرض المنشآت النفطية الإيرانية لأي هجوم. وكالة فارس تفيد بأن واشنطن حددت في ردها على طهران 5 شروط رئيسية للتوصل إلى اتفاق دائم لوقف إطلاق النار، من بينها تسليم 400 كيلوغرام من اليورانيوم من إيران إلى الولايات المتحدة. 3 مسيرات أصابت محطة لتوليد الكهرباء في الإمارات، وإيران تنفي صلتها بالموضوع رغم اتهام الإمارات لها رسميا بالمسؤولية. غارات إسرائيلية متواصلة على لبنان مخلفة ضحايا وجرحى، الجيش الإسرائيلي يعلن عن إصابة ضابطين وجنديين أحدهما بحالة خطيرة. مصادر إسرائيلية تقول إن إسرائيل طلبت من البيت الأبيض تصريحا بالعودة إلى القتال ضد الفصائل في القطاع وتنتظر الرد خلال أيام. 3 مصابين أحدهم بحالة حرجة في جريمة إطلاق نار وقعت في بلدة تل السبع.

إذا استمعنا إلى تقرير الزميلة أسيل كبهة وبعض العناوين من هناك، بما في ذلك التطورات في الملف الإيراني وأيضا التصعيد في لبنان، والليلة الماضية أيضا كانت ليلة عنيفة، بمعنى من يسكن في منطقة الحدود الشمالية المدفعية الإسرائيلية لم تتوقف، كذلك الطائرات المسيرة والكثير من يعني أصوات القصف والانفجارات. وهذا معناه أن الأمور في لبنان رغم الإعلان عن تمديد وقف إطلاق النار لا يمكن أن نقول أنها هادئة. وفي إطار طبعا المتابعة والتقارير الميدانية كنا قد تابعنا في هذا الموضوع، ولكن الآن نحن إلى جديد المكر عضو المجلس البلدي هناك سيد زاهر شبل معنا على الخط الهاتف. سيد زاهر يعطيك العافية.

0: فيه.
1: يا ميت، أهلا وسهلا، صباح الخير صديقي.
0: يعني صورة مؤلمة صعبة، ما الذي حصل وفق المعلومات المتوفرة لديك سيد زاهر؟ أنت عضو مجلس المحلي في جديد المكر، عضو إدارة.
1: للأسف أخ جاكي، الليلة الساعة 12 و10 وصلنا خبر أنه تم إطلاق النار على رئيس المجلس والنائب تاعه، كانوا في موجودين في فرح لهذه الأشخاص وهني طالعين، ف طلع ملتم وبلش يطخ عليهم، فأصابهم إصابات بليغة، بس الحمد لله وضعهم منيح. رئيس المجلس لسه بعده تحت العملية.
0: نعم، احنا تواصلنا مع العائلة بالموضوع، طبعا تحدثنا اليهم تحت الهواء وهذا حقهم، ولكن أسألك، هم كانوا في يعني حفلة عرس في البلد في جديد المكر؟
1: نعم نعم نعم،
0: يعني قاعة موجودة في في في محيط البلد؟
1: لا، مش قاعة، لا مش قاعة، كانوا حفلة صغيرة في البيت،
0: يعني حفلة بيتية، حفلة عرس، خرجوا من الحفلة وكان هنالك من ترصد لهم وانتظرهم وأطلق النار عليهما.
1: بالضبط هذا اللي صار.
0: الخلفية واضحة، في موضوع في البلد في المجلس في الإدارة اللي أشغلكم بالأيام الأخيرة، ممكن يكون إشارة للإحصار؟
1: ما أفتكرش، إحنا وضع المجلس عندنا كثير منيح، ما فيش مشاكل، يعني إحنا في الإدارة كل الوقت متابعين الأمور، ما شفناش أي مشاكل بالمرة، ولا حدا تعدى أو هدد أو ما عارفش. الخلفية لحد الساعة غامضة، إحنا بنتركها للشرطة.
0: لا، ولكن في الأيام الأخيرة مش إنه كان في إشكال بارز في البلد، كان في موضوع اللي
1: لا أبدا أبدا أبدا أبدا،
0: وإحنا بنعرف إنه كان في السابق في مواضيع تتعلق بالمناقصات وعطاءات وموضوع الجمع القمامي، ملفات كثيرة تابعناها، هاي المواضيع كلها كانت يعني محلولة بالفترة الأخيرة؟
1: بالفترة الأخيرة ما كانش في أي مشكلة أخ جاكي.
0: يعني ما في تفسير نقول للي حصل بهيك بهذا الشكل اليوم هذه الليلة؟
1: لا، ما بالمرة أنا ما أعتقدش إنه هذا السبب. بش أسبوع الأحداث أقول لك 1 2 3، خلينا تنشوف شو بالأول، نطمن على الرئيس يطلع من العملية إن شاء الله، وبعدين بنشوف، هاي ساعتها بنتركها للشرطة هي اللي تبحث الأمور هيك.
0: طيب أنتوا على مستوى المجلس لما بنحكي اليوم الرئيس والنائب في المستشفى، شو الوضع؟ كيف بده يكون تدار شؤون السلطة المحلية؟
1: الرئيس قائم بالأعمال، في عنا كمان نائب ثاني، احنا دعينا الليلة للجلسة الساعة 9:30، أعضاء المجلس لازم تتواجد في المجلس، بدنا نشوف شو الخطوات اللي ممكن نعملها.
0: على 9:30 صباحا اليوم
1: أكيد
0: يعني.
1: رايحين ندعي 9:30 إن شاء الله، رايحين نلتقي في المجلس 9:30 10.
0: نعم، وعلى مستوى البلد ما في قرارات يعني بالنسبة للتعليم، جهاز التربية والتعليم، الأمور عادية ولا في أي قرار بتعليق العمل المجلس؟
1: لحد إسا ما فيش أي قرار، إحنا عشان هيك بدنا نجتمع 9:30 10 أساس نتخذ قرار ونطلع في بيان رسمي.
0: نعم، ويعني شو منقول رسالتك لأهالي جديد المكر هذا الصباح؟
1: للأسف احنا الحضيض من زمان وصلنا له، يعني مؤسف جدا مؤسف جدا، الناس اللي جاي تخدم البلد وولاد البلد ينطخ عليهم او يحاولوا قتلهم، انا مش عارف شو الاسباب، مش راح اقدر اقول لك بالضبط شو السبب، بس عن جد الوضع صار مقرف عندنا في الوسط العربي، يعني قبل 2 3 شهور كان رئيس بلدية عرابي واليوم صحيح. رئيس مجلس جديد المكر، فمش عارف لوين بدنا نوصل، الوضع بيطمنش بالمرة.
0: نعم، الشرطة طبعا عم بتحقق، ولكن كان في تواجد شرطة مثلا من قيادة القطرية، تواصل معكم حدا ولا بس الموضوع على مستوى شرطة الساحل شرطة عكا؟
1: لا، كان بس على مستوى الشرطة المحلية، ما كانش لحد هسه فيش تواصل.
0: نعم
1: بالمرة.
0: والشرطة ما زالت موجودة في البلد يعني بناء على معلوماتك، التحقيق مستمر في عمليات
1: الشرطة موجودة في البلد؟ نعم، الشرطة كل الوقت موجودة في البلد، الشرطة ما تتركش البلد أصلا، يعني هي كل الوقت في البلد.
0: نعم، اللي أطلق النار وفق المعلومات شخص واحد ولا أكثر؟ كيف شو المعلومات اللي عندكم؟
1: حسب المعلومات أنا حكيت، أنا تواجدت تقريبا من أول الناس كنت في المستشفى، كيف حكى لي القائم بعمل انه كان شخص واحد
0: كان على سياره، كان على دراجه ناريه؟
1: لا، كان على كوركينيت
0: يعني على الكهرباء الصغيره.
1: اي نعم.
0: على كل انا بدي اشكرك وان شاء الله السلامه لاستاذ سهيل واستاذ عبيد، ونكون على تواصل. شكرا لك سيد زاهر، يعطيك الف عافيه.
1: شكرا لك استاذ جاكي، مع السلامه.

0: إذن عضو المجلس البلدي في جديد المكر زاهر شبل حول ما حصل في البلدة هذه الليلة، إذن في حفلة عرس بيتي خرج من الحفلة من باحة المنزل وكان هناك من انتظرهما على كوركنت دراجة هوائية صغيرة كهربائية وتم إطلاق النار عليهما. الإصابات في الجزء السفلي من الجسم نقلا إلى المركز الطبي للجليل. سيد سهيل ملحم يخضع الآن لعملية جراحية كما فهمنا من أفراد العائلة، وسيد عبيد عبيد أيضا يخضع للعلاج، كلاهما في متابعة حثيثة في قسم العناية المكثفة والمتابعة من قبل الطواقم الطبية هناك بعد أن نقلا من قبل نجمة داود الحمراء ومركز حيان الطبي إلى المستشفى. الشرطة حتى الآن لم تعلن سوى أنها تباشر التحقيق تتابع الحدث. أعتقد في مثل هذه الحالة كما حصل في ملف جديد المكر أن يدخل جهاز الأمن العام على مسار التحقيق، لأن الحديث عن ما يسمى برموز دولة وبرموز سلطة، وبالتالي هذا لا أعلم إلى أي مدى سيغير من مسار التحقيق والوصول إلى الجناة، ولكن هذا ما ورد إلينا قبل قليل. إذن هذه هي الصورة وهذا الخبر الأبرز الذي وصل إلينا هذه الليلة من جديد المكر. نعود إلى الحدود الشمالية كما ذكرنا واستمرار التصعيد هناك، ورغم الإعلان عن وقف لإطلاق نار وتمديد الهدنة، القصف مستمر وبوتيرة عالية والاستهدافات في مناطق مختلفة بما في ذلك ما تابعناه قبل قليل في بلاغ إسرائيلي عن استهداف شقة سكنية في بعلبك في شرق لبنان. الصحفية الميدانية جويس الخوري من التلفزيون العربي تحدثت لإذاعة الشمس حول المشهد في جنوب لبنان في الأيام الأخيرة.
1: خليني أقول أنه هذه الإنذارات تأتي قبل ساعات من ما يفترض أن يكون هدنة ممددة، ولكن هذه المرة هدنة حقيقية وليس على غرار الهدنة التي شهدناها في 17 من نيسان إبريل الماضي والتي خرقها الجيش الإسرائيلي أكثر من 1650 مرة. هي حقيقية، هي خطيرة هذه الإنذارات، لأن الجيش الإسرائيلي يعمد فعليا بعد إصدار هذه الإنذارات إلى استهداف القرى والبلدات الجنوبية. هو هجر حتى هذه اللحظة أكثر من 110 قرى وقرية وبلدة جنوبية، ما يعني عمليا أكثر من ثلث بلدات جنوب لبنان.
2: ليس فقط جويس، ليس فقط تهجير، إنما كما فهمنا هو تدمير كامل. يعني وصلت معلومات عن مثلا قرية الخيام أبيدت بالكامل كما أفهم.
1: صحيح، هي عملية تهجير في البداية ثم عملية قصف وتدمير بعض في بعض المناطق أيضا التي يتواجد فيها الجيش الإسرائيلي، يعمد إلى تفجير وتفخيخ المنازل وتفجيرها بشكل كامل، يعمل إلى جرفها كذلك الأمر. وهذه العمليات لا تقتصر فقط على منازل المدنيين، حتى مراكز الجيش اللبناني فيما يسمى الخط الأصفر باتت مجروفة بشكل كامل ومدمرة بشكل كامل. وهنا أيضا تطرح إشكالية جديدة، لأن الجيش اللبناني هو من يجب أن يكون لديه السلطة في هذه المناطق، يقوم الجيش الإسرائيلي بمنع الجيش اللبناني من استكمال عمله.
0: إذن هذا ما يحدث في الجنوب اللبناني واستمرار القصف والقصف العنيف. في المقابل إسرائيل تقول بأن حزب الله يواصل استخدام المسيرات المفخخة وهنالك أيضا إصابات. يوم أمس تم الإعلان عن مقتل ضابط وإصابة جنود، وهذه العمليات مستمرة كما ذكرنا رغم الإعلان عن تمديد الهدنة ووقف إطلاق النار في جنوب لبنان والمفاوضات المباشرة. من هذا المحور إلى منطقة الجولان، تابعنا في الأسبوع الماضي المواجهة التي كانت بين أهالي الجولان وبين موظفين في شركة أنرجيكس لإقامة التوربينات، في حين اعتقلت الشرطة 6 أشخاص. يوم أمس تم إحضارهم إلى محكمة الصلح في طبرية لتمديد اعتقالهم، ونتيجة الجلسة مع المحامي كرام أبو صالح تحدث أيضا لإذاعة الشمس.
3: من 5 تم الإفراج عن المعتقلين وبقي 3 معتقلين.
2: الإفراج عن تامر وبلال اللي معروف في النظر الشباب
3: نعم عن تامر وبلال. طبعا من جديد بالتذكير انه كان في 3 معتقلين قبل. كان في 3 معتقلين
2: مظبوط صحيح،
3: فهد إميل ومياد، ولكن تم الإفراج عنهم. طبعا المعتقلين اللي كانوا قبل هن قبل المواجهات الأخيرة اللي كانت في مشروع المراوي.
2: اللي شو اللي التهم اللي يعني تحت

0: أي طائلة لماذا تم اعتقالهم؟ يعني التهمة بإيش هني؟
1: بعد ال بعد ب 11/5 كان في
0: مواجهات لما صار في مواجهات يعني كمان مع العمال اللي شركة إنرجيكس مش هيك؟
1: نعم ب 11/5 شركة إنرجيكس كانت بدأت إنه عاودت العمل على الطوربينات وكانت طبعا موصاية من قبل شركة أمن خاصة. طبعا توجهوا أهل جولان ومشايخ جولان وطلبوا من الشركة إيقاف العمل وأنه صاحب الأرض غير موافق وأهل جولان غير موافقين على هذا المشروع.
2: إذن المحامي كرامة أبو صالح متحدثا أيضا للزميل نبيل سلامي حول موضوع المراوح والاعتقالات التي كانت هناك في الجولان وإطلاق سراح غالبية المعتقلين. بقي شخص أو اثنين رهن الاعتقال والمتابعة لادعاء أنهم اعتدوا على موظفي الشركة. كنا قد حاورنا مدير عام الشركة أيضا فرع الشركة في إسرائيل ليدعي بأن المشروع هو مشروع قومي وبدعم من قبل الدولة، ولكن هذه القضية أيضا تتفاعل في الجولان، بمعنى هذه القضية ما زالت تشغل هناك الأهالي في المقابل أيضا التطورات الميدانية في جنوب لبنان كما استمعنا. ونحن بدأنا البرنامج بالحدث الأبرز محليا، إطلاق النار على رئيس المجلس المحلي في جديد المكر وعلى نائبه، إصابات خطيرة ومتوسطة كلاهما في المستشفى. الشرطة لم تعلن حتى الآن عن اعتقال مشبوهين. نخرج إلى فاصل إعلاني، نعود ونتابع في محاور أول خبر لهذا الصباح.
3: إيجا العيد وعيدنا،
4: إيجا العيد وعيدنا،
3: ذبح بيج ماركت أسعدنا،
4: ذبح بيج ماركت أسعدنا،
3: إيجا العيد وعيدنا،
4: إيجا العيد وعيدنا،
3: وب أحلى شروي زبطنا،
4: وب أحلى شروي زبطنا.
3: شروة عيد الأضحى المبارك بس من ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيحة، حملة بتصير مرة واحدة على المشروبات الخفيفة. اسمعوا منيح، سداسية كوكولا أو كوكولا زيرو 1.5 لتر مستورد رسمي ب 19 شيكل 90 بس. مثل ما سمعتوا، مستورد رسمي سداسية الكوكولا ب 19 شيكل 90 بس. سداسية سودا تيمبو 1.5 لتر ب 14 شيكل 90، مشروب جامب 1.5 لتر الخمسة ب 19 شيكل 90، ومشروب ليمونادا بلد 2 لتر بريميف ب 9 شيكل 90 بس. خاضع لشروط الحملة. شروات العيد من ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيحة، الشارع الرئيسي. عيد أضحى مبارك.
5: عيد الأضحى قرب وكل عام وانتو بخير، أو بشمال قبرص، بعمان، بالعقبة، طابة، دهب، شرم، وبس مع نزارين تورز، طاقم مهني وخدمة باللغة العربية. للحجز اتصلوا نجمة 90-33 أو زوروا فرع الناصري أو شفا عمر أو موقع نزارين تورز في الإنترنت.
6: بدك تسافر وتغير جو؟ الطيارة بعيدة وسيتي مول بكفرمندا أقرب. سيتي مول، أضحى مبارك.
7: مش عارفة ماما، عندي إحساس حلو إنه بدي أحمل وبنفس الوقت خايفة.
8: حبيبتي، بيجي المولود ونكست معه.
7: بتخططي للحمل؟ كلاليت نكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان، كمان بفترة الحمل. أكثر الخدمات تطوراً للحمل، جهاز الألتراساوند المنزلي للحمل، مرافقة الحمل للحمل الأول، الملف الرقمي لمتابعة الحمل. مجموعة ماما هلأ جاي في الفيسبوك. كلاليت معك بكل الظروف.
9: حملات العيد الكبرى في شبكة صالح ذباح، مثلاً سداسية كوكاكولا أو زيرو 1.5 لتر ب 19 شيكل 90 فقط، والعديد من الحملات والمفاجآت الخاصة بالعيد. اركن علينا. خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك.
2: نتابع أعزائي المستمعين والمستمعات في محاور البرنامج. ننتقل بوتيرة عالية من محور إلى محور ما بين التطورات في الشمال، كذلك موضوع المراوح وتوربينات الهواء وتتفاعل هذه القضية هناك والاعتقالات في الجولان. نعود إلى جديد المكر. سيد محمد كيال، نائب رئيس أيضا في جديد المكر، عضو مجلس إدارة، تحياتي.
10: أهلا وسهلا، صباحك.
2: ماذا بعد؟ أولا، هل من معلومات لديكم عن الدوافع والأسباب لهذه العملية؟
10: والله ما هناك أسباب، يعني اللي هي غير إنه العمل عمل مشين وزهرني، وعمل يعني فيش أوطى وأحقر من هيك شيء لشيء. رئيس مجلس ما نائبه قائم بالأعمال، في موجود في عرف، وخلال خروجهم من الفرح تم اطلاق النار عليه.
2: نعم احنا عرفنا التفاصيل، السؤال في

0: تفسير. احنا سألنا كمان سيد زاهر شبل وسألنا آخرين، كان في البلد آخر أيام بالأيام الأخيرة توتر، شيء اللي ممكن يفسر هذا اللي صار؟
1: الجيل والمكر عم بتمر في آخر عام بشكل هادي جدا، يعني الأوضاع هادي جدا جدا، ما في إشي وما صار يعني شجار أو صار نقاش أو صار في أي شغلة معينة اللي تؤدي إلى حدوث حدث من الشكل.
0: يعني بالفترة الأخيرة أنتم كمجلس ما واجهتوا موضوع أنه في موضوع حارق؟ كيف تابعنا في حينه موضوع القمامة وكان في أزمة في البلد وغيره وغيره، بعد هاي المشاكل موجودة؟
1: مرقنا هاي الفترة وكان الوضع هادي جدا، وما كانش فيه ولا أي خلافات ولا أي شيء يعني اللي يؤدي إلى وجود شغلة من الشيء.
0: يعني عمليا بالايام الاخيره انت عم بتقولي او بالفتره الاخيره فيش انه في مناقصه معينه في وظيفه معينه في عليها خلاف ممكن يعطي؟ انا مش عم ببرر، عم بعطي تفسير.
1: لا انا من مجلس المناقصات وانا موجود بالمجلس المحلي وما فيش اهدى من هيك مجلس محلي ولا في كان اي نقاش مع بنادم. وكنا نحسد بعضنا كل الوقت نقول انه بالسنة الأخيرة الوضع بجديد، يعني 99% نزلت أمور العنف هاي وما فيش ولا أي داعي ولا أي أسباب يعني اللي تؤدي لهذا الأمر.
0: نعم. وكيف فهمنا راح تكون في جلسة طارئة بعد شوي في المجلس مش هيك؟
1: نعم راح ناخذ جلسة طارئة، راح نعلن الإضراب ونستنكر بشكل شديد، يعني مش رايحين هاي ورايحين الشرطة ونتخذ إجراءات يعني صارمة.
0: إيش ممكن ناخذ إجراءات أخي محمد؟
1: أول إشي بدنا ناخذ إجراءات بالنسبة لإضراب المؤسسات وإضراب، نعلن إضراب يمكن يوم يمكن يومين يمكن ثلاثة أيام اضربه، وطبعا من الشرطة وبدنا تحقيق يعني جدي بالموضوع وان شاء الله نوصل لجناة.
0: على كل مدى شكرك، شكرا لك، يعطيك الف عافية، شكرا.
1: أهلين.
0: وطلبنا من قيادة شرطة الساحل أن نتحدث إليهم لأحد ضباطهم المسؤولين، جاءنا الرد المكتوب: التحقيق ما زال في بدايته، يتم فحص كافة الاتجاهات بعد عملية تقييم تمت في الموقع موقع الجريمة. قائد شرطة الساحل قرر تحويل الملف إلى الوحدة المركزية في شرطة لواء الساحل، هذا ما ورد إلينا من الناطق بلسان المنطقة في الدقائق الأخيرة. إذن الشرطة تحقق، سألنا هل أيضا جهاز الأمن العام الآن في مسار التحقيق؟ لم يأتي رد، ولكن هذا البلاغ المكتوب الذي وصل إلينا قبل لحظات.

0: إذن في جديد المكر جلسة طارئة بعد قليل وإطلاق النار على رئيس المجلس المحلي وعلى نائبه، واستمعنا إلى التفاصيل. سيد مازن غنايم رئيس اللجنة القطرية، رئيس بلدية سخنين، صباح الخير.
1: صباح النور أخ جاكي إليك ولكل الإخوة المستمعين، وكنا نتمنى أنه هيك كل يوم بس نفيق نتمنى الخير والوحدة والمحبة والتسامح لأبناء مجتمعنا، بس مؤلم جدا أنه الظهر كتب علينا بالذات على زملاء رؤساء السلطات المحلية العربية يعانوا أكثر من غيرين. وأنا بدي أقول جملة أخي جاكي لو سمحت لي، لأنه في الماضي أنا حذرت أنه الضحية القادمة رح يكون رئيس سلطة محلية عربية، ومؤلم جدا اللي صار لأخونا أبو حسين رئيس بلدية عرابة مؤلم، واللي صار لزميلنا أخونا وحبيبنا رئيس مجلس جديد المكر مؤلم، وكل واحد مننا المفروض يكون حزين. وأفكر هاي شهادة فقر لقل قليل من أبناء مجتمعنا اللي بغضوا القانون لأيديهن وبوصلوا قيادتنا ومنتخبي الجمهور اللي هدفهم واحد وحيد يخدموا أهل بلدين يطوروا قراهن ومدين، إن يكونوا ضحايا لقل قليل من أبناء مجتمعنا.
0: والسؤال ماذا بعد؟ أنتوا تلتقون المفتش العام تتحدثون، أعتقد هذا الموضوع مطروح على الطاولة.

0: أنتم رؤساء ولديكم وزارة الداخلية، لديكم مركز حكم محلي، لديكم خط مفتوح مع قائد المنطقة وقائد اللواء والمسؤولين وسلة حراسة، شو يمكن العمل؟
1: أخي جاكي، سؤالك عن جد مهم وهالقد هوين، بس الإجابة عليه صدقني لو أنه الواحد ممكن يعصر دماغه ويلاقي الحل على هذا السؤال، أفكر ما فيش عصا معانا، عصا سحري اللي ممكن نقول لك شو الحل. لأنه ليش؟ لمين مع مين ما حكيناش، مع مين ما قعدناش، لمين ما أبرقناش، ولكن شو النتيجة؟ النتيجة صفر. يعني لمن إحنا مع المفتش العام، حتى عنا اجتماع يوم بكرة في بلدية أم الفحم، مع المفتش العام قعدنا، مع رئيس الدولة قعدنا، أبرقنا لرئيس الحكومة، لكل الدنيا
0: بكرة اللقاء مع المفتش العام، يعني هذا الثالث خلال شهر تقريبا مع المفتش العام.
1: مزبوط مزبوط، عشان هيك بقول أنا النتيجة صفر. وأنا قلت في أكثر من مناسبة، مؤلم جدا حتى المواطن العادي، إذا حتى كبلان النفايات بالصدفة ما مرأ في الشارع اللي هو ساكن فيه بجولة، والرئيس البلدية كل شغلي اليوم رئيس البلدية رئيس البلدية رئيس البلدية، شو ممكن يسوي رئيس بلدية؟ إيش ممكن يسوي؟ هل معاه اليوم القانون بإيديه؟ هل معاه سلاح سري اللي من خلال هذا السلاح السري ممكن يحل كل المشاكل؟ عشان هيك في تحريض مباشر وغير مباشر على منتخبي الجمهور في المجتمع العربي. ولمن أنا في الماضي قلت مش لا سمح الله أنا يعني عمليا والله أنا بفتح بالغيب، بس هذا التحريض كان متوقع، وهذا التحريض العنوان على الساس، والقادم أسوأ. أخي جاكي أنا بقول لك، لإلنا كرؤساء للسلطات المحلية العربية القادم أسوأ، وهذا طبيعي. هاي الرسالة راح تصل لرئيس الحكومة، للمفتش العام، للرئيس الدولي، حايم بيبس اللي اسم نتواصل معاه أنا وقسم من الإخوة الزملاء، الظاهر إنه بعده نايم. اليوم راح يكون عندنا اجتماع في المجلس المحلي في جديد المكر، وراح نطلب من حايم بيبس إنه يكون شريك في هذا الاجتماع.
0: والسؤال اللي بقول لك، طيب إذا هل أدى الوضع صعب، تعال نسلم المفاتيح، هذا برأيك جزء من الحل؟
1: سلمنا المفاتيح أخي جاكي، هل راح يجي موشي أو يضحك؟ هو يدير قرآن ومدن العربية، ما بحرث الأرض إلا عجولة، أهل مكة أدرى في شعابها. إذا اليوم بنحكي أنا يعني بعرابي، أبو حسين مين؟ أبو حسين ابن عرابي وابن هذا المجتمع، أخونا رئيس مجلس جديد المكر ابن مين؟ ابن جديدي، ابن عائلاته وأخو وزميل وابن لكل واحد بجديدي، شو الثمن؟
0: وإحنا بنعرف يعني إنه العديد من زملائك، نعم العديد من زملائكم تحت حراسة كمان، إحنا مش عم نحكي يعني إحنا بنوصل للي أصيبوا بشكل مباشر، لكن بعرف وأنت بتعرف إنه في العديد منهم اللي بواجهوا تهديدات يومية.
1: ما عشان هيك أنا قلت في الماضي أخي جاكي رح يجي يوم وتذكر هاي.
0: طيب ما هو إذا بيكون موشي يعني ممكن يكون حاكم عسكري، بس كمان الدولة بتسمحش إنه يتعرض لإصابة، صحيح؟
1: يعني مؤلم إذا اليوم من وفر الأمن والأمان لموشي ومنقدرش نوفره لمحمد وإحمد وحنا، هاي الجريمة هاي الجريمة. وتذكر أخي أنا أخي جاكي، تذكر شو رح يجي يوم، إنه أي بلد تترجى أي مواطن يقبل يكون رئيس سلطة محلية، رح يوصلونا لوضع إذا الشرطة اليوم ما حطت ايده على عصابات الاجرام، واذا ما وفروا الامن والامان لكل مواطن وبالذات لمنتخبي الجمهور، راح يجي يوم ما يلاقوش واحد يترشح لانتخابات السلطات المحليه العربيه. وبكر شو بقول لك؟
0: نعم، على كل ان احنا راح نتواصل معك خلال التطورات، يعني اللي فاهم راح تكون في جديد المكر اليوم في جلسه طارئه.
1: يعني اقل شيء انه اليوم ممكن نعلن بكره تذكير بلدياتنا ومجلسنا نكون في جديد المكر. طبيعي احنا اليوم جزء من من من من, من معاناه زملائي رؤساء السلطات المحلية، اللي بيقلم واحد بيقلمنا، اللي بيفرح واحد بيقلمنا. أبو حسين أخونا أحمد نصار رئيس بلدية عربي بعده موجود في المستشفى لحد اليوم، أخونا رئيس مجلس جديدي، مؤلم جدا طبيعي. بهاي الفرصة بتمنى له وبتمنى لأبو حسين وللنائب الشفاء العاجل، يرجعوا لبيوت لبلد لمجالس وبلديات بأسرع وقت ممكن. بس اللي بيصير لا يمكن السكوت عليه أخي جاكي، لا يمكن السكوت على هذا الوضع
0: بدون شك. على كل مؤلم وسنكون على التواصل. شكرا لك سيد مازن، يعطيك ألف عافية. شكرا، إلى اللقاء. إذن هذه في إطار التعقيبات وردود الفعل السريعة بعد الحدث الذي كان في جديد المكر، وهو طبعا يرتبط مباشرة بما كان قبل شهرين في مدينة عرابي. الآن إلى قضية أخرى، وزير التربية والتعليم يوف كيش يتبنى توصيات جهات مهنية، يقول ويمنع استخدام الهواتف النقالة ليس فقط في المدارس الابتدائية بل أيضا المدارس الإعدادية. سيد مدير مدرسة البيان سيد عزام حجازي، مدير مدرسة البيان الإعدادية في طمرة، صباح الخير.

0: يسعد صباحك اخي جاكي، صباح الخير.
1: يعني هو الانتقال الحاد كيف بنسميه، والسؤال الى اي مدى يمكن تطبيق هذا القرار؟
0: إيه انا مش عم بشوف انه القرار هو انتقال حاد، يعني انما هو انتقال تدريجي. لانه احنا منذ سنوات نحارب هذه الظاهره، ولكن عندما يكون هناك قرار من قبل الوزاره اظن بان هذا القرار سيكون له صدى اكبر واكثر إيه على الارض.
1: كيف يمكن التطبيق على الارض؟
0: أضف إلى ذلك أن يمكن التطبيق على الأرض في حالتين. الحالة الأولى هناك يكون مشاركة جادة وجدية من قبل الأهل ولجنة الأولياء، والحمد لله نحن نحظى بتأييد من لجنة الأولياء القطرية في هذا المضمار، إذ منذ سنتين قمنا في خطوات من أجل الحد من إحضار الهواتف النقالة إلى المدرسة، لأنها ظاهرة مقلقة وظاهرة تؤثر سلبا على الطلاب. إذ نحن نعلم يعني
1: أنا أتحدث معك أستاذ عزام، لأنه الآن الأهل يعني اللي وصل ابنه على المدرسة أو عم بوصله على المدرسة سامعك، واللي كمان وصل ابنه راجع على شغله أو على بيته سامعك. سؤال، يعني التليفون يكون معه للولد وهو جاي على المدرسة بس نسكر، ولا يضل التليفون بالبيت، واللي بدي يتواصل مع أهله وبدي يروح شو ممكن يعمل؟
0: دعنا نكون واقعيين، يعني إذا أحضر الطالب إلى المدرسة الاحتمال بأن يكون الهاتف مغلق أنه هو يكاد يكون صدقا، والطلاب تسيء باستعمال الهاتف النقالة. الأهل يوعون طلاب أبنائهم صباحا ويقولون لهم العديد من الكلمات التي بمضمارها أو بمضمونها أرجوك بأن لا تستعمل التلفون وأن لا تحرجنا أمام المعلم والمعلمين، ولكن الطالب هو طالب والولد ولد، يعني الطلاب تسيء استعمال هذه الهواتف وبالتالي تحرج نفسها وتحرج الأهالي.
1: ولكن من ناحية أخرى اللي بيسمعني الآن بقول لك يعني يمكن سؤالي رجع، إحنا اليوم بعصر 2026 عصر التكنولوجيا، حدا بيقدر يوقف قدام التكنولوجيا؟ حدا بيقدر يوقف قدام الأدوات؟ لماذا لا نستخدم هذه الأدوات لنستفيد منها تعليميا وفي التربية والتعليم بدل ما نمنعها؟
0: أنا أوافقك جدا، نحن نتفهم التطور التكنولوجي وأهمية الهواتف في حياتنا، لكن المدرسة هي مدرسة وهي بيئة تعليمية تربوية، وأحيانا نحتاج إلى تنظيم استخدام التكنولوجيا بما يخدم مصلحة الطالب التعليمية والنفسية والاجتماعية، لأن هناك تأثير سلبي جدا من قبل أو عندما يسيء الطالب أو يكون مرتبط ارتباط وثيق مع الهاتف، هناك عواقب جسيمة من الناحية التعليمية والنفسية والاجتماعية للطالب. الأمور الاجتماعية تكاد تنعدم بسبب استعمال هذا الهاتف. إذا كانت المدرسة ليس البيئة التي يكون الطالب فيها مع طلابه مع أصحابه ويلعب ويتمتع معهم، أين تكون إذن؟
1: يعني أنا أسألك الآن، هل الوزير برأيك أو جهات اللي يسموها الجهات المهنية هو تبنى يذهبت إلى الحل الأسهل بمعنى أنه ممنوع التليفون، ولا كان المفروض تكون خطة عمل متى نستخدم الهاتف وكيف الهواتف الذكية داخل إطار المدرسة؟
0: أنا شخصيا مع القرار بمنع إحضار التلفون على المدرسة والهاتف على المدرسة. هناك عدة أسباب، يعني أخ جاكي، يعني إذا نكون واقعيين يعني هناك العديد من المشاكل التي تدخل المدرسة ونعالجها بشكل يومي بسبب سوء استعمال الهاتف، إن كان هناك عن طريق التصوير بدون إذن أو نشر مقاطع لأصدقائهم أيضا بدون إذن عبر المجموعات المختلفة، وهناك مجموعات علنية ومجموعات سرية بين الطلاب، هناك من نعلم به وهناك من لا نعلم به، وهناك أيضا الأهل لا يعلمون به، وهذه المجموعات السرية بين الطلاب هي التي تسبب لهم المشاكل.
1: طيب أنت أسألك باختصار، يعني أنت الآن كمدير مثلا أعطوك نموذج، دخلت صف في هواتف نقالة مع الطلاب، كيف بدك تطبق الموضوع؟ اللي معه هاتف يحطه بالشنطة ولا راح تطرده ولا راح تدعي أهله لعندك؟ أعطيني بعض النماذج العملية للتطبيق.
0: أنا أقول لك اليوم كما نفعل بالمدرسة، يعني أنا منذ أن دخلت هذه الهواتف أنا لا أؤيد هذه الفكرة. هناك اتفاق ما بيننا وبين الطلاب والأهل أيضا على شراكة، ولزم الأولياء شراكة في الموضوع. الطالب الذي يحضر، نحن نشجع الطالب بعدم إحضار الهاتف إلى المدرسة أولا، ولكن هناك طلاب لا تنفع إلى الأوامر، كل من يحضر الهاتف إلى المدرسة يقوم بتسليم الهاتف إلى مربي الصف صباحا، هناك خزانة خاصة للهواتف يسلم كل صف لديه خانة خاصة به، يقوم الطالب بتسليم الهاتف وعند انتهاء الدوام يقوم بأخذ الهاتف. لكن تطبيقه ليس بمئة بالمئة، لأن هناك طلاب يخفون الهاتف، وأنت تعلم قضية التفتيش هي ليس قضية سهلة، ولا يمكن التفتيش بمجرد أنك تريد أن تفتش إليه إذا هناك كان شك فعلي في شغلة معينة، فبعض الطلاب تخفي الهاتف في الشنطة. ففي هذه الحالة كل ما هو الطالب لا يسيء استعمال هذا الهاتف ولا نرى هذا الهاتف،

0: الهاتف يبقى في شنطة الطالب، لكن عندما يقوم الطالب مثلا في أو إذا تم رن أو اتصال من قبل جهة خارجية إلى الطالب وتم رن الهاتف في الصف والمعلم يرى الهاتف، يتم مصادرة الهاتف ويتم التواصل مع الأهل ويبقى الهاتف في المدرسة حتى حضور الأهل لاستلام الهاتف، لأن هذه نقطة واضحة لنا وللطاقم وللأهل.
1: نعم.
0: لا يمكن المساواة بها نهائيا.
1: على كل نحن نتمنى لكم النجاح ولطلابنا دائما النجاح، ويعني إلى أي مدى سيطبق هذا الأمر وكيف سنكون أيضا في متابعة حديث. أنا أشكرك جدا أستاذ عزام على هذه المداخلة، تحية، شكرا لتعاونك، يعطيك العافية، تحياتي
0: على الإتاحة لي بهذه الفرصة.
1: إلى اللقاء، تحياتي.
0: إلى اللقاء عزيزي.
1: إذن استمعنا إلى مدير مدرسة البيان الإعدادية في طمرة سيد الأستاذ عزام حجازي، وقرار وزارة التربية والتعليم ممنوع استخدام الهواتف النقالة الهواتف الذكية في المرحلة الإعدادية، وهذه قرارات يعني يتبناها الآن وزير التربية والتعليم يوف كيش، واستمعنا إلى وجهة النظر، وقد يناقش هذا الموضوع أنا أعلم بين مؤيد ومعارض أو آليات استخدام الهاتف وما هي المساحة المتاحة بهذا الأمر. نحن كنا إذن في ساعة بدأنا في موضوع مؤلم، القتل، محاولة القتل لرئيس المجلس المحلي في جديد المكر ونائبه أو تهديدهما. الآن الشرطة تحقق كما ذكرنا، واستمعنا إلى بعض الأصوات، سنعود إلى هذا المحور وإلى محاور أخرى مباشرة بعد أخبار الثامنة. هابي عويس في الهندسة الإذاعية، ياسمين عابد في الإعداد والإنتاج، ياسمين غميد في غرفة الأخبار، هذه تحياتي لكم. جاكي خوري بعد فاصل قصير أخبار، ومن ثم نعود ونلتقي في ساعة ثانية من برنامج أول خبر لهذا الصباح، دائما عبر أثير إذاعة الشمس.
2: إيجا العيد وعيدنا،
3: إيجا العيد وعيدنا،
2: ذبح بيج ماركت أسعدنا،
3: ذبح بيج ماركت أسعدنا،
2: إيجا العيد وعيدنا،
3: إيجا العيد وعيدنا،
2: وبأحلى شروي زبطنا،
3: وبأحلى شروي زبطنا.
2: شروات عيد الأضحى المبارك بس من ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. أرز بسمتي 5 كيلوغرام بريمو ب 24.90 شيكل، زيت ذرة جورج شقحة 3 لتر ب 27.90 شيكل، أرز الياسمين 5 كيلوغرام ميدالي جورج شقحة ب 29.90 شيكل، وطحينة الأمير 900 جرام ب 14.90 شيكل. بس خاضع لشروط الحملة. شروات العيد من ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيحة، الشارع الرئيسي. عيد أضحى مبارك.
4: هدايا العيد بناخدها بالعيد، طيب ليش نستنى؟ كمان مبادرة من بنك أبو عليم، نعطيك هدية العيد سلف، نفتح حساب جديد ونحصل على منحة حتى 1000 شيكل أو قرض حتى 20,000 شيكل بدون فائدة. أضحى مبارك سلف. بنك أبو عليم مش بس عمل، كمان مبادرة. خاضع لشروط البنك وموافقته. قد يؤدي عدم سداد القرض إلى دفع رسوم فائدة، التأخيرات وإلى إجراءات تنفيذ وجباية.
2: إيجا العيد وعيدنا.

0: شروات عيد الأضحى المبارك بس من دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. أرز بسمتي 5 كيلوغرام بريمو ب 24 شيكل و90، زيت ذرة جورج شقحة 3 لتر ب 27 شيكل و90، أرز الياسمين 5 كيلوغرام ميدالي جورج شقحة ب 29 شيكل و90، وطحينة الأمير 900 جرام ب 14 شيكل و90 بس. خاضع لشروط الحملة. شروات العيد من دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة، الشارع الرئيسي. عيد أضحى مبارك.
1: اهلا وسهلا مرحبا
2: في تمنا اصل الكهرباء.
3: عم تبنوا بيت جديد؟ عم بتدوروا على لبسة اضاءة فاخرة بتخلي بيتكم ينور؟ بيتكم نور والاسعار اتحطمت في تمنا سخنين. تخفيضات تتجاوز 50% على اضاءة الاسقف، تسموديت كرا، انظمة المغناطيس بروفيل ماجنتي، اضاءة داخلية وخارجية واضاءة للحديقة، مفاتيح واغطية من شركة نسكو لضمان الامان والجودة. لا تفوت الفرصة، الكمية محدودة والحملة حتى عيد الاضحى. تمنا سخنين بجانب ملعب الدوحة.
1: تمنا نبع الكهرباء.
2: تمنا اصل الكهرباء.
3: تمنع اناقه الضوء تبدا من هنا.
0: إيجا العيد وعيدنا،
4: إيجا العيد وعيدنا،
0: دبح بيج ماركت أسعدنا،
4: دبح بيج ماركت أسعدنا،
0: إيجا العيد وعيدنا،
4: إيجا العيد وعيدنا،
0: وبأحلى شروي زبطنا،
4: وبأحلى شروي زبطنا.
0: شروات عيد الأضحى المبارك بس من دبح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. العيد بده هيك لحمة وبهيك أسعار. خروف كامل أو نص خروف ب 74 شيكل و90 للكيلو. نعم نعم، ب 74 شيكل و90 للكيلو. يا بلا

ضع خروف طازة 2 كيلو ب220 شيكل ولحمة عجل صغير طازة 2 كيلو ب150 شيكل بس. خاضع لشروط الحملة. شروات العيد من دبح بيج ماركت مع لوت ترشيحة الشارع الرئيسي. عيد أضحى مبارك.

0: الأوقات
1: ريو، مشروب قهوة باردة قمة في النشاط والانتعاش، الطعم اللذيذ والفريد، متوفر في سوبر ستار مجد الكروم وماكس ماركت بفرعي دير الأسد ومجد الكروم.
2: ريو كافي،
0: صحصح دايما
2: وانت عيش.
3: بندورا، فرع جديد في سخنين، مجموعة اكسسوارات مميزة لكل مناسبة. بندورا، لمعة لكل إطلالة.
4: يوسيكار العفولة، تشكيلة هائلة من السيارات المستعملة وصفر كيلومتر بأسعار بتناسب كل جيب. بيع، تبديل وشراء جميع أنواع السيارات وبشروط تمويل تصل حتى 115%. عبر الويز يوسيكار العفولة، نجمة 4973. يوسيكار، أمان وضمان.
5: حملات العيد الكبرى في شبكة صالح ذباح، مثلاً سداسية كوكاكولا أو زيرو 1.5 لتر ب19 شيكل 90 فقط، والعديد من الحملات والمفاجآت الخاصة بالعيد. اركن علينا، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك.
6: الشمس دائماً.
7: ثقتكم بنا هي رصيدنا. إذاعة الشمس، مصدر الخبر الموثوق. كما عهدتمونا نوفيكم بآخر المستجدات من خلال موجاتنا المفتوحة وتغطيتنا المباشرة عبر النقل والتحليل والحتلانات الفورية. تابعونا على أثير إذاعة الشمس وعلى موقعنا الإلكتروني وعبر الإنستغرام والتليجرام. الشمس، مصداقية ومسؤولية.
8: هنا إذاعة الشمس
9: 101.98.1 FM.
8: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

أخبار الثامنة تماماً في إذاعة الشمس، تقدمها لكم ياسمين غميض، وإليكم التفاصيل. أصيب رئيس المجلس المحلي في جديدة المكر سهيل ملحم بجروح خطيرة، ونائبه عبيد عباد بجروح متوسطة جراء تعرضهما ليلة الماضية لجريمة إطلاق نار في البلدة من مسافة قريبة. وفي حديث لإذاعة الشمس قال عضو المجلس المحلي في البلدة زاهر شبل إن رئيس المجلس ونائبه تعرضا لإطلاق نار من مسافة قريبة أثناء تواجدهما في حفل زفاف في البلدة، وعبر شبل عن استنكاره الشديد لجرائم العنف التي باتت تطال حتى من يخدمون مجتمعهم، مؤكدا أن ما جرى يعكس مستوى الانحطاط التي وصلت إليه الأوضاع. بدوره أكد مازن غنايم رئيس بلدية سخنين في حديث لإذاعة الشمس أن جلسة طارئة ستعقد اليوم في المجلس المحلي جديد المكر لبحث تداعيات جريمة إطلاق النار واتخاذ خطوات احتجاجية. وأكد غنايم أن تفشي العنف ضد القيادات المحلية ينذر بوصول مرحلة يعزف فيها المواطنون عن تحمل مسؤولية العمل الجماهيري وتولي رئاسة المجالس المحلية. عملت طواقم الإطفاء والإنقاذ الليلة الماضية على إخماد النيران التي اندلعت في 3 مركبات بالقرب من مبنى سكني في شارع بن يهودا في مدينة حيفا، ما أدى إلى إضرار جسيم بالممتلكات دون تسجيل إصابات. من جانبها فتحت الشرطة تحقيقا في الملابسات لفحص ما إذا كان الحريق متعمدا. لقي الشاب عبد الرحمن النابلسي في 25 من عمره مصرعه الليلة الماضية، وأصيب آخر إثر انقلاب تراكترون في بلدة كفر عقب في منطقة القدس. وقالت الطواقم الطبية إنها اضطرت إلى إقرار وفاة الشاب في المكان، فيما قدمت العلاج لشاب آخر وصفت إصابته بالطفيفة. أعلن الجيش الإسرائيلي فجر اليوم عن اغتيال القيادي في حركة الجهاد الإسلامي وائل عبد الحليم وابنته التي تبلغ 17 عاما من العمر في استهداف إسرائيلي بصاروخ موجه لشقة تقطنها عائلة فلسطينية في أطراف مدينة بعلبك شرق لبنان. وأتي ذلك على الرغم من تمديد وقف إطلاق النار لمدة 45 يوما، وأفيد أن بعلبك شهدت مظاهرة غاضبة عقب الإعلان عن اغتيال القيادي. أعلنت السلطات الإسرائيلية

0: التحرك سريعاً وإلا فلن يبقى لهم شيء. إسرائيلياً تشير التقديرات إلى تزايد احتمالات استئناف العملية العسكرية ضد إيران في وقت قريب، وبحسب التقارير يجري رئيس الوزراء نتنياهو مشاورات مكثفة مع رئيس الأمريكي ترامب، كما انعقد المجلس الوزاري الأمني المصغر الليلة الماضية لبحث التطورات واحتمالات العودة إلى الحرب. إلى ذلك نقل موقع أكسيوس عن مسؤول إسرائيلي قوله إن رئيس ترامب ونتنياهو بحثا في اتصال هاتفي الملف الإيراني. ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصدر إسرائيلي قوله إن الهجمات على إيران ستكون مشتركة وتنفذها واشنطن وإسرائيل إذا سمح ترامب باستئناف الضربات.
1: النشرة الجوية برعاية محسني حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسني حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: يكون الجو اليوم غائما جزئيا ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقاء الأجواء حارة في معظم المناطق. في القدس 38 درجة، الجليل الأعلى 27، طبرية 32، الناصرة 31، حيفا والساحل 26، تل أبيب وافا 28، النقب 35، وأخيرا في إيلات 38 درجة مئوية. ختام النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. أسعدتم صباحا وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM 6
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: أهلا بكم مجددا أعزائي المستمعين والمستمعات، 8:06 سعلان في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس. نحن في أول خبر في ساعة ثانية لهذا البرنامج. في الساعة الأولى تابعنا في عدد من الملفات، ولكن أبرزها ما تعرض له رئيس المجلس المحلي في جديد المكر ونائبه السيد سهيل ملحم وعبيد عبيد، تعرضا لإطلاق نار من قبل مجهول بعد خروجهما من ساحة منزل. كان هناك يعني حفل عرس بيتي وتم إطلاق النار عليهما من مسافة قريبة. الإصابات تم تشخيصها على أنها خطيرة تحديدا لرئيس المجلس، الإصابات في الجزء السفلي من الجسم، ولكن كانت في يعني أوردة وشرايين رئيسية، هذا أدى إلى نزيف حاد كما فهمنا، وهو نقل إلى المستشفى المركز الطبي للجليل يخضع لعمليات جراحية. وكذلك بالنسبة للنائب عبيد عبيد، السلطة المحلية ستلتهم اليوم صباحا في جلسة طارئة، قد يتم الإعلان عن خطوات احتجاجية. الشرطة تقول إنها باشرت التحقيق، حتى الآن الخلفية غير واضحة، يتم فحص اتجاهات عديدة. يقولون أيضا بأن القضية الآن قد تكون مرتبطة بتحقيقات من قبل جهاز الأمن العام. تابعنا في هذا الموضوع في الساعة الأولى، نستذكر بعض العناوين. ما قاله زاهر شبل عضو مجلس إدارة، عضو إدارة عفوا في المجلس المحلي، وكذلك السيد مازن غنايم رئيس اللجنة القطرية.
1: تم إطلاق النار على رئيس المجلس والنائب تاعه،

0: كانوا في موجودين في فرح لهذه الأشخاص، وهم طالعين ف طلع ملتم وبلش يطق عليهم، فأصابهم إصابات بليغة، بس الحمد لله وضعهم منيح. رئيس المجلس لسه بعده تحت العملية.
1: نعم، احنا تواصلنا مع العائلة بالموضوع، طبعا تحدثنا اليهم تحت الهواء وهذا حقهم، ولكن اسألك، هم كانوا في يعني حفلة عرس في البلد في جديد المكر،
0: نعم،
1: يعني قاعة موجودة في محيط البلد
0: لا
1: او في
0: مش قاعة، لا مش قاعة، كانوا حفلة صغيرة في البيت.
1: يعني حفلة بيتية، حفلة عرس، خرجوا من الحفلة وكان هنالك من ترصد لهم وانتظرهم واطلق النار عليهما.
0: بالضبط هذا اللي صار.
1: الخلفية واضحة في موضوع في البلد في المجلس في الإدارة اللي أشغلكم بالأيام الأخيرة، ممكن
0: لا
1: يكون
0: ما
1: إشارة
0: أفتكر،
1: للإحصاء؟
0: ما أفتكرش. إحنا وضع المجلس عندنا كثير منيح، ما فيش مشاكل، يعني إحنا في الإدارة كل الوقت متابعين الأمور، ما شفناش أي مشاكل بالمرة، ولا حدا تعدى أو هدد أو ما أعرفش. الخلفية لحد الساعة غامضة، إحنا بنتركها للشرطة هن
1: لا لا، ولكن في الأيام
0: يدوروا في
1: الأخيرة مش إنه
0: الأسباب.
1: كان في إشكال بارز في البلد، كان في موضوع اللي
0: لا لا أبدا أبدا أبدا أبدا
1: وإحنا بنعرف إنه
0: ولا
1: كان في
0: شيء بالمرة.
1: السابق في مواضيع تتعلق بالمناقصات وعطاءات وموضوع الجمع القمامي، ملفات كثيرة تابعناها، هاي المواضيع كلها كانت يعني محلولة بالفترة الأخيرة.
0: بالفترة الأخيرة ما كانش في أي مشكلة أخي جاكي.
2: إنه هيك كل يوم بس نفيق نتمنى الخير والوحدة والمحبة والتسامح لأبناء مجتمعنا، بس مؤلم جدا إنه الظاهر كتب علينا بالذات على زملاء رؤساء السلطات المحلية العربية يعانوا أكثر من غيرين. وأنا بدي أقول جملة أخي جاكي لو سمحت لي، لأنه في الماضي أنا حذرت إنه الضحية القادمة رح يكون رئيس سلطة محلية عربية، ومؤلم جدا اللي صار لأخونا أبو حسين رئيس بلدية عرابة مؤلم، واللي صار لزميلنا أخونا وحبيبنا رئيس مجلس جديد المكر مؤلم، وكل واحد منا المفروض يكون حزين. وأفكر هاي شهادة فقر لقل قليل من أبناء مجتمعنا اللي بياخذوا القانون لإيديهم وبوصلوا قيادتنا ومنتخبي الجمهور لهدف واحد وحيد، يخدموا أهل بلدين، يطوروا قراهن ومدنين، إنه يكونوا ضحايا لقل قليل من أبناء مجتمعنا.
1: والسؤال ماذا بعد؟ أنتم تلتقون المفتش العام تتحدثون، أعتقد هذا الموضوع مطروح على الطاولة، وأنتم رؤساء ولديكم وزارة داخلية، لديكم مركز حكم محلي، لديكم خط مفتوح مع قائد المنطقة وقائد اللواء والمسؤولين وسلة حراسة، شو يمكن العمل؟
2: أخي جاكي سؤالك عن جد مهم وهالقد هوين، بس الإجابة عليه صدقني لو أنه الواحد ممكن يعصر دماغه ويلاقي الحل على هذا السؤال، أفكر ما فيش عصا معانا، عصا سحري اللي ممكن نقول لك شو الحل. لأنه ليش؟ لمين مع مين ما حكيناش، مع مين ما قعدناش، لمين ما أبرقناش، ولكن شو النتيجة؟ النتيجة صفر. يعني لمن إحنا مع المفتش العام، حتى عنا اجتماع يوم بكرة في بلدية أم الفحم، مع المفتش العام قعدنا، مع رئيس الدولة قعدنا، أبرقنا لرئيس الحكومة، لكل الدنيا.
1: بكرة اللقاء مع المفتش العام، يعني
2: إحنا
1: هذا الثالث خلال شهر تقريبا مع المفتش العام.
2: مزبوط مزبوط، عشان هيك بقول أنا النتيجة صفر. وأنا قلت في أكثر من مناسبة مؤلم جدا، حتى المواطن العادي إذا حتى كبلان النفايات بالصدفة ما مرق في الشارع اللي هو ساكن فيه، بيقول لك وين رئيس البلدية؟ كل شغلة اليوم رئيس البلدية، رئيس البلدية، رئيس البلدية. شو ممكن يسوي رئيس بلدية؟ إيش ممكن يسوي؟ هل معاه اليوم القانون بإيديه؟ هل معاه سلاح سري اللي من خلال هذا السلاح السري ممكن يحل كل المشاكل؟ عشان هيك في تحريض مباشر وغير مباشر على منتخبي الجمهور في المجتمع العربي. ولمن أنا في الماضي قلت مش لا سمح الله أنا يعني عمليا والله أنا بفتح بالغيب، بس هذا التحريض كان متوقع، وهذا التحريض العنوان على الساس، والقادم أسوأ. أخي جاكي أنا بقول لك لإلنا كرؤساء للسلطات المحلية العربية القادم أسوأ، وهذا طبيعي. هاي الرسالة رح تصل لرئيس الحكومة، للمفتش العام، للرئيس الدولي، حايم بيبس اللي اسم نتواصل معاه أنا وقسم من الإخوة الزملاء، الظاهر إنه بعده نايم. اليوم رح يكون عندنا اجتماع في المجلس المحلي في جديد المكر، ورح نطلب من حايم بيبس إنه يكون شريك في هذا الاجتماع.
1: السؤال اللي بقول لك

0: إذن في متابعة هذا الحدث ما كان في الساعة الأولى طبعا والأخبار العاجلة التي وردت إلينا فجرا، إطلاق النار على رئيس المجلس المحلي في جديد المكر وعلى نائبه سيد سهيل ملحم وسيد عبيد عبيد. الآن يأتينا تحديث من المركز الطبي للجليل. رئيس المجلس يقولون ما زال يخضع لعملية جراحية، الحالة خطيرة ولكن مستقرة. بالنسبة للنائب الحالة متوسطة، كلاهما قيد المتابعة والعلاج في المستشفى. استمعنا إلى سيد زاهر شبل عضو مجلس في جديد المكر ونائب رئيس، وكذلك سيد مازن غنايم رئيس اللجنة القطرية. الشرطة في بلاغ بأنها تحقق في كافة الاتجاهات، لم يبلغ حتى الآن عن اعتقال مشبوهين، التحقيقات مستمرة، والوحدة المركزية في شرطة الساحل هي التي تشرف على هذا التحقيق. هذه آخر المعلومات في هذا الملف. الآن إلى فاصل إعلاني قصير، نعود ونتابع في محاور البرنامج.
1: إيجا العيد وعيدنا،
2: إيجا العيد وعيدنا،
1: ذبح بيج ماركت أسعدنا،
2: ذبح بيج ماركت أسعدنا،
1: إيجا العيد وعيدنا،
2: إيجا العيد وعيدنا،
1: وب أحلى شروي زبطنا،
2: وب أحلى شروي زبطنا.
1: شروات عيد الأضحى المبارك بس من ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. يوغورت نوفا 1.5 لتر ب 9.90 شيكل، لبنة نوفا 750 جرام ب 14.90 شيكل، مارجرينا أو محمقة بلو باند 200 جرام الثلاثة ب 12.90 شيكل، ولبنة الهنا 800 جرام ب 8.90 شيكل. بس خاضع لشروط الحملة. شروات العيد من ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيحة، الشارع الرئيسي. عيد أضحى مبارك.
3: مش عارفة ماما، عندي إحساس حلو إنه بدي أحمل وبنفس الوقت خايفة.
4: حبيبتي بيجي المولود ونكست معه.
3: بتخططي للحمل؟ كلاليت نكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان، كمان بفترة الحمل. أكثر الخدمات تطوراً للحمل، جهاز الألتراساوند المنزلي للحمل، مرافقة الحمل للحمل الأول، الملف الرقمي لمتابعة الحمل. مجموعة ماما هلأ جاي في الفيسبوك. كلاليت معك بكل الظروف.
5: عم تبنوا بيت؟ من الآن ما في داعي تتخيلوا. تجسيد لبيتك بالحجم الملان وحسب تخطيطك قبل ما تبلش تبني في قاعة عرض خاصة وبحجم 1x1 من بيتك. الأخطاء والمشاكل آوت، بلانكس إن. بلانكس، حل متكامل للناس اللي بتدور على الدقة. ابحثوا عنه عبر صفحات التواصل بلانكس BLNX. المستقبل بين يديك.
1: إيجا العيد وعيدنا،
2: إيجا العيد وعيدنا،
1: ذبح بيج ماركت أسعدنا،
2: ذبح بيج ماركت أسعدنا،
1: إيجا العيد وعيدنا،
2: إيجا العيد وعيدنا،
1: وب أحلى شروي زبطنا،
2: وب أحلى شروي زبطنا.
1: شروات عيد الأضحى المبارك بس من ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. يوغورت نوفا 1.5 لتر ب 9.90 شيكل، لبنة نوفا 750 جرام ب 14.90 شيكل، مارجرينا أو محمقة بلو باند 200 جرام الثلاثة ب 12.90 شيكل، ولبنة الهنا 800 جرام ب 8.90 شيكل. بس خاضع لشروط الحملة. شروات العيد من ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيحة، الشارع الرئيسي. عيد أضحى مبارك.
6: الشمس دائماً.

نتابع أعزائي المستمعين في محاور البرنامج، وسنعود إلى ملف التهديدات وإطلاق النار وما حصل في جديد المكر وأيضا ما يحدث في مجتمعنا بشكل عام. ولكن هذا الصباح عناوين بارزة وتهديدات مرة أخرى، هذه المرة من الرئيس الأمريكي. تقارير تقول بأن ترامب في لقائه الأخير مع مستشاريه عبر عن غضبه الشديد من سيرورة الأحداث في الخليج وفي مضيق هرمز. وهذا الصباح عناوين كبيرة للمحللين والمراقبين العسكريين الإسرائيليين.

0: أيضا استنادا إلى مصادر أمنية إسرائيلية وأيضا أمريكية بأن القرار كما يبدو اتخذ لتوجيه ضربة أخرى لإيران، ولكن هذه المرة الحسابات مختلفة، وخاصة ما بين الفترة الزمنية المتاحة لهكذا ضربة وتداعيات هذا الأمر. واضح أنه في إسرائيل يعملون على تغذية هذا الجو، ولكن الحسابات بالنسبة لترامب قد تكون مختلفة. نحن في متابعة لهذا الملف مع دكتور حسن أيوب الباحث المحلل في الشأن السياسي الأمريكي والمتابعة هناك، أستاذ العلاقات الدولية. دكتور حسن تحياتي، صباح الخير.
1: صباح الخير لك.
0: ما هي المسارات المتاحة لترامب؟
1: يبدو أن أي من الخيارات التي يمكن أن يذهب إليها ترامب أسوأ من الآخر، أولا لأن عامل الزمن لا يسير أبدا في مصلحة دونالد ترامب والإدارة الأمريكية، وإيران تستثمر بطريقة ذكية للغاية في عنصر الوقت، وهي تجرجر مسألة التفاوض لكي تقترب أكثر من انتخابات التجديد النصفي، ولكي تمارس ضغطا أكبر على مختلف الأطراف الدولية من بوابة مضيق هرمز وتدفقات النفط والغاز والأسمدة وما إلى هنالك، ما ينعكس على شكل اضطرابات هائلة في النظام الاقتصادي الدولي. هذا كان رهان دونالد ترامب أن يؤلب دول العالم على إيران، وهذا لا يبدو أنه ينجح، على العكس تماما. الأخبار تتحدث عن أن العديد من الدول الأوروبية وسواها في آسيا اليابان والهند باكستان الصين تعقد اتفاقيات أو على الأقل يعني تخوض مفاوضات مع إيران من أجل السماح لسفنها التجارية بالعبور إلى مضيق هرمز، أي أن الأمور لا تسير أبدا بالاتجاه الذي يشتهيه دونالد ترامب.
0: ولكن اعتقدنا أنه بعد القمة في بكين يعني ستذهب الأمور إلى حلحلة، يعود ترامب من هناك والشعور العام بأنه ذاهب إلى التصعيد.
1: دونالد ترامب في زيارته إلى الصين واضح تماما أنه فضل أو منح أولوية للخيارات الاقتصادية فيما يتعلق بالصفقات وتوقيع الاتفاقيات مع الصين، وهذا حصل. يعني أسرع ترجمة للزيارة هي كانت اتفاق من الصين لشراء طائرات ومحركات طائرات من الولايات المتحدة الأمريكية. في هذا الجانب الصين أعطت لدونالد ترامب جزء مهم مما يريده، وهو ما يتعلق بالأمور المالية والاقتصادية، لكنها أبدا لم تبدي أي تجاوب لكي تمارس ضغطا على إيران. نحن نعلم أن الصين تربطها بإيران علاقات اقتصادية وثيقة، وهي تستورد ما معدله 80% من نفط إيران، هذا يمنحها قدرة على الضغط على إيران، لكن الصين لا ترغب بذلك، وبنفس الوقت لا ترغب بالدخول في صدام مع الولايات المتحدة. لهذا السبب هو عادة من الصين بخفي حنين فيما يتعلق بالموضوع الإيراني. مرة أخرى، هو لا يستطيع حتى الآن أن يجند أي من القوى التي يمكن أن تؤثر على إيران لكي يدفعها باتجاه التراجع، وهذا أمر خطير. يعني يمكن أن يدفع دونالد ترامب إلى خيارات فعلا قد تكون.
0: السؤال برأيك، هل إيران يعني رغم الضربات المتتالية، ونحن نعرف أيضا أن الوضع الاقتصادي صعب جدا وهنالك يعني تآكل كبير في المنظومة الإيرانية، النظام كنظام يعتمد على الأسس الدينية ما زال موجود رغم كل هذه الأمور، وهناك يعتمدون على يعني قدرة التحمل، وأيضا أنه يعني في الولايات المتحدة والضغوط الدولية ستساعدهم، لأنه أيضا الوضع في إيران لا يمكن أن نقول أنه مستقر وجيد وفق، فقط يعني ترامب هو الذي يعاني بين قوسين. طبعا
1: إذا أردنا أن نذهب باتجاه حسبة النظام، أيضا دونالد ترامب لا يواجه أوضاعا سهلة في الولايات المتحدة الأمريكية. اصطفاف الجمهوريين إلى جانبه، تصريحات رئيس مجلس النواب وإفشال مشروع آخر في المجلس لتقييد دونالد ترامب، وكذلك توقع يعني فشله حتى لو ذهب إلى مجلس الشيوخ، أصبحت المسألة هنا مسألة سياسة في الولايات المتحدة، أي مسألة حزبية، وهذا يعني ما يحدث في تاريخ سياسات أمريكا الخارجية. بنفس المعيار الحديث عن ضعف إيران، نعم إيران تعرضت لضربات قاسية، لكن يقف خلف إيران في هذا الموضوع تاريخ طويل من التعرض للعقوبات ودعني أسميها قسوة الحياة والضائقة الاقتصادية، الأمر الذي يجعل المجتمع الإيراني أكثر قدرة على الصمود. ببساطة دونالد ترامب الآن في مواجهة جزء مهم من العالم ومن حلفائه، لذلك هذه الحسبة بما معناه يعني توازن تلك بالنسبة إلى الطرفين. ما يتعلق بالمسألة العسكرية، يعني هناك تقديرات متضاربة ومتفاوتة، بما في ذلك تقديرات أمريكية بأن إيران لا زالت تمتلك ترسانة صواريخ بالستية. وهذا بالمناسبة ما يعني

0: تجعل إسرائيل تفقد صوابها بعد كل هذه الضربات التي تلقتها إيران. وواضح تماما أن إيران تدفع بالأمور باتجاه معاكس النقاط الخمس التي أعلنتها إيران أمس، هي معكوس تماما عن تلك النقاط الخمس التي تريدها الولايات المتحدة الأمريكية. لذلك الوضع الآن يتأرجح فعليا بين إمكانية توجيه ضربة عسكرية ربما تكون هدفها الأساسي إخضاع إيران وإعادتها إلى طاولة التفاوض من موقف ضعف، أو أن يكون هناك تدخل دولي ما لإحداث انفراجة، لكن الأرجح هو الخيار الأول. لأن
1: وبرأيك النافذة الزمنية بهذه الحالة هي ماذا؟ يعني هل موضوع المونديال، وقد يكون هو حدث رياضي ولكن له تبعات كثيرة اقتصاديا وأيضا بالنسبة لشخص ترامب يهتم بالأضواء والعناوين، هي نافذة بمعنى إما الآن حتى موعد المونديال منتصف الشهر القادم، أم هذا قد يستمر لأن الحرب ليست على أرض الولايات المتحدة ولا تهديد مباشر له، وبالتالي لا علاقة بين الأمرين مثلا؟
0: من سلوك ترامب لا يبدو أنه يعير اهتماما لمسألة المونديال. هو يتصرخ وكان المونديال لن يتم شراكة بين الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، رغم أن ذلك يعني يحسب حسابه في الدوائر الأمنية في الولايات المتحدة الأمريكية. أنت تتحدث عن تجمعات من مئات آلاف البشر والتي يمكن أن تتحول إلى تظاهرات احتجاج على الحرب، وبالتالي حتى لو أبدأ أنه لا يكترث بذلك، في حقيقة الأمر هذا له حساباته فيما يتعلق باستقرار الوضع الداخلي في الولايات المتحدة في الأيام أو الأسابيع القادمة على أبواب المونديال. وهذا يمكن أن يكون رهان بالنسبة لإيران لكي تضع إدارة ترامب تحت مزيد من الضغط. بالمجمل عامل الزمن لا يسير في مصلحة الولايات المتحدة الأمريكية، وربما نتحدث هنا عن نافذة زمنية لا تتخطى أسبوع إلى أسبوعين، خاصة في ظل الضغط الإسرائيلي المكثف والمتواصل على دونالد ترامب، لكي على الأقل إذا لم ترد الولايات المتحدة أن تشارك في ضربة، أن تمنح ضوء أخضر لإسرائيل أن توجه ضربات لبنى الطاقة وبنى مدنية في إيران لإخضاعها. هذا هو الاحتمال الأرجح أن تلجأ إليه الإدارة الأمريكية.
1: على كل نحن سنتابع. أنا أشكرك جدا على هذه المداخلة دكتور حسن. شكرا لك، يعطيك ألف عافية. إذن دكتور حسن أيوب أستاذ العلاقات الدولية في مداخلتي حول تهديدات ترامب، وكما ذكرت يعني العديد من التقارير هذا الصباح في إسرائيل وأيضا بعض التقارير في الولايات المتحدة، كان تقرير في نيويورك تايمز يوم أمس وقبل ذلك في وول ستريت جورنال، اليوم في دوت أحرنوت، في آرتس، في معريف، كل هذه الصحف تعنون الموضوع الإيراني بشكل بارز، أن القرار كما يبدو اتخذ لتوجيه ضربة عسكرية جديدة، ولكن هل هذا معناه هو تهديد إعلامي بالأساس للضغط على إيران أم هذا سيحدث، وما هي الحسابات بالنسبة لترامب خاصة على الصعيد الداخلي إذا كان في المسار السياسي الانتخابي ونقترب رويدا من انتخابات نصف المدة، و أيضا الحسابات المرتبطة حتى بأسعار النفط بمشتقاته وأمور كثيرة، بالإضافة إلى المونديال الشهر القادم، وكما نعلم هو سيكون باستضافة ثلاثية الولايات المتحدة كندا والمكسيك. ومن هذا الموضوع إلى قضية أخرى أثيرت يوم أمس، بأن محكمة الجنايات الدولية بصدد طلب أوامر أو مذكرات اعتقال جديدة لمسؤولين إسرائيليين. بعض المصادر تحدثت عن سموتريتش، بنغفير وستروك بالإضافة لمسؤولين عسكريين، ولكن المحكمة حتى لا لم تعلن عن ذلك رسميا. هنالك طلب من الادعاء العام، وكما يبدو الأمور أيضا مرتبطة ليس فقط بالأحداث في غزة وإنما أيضا في الضفة الغربية، ولكن لماذا سرية المعلومة وعدم النشر نشر التفاصيل؟ نستمع إلى ما قالته أستاذة القانون الدولي هالة قريب شرات في حديث لإذاعة الشمس.
2: سرية بسبب الضغط اللي عمليا فعل على المحكمة، الضغط والعقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على القضاء في محكمة الجنايات الدولية. فهذا الأمر يعني الهدف، لازم نفهم إشي واحد، بموجب نظام هذه المحكمة لا يوجد، يعني مش فرض إنه ينشروا أوامر الاعتقال، ولكن الهدف من نشر هذه الأوامر إنه نعرف مين الناس اللي فيه ضدها أوامر اعتقال، هي ردع. ولكن في هذه الحالة الولايات المتحدة فرضت عقوبات لتخويف ومنع وردع المحكمة من أن تعمل واجبها وتعمل ما يجب أن تقوم به، فاختارت المحكمة المسار بعدم عمليا نشر هوية مين الناس اللي في أوامر اعتقال ضدها.
1: ولكن دعيني أسأل، يعني هل إسرائيل بإمكانياتها

0: والولايات المتحدة بإمكانياتها لا تستطيع أن تعلم من صدر بحقهم أوامر اعتقال، وهي ترفض هذا الأمر من ناحية المبدأ، بمعنى موقف إسرائيل واضح، حتى لو كان جندي ولو كان ضابط أو أي مسؤول هي ستتحرك ضد هذا الموضوع. بالتالي أحاول أن أفهم منطق المحكمة.
1: منطق المحكمة، المنطق هو أنه ما دام لم ينشر أسماء الناس اللي في أوامر اعتقال ضدها، فعنصر هنا المفاجأة، مع أنه أنا بقول لك جاكي في اعتقادي أن حكومة إسرائيل تدري وتدري جيدا وتعلم من هم الثلاث سياسيين وقادة الجيش الاثنان اللي في أوامر اعتقال، يعني في اعتقادي أنهم رح عارفين أو سيعلمون قريبا جدا. الهدف هو عنصر المفاجأة، لأنه عمليا ما هذا يعني من ناحية قانون دولي ومن ناحية قانون الدول الذي نحن عمليا نتساءل أين هو في هذه الأوقات، أين هو القانون الدولي بعد غزة وبعد، فلا القانون الدولي موجود، السؤال في أي مجال هو موجود، وهنا عنصر العمل وتساعد محكمة الجنايات في عملها، فهي هذه الدول ستعلم، هي تعلم من يصدر أمر اعتقال ضده في نهاية الأمر ليش، أو قريبا جدا، أو حتى بجوز صارت عارفة، لأنه هي يجب أن تقوم بواجبها بتسليم هذا الشخص. فإذا الدول العضوة في محكمة الجنايات لا تعلم من هو هذا الشخص، كيف سيتم تسليمه؟
0: إذن هذا بالنسبة للمحكمة الدولية، محكمة الجنايات الدولية وتحركها، إلى أي مدى أولا ستصدر فعلا هذه المذكرات؟ وكما أشرت يعني بعض المصادر الإسرائيلية ذكرت بالاسم سموتريتش، بن غفير وستروك، بالإضافة لمسؤولين عسكريين، المحكمة لم تعلن عن ذلك رسميا، وما زالت هذا الملف يعني قيد المناقشة، ولكن هذا قد يكون تطور الآن الجو العام المرتبط بقضية العقوبات على المستوطنين، وسياسات قد تكون مختلفة بعض الشيء تحديدا من قبل الاتحاد الأوروبي. السؤال لأي مدى هذا يردع يعني الحكومة برموزها من أي تحرك إذا كان في غزة أو في الضفة الغربية؟ واضح أنه هذا لن يتم، خاصة في هذه الفترة المهمة جدا لهم في فترة الانتخابات. تابعنا يوم أمس البيان الذي صدر عن كاتس وعن بن غفير بالنسبة لقانون إعدام الأسرى، وأيضا يوم أمس الحكومة تقرر إقامة متحف للجيش الإسرائيلي في الموقع الذي استخدم كمقر لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين في القدس الشرقية في حي الشيخ جراح، بالإضافة لإقامة مكتب للتجنيد في مدينة القدس، سيكون هذا في هذا الموقع. ولكن ماذا يعني عن تاريخ هذا الموقع وهذه المباني؟ ما على الخط الهاتفي الأستاذ خليل التفجي، مدير دائرة الخرائط ونظم المعلومات الجغرافية. أستاذ خليل، أهلا بك معنا، تحياتي.
2: أهلا وسهلا فيك، صباح الخير.
0: هذا مبنى يعني تاريخي الآن سيصادر ويستخدم، أم عن أي مبنى نتحدث؟
2: أولا هذه لها قضية أخرى مختلفة تماما. في الفترة الإنجليزية تم مصادرة أراضي من قرية من عائلة الجاعوني للمصلحة العامة، وتم إقامة مركز للتدريب الشرطي في هذه المنطقة. في الفترة الأردنية تم نقل هذه الملكية من الملكية البريطانية إلى ملكية الخزينة المملكة الأردنية الهاشمية، يعني أراضي دولة الحكومة الأردنية التي قامت بتأجيرها إلى وكالة الغوث. اليوم الجانب الإسرائيلي يستخدم هذا القانون باعتبار أن هذه الأراضي هي أراضي دولة الحكومة الأردنية، بالتالي تنقل إلى الحكومة الإسرائيلية حسب رؤية الإسرائيليين بأنهم هو الورث الشرعيين للحكومة الأردنية. فبالتالي هذه المنطقة التي نتكلم بها هي منطقة حساسة جدا، تقع في بالقرب منها كانت معركة في عام 1967، كانت معركة شديدة ما بين الجيش الإسرائيلي والأردني، استشهد فيها 91 جنديا أردنيا، وكانت حسب أقوال الإسرائيليين الذخائر يعني تملأ الخنادق، وبالتالي أطلق عليها تلة الذخيرة، وهو تغيير للأسم المعروف هو اسمه جبل المدور. حقيقة الجانب الإسرائيلي في هذا الإطار عندما يريد أن يقيم متحفا ويقيم مكانا للتجنيد ومكانا للتراث الإسرائيلي، هو عمليا هي القضاء على شيء اسمه القضية الفلسطينية وحق العودة.
0: نعم، السؤال أستاذ خليل، برأيك يعني مباني كهذه تابعة للأمم المتحدة وتستخدم من قبل وكالات الأمم المتحدة، الأنور وهي يعني جسم ومنظومة تابعة للأمم المتحدة، هذا غطاءها، هي لا تحظى بنوع من الحصانة الدبلوماسية وبالتالي تستطيع

0: تستطيع أي دولة أن تتصرف بهذا الشكل؟ يعني أي دولة الآن تصل إلى أي مبنى تابع للأمم المتحدة تستطيع أن تصادره وتغير المبنى وهدفه وكل ما يترتب على ذلك؟
1: الجانب الإسرائيلي ضرب بعرض الحائط بكل قانون الدولية وقانون الأمم المتحدة. هنالك الولايات المتحدة الأمريكية وراءها هي التي اعترفت بالقدس العاصمة. هذا عندما أقيمت وكالة الغوث حسب قرار 302 بأن هذه الوكالة هي التي مسؤولة عن اللاجئين، المسؤولة عن القضية الفلسطينية الأممية، الجانب الإسرائيلي بدأ بالتحب الاعتراف بالوكالة الغوث وبدأ إغلاق مكاتبها وإغلاق المدارس. يعني ليست هي فقط مكاتب، هي إغلاق أيضا المدارس التابعة لوكالة الغوث في حدود البلدية القدس، وتم نقلهم إلى المدارس الرسمية الإسرائيلية. حقيقة الجانب الإسرائيلي بهذا القانون هو لا يعترف لا بالقانون الدولي ولا بأي قانون بالعالم، لأنه هو فوق القانون، والقانون الدولي هو للضعيف وليس للقوي كما ذكر.
0: يعني القانون الدولي للضعيف عمليا. وهنا أنقل لك إلى موضوع آخر، كان حديث عن مصادرة أيضا ممتلكات أو عقارات في باب السلسلة وطرد العائلات، هذا لم يتم، ولكن هذا التهديد موجود بمعنى على هذا المشروع أيضا ستعمل الحكومة الإسرائيلية خلال الفترة القريبة؟
1: أولا هذا القانون، يعني احنا دائما نرجع للقديم، يعني المشكلة انه بهذه المنطقة تم مصادرتها في عام في شهر 4 عام 1968 باعتبار حسب القانون 1943 المصادرة المصلحة العامة، وتم إزالة حارة المغاربة بالكامل، وتم مصادرة أكثر من 130 دنما من البلدة القديمة فيها في هذه المنطقة مجموعة من الأحياء الفلسطينية، منها حارة الترف والنمامرة والبشاتوي والكرد والعلم وغيرها من الأحياء. هذه المنطقة التي تمتد من الجدار الغربي للحرم الشريف وهي المدرسة التنكزية التي تم السيطرة عليها في عام 1967، يمر هذا الخط على طول الخط باتجاه الغرب، هناك مجموعة من الحوانيت ومجموعة من البيوت. أصلا آخر بيت تم إفراغه في عام 1975 من السكان الفلسطينيين عائلة برقان بقرار من الحكومة من المحكمة العليا الإسرائيلية، باعتبار أن وجود هذه العائلات في هذه المنطقة هو يسبب احتكاك ما بين الجانب الإسرائيلي.
0: يعني ما يمكن أن نقرأ باختصار شيء أستاذ خليل هو استمرار لتغيير معالم المدينة. السؤال، البعض يقول لنا طيب هنا مبنى وهناك مبنى، حتى لو كان الحديث عن طرد عائلات وصور مؤلمة، ديموغرافية المدينة لن تتغير بهذه السهولة. يعني هذه مشاريع استيطانية موجودة منذ 67. أسألك بصراحة، هل معالم المدينة داخليا البلدة القديمة بأحيائها وما يحيط القدس تغير، أم هو غلاف القدس وهذا هو الأهم من خلال شبكة يعني تجمعات استيطانية وبالتالي تطويق المدينة، ليس البعد الديموغرافي الداخلي وإنما الخط دعني أقول الدائرة الخارجية للقدس؟
1: أولا هذا جزء من السياسة الإسرائيلية بجعل أن القدس كانت مدينة هامشية ما بين 48 و 67، يعني لم تكن لتعترف ولا دولة بالعالم بالقدس عاصمة، وبالتالي كانت مدينة هامشية سواء كانت بالجانب الشرقي أو بالجانب الغربي
0: رغم أهميتها الدينية.
1: طبعا لا، الدنيا شيء آخر، هامشية بقصد بها كمدينة.
0: نعم.
1: الآن الجانب الإسرائيلي باعتبار أنها هي العاصمة، إذن يجب حماية هذه العاصمة، لأنه حسب السياسات الدولية إذا سقطت العاصمة سقطت الدولة. فبالتالي الجانب الإسرائيلي بعد 67 مباشرة بدأ بإقامة الأحزمة حول مدينة القدس لحماية هذه المدينة من أي هجمات من الجبهة الشرقية، وبالتالي بدأت آخر هذه الخطوط بدأت في داخل حدود البلدية ثم خرجت إلى خارج حدود البلدية، بمعنى جعل هذه المدينة في قلب الدولة العبرية محمية بالمستعمرات الإسرائيلية من جميع الجهات، بحيث أنه يتم صد أي هجوم سواء كان جنوبي أو شرقي أو غربي أو شمالي، باعتبار العاصمة التي اعترفت فيها دولة واحدة والولايات المتحدة الأمريكية، وكل الدول لم تعترف بهذه العاصمة. لكن الرؤية الأمنية الإسرائيلية هي رؤية واضحة تماما بإعادة تشكيل هذه المدينة، بإعادة هندسة الجغرافيا والديموغرافيا للصالح الإسرائيلي، تحصين هذه المدينة بالمستعمرات الإسرائيلية. وبالتالي عندما تنظر إلى صورة جوية إلى مدينة القدس تلاحظ أن هنالك ثلاثة حلقات حول المدينة، الحلقة الأولى حول البلدة القديمة ثم تتوسع في حدود البلدية ثم خارج حدود البلدية لتصل إلى نسبة 10% من مساحة

0: الضفة الغربية.
1: إذن هذه الصورة، ولهذا أردت أن أيضا أطرح هذا السؤال من خلال كلماتك، طلعنا على الصورة الجوية. شكرا لك دكتور خليل، يعطيك ألف عافية، تحياتي.
0: شكرا لكم.
1: إذن بدأنا في موضوع قرار وزير الأمن كاتس استخدام مبنى الأونروا في الشيخ جراح ليكون متحف للجيش الإسرائيلي ومكاتب للتجنيد للجيش الإسرائيلي أيضا في إطار الخطوات ضد الأونروا وكالة غوث وتشغيل اللاجئين. ولكن استفسرنا من خلال أستاذ خليل التفاجي بخبرته وقراءته أولا هذا المبنى وتاريخ الموقع هناك، بالإضافة إلى السياسات التي تطبق الآن في إسرائيل في البلدة القديمة وفي أحياء عديدة، بالإضافة إلى السياسة العامة لعزل المدينة عن القدس و كيف يقرؤون فلسطينيا التوجه من قبل الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة فيما يرتبط بمدينة القدس. إلى فاصل آخر نتابع في أول خبر.
2: حملات العيد الكبرى في شبكة صالح ذباح، مثلا سداسية كوكاكولا أو زيرو 1.5 لتر ب19.90 شيكل فقط، بندورة بصل بطاطا وملفوف ب2.90 شيكل للكيلو، قهوت الذباح مطحونة على المحل ب59.90 شيكل للكيلو. بالعيد اركن علينا، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك مع صالح ذباح.
3: مشوار قريب وفرحة كبيرة لكل العيلي، سيتي مول كفرمندا. أضحى مبارك.
4: إيجا العيد وعيدنا،
5: إيجا العيد وعيدنا،
4: ذبح بيج ماركت أسعدنا،
5: ذبح بيج ماركت أسعدنا،
4: إيجا العيد وعيدنا،
5: إيجا العيد وعيدنا،
4: خذ أحلى شروي زبطنا،
5: خذ أحلى شروي زبطنا.
3: شروات عيد الأضحى المبارك بس من ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. فطريش مقطع 400 جرام وليفود ال25 شيكل، معلبات ذرة بيتا شيتا ال25 شيكل، معلبات خيار مجموعة يافني من 7 ل9 ال25 شيكل، وجوز الملك بالوزن ب29 شيكل للكيلو بس. خاضع لشروط الحملة. شروات العيد من ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيحة، الشارع الرئيسي. عيد أضحى مبارك.
2: حملات العيد الكبرى في شبكة صالح ذباح، مثلا طحينة الأرز 1 كيلو ب14.90 شيكل، زيت كابري دوار الشمس 3 لتر ب19.90 شيكل فقط، وخمس كراتين كولا تشات بتشكيل الطعمات مختلف ب100 شيكل بس. بالعيد اركن علينا، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك مع صالح ذباح.
6: عيد الأضحى قرب، وكل عام وإنتوا بخير. أو بشمال قبرص، بعمان، بالعقبة، طابة، دهب، شرم، وبس مع نزارين تورز. طاقم مهني وخدمة باللغة العربية. للحجز اتصلوا 90 33 33 أو زوروا فرع الناصري أو شفا عمر أو موقع نزارين تورز في الإنترنت.
7: العيد زي زمان والأسعار كمان في شبكة كينغستور. فريرو روشي 300 جرام 1 ب29 شيكل و90، رافائيلو 150 جرام 1 ب12 شيكل و90، شوكولاتة ميرسي 250 جرام 1 ب14 شيكل و90، سداسية كوكاكولا أو زيرو 1.5 لتر 1 ب34 شيكل و90، سداسية مشروب غازي فريشر 6 في 200 مل 1 ب9 شيكل و90، تشكيلة ميكس عليد 390 جرام 1 ب19 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 27.50، خاضع لشروط الحملة.
8: من مجموعة المشهداوي.
4: إيجا العيد وعيدنا،
5: إيجا العيد وعيدنا،
4: ذبح بيج ماركت أسعدنا،
5: ذبح بيج ماركت أسعدنا،
4: إيجا العيد وعيدنا،
5: إيجا العيد وعيدنا،
4: خذ أحلى شروي زبطنا،
5: خذ أحلى شروي زبطنا.
3: شروات عيد الأضحى المبارك بس من ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. بوضة مينس 32 وحدة ريو ب24.90 شيكل، بوضة لكريميريا نيسلي لتر 400 مل ب15.90 شيكل، فريرو روشيه 375 جرام ب39.90 شيكل، ورافائيلو 150 جرام ب14.90 شيكل بس. خاضع لشروط الحملة. شروات العيد من ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيحة، الشارع الرئيسي. عيد أضحى مبارك.
9: الشمس دائما.
10: ثقتكم بنا هي رصيدنا. إذاعة الشمس مصدر الخبر الموثوق، كما عهدتمونا نوفيكم بآخر المستجدات من خلال موجاتنا المفتوحة وتغطيتنا المباشرة عبر النقل والتحليل والحتلانات الفورية. تابعونا على أثير إذاعة الشمس وعلى موقعنا الإلكتروني وعبر الإنستغرام والتليجرام. الشمس مصداقية ومسؤولية.

0: كنا استمعنا إلى الأستاذ خليل التفجي وقرار وزير الأمن بالنسبة لمبنى الأونروا في القدس في الشيخ جراح تحويله إلى متحف للجيش الإسرائيلي ومكتب للتجنيد. وكنا أيضا في محور التطورات الإقليمية وتهديدات ترامب. الآن مركز الحكم المحلي في بيان أولي إدانة من قبل حايم بيبس رئيس مركز الحكم المحلي حادث إطلاق النار على رئيس المجلس المحلي في جديد المكر السيد سهيل ملحم والنائب عبيد عبيد، يقول إن هذا الحادث يشكل تجاوزا خطيرا لكل الخطوط الحمراء وجريمة بالغة الخطورة، استهداف المنتخبين ورؤساء السلطات المحلية الذين يعملون على منع عناصر الجريمة من التغلغل إلى داخل السلطات المحلية، أمر لا يمكن المرور عليه، والدعوة لشرطة إسرائيل وكافة الأجهزة الأمنية وإنفاذ القانون إلى التحرك الفوري. هذا ما صدر عن مركز الحكم المحلي في هذه اللحظات. والآن إلى تحديث من المستشفى ينضم إلينا مدير المركز الطبي للجليل بروفيسور مسعد برهوم. بروفيسور مسعد برهوم يعطيك العافية، صباح الخير.
1: صباح الخير عزيزي، شكرا لك ولكل المستمعين.
0: أولا الوضع الصحي لرئيس المجلس وللنائب.
1: الساعة حوالي 1:30 وصلوا شخصين اللي هن رئيس البلدية والنائب تبعه. الرئيس أصيب بطلقات نارية بالفخذين، الفخذ الأيمن مع انسداد شرياني، وصل بحالة غير مستقرة وصعبة جدا، وتم علاجه بنقل وجبتين من الدم والهكساكبرون. طبعا من ناله تصوير سي تي، ثم نقل إلى غرفة العمليات. أثناء الجراحة تبين وجود إصابة في الشريان الموجود وراء الركبة في الجهة اليمنى، إضافة إلى كسر في الفخذ الأيسر. قضى على عملية مشتركة بين جراحة الأوعية الدموية وجراحة العظام، وحاليا يعني تقريبا بقدر أقول لك بالنص ساعة نقل إلى وحدة العناية المركزة العامة، مخدر موصول بجهاز تنفس الاصطناعي. حالته صعبة لكن مستقرة.
0: ولكن هذه جزئية مهمة بروفيسور مسعد، إنه الإصابة في الجزء السفلي من الجسم، هذا لا يعني دائما إنه الإصابة متوسطة. الإصابة في الشرايين الرئيسية يمكن تشكل خطورة حقيقية على الحياة. وعم بتقول لي كان الوضع غير يعني صعب جدا عندما وصل إليكم.
1: صعب جدا وغير مستقر، وحالته كان ممكن يكون الأمر أسوأ من هيك، ولكن حكمت على سلامة زي ما احنا بنقول بوجود العملية اللي عملها في بسرعة في هذا الصباح، هي عملية انقذت حياته.
0: وماذا عن النائب سيد عبيد عبيد؟ الإصابة أيضا في الجزء السفلي من الجسم،
1: أيضا بطلقات نارية في الساق اليسرى، عملنا له سي تي أنجيو حتى نفحصه في نزيف، لكن لا توجد هناك دلائل على نزيف فعال أو إصابة في الأوعية الدموية. أثرت الفحوص وجود كسور مفتتة في القدم. خضع بشكل يعني ميادي
0: فوري، نعم،
1: لإجراء تنظيف جراحي، وتم إدخاله إلى قسم جراحة العظام، واليوم سوف ينزل أيضا لغرفة العمليات لتصليح.
0: نعم، يعني بالنسبة للنائب الوضع الحالة متوسطة مستقرة، بالنسبة للرئيس هو في حالة خطيرة ولكن مستقرة، ما يعني الخطر على حياته ما زال موجود؟
1: طبعا نعم.
0: وأسألك الآن، لما بتتعاملوا يوميا أعتقد للأسف مع حالات إطلاق نار، ولكن هل كون الحديث عن رئيس سلطة محلية منتخب جمهور بغير شيء بالنسبة لكم في المستشفى؟
1: كعربي طبعا هذا بيعني كتير أشياء، لأن للأسف الشديد إحنا قاعدين على حدود بنحاول نعالج إصابات خطيرة في المواطنين، أو إن كان في الجنود أو في المواطنين إن كانوا عربا أو يهودا، وفجأة إحنا نشوف إصابات اللي بقلهاش يعني ما كانش إلى حاجة زي ما نقدر نقول حتى نقدر حتى نعالجها. لكن للأسف الشديد أيضا هذه الحالات بتجينا وبنعالجها. وللأسف الشديد أيضا أنه عندنا كتير خبرة في علاجات أمور مثل هاي الإصابات. يمكن هذا بيكون إشي منيح، لكن الإشي المش منيح أنه في إصابات زي هاي في الوسط العربي، إن كان في الرئيس البلدية أو نائبه أو مواطنين
0: عاديين. على كل يعني هذه الصورة، وأنا أشكرك جدا على هذه المداخلة والمعلومات بروفيسور مسعد برهوم المدير المركز الطبي للجليل، شكرا لك، يعطيك ألف عافية، تحياتي لك، صباح الخير، إلى اللقاء. شكرا. إذن هذا الصورة والتحديث الأخير من مدير المركز الطبي للجليل بروفيسور مسعد برهوم عن الحالة الصحية لرئيس المجلس المحلي في جديد المكر سيد سهيل ملحم ولنائبه عبيد عبيد. وكما استمعتم، الإصابة تم تشخيصها في البداية بالنسبة للرئيس على أنها حرجة، خضع لعمليات جراحية سريعة وسيخضع لعمليات، وواضح أنه مسار يعني التعافي سيكون طويل، ما زال في الإنعاش ويخضع للمراقبة الحثيثة. بالنسبة لعبيد عبيد، الإصابة أيضا كانت خطيرة، الآن مستقرة ومتوسطة، واستمعنا إلى التفاصيل. والإطلاق النار كان على الجزء السفلي من الجسم تحديدا لرئيس المجلس، ولكن هذا لم يقلل من خطورة الإصابة، وكما استمعنا للتفاصيل عينيا من بروفيسور مسعد برهوم. الآن إلى الزاوية الاقتصادية والتحول الحاد، كما نقول الزميل مجد كرام، تحياتي مجد، صباح الخير.
2: صباح الخير جاكي.
0: يعني عادة أنتقل معك من محور إلى محور، ولكن هذا من سميه التحول الحاد أيضا، وضع اقتصادنا والشكل وكل
2: صباح مش سهل.
0: بدون شك
2: صباح مش سهل بتاتا. نعم، يعني الشكل قوي على عكس مجتمعنا يا جاكي. بس الأسعار ارتفعت، يعني بمعادلة بديهية لكل اقتصادي، شكل قوي بيساوي استيراد أرخص، بيساوي أسعار أقل، بيساوي تضخم أقل. بس مؤشر شهر 4 اللي نشر يوم الجمعة غير هاي المعادلة بعض الشيء في إسرائيل. الأسعار ارتفعت 1.2% بشهر واحد، اللي هو أعلى ارتفاع شهري من 18 سنة. يعني كيف ممكن يصير هذا الشيء رغم أنه الشكل بهاي القوة؟ الجزء الأول من الإيجابي هو معطى منيح بعض الشيء بالمؤشر نفسه، في يعني خبر إيجابي، أسعار البضائع المتداولة بدون الطاقة دخلت لأول مرة من 5 سنوات منطقة سلبية، نزلت تقريبا 0.5% خلال سنة. والبضائع المتداولة هي اللي ممكن تستوردها من الخارج، يعني الاستيراد فعلا صار أرخص. من بين 115 بند بالمؤشر، 45 بند تراجعت أسعارها بال 13 شهر الأخيرة، ووزنها بسلة الاستهلاك حوالي 20%. 89% من البنود اللي انخفضت هي بضائع متداولة مثل ملابس نسائية خارجية اللي انخفضت ب 17%. الألعاب اللي انخفضت ب 1.5%. أجهزة كهربائية انخفضت ب 4%. هاي الانخفاضات لازم تكون ملموسة في الأسواق، فلما أي شخص بروح يشتري اليوم أو امبارح أو بكرة لازم يحس بانخفاض الأسعار. بس انتبه، يعني مش كل البضائع المستوردة انخفضت، في بنود اللي بعدها بارتفاعات مثل مجوهرات وساعات واكسسوارات أزياء اللي ارتفعت تقريبا 12%. القهوة والكاكاو عم نسمع على ارتفاعات كبيرة، ارتفع 6% تقريبا. الأحذية الرجالية ارتفعت ب 4.3%. يعني بالجهة الثانية من المعادلة، البضائع والخدمات اللي ما تستورد مثل إيجارات، الحلاقة، الصحة، التعليم وما إلى ذلك، التضخم هون بعده مرتفع جدا، عم نحكي على تقريبا 3% خلال 12 شهر، من ضمنها طبعا الإسكان اللي ارتفع سنويا بأكثر من 3.3%. يعني الفجوة بين التضخم المتداول وغير المتداول هي فجوة تاريخية، عم نحكي
0: نعم
2: عليها.
0: اسمح لي مجد، هذا الفرق يعني برفع الأسعار وبالمنتجات، يعني حتى التي يتم تصديرها، ذكرت القهوة وأمور أخرى، وفي منتجات تنخفض، بماذا يرتبط الأمر؟ بموضوع النقل مثلا وأسعار النفط، أم هنالك دواعي أخرى لأصحاب الشركات والمصدرين والمستوردين؟
2: شوف جاكي، أسعار الطاقة هي اللي غير كل أو طلب كل المعادلة. يعني بشهر 3 الطاقة كانت تنخفض، بشهر 4 الطاقة قفزت ب 5.3%، والسبب طبعا الحرب مع إيران، إغلاق هرمز ونزيف إمدادات النفط العالمية. ارتفاع الطاقة وحده رفع مؤشر البضائع المتداولة ب 0.7% من انخفاض 0.4% لارتفاع.

0: والمشكلة مش بس اقتصادية، ونحكي على إشي نفسي، يعني في ضغط جماهيري على المستوردين لتخفيض الأسعار. من ناحية الجمهور بيقول أنتوا بتشتروا بالدولار الرخيص، مرروا هاي الفائدة للمستهلك، مرروها لإلنا. والمستوردين بيردوا بيقولوا إنه أسعار الطاقة بترتفع عالميا، وإذا خفضنا الأسعار اليوم مش راح نقدر نرفعها لاحقا، والنتيجة ببيئة من عدم اليقين، فيش حد خفض وفيش حدا عم بدخل السوق. يعني نشرت كمان أرقام النمو للربع الأول من 2026، التوقع كان انكماش 9.5% سنويا، ولكن الواقع واقع بورجي الاقتصاد الإسرائيلي وقوته وصموده، فهو انكمش فقط 3.3% عكس كل التوقعات. بس يعني في خبر مقلق بعض الشيء بالأرقام الجميلة، صادرات الخدمات اللي معظمها الهاي تك تراجعت 13% بحساب سنوي، تراجع للهاي تك 13% بحساب سنوي. والسؤال الكبير في المرحلة هاي، هل بدأ الشكل القوي يضرب الهاي تك؟ يعني دائرة الإحصاء ما نشرتش رقم الهاي تك وحده بدقة، بس التراجع بصادرات الخدمات ل 13.2% هاي علامة تحذيرية، علامة حمراء كبيرة. من جهة تانية في ارتفاع حلو في الاستثمارات بالهايتك، يعني الصورة مختلطة، صادرات أقل، استثمارات أكثر. والمعضلة الكبيرة يعني هي الأسبوع الجاي مع بنك إسرائيل، يعني اجتماع الفائدة القادم، المحافظ أمير يارون أمام معادلة معقدة جدا. يعني الحجج لخفض الفائدة هي ثلاث حجج كبيرة: البضائع المتداولة بدون طاقة بانخفاض، ثانيا الشيكل القوي اللي عم بيكبح التضخم، وثالثا صادرات الهايتك عم تتراجع، فلازم نشجع الاقتصاد. والحجج ضد الخفض: اولا اسعار الطاقه بارتفاع، التضخم ثانيا غير المتداول بعده قريب من السقف، واخيرا عدم يقين بسبب التوتر مع ايران.
1: نعم.
0: يعني الشكل القوي عم بيعمل عمايله، واسعار الاستيراد فعلا عم
1: ومعك
0: الاسبوع المقبل
1: سنتابع التفاصيل يوميا. انا اشكرك جدا على هذه الاضاءه زميل مجد كرام، تحياتي لك، يعطيك الف عافيه، صباح الخير.
0: صباح الخير.

ومع هذه الزاوية الاقتصادية ما بين رفع الأسعار وقيمة الشيكل والاقتصاد الإسرائيلي وانكماش اقتصادات أخرى والفائدة البنكية وكل ما ترتب على ذلك، استمعنا إلى الزميل مجد كرام وسنتابع في هذا يوميا. إلى هنا نصل إلى ختام البرنامج. أشكر الزميل ياسمين عابد في الإعداد والإنتاج، في الهندسة الإذاعية أبي عويس، في غرفة الأخبار الزميلة ياسمين غميض. هذه تحياتي لكم. جاكي خوري بعد قليل الأخبار في تمام التاسعة، نكون مع فاصل موسيقي وينضم إلينا الزميل مصطفى شلاطة في برنامج يوم جديد. تحياتي لكم وأتمنى يوم آمن للجميع في ظل الأوضاع للأسف التي نعيشها يوميا. شكرا لكم على حسن المتابعة، تحياتي وإلى اللقاء.

0: هندورا فرع جديد في سخنين، مجموعة اكسسوارات مميزة لكل مناسبة. هندورا لمعة لكل إطلالة.
1: حملات العيد الكبرى في شبكة صالح ذباح، مثلا طحينة الأرز 1 كيلو ب 14 شيكل 90، زيت كابري دوار الشمس 3 لتر ب 19 شيكل 90 فقط، وخمس كراتين كولا تشات بتشكيل الطعمات مختلفة ب 100 شيكل بس. بالعيد اركن علينا، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك مع صالح ذباح.
2: قشرة الشعر هي مش اختيار، بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيد اند شولدرز بمنح حتى 100% من قشرة الشعر، وبحافظ على الشعر الصحي وبمنح مظهر جميل بشكل يومي. Head and Shoulders، يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.
3: العيد زي زمان والأسعار كمان في شبكة كينج ستور. خيار مكبوس 7.9، برينير 560 جرام 3 ب 10 شيكل و90، طحينة الهلال 900 جرام 1 ب 17 شيكل و90، كاتشب أوستن 750 جرام 1 ب 8 شيكل و90، حمص أحلى 750 جرام 1 ب 7 شيكل و90، زبدة أو مارجرين بلوبان 3 ب 9 شيكل و90، طحين أو سميد مان 1 كيلو

0: جرام 3.99 كيلو. الحملة حتى 27.5. خاضع لشروط الحملة.
1: من مجموعة المشهداوي. حملات العيد الكبرى في شبكة صالح ذباح، مثلا طحينة الأرز 1 كيلو ب 14 شيكل 90، زيت كابري دوار الشمس 3 لتر ب 19 شيكل 90 فقط، وخمس كراتين كولا تشات بتشكيل الطعمات مختلف ب 100 شيكل وبس. بالعيد اركن علينا، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك مع صالح ذباح.
2: بتدور على سيارة جديدة؟ ما إلك إلا يوسيكار العفولي، منلاقي لك السيارة اللي بتناسبك وبتناسب جيبتك وانت مطمن ومرتاح، ومنجيب لك عليها كمان تمويل لحد 115%، وكمان منعطيك ضمان على الفحص عبر الويز. يوسيكار العفولة، نجمة 4973. يوسيكار، أمان وضمان.
1: حملات العيد الكبرى في شبكة صالح ذباح، مثلا سداسية كوكاكولا أو زيرو 1.5 لتر ب 19 شيكل 90 فقط، بندورة بصل بطاطا وملفوف ب 2 شيكل 90 للكيلو، قهوة الذباح مطحونة على المحل ب 59 شيكل 90 للكيلو. بالعيد اركن علينا، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك مع صالح ذباح.
3: هنا إذاعة الشمس
4: 101.98.1 FM 6.
3: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

أخبار التاسعة تماماً في إذاعة الشمس، تقدمها لكم ياسمين غميض، وإليكم التفاصيل. من المقرر أن يعقد اليوم في جديدة المكر اجتماع طارئ لبحث تداعيات جريمة إطلاق النار التي أسفرت الليلة الماضية عن إصابة رئيس المجلس المحلي سهيل ملحم بجروح خطيرة ونائبها عباد عباد بجروح متوسطة. وقال مازن غنايم رئيس اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية في حديث لإذاعة الشمس إن الجلسة الطارئة ستعقد لبحث التداعيات واتخاذ خطوات احتجاجية ضد العنف ومطالبة الشرطة بتحرك كنجاد لوضع حد لهذه الأفة. وأضاف أن استمرار العنف ضد القيادات المحلية قد يؤدي إلى تراجع الإقبال على العمل العام وتولي المسؤوليات في المجالس المحلية. بدوره أعرب عضو المجلس المحلي زاهر شبل في حديث لإذاعة الشمس عن استنكار الشديد لتصاعد جرائم العنف، مؤكدا أنها باتت تطال شخصيات تخدم المجتمع وتعكس تدهورا خطيرا في الأوضاع. وأوضح أن ملحم وعبيد تعرضا لإطلاق نار من مسافة قريبة أثناء حضورهما لحفل زفاف في البلدة، ما يعكس مستوى الانحطاط التي وصلت إليه الأوضاع. بدوره أوضح البروفيسور مسعد برهوم مدير المركز الطبي للجليل في حديث لإذاعة الشمس أن رئيس المجلس سهيل ملحم أصيب بطلقات نارية في الفخذين ووصل إلى المستشفى بحالة صعبة وغير مستقرة وخضع لعملية جراحية ونقل إلى وحدة العناية المركزة، واصفا إصابته بالصعبة لكنها مستقرة، وأكد أن الخطر على حياته ما زال قائما. وأضاف برهوم أن إصابة نائب الرئيس عباد عباد متوسطة ومستقرة. عملت طواقم الإطفاء والإنقاذ الليلة الماضية على إخماد النيران التي اندلعت في 3 مركبات بالقرب من مبنى سكني في شارع بن يهودا في مدينة حيفا، ما أدى إلى أضرار جسيمة بالممتلكات دون تسجيل إصابات. من جانبها فتحت الشرطة تحقيقا في الملابسات لفحص ما إذا كان الحريق متعمدا. لقي الشاب عبد الرحمن النابلسي في 25 من عمره مصرعه ليلة الماضية، وأصيب آخر إثر انقلاب تراكترون في بلدة كفر عقب في منطقة القدس. وقالت الطواقم الطبية أنها اضطرت إلى إقرار وفاة الشاب في المكان، فيما قدمت العلاج لشاب آخر وصفت إصابته بالطفيفة. أعلن الجيش الإسرائيلي فجر اليوم عن اغتيال القيادي في حركة الجهاد الإسلامي وائل عبد الحليم وابنته التي تبلغ 17 عاما في استهداف إسرائيلي بصاروخ موجه لشقة تقطنها عائلة فلسطينية في أطراف مدينة بعلبك شرق لبنان. وأفيد أن بعلبك شهدت مظاهرة غاضبة عقب الإعلان عن اغتيال القيادي. توعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران بعواقب

0: أكثر الليونة في المفاوضات. أعلنت الشرطة عن إطلاق حملة مرورية ضخمة وواسعة اليوم في كافة أرجاء الدولة لرصد وضبط المخالفات المرورية دون استثناء. وأوضحت الشرطة أن الحملة ستمتد من داخل المدن والبلدات إلى الطرق السريعة باستخدام طائرات وكاميرات تكتيكية ورادارات. إلى الأحوال الجوية.
1: النشرة الجوية برعاية محسني حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسني حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: يكون الجو اليوم غائما جزئيا ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقاء الأجواء حارة في معظم المناطق. في القدس 38 درجة، الجليل الأعلى 27، طبرية 32، الناصرة 31، حيفا والساحل 26، تل أبيب ويافا 28، النقب 35، وأخيرا في إيلات 38 درجة مئوية. ختام النشرة. للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. وسعدتم أوقاتا وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: اجى العيد وعيدنا
1: اجى العيد وعيدنا
0: ذبح بيج ماركت اسعدنا
1: ذبح بيج ماركت اسعدنا
0: اجى العيد وعيدنا
1: اجى العيد وعيدنا
0: وباحلى شروي زبطنا
1: احلى شروي زبطنا
0: شروه عيد الاضحى المبارك بس من ذبح بيج ماركت مع له الترشيحه العيد بده هيك لحمه وبهيك اسعار خروف كامل او نص خروف ب 74 شيكل 90 للكيلو نعم نعم ب 74 شيكل 90 للكيلو يا بلاش ضع خروف طازه 2 كيلو ب 220 شيكل ولحمه عجل صغير طازه 2 كيلو ب 150 شيكل بس خاضع لشروط الحمله شروات العيد من ذبح بيج ماركت مع له الترشيحه الشارع الرئيسي عيد اضحى مبارك يوسيكار العفوله تشكيلة هائلة من السيارات المستعملة وصفر كيلومتر بأسعار بتناسب كل جيب بيع التبديل وشراء جميع أنواع السيارات وبشروط تمويل تصل حتى 115% عبر الويز يوسيكار العفولة نجمة 4973 يوسيكار أمان وضمان
2: العيد زي زمان والأسعار كمان في شبكة كينج ستور زي دوار الشمس مشهداوي أصلي 3 لتر 1 ب 19 شيكل و 90 أرز بسماتي بوندي شيف 5 كيلو جرام 1 ب 29 شيكل و 90 قهوة نخلي 1 كيلو جرام 1 ب 59 شيكل و 90 سلطات أحلى 400 جرام 2 ب 14 شيكل و 90 سوداسية مشروب غازي أو سودا فونتانا 6 في 200 مل 1 ب 8 شيكل و 90 فقط الحملة حتى 27.50 خاضع لشروط الحملة
3: من مجموعة المشهداوي
4: عالشمس دائما
5: لما بنتعب نرجع عالبيت ولما بدنا حضن مندور على عيلي اللي فيه منلاقي الأمان الدعم والأحاديث الصادقة بيت العيلي من الأحد للخميس من 11 لوحدي

ساعة أولى من يوم جديد، نحييكم أينما كنتم عبر أثير إذاعة الشمس ومن موقع الإذاعة وتطبيقها. والحدث الأبرز بطبيعة الحال ما كان هذه الليلة في جديد المكر، إطلاق نار على رئيس المجلس المحلي ونائبه، وحالة رئيس المجلس كما سمعتم هذا الصباح خطرة، مع أنها مستقرة إلا أنها خطرة، ولا يزال هناك خطر على حياته كما قال البروفيسور مسعد برهوم. ويأتي هذا الحدث شهرين بعد إطلاق نار على رئيس بلدية عرابي وتهديد منتخبين آخرين للجمهور وموظفين بارزين في قطاعات العمل المحلي والخدمات، وكل هذا في ظل واقع كثرت فيه الأحاديث وقلت فيه الأفعال، كثرت فيه اللقاءات مع المفتش العام للشرطة وقلت فيه النتائج. الآن على ما يبدو جهاز الأمن العام سيعمل وربما قد يكتشف الجناة، لكننا نبقى في ذات المستنقع.

الواقع المحلي من جهة والواقع الإقليمي والدولي من جهة أخرى. الواقع في لبنان لا يزال على حاله، هدم القرى في الجنوب وتحذيرات أهالي قرى مختلفة، إضافة إلى استهدافات في بعلبك وبالتوازي. التساؤلات لا تزال، والتأرجح فيما يتعلق باحتمالية العودة للحرب مع إيران لا يزال على حاله. وفي إسرائيل استعدادات لمواصلة الحرب، ويقولون إذا ما قامت الولايات المتحدة بمهاجمة إيران فإن إسرائيل ستنضم على الفور.

الكثير من بيانات الشجب والإدانة والاستنكار إذا ما كان هذه الليلة في جديد المكر. استنكارات من سلطات محلية مختلفة، من رؤساء سلطات محلية مختلفة، من الحكم المحلي. وفي هذه اللحظات يتم الإعلان عن إلغاء اللقاء الذي كان من المفترض أن يلتئم غدا مع المفتش العام للشرطة. يتم الآن الحديث عن إلغاء هذا اللقاء الذي هو اللقاء الثالث خلال الفترة الأخيرة، لقاء ثالث مع نتائج صفر.

0: بروفيسور أسعد غانم، أسعد صباحا.
1: صباح النور إلى كل المستمعين.
0: كنا نود أن نبدأ وإياك الحديث عن قضية أخرى، لهذا نسقنا الحديث وإياك، ولكن لا يمكن إلا أن نتعرض إلى ما كان هذه الليلة في جدة المكر.
1: طبعا هذا تطور خطير، تطور خطير آخر في مجتمعنا، وهذا اعتداء على ليس فقط على الناس العاديين، وطبعا الاعتداء على الناس العاديين هو عمل آثم، لكن هذا اعتداء على ممثل جمهور، على قائد سياسي. وبذلك أعتقد بأنه مجتمعنا وصل إلى حالة من تفشي عنف بشكل أصبح يهدد الكينوني تبعت مؤسساتنا، تبعت قياداتنا، تبعت نخبنا، تبعت مجتمعنا. والواضح أنه لا توجد هنالك، لا يوجد تعامل لا من الدولة بشكل جدي ولا كذلك من طرفنا إلى هذا، يعني الحد الذي قد يحدث نوع من التغيير في التعامل مع قضية العنف والجريمة. وطبعا كنت تعرف أن هنالك نقاش كبير كيف يمكن أن يتم التعامل مع هذا الوضع، لكن عينيا أعتقد بأن هذا التطور الخطير يجب أن يعني يكون في استنفار، حالة استنفار من داخلنا وكذلك من الدولة.
0: هذا التطور الخطير في نهاية المطاف، من سيجرؤ في مرحلة ما أن يكون مرشحا لسلطة محلية أو أن يشغل منصبا مركزيا كبيرا في الحكم المحلي؟
1: طبعا واضح تماما أن هنالك تهديد ل يعني وصول، ليس فقط تهديد، وصول وتفشي ظاهرة الخاوة في الحكم المحلي، وعلى مدى طبعا فترة طويلة كانت ولا زالت هنالك محاولات للسيطرة على المال العام في الحكم المحلي. يعني هنالك طبعا حديث عام بأنه بعض الرؤساء في المجالس المحلية تتساهل أو ربما يعني لا تتعامل بشكل لائق مع هذه التهديدات، وأقولها يعني بأكثر مدى من الحذر، لكن بالتأكيد هنالك رؤساء سلطات محلية وقفوا ويدفعون ثمن كما رأينا بالأمس وكما رأينا قبل ذلك مع رئيس بلدية عرابي، يدفعون الثمن. واضح تماما أنه الأثمان قد تكون كبيرة، لكن هذا هو امتحان مجتمعنا، أن تكون لدينا قيادي تتصدى لهذه الظواهر، وللأسف طبعا جزء منها سوف يدفع ثمن، لكن لا بديل إلا عن الوقوف في وجه هذه الظواهر. وطبعا يجب أن تكون هنالك مخطط يأتي جزء منه أو جزء الأكبر من الدولة، لكن كذلك علينا مسؤولية داخل مجتمعنا في التصدي لظاهرة العنف. أنت تذكر طبعا ما حصل في سخنين، عندما وقفت سخنين برجال الأعمال، بأصحاب المصالح، بالمحامين، بالأطباء، في وهلما جرى حدثت عملية تغيير على المستوى القطري وعملية استنفار على المستوى القطري. إذن هنالك مسؤولية علينا، على سلطاتنا المحلية، على نخبنا داخل مجتمعنا. وأعتقد بأنه طبعا قد يكون الخوف كبير والمخاطر كبيرة، لكن لابد من مواجهة هذه الظاهرة، لأن هي الآن أخطر شيء يواجه مجتمعنا.
0: وأنا أتساءل، إذا كان المجتمع لا يحمي والناس لا تحمي والحكومة والدولة لا تحمي، ربما الحل في هذه المرحلة أن يأتي جميع السلطات المحلية ويقول لوزارة الداخلية تفضل استلم المفاتيح؟
1: أنا رأيي بهذا الموضوع مخالف تماما. أنا سمعت لبعض رؤساء السلطات المحلية تحدثوا عن فكرة الاستلام.

0: الانتقالي. أنا بعتقد أنه هذا ليس الحل. صحيح أنه الدولة هي مجرمية وضليعة في تفشي العنف، وهذا سياسي خلال 78 عام، لكن تفشت بعد سنة 2000 بشكل أكبر. واضح تماما أنه الدولة معنية في تفشي العنف والجريمة داخل مجتمعنا، وطبعا الأدلة على ذلك كثيرة جدا جدا جدا. لكن لابد من أن يقوم الحكم المحلي ومؤسساتنا المحلية في عمل لبناء مجتمعنا داخليا. هذا هو الامتحان
1: ولكن
0: الكبير.
1: ولكن نتخطى خطوط حمراء بروفيسور أسعد، نتخطى خطوط حمراء. عاد الزخم الذي كان في سخنين، وهذا الزخم سرعان ما أقول تراجع نوعا ما، وعاد سخنين أيضا لتشهد حوادث عنف كبيرة جدا. هذا الزخم الذي تراجع، ويمكن أن أقول حتى بأنه فوتنا على أنفسنا هذه الفرصة التي كانت سانحة.
0: شكرا لك على السؤال، لأنه أنا كنت في الاجتماع في سخنين بعد المظاهرة، وكان رؤساء يعني الأحزاب العربية معنية في المشتركة وغير المشتركة، وطبعا المظاهرة في تل أبيب، وأنا كل هذا موافق عليه، يعني موافق على المشتركة وعلى المظاهرة في تل أبيب. لكن تجربة سخنين هي تجربة انتفاضة الشعب من الحقل، هي صمود الناس، وأنه ظهر في أشخاص وقيادات اللي قالت أنا لن أدفع الخاوة للمجرمين وللذين يحاولون يعني السطو على الأملاك العامة وعلى الأملاك الخاصة. هذه التجربة كانت يجب أن تعمم، والآن ما زال الباب مفتوح، ما في عندنا مجال إلا أن نقوم بتنظيم مجتمعنا من الحقل. تجربة سخنين، شكرا لك على السؤال، تم تفويتها، بمعنى أنه بدل أن نأخذها ونعظمها ونبني المؤسسات وندعم بناء المؤسسات من الحقل، بعني بالمؤسسات يعني نحن لا نتحدث فقط عن جهة واحدة، نتحدث عن الآباء والمعلمين والمدارس والجهات الاجتماعية وشيوخ الجوامع ولجان الإصلاح وأصحاب المصالح والسلطة المحلية.
1: وعدونا بزخم، وعدونا بزخم واحتجاجات شعبية كبيرة جدا، قالوا بعد رمضان جاءت الحرب، انتهت الحرب وقد نعود إلى الحرب، لا زخم ولا حراك.
0: أو بس أهم شيء بالتجربة هو تجربة قدرة المجتمع المدني المحلي في سخنين على الوقوف وقفة رجل أو امرأة واحدة في وجه العنف والجريمة. وتم على الأقل في الأسابيع الأولى بعد الانتفاضة من الحقل في سخنين كان هناك تراجع في العنف والجريمة. هذه التجربة، تنظيم المجتمع من الحقل، هو الشيء الأساسي الذي يجب أن تقوم فيه السلطة المحلية. لا، بدل أن يستقيل رئيس السلطة المحلية ليعمل على تنظيم مجتمعه وليعطي مثال لموقف لا يساوم على مصالح.
1: ولكن كان استهداف في عرابي، كان استهداف في عرابي، كان هناك تظاهرة نسبيا كبيرة، لكن عدا هذه التظاهرة لم نلحظ حركات شعبية كبيرة جدا. الآن هناك استهداف في جديد المكر، قد تكون هناك تظاهرة، قد يكون هناك إضراب ليوم أو يومين، مش مهم، ولكن في نهاية المطاف مجتمعنا نموذج عمله أن يعود إلى سابق عهده.
0: لا، احنا في عنا تجارب مختلفة في شعبنا هنا وبالضفة الغربية. كانت تجارب سنوات 50، تذكر تجربة يني يني في كفر ياسيف وقيادة العمل الاحتجاجي على مصادرة الأرض، وهي تجربة يجب أن نتعلم منها. تجربة توفيق زياد أو القيادات في السنوات السبعينات، تنظيم المجتمع هو الأساس لخلق حالة مجتمعية تستطيع أن تقف في وجه الآفات الداخلية والخارجية، التحديات الداخلية والخارجية. هلأ إحنا نستطيع أن نقوم بفعل الكثير لأنه عندنا قدرات، يعني عندنا مجتمع أكيد أقوى من سنوات 70 و60، عندنا مجتمع قادر أن يقف على إجريه ويقول لا مثل ما حدث في سخنين. لكن الشيء اللي حصل وأنت بتعرف أنه نتيجة أسباب قد تكون داخلية قد تكون خارجية، حصل تراجع في الاستعداد الشعبي للعمل الجماعي. أنا بعتقد أنه هذا العمل قادر كما ثبت في سخنين، في مظاهرة سخنين، في مظاهرة تل أبيب، أن نعود إليه بقوة. يجب على لجنة المتابعة أن تعمل على وضع تصور متكامل. والشيء الآخر هو إقامة المشتركة بشكل فوري. المشتركة هي ليست فقط لإسقاط بنيامين نتنياهو، هي فعلا لإعطاء مثال لأهل جديد المكر والأهل سخنين والأهل راهط أنه المجتمع يستطيع أن يتكاثف، يستطيع أن يعمل، يستطيع أن نتنازل لبعض من أجل تحصيل عمل جماعي مشترك. وأنا أعتقد أنه المحك الآن هو تصور انت ان تخرج قياداتنا اليوم او بكره بتروح على جديد المكر وتقول اعلننا في جديد المكر ما بدا في سخين اقامه المشتركه
1: وتحدث عن الانتخابات،
0: تجد الناس تتعامل بايجابيه قويه. هلا في تراجع في المجتمع صحيح،
1: نعم،
0: لكن تجنيد الناس هو مسؤوليه القيادات، هو مسؤوليتنا ان نضع تصور متكامل. كيف
1: القيادات أخذك في عجالة إلى ما كان أول أمس في الانتخابات التمهيدية للجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، غضب شديد واستياء لعدم التمثيل النسائي. وصورة القائمة كما تراها.
0: في هنالك غضب شديد، وأنت بتعرف يعني، وأنت قابلتني كثير يعني، في هنالك قطاعات كثيرة وأهمها النساء واستثناء النساء. لكن أنا بقول لك بطمنك، إذا حصلت القائمة المشتركة سوف تنجح المرشح الخامس في الجبهة، سيكون تمثيل نسوي للجبهة في الكنيسة القادمة. أنا غير راضي عن القائمة لا يعني، لكن واضح إنه هذا النتيجة اللي حصلنا عليها هي نتيجة سيطرة ذكورية على مدى كل سنوات تاريخنا، والآن بدأت في عملية تحرك، وحصل عملية تغيير عندما انتخبت عايدة توما وقبلها تامار جوجانسكي. أنا بعتقد أنه كان يجب أن لا تعود الجبهة عن هذا الوضع، لكن حتى هذا الوضع ممكن تفاديه فعلا إذا ذهبنا إلى قائمة مشتركة تستطيع أن تنجح الخامس بالجبهة والسادس بالحركة الإسلامية والرابع في التجمع والثاني لدى الطيبي. لذلك الآن يجب، مهم نقد ما حصل في الجبهة،
1: ولكن على ضوء ما كان، على ضوء ما كان، ألا يمكن لهذا المجلس أن يراجع نفسه وأن يحصن مكان؟ طبعاً. يعني القائمة لم يتم تسليمها بعد
0: شيء. منذ 20 سنة أنا أطالب مثلا أنه سلسل الترشيح في الحكم المحلي يكون للنساء، وتكون هنالك يعني اللي هي دائما يكون سلسل المجالس المحلية على الأقل إيش أقول نصف في المجالس المحلية من النساء، وهذا ممكن في قانون، في قانون في السلطة الوطنية تحصين مكانة السلطة النساء في الحكم المحلي، نستطيع أن نقوم بذلك لو نضغط بالاتجاه. بالنسبة للعمل السياسي، تستطيع الأحزاب أن تضمن تمثيل نسوي، وكان هنالك إصرار على الأقل من التجمع في تحصين مكانة المرأة، وهذا كان تطور مهم، كان في هنالك تطور جدي في الجبهة، وأعتقد أنه كذلك القائمة العربية الموحدة فيها هنالك على الأقل إن لم يكن تحصين في هنالك تمثيل نسوي دائم، يجب أن يكون كما يجب أن يكون هنالك تمثيل 50% على الأقل.
1: لا يمكن أن تراهن فقط على حكمة الناخب أو حكمة المقترح في هذه المرحلة.
0: أنا معك أنه يجب إقرار قانون، حتى برأيي أنا يجب يكون قانون بالكنيسة، بس إذا مش قانون بالكنيسة الأحزاب يجب أن تسعى إلى ضمان تمثيل نسوي لائق في قياداتها في الكنيسة، في العمل في لجنة المتابعة. تذكر أنت مثلا لجنة المتابعة وعدت في تغيير في قضية تمثيل النسوي مثلا أن يكون هنالك امرأة نائبة لرئيس لجنة المتابعة. أعتقد بأنه كل هذه الأمور يجب أن تتكاثف، ويجب أن تكون طبعا للجبهة والتجمع والقائمة العربية الموحدة وكل الأحزاب يجب أن تراجع نفسها في مسألة التعامل مع التمثيل المرأة، إن كان على المستوى المحلي أو كان على المستوى القطري. طبعا أنا مع برأيي، رغم أن البعض بيعتقد أن الكوتا هي يعني حركة سياسية غير ديمقراطية بحيث أنك تضمن بشكل يعني تقني التمثيل، أنا مع هذا التمثيل، وأعتقد أن الجبهة يجب أن تراجع نفسها، يجب أن تسعى إلى مثل هذا التغيير في برنامج في عملها في يعني خلال السنوات القادمة.
1: أنا أشكرك بروفيسور أسد غانم، يعطيك العافية، شكرا جزيلا لك أستاذ العلوم السياسية. بدأنا بالحديث عما يعيشه مجتمعنا من عنف وجريمة وسلوكيات فعل ورد فعل، وانتهينا عند الانتخابات التمهيدية للجبهة وباقي الأحزاب. فاصل ونعود.

0: ثروات عيد الأضحى المبارك بس من دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. حملة بتصير مرة واحدة على المشروبات الخفيفة. اسمعوا منيح، سداسية كوكولا أو كوكولا زيرو 1.5 لتر مستورد رسمي ب 19 شيكل و90 بس. مثل ما سمعتوا، مستورد رسمي سداسية الكوكولا ب 19 شيكل و90 بس. سداسية سودا تيمبو 1.5 لتر ب 14 شيكل و90، مشروب جامب 1.5 لتر الخمس ب 19 شيكل و90، ومشروب ليمونادا بلدي 2 لتر برينيف ب 9 شيكل و90 بس. خاضع لشروط الحملة. شروات العيد من دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة، الشارع الرئيسي. عيد أضحى مبارك.
1: عيد الأضحى قرب، وكل عام وإنتوا بخير. أو بشمال قبرص، بعمان، بالعقبة، طابة، دهب، شرم، وبس مع نزارين تورز. طاقم مهني وخدمة باللغة العربية. للحجز اتصلوا نجمة 90-33 أو زوروا فرع الناصري أو شفا عمر أو موقع نزارين تورز في الإنترنت.
2: العيد زي زمان والأسعار كمان في شبكة كينغستور. فريرو روشي 300 جرام 1.29 شيكل و90، رافائيلو 150 جرام 1.12 شيكل و90، شوكولاتة ميرسي 250 جرام 1.14 شيكل و90، سداسية كوكاكولا أو زيرو 1.5 لتر 1.34 شيكل و90، سداسية مشروب غازي فريشر 6 في 200 مل 1.9 شيكل و90، تشكيلة ميكس عليد 390 جرام 1.19 شيكل و90.

0: فقط. الحملة حتى 27/5 خاضع لشروط الحملة. من مجموعة المشهداوي.
1: للمصممين الداخليين، بدل ما تتعب حالك وتطحن وقت وانت تشرح للعميل تبعك على بيته، مع بلانكس دقائق بتكفي عشان تفرجي كل شيء على الطبيعة وكيف راح يكون البيت. بلانكس بيعطيك الحل المثالي عشان الزبون ياخذ القرارات الصح. ابحث عنه عبر صفحات التواصل بلانكس PLNX. بلانكس، المستقبل بين يديك.
2: إيجا العيد وعيدنا،
3: إيجا العيد وعيدنا،
2: ذبح بيج ماركت أسعدنا،
3: ذبح بيج ماركت أسعدنا،
2: إيجا العيد وعيدنا،
3: إيجا العيد وعيدنا،
2: وبأحلى شروي زبطنا،
3: وبأحلى شروي زبطنا.
1: شروات عيد الأضحى المبارك بس من ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. أرز بسمتي 5 كيلوغرام بريمو ب 24.90 شيكل، زيت دورة جورج شقحة 3 لتر ب 27.90 شيكل، أرز الياسمين 5 كيلوغرام ميدالي جورج شقحة ب 29.90 شيكل، وطحينة الأمير 900 جرام ب 14.90 شيكل بس. خاضع لشروط الحملة. شروات العيد من ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيحة، الشارع الرئيسي. عيد أضحى مبارك.

إذن نحن في يوم جديد بعدما كان هذه الليلة في جديد المكر، وسنعود بطبيعة الحال إلى هذا المحور إذا ما جد جديد. هذا الصباح تحدثنا إلى عضوين في السلطة المحلية، المفروض أن تلتئم السلطة المحلية وأن تلتئم الأطياف المختلفة لاجتماع طارئ لخطوات احتجاجية بهذا الشأن، وسنعرف خلال الفترة القادمة أي خطوات احتجاجية ستكون، وهل ستكون هذه الخطوات فقط في جديد المكر أم أنها سيتم تعميمها على مناطق مختلفة وعلى مختلف أجزاء المجتمع العربي.

إذن الكثير من بيانات الشاجب ومن بيانات الاستنكار حول ما كان، وكما أسلفنا سابقا إلغاء أو إرجاء الجلسة مع المفتش العام للشرطة التي كان من المفترض أن تتم يوم غد خلال نهار غد.

0: إذن بين قضايا التربية والتعليم وما أكثرها، وتحدثنا هذا الصباح عن قضية تونية وزارة التربية والتعليم حتى الآن بدون خطة واضحة أن تمنع استخدام الخلويات والهواتف الخلوية في المدارس الإعدادية أيضا. السؤال كيف يمكن لهذا الأمر أن يتم بدون موافقة الطلاب؟ هذا تساؤل كبير والكثير من الغضب على وزارة التربية والتعليم التي يبدو بأنها الآن ستستهدف سلطة التقييم التي كانت تعمل بشكل مستقل، وقد نكون في هذا الشأن خلال الفترة القادمة. نتحول إلى ما يحدث في التربية والتعليم. بروفيسور حسام ذياب، صباح الخير.
1: هلا أستاذ مصطفى، صباح الخير.
0: يعني الكثير من القضايا تحدث هذه المرة في حقل التربية والتعليم، على الأقل أمر إيجابي واحد، نتحدث عن أن السنة القادمة سيتم العمل على تعليم التربية المالية في المدارس الإعدادية في الصفوف التاسعة.
1: صحيح، حقيقة كل موضوع التربية المالية أو الثقافة أكثر دقة، التنور المالي أو الثقافة المالية، الموضوع طفى على السطح بأعقاب امتحان البيزا اللي بتطوره منظمة OECD بال2012. تم إضافة موضوع التنور المالي للامتحان، ومن هذا الوقت بدي الموضوع يأخذ حيز كبير في دول مختلفة، ومن ضمنها عندنا في البلاد وزارة التربية والتعليم. ولكن كان الموضوع هو أكثر إثرائي. بالسنة الدراسية القادمة اتخذت الوزارة قرار شبه تاريخي أنه يتم تدريس موضوع التثقيف المالي أو الثقافة المالية لصف التاسع، وبسيل اللي بعدها لصف التاسع والعاشر، يعني مشان التركيز على طبقة التاسع والعاشر. الهدف من هذا البرنامج التثقيف المالي هو إعطاء الطلاب الأدوات والمهارات اللي تمكنهم من التعامل بالأمور الحياتية اللي بواجهوها. في كثير مصطلحات اللي الطالب أو أبناء الشاب العربي أو الشاب بشكل عام بسمعها ولكن ما بفهم إيش مضمونها. من هذا المنطلق أجت البرنامج بشان يعطي هاي الشبيبة والشابة الإمكانية يفهم هاي المصطلحات.
0: ماذا سيدرسون؟ يعني على سبيل المثال نتحدث عن العناوين المركزية المشمولة في التثقيف المالي.
1: هناك في عدة مواضيع. واحد من المواضيع المركزية اللي يعني بدخل لحيز كل عيلة وعيلة، كل فرد وفرد، هي المركز الأول هو قضية المال، الادخار والاستثمار. هذا موضوع المركز الأول. المقصود في المال إنه إحنا في معانا في البيت أو في البنك في عنا مال. المال هو وسيلة للدفع، وسيلة للشراء. إذن هنا الطالب لازم يفهم إنه المال هو وسيلة للدفع لقضاء حاجات مختلفة. ولكن في عنا مصطلح مهم جدا يعرف الطالب هاي الحالة، القوة الشرائية للمال. على سبيل المثال الطالب بسمع بالأخبار إنه قبل شهر كان إذا معاه 100 شيكل بإمكانه يشتري 27 دولار، اليوم إذا بالمئة شيكل بيشتري 34 دولار. إذن القوة الشرائية للشيكل زادت مقابل الدولار. في المقابل بسمع مرات إنه بالشيكل كان يشتري كيلو تفاح، اليوم بالشيكل بيقدر يشتري بس ربع كيلو تفاح. إذن اللي بهاي الحالة القيمة الشرائية للشيكل مقابل سعر التفاح نزل. إذن إحنا بنحاول برضو من خلال البرنامج نفهمه مفهوم القوة الشرائية للمال بشكل عام وللعملة المحلية بشكل خاص.
0: سؤال.
1: والقضية
0: نعم.
1: مثلا في عنا بسمعوا بالأخبار إنه كل 15 في عنا ما يسمى مؤشر الأسعار للمستهلك، مداد محريم لترخان بالعبري. هذا المصطلح كثير بنسمعه ولكن ما بنفهم إيش مضمونه. مشان هيك ضمن البرنامج إحنا بنحاول برضو نشرح عن قضية المؤشر الأسعار، إيش مفهومه، ليش بيتغير، ليش بيقل أو بيزيد. إذا في عنا قرض بيكون قرض مربوط مع مؤشر الأسعار المستهلك أو غير مربوط. إذن هاي كلها أشياء أساسية.
0: السؤال بروفيسور حسام، هل فاقد الشيء يعطيه؟

0: الثقافة الاقتصادية المالية حتى لدى المعلمين مش بأحسن حالاتها؟
1: حقيقة انت صادق، فاقد الشيء لا يعطيه. وإذا المعلم اللي مفروض يدرس هالمواد ما مر التجربة بشكل ذاتي، ما بقدر مره لطلابه. من هذا المنطلق الوزارة أخذت على عاتقها.
0: من تجربتك دكتور حسام، بروفيسور حسام، أكم معلم عنده القدرة أن يقرأ قسيمة الراتب؟
1: مشارك هذا واحد من المواضيع اللي احنا بالبرنامج رح نتطرق لها. الحقيقة انه زي ما قلت لك انه فاقد شيء لا يعطيه، يعني على يقين تام انه قسم كبير من معلميننا اليوم ما عندنا هاي القدرة. مشان هيك الوزارة ما بتقدر تبعث معلمين على الموضوع من غير ما تأتين عملية تأهيل. مشان هيك بالاسبوع اللي مضى بدأت عنا عملية تأهيل للمعلمين. كل معلم بدي يعلم هذا الموضوع ملزم بمرور استكمال مدته 30 ساعة. كان عندنا
0: مين بيقرر، مين بيختار المعلمين، مدى تأهيلهم، مدى قدرتهم على التعاطي مع هذه المواضيع؟
1: القرار هو لمدير المدرسة. احنا بالأساس مشان أوضح صورة للمستمعين الكرام انه احنا مندرس الجغرافيا بمعدل ساعتين في الأسبوع. الميزانية تبعت الوزارة ما بتسمح إضافة ساعة. إحنا رح ندرس موضوع التثقيف المالي ساعة أسبوعية
0: على حساب الجغرافيا.
1: على حساب الجغرافيا،
0: ماسكين الجغرافيا.
1: مشان هيك معلمين الجغرافيا هم المرشحين الأساسيين لتدريس هذا الموضوع، ولكن في صلاحية لمدير المدرسة ينتقي معلم آخر، معلم رياضيات، مربي صف اللي بيشوفه مناسب. والمعلم هو اللي بيشترك بالاستكمال، ما بيقدر يدرس الموضوع من غير ما يشارك بالاستكمال. من هذا المنطلق احنا بدينا عملية استكمالات للمعلمين.
0: في الماضي كل التثقيف المالي أو في كثير من الأحيان كان يتم من خلال أطراف خارجية عن المدرسة، بنوك، شركات، يعني كانت تأتي أجسام وأطراف إلى المدرسة وتقوم بعملية تثقيف مالي. هذا سيتوقف؟
1: لا، إحنا كم مرة اللي فينا المسار الأول الرسمي اللي المدارس ملزم تدرسه هو بصف التاسع السنة الدراسية الحالية وبس إلى القادمة 2026-2027-2028 بيصير عندنا التاسع والعاشر إلزامي. التاسع والعاشر يتعلموا الثقافة المالية، ولكن بالصفوف الدنيا إذا المرحلة الابتدائية رياض الأطفال وحتى صفوف السابع والثامن بالمرحلة الإعدادية اليوم في عندنا ضمن البرامج المختلفة في عنا ما يسمى سلة إثراء، وبإمكان المدير المدرسي يختار ضمن سلة الإثراء موضوع التثقيف المالي. وفي عنا كثير مدارس
0: طلاب إسرائيل، نعم طلاب إسرائيل مقابل طلاب أوروبا مثلا أقل ثقافة مالية.
1: نعم صحيح صحيح. مشان هيك إسرائيل بما أنه كل الموضوع عندنا جديد، إذا أنت تابعت الأخبار في 2029 في عندنا امتحان بيزا العالمي اللي بتشارك فيه إسرائيل من كذا سنوات وبتشارك فيه كل الدول المتقدمة اقتصاديا واجتماعيا. البيزا بيركز على تنور بمجال اللغة الأم، الرياضيات والعلوم، ودائما في عندنا مجال إضافي. المجال الإضافي رح يكون في البيزا القادم هو الثقافة المالية أو التنور المالي. وإسرائيل قررت وزارة التربية والتعليم بما أنه طلابنا غير متمكنين أنه بالجولة القريبة مش رح تشارك بهذا الموضوع اللي هو التنور المالي.
0: ونحن سنتابع بروفيسور حسام ذياب، شكرا جزيلا لك من المسؤول في وزارة التربية والتعليم عن هذا الأمر التنور المالي. أستاذ نزار بوشناق صباح الخير.
2: صباح النور علينا.
0: مدرسة مهددة بالإغلاق، مدرسة المفتن في شفا عمر.
2: نعم.
0: أعطينا هيك سبب.
2: يعني الصحيح إحنا موجودين في بلدية صار سنتين وإشي، وكيف متبع وكيف مفهوم من إدارة البلدية، كيف تدار الأمور فيها، الإيد الشمال تعرف شو تعمل الإيد اليمين، فش وضوح. كان تم الترويج من قبل أعضاء بعض أعضاء إدارة بلدية شفا عمر. أنا طبعاً عضو موجود بالمعارضة، وأنا موجود بصحة الراضي مش لأني بالمعارضة، لأنه الأمر بيهمني، لا يمكن السكوت على شيء من هذا
0: المعارضة. هاي المدرسة يعني هي مدرسة مهنية؟
2: في مدرسة مهنية تأهيل مهني لطلاب اللي ما نجحوا في مدارس التعليم العادل المتبع اللي نحن نعرف في المجتمع،
0: وقسم منهن عمليا هن جزء من التعليم الخاص.
2: أعضاء إدارة بلدي، بعض أعضاء إدارة بلدي شوف عم

0: أرجو أن فيش تغطية مالية نظرا لعدد العدد القليل من الطلاب. عندنا 38 طالب. اللي بعرفه أنه في تمويل مزدوج يعني غير عن يعني مستبع، خلينا نقول مستبع 10 شاكل للطالب في مدارس عادية، وهنا بيكون أكثر من مزدوج.
1: هي محسوبة على أستاذ نزار، هاي المدرسة محسوبة على التعليم الخاص؟
0: نعم هي عملية تطوير لنوع عربي سيكون، تطوير مهني لنوع عربي سيكون شبيبة في خطر طبعا بالعربي.
1: طيب أنت قلت أنه فيها كم طالب فيها؟
0: فيها 32 طالب.
1: 32 طالب، هذا العدد كافي لمدرسة؟
0: نعم كافي، لأن التمويل كافي وعدد الموظفين ما بيستنفذ كل الميزانيات المرسومة لهذا، يعني فيش قصور ناقص. وهذا طبعا أقر فيه مدير قسم الرفاه، هذا المركز هو تابع بإدارته ومتابعته من قبل الشؤون الاجتماعية. مدير قسم الشؤون الاجتماعية أقر أنه لا توجد مشكلة مالية في الموضوع، حتى بعض أعضاء الإدارة يروجوا أنه في مشكلة مالية، والحديث الصح هو مش هيك، مش معروف إيش، في عدم شفافية في ارتجالية في التصرفات.
1: مين قرر يسكر المدرسة؟
0: أنا بعدني مش عارف، مش عم نقدر نعرف وين القرار. يعني هاي مثلا وزارة المعارف هي مش مع تسكير كمان، ليش احنا نسكر المركز اللي صار له عشرات السنين وكل الوقت نتائجه يعني إيجابية؟ احنا حسب أوضاعنا في المجتمع العربي وفي شفا عمر كمان على وجه الخصوص، أكم نفتان بنفتان بدنا مشان احنا نقدر نلاقي أفضل لطلاب من هذا النوع؟ هذا الحديث يدور عن طلاب اللي هني في سلوك في المدرسة، يعني سلوك مش هالقد يحتمل في مدارس عادية، فبوضوهم نعم. على تدريب خاص، نعم. على إطار خاص،
1: ونحن سنتابع أستاذ نزار، ونحن سنتابع رئيس بلدية شفا عمر يقول بأنه في جلسة مع أورنا سمحون بهذا الشأن هذا اليوم. نحن بهذا نطوي ساعة أولى من يوم جديد، فاصل إعلاني أخبار ومن ثم نعود.

0: ثروات عيد الاضحى المبارك بس من دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحه. رز بسمتي 5 كيلوغرام بريمو ب 24 شيكل و90، زيت ذره جورج شقحه 3 لتر ب 27 شيكل و90، رز الياسمين 5 كيلوغرام ميداليه جورج شقحه ب 29 شيكل و90، وطحينه الامير 900 جرام ب 14 شيكل و90 بس. خاضع لشروط الحمله. ثروات العيد من دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحه، الشارع الرئيسي. عيد اضحى مبارك.
1: مش عارفة ماما، عندي إحساس حلو إنه بدي أحمل وبنفس الوقت خايفة.
2: حبيبتي، بيجي المولود ونيكست معه.
1: بتخططي للحمل؟ كلاليت نيكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان، كمان بفترة الحمل. أكثر الخدمات تطوراً للحمل، جهاز الألتراساوند المنزلي للحمل، مرافقة الحمل للحمل الأول، الملف الرقمي لمتابعة الحمل. مجموعة ماما هلأ جاي في الفيسبوك. كلاليت معك بكل الظروف.
3: بندورة، فرع جديد في سخنين، مجموعة اكسسوارات مميزة لكل مناسبة. بندورة، لمعة لكل إطلالة.
4: العيد زي زمان والأسعار كمان في شبكة كينج ستور. خيار مكبوس 7.9، برينير 560 جرام 3.10 شيكل و90، طحينة الهلال 900 جرام 1.17 شيكل و90، كاتشب أوستن 750 جرام 1.8 شيكل و90، حمص أحلى 750 جرام 1.7 شيكل و90، زبدة أو مرجرين بلو بند 3.9 شيكل و90، طحين أو سميد مان 1 كيلو جرام 3.9 شيكل و90. الحملة حتى 27.5. خاضع لشروط الحملة.
5: من مجموعة المشهداوي.
0: بدك تسافر وتغير جو؟ الطيارة بعيدة وسيتي مول بكفر مندا أقرب. سيتي مول، أضحى مبارك.
6: قشرة الشعر هي مش اختيار، بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيد اند شولدرز بمنح حتى 100% من قشرة الشعر، وبحافظ على الشعر الصحي وبمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيد اند شولدرز، يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.
0: إيجا العيد وعيدنا،
7: إيجا العيد وعيدنا،
0: دبح بيج ماركت أسعدنا،
7: دبح بيج ماركت أسعدنا.
0: إيجا العيد وعيدنا،
7: إيجا العيد وعيدنا،
0: وبأحلى شروي زبطنا،
7: وبأحلى شروي زبطنا.
0: شروات عيد الأضحى المبارك بس من دبح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. العيد بده هيك لحمة وبهيك أسعار. خروف كامل أو نص خروف ب 74 شيكل.

0: 99 للكيلو. نعم نعم ب 74 شيكل و90 للكيلو يا بلاش. ضع خروف طازة 2 كيلو ب 220 شيكل ولحمة عجل صغير طازة 2 كيلو ب 150 شيكل بس. خاضع لشروط الحملة. شروة العيد من دبح بيج ماركت مع لوت ترشيحة الشارع الرئيسي. عيد أضحى مبارك.
1: أهلا وسهلا مرحبا
2: في تنا أصل الكهرباء.
3: مقبل على الزواج وتبحث عن لمسة إضاءة فاخرة؟ بيتك نور والأسعار تحطمت في تمنع سخنين. حملة تخفيضات على جميع أجسام الإضاءة ومستلزمات الكهرباء بتنزيل يتجاوز 50%. لا تفوت الفرصة، الكمية محدودة والحملة حتى عيد الأضحى. تمنع سخنين بجانب ملعب الدوحة.
1: تمنع نبع الكهرباء،
2: تمنع أصل الكهرباء،
3: تمنع أناقة الضوء تبدأ من هنا.
4: هنا إذاعة الشمس
5: 101.98.1 FM 6
4: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: أخبار العشرة تماماً في إذاعة الشمس، تقدمها لكم ياسمين غميض، وإليكم التفاصيل. يعقد المجلس المحلي في جديد المكر اليوم اجتماعاً طارئاً لبحث تداعيات جريمة إطلاق نار التي أسفرت عن إصابة رئيس المجلس المحلي ونائبه بجروح خطيرة ومتوسطة. وقال مازن غنايم رئيس اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية في حديث لإذاعة الشمس إن الجلسة ستعقد لبحث التداعيات واتخاذ خطوات احتجاجية ضد العنف ومطالبة الشرطة بتحرك جاد. وأضاف غنايم أن استمرار العنف ضد القيادات المحلية ينذر بالوصول إلى مرحلة عزوف عن تحمل مسؤولية العمل الجماهيري وتولي رئاسة المجالس المحلية. في غضون ذلك، أكد البروفيسور مسعد برهوم ومدير المركز الطبي للجليل في نهرية في حديث لإذاعة الشمس أن الخطر على حياة رئيس المجلس المحلي سهيل ملحم ما زال قائما. وأوضح برهوم أن ملحم أصيب بطلقات نارية في الفخذين ووصل إلى المستشفى بحالة صعبة وغير مستقرة، وخضع لعملية جراحية لينقل لاحقا إلى وحدة العناية المركزة. وأضاف برهوم أن إصابة نائب الرئيس عبيد عبيد متوسطة ومستقرة. طلب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلغاء جلسة محاكمته اليوم لأسباب سياسية وأمنية، وأفيد بأن النيابة العامة عرضت هذا الطلب قبل أن يتم في نهاية المطاف تأجيل الجلسة إلى وقت لاحق من مساء اليوم. في السياق، ذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن نتنياهو سيعقد اجتماعا أمنيا اليوم للتصديق على السيطرة على أسطول كسر الحصار المتجه إلى قطاع غزة. وبحسب التقارير، تستعد البحرية الإسرائيلية لاعتراض أسطول يضم نحو 50 سفينة متجهة من تركيا إلى قطاع غزة في خطوة يتوقع تنفيذها خلال الساعة المقبلة وقبل وصول السفن إلى المياه الإسرائيلية. أعلن الجيش الإسرائيلي عن مهاجمة أكثر من 30 بنية تحتية لحزب الله في جنوب لبنان خلال الساعات 24 الماضية. وأعلن الجيش في بيان سابق عن اغتيال مسؤول الجهاد الإسلامي وائل عبد الحليم وابنته راما في غارة إسرائيلية علب على بكة. رفع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سقف تهديداته تجاه إيران محذرا من أن الوقت بدأ ينفذ. من جانبها، أعلنت إيران رفضها للمقترحات الأمريكية التي نقلت عبر الوسيط الباكستاني، مؤكدة أنها لن تقدم تنازلات دون الحصول على امتيازات ملموسة. شنت القوات الإسرائيلية فجر وصباح اليوم حملة اقتحامات ومداهمات واسعة في الضفة الغربية والقدس، واقتحمت القوات عشرات المنازل وأشرت عمليات تفتيش واسعة، كما أخضعت السكان لتحقيقات ميدانية بعد احتجازهم لساعات والتنكيل بهم، كما أكدت مصادر محلية. أعلنت الشرطة عن إطلاق حملة مرورية ضخمة وواسعة اليوم في كافة أرجاء الدولة لرصد وضبط المخالفات المرورية دون استثناء. وأوضحت الشرطة أن الحملة ستمتد من داخل المدن والبلدات إلى الطرق السريعة باستخدام طائرات وكاميرات تكتيكية ورادارات.
1: النشرة الجوية برعاية محسني حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسني حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: يوم جديد، ساعة ثانية، نحييكم أينما كنتم عبر أثير إذاعة شمس من وموقع الإذاعة وتطبيقها. ياسمين عابد إيهاب عويس، محدثكم مصطفى شلاطة. يبدو أنه كثر الحديث عن الأوبئة التي تتهددنا. قبل فترة كنا قد تحدثنا عن الهانتا في ظل الحديث آنذاك عن السفينة التي تم حجز من كان على متنها لفترة ما، والآن منظمة الصحة العالمية تعود وتحذر من احتمالية تفشي الإيبولا. بروفيسور زيد عباسي، أسعد صباحا.
1: صباح النور، أهلا وسهلا.
0: وكأنه مش كافي، يعني ما نعيشه من ظروف، الآن أيضا الحديث عن خطر الإيبولا.
1: خطر الفيروسات كان قائما وسيبقى قائما، ومن مرة لمرة هناك هبات لسلالات مختلفة، ولكن لا أظن أن هناك علاقة مثلا بين الهانتا والإيبولا. ويجب أن نتذكر أن في ازدياد بالكثافة السكانية، في تغير بيئي، في أمور إحنا منجيبها أنفسنا مثل هدم البيئات واختلاط الأجناس المختلفة، الحيوان بالإنسان، مما يزيد المخاطر. لذلك يجب أن نتوقع أن تكون هناك هبات، لكن يجب أن نتذكر أن هذه الهبات لا شبه بينها وبين الكورونا الآن، بين الهانتا والإيبولا والكورونا، ولذلك فيش حاجة للروعة، وإن كان مكان للحذر والوقاية.
0: نتعلم بروفيسور زيد لو سمحت أن نتحدث قليلا عن الإيبولا، هذا الفيروس، أثاره، أعراضه، يعني كيف يؤثر علينا؟
1: نعم، بكل سرور. الإيبولا اكتشفت عام 1976 في زائير آنذاك، وتسمى اليوم الكونغو. وهناك 6 أنواع من الإيبولا، 4 منها تصيب الإنسان. أخطر فيروس موجود اليوم في الكرة الأرضية هو الإيبولا. نسبة الوفيات تتراوح بين 30 إلى 90، بالمعدل حوالي 50، وبدون علاج قد تصل نسبة الوفاة إلى 90% بين المصابين، أي أنه فيروس خطير جدا. الناقل لهذا الفيروس هو خفاش الفواكه، والحيوانات التي أيضا تعتاش أو تتغذى على هذا الخفاش، مثل الأفاعي والقطط البرية، وأيضا القردة التي تلامس إفرازات الخفاش. ولذلك الطريقة لنقل هذا الفيروس هي التلامس مع إفرازات الحيوانات المصابة، مثل البول، الدم، وحتى اللحم. فكثير من الشعوب الإفريقية، وخصوصا الفقيرة والنائية في الغابات، تتغذى بلحم القردة والخفافيش وما إلى ذلك، ولذلك تلامس أيضا اللحم يؤدي إلى الإصابة بالمرض.
0: في معظم الحالات بفضل زيد الفيروسات

0: لا تنتقل من الحيوان للإنسان ما عدا أحيانا. هذا ما حدث للكورونا، هذا ما حدث للهنتة والقوارض، والآن الإيبولا والخفافيش.
1: صحيح، ولكن احنا الفيروس يتحور ايضا، يجب ان نتذكر قد ينتقل الفيروس من الحيوان للانسان، وهذا شائع، ولكن من الانسان الى الانسان عاده كان اصعب الانتقال. بالكورونا تبين انه هذا الشيء حصل، وهذا كان مكمن الخطوره. الان ايضا ينتقل الفيروس من الخفاش الى الانسان، واذا الانسان السليم بلامس افرازات الانسان المصاب قد يصاب. عشان هيك بطل فيه يوم فصل ما بين العدوى من الخفاش إلى الإنسان ومن الإنسان إلى الإنسان. ولكن الشيء المشجع إذا الإنسان تبع سبل الوقاية، مثلا عدم ملامسة الأشخاص المصابين، عدم لمس لحم مصاب، عدم ملامسة الإفرازات والأجسام الأسطح الأشياء الملوثة، يمكن أن يتقي شر هذا الفيروس. أي الوقاية هنا تعطي نتائج جيدة في حالة الإيبولا. أما في حالة الكورونا فالوقاية كانت الكمامات، لأنه الفيروس ينتقل أكثر عن طريق الهواء والتنفس والرداد، بينما في هذه الحالة لا ينتقل الفيروس عن طريق الجهاز التنفسي، لذلك انتشاره هو أبطأ. والإشي الثاني بدي أزيده عن الفيروس الإيبولا هو عن الأعراض، وأيضا عن الإشي مشجع أنه هذا الفيروس محصور في مناطق نائية قليلة الكثافة السكانية، ولذلك انتشاره محدود جدا. أما بالنسبة للأعراض هذا الفيروس فأعراضه هي شبيهة بداية بأعراض الإنفلونزا، الحمى، وجع العضلات، وجع الرأس، والوهن الشديد، ثم يتطور إلى وجع بطن، إسهال، تقيؤ، وفي المرحلة الثالثة وهون مكمن الخطورة قد يتطور إلى نزيف في أعضاء داخلية وحتى الجلد والأعين.
0: طوروا له تطعيم؟
1: في له تطعيم، مش لكل السلالات، للسلالة الأولى في تطعيم، ولكن لسوء الحظ لهذه السلالة اللي إسا ظهرت جديدة، وهي سلالة تسمى بسلالة بندي بوغيو، لا يوجد تطعيم، ولذلك هنا مكمن الخطورة. صحيح أنه الفيروس مش منتشر على نطاق واسع ومازال محصور في وسط أفريقيا، ولكن عدم وجود تطعيم يزيد الطينة بلة. ولذلك منظمة الصحة العالمية نشرت بيان أو دقت نقوص الخطر، أنه يجب أن نتنبأ إلى هذا الفيروس ونحن أمام فيروس خطير، ولكن لم تصل إلى إعلان حالة طوارئ وبائية عالمية.
0: ولكن بسبب قصر المسافات بين الناس والانتقال السريع من مكان إلى مكان، من منطقة إلى منطقة، بروفيسور زيد عباسي، احتماليات العدوى والانتشار باتت أسرع.
1: طبعا العالم أصبح قرية صغيرة والانتقال وارد، ولكن لحسن الحظ مثلا بإسرائيل فيش لحد اليوم أي مصاب بالإيبولا، ومعظم الإصابات متمركزة في أفريقيا ونادر ما انتقلت إلى العالم الغربي.
0: من قبل في فترة ما انتشر هذا الفيروس بفترة وعاد تراجع،
1: انتشر في غرب أفريقيا كان هناك 17 هبة في أفريقيا، وكانت نسبة الوفيات عالية حتى بين الطواقم الطبية التي عالجت المرضى، أما لم نعهد أي هبة في العالم الغربي. لسوء الحظ لما الأوبئة بتضرب الدول الفقيرة لا يتباكى العالم ولا يتدافع لمعالجة هذه الأمراض، ولكن الوقاية واجبة، لأن هذا المرض قد ينتقل إلى الدول الغربية، صحيح بأعداد يعني منخفضة عن طريق السياحة الوافدة، شخص زار منطقة زائير أو
0: يعني شخص بيزور أهله في أفريقيا بيرجع على أوروبا وبتبدأ العجلة تدور.
1: صحيح، بس لحد إسا بما أنه الملامسة هي يعني طريقة العدوى، الانتشار أقل وطأة من الكورونا، وهذا لا يمنع من الوقاية والحذر. والشغل الثاني هي أنه الفيروس قد يتحور لما بيزداد أعداد المصابين، لأنه كل ما بيزداد أعداد المصابين والفيروس بضاعف حاله، في احتمالية ورود الأخطاء. وفي عبرتين أنا يعني بقدر أقولهم، بما أنه أنت يعني بتتطرق للجانب الإنساني والجانب

0: يعني أيضا يعني المستقبل، وهذا شيء جيد، هو أن صحة الإنسان هي من صحة البيئة وصحة الحيوان الذي حواليه. فيمكن يعني فأر في الأرجنتين كما حصل بالهاندا، أو خفاش في أفريقيا يغلق مطارات ويضرب الاقتصاد العالمي. والإشي الثاني إحنا لازم نعرفه، حتى لو إنه هذا الفيروس ما انتشرش، إحنا مش مركز الكون بالنسبة للكائنات. الفيروسات وجدت قبل 4 مليارات سنة على الكرة الأرضية، أي أنها قبلنا بكثير. إحنا حسب التقديرات 300,000 سنة، وبقدر أقول لك أعدادها هي أكثر، وهي أكثر نفير من بني البشر. والحكمة هي أن نتعايش فيما بيننا، كل واحد فيما ناحيته، كل واحد بحاله. أما لما إحنا بنخرب البيئة، هاي المشكلة يعني بدها تلحقنا وتصل لعقر دارنا.
1: هذا ما نجنيه عندما نتم نلحق هذه الأضرار للبيئة. شكرا بروفيسور زيد عباسي، شكرا جزيلا لك على هذا التوصيف وعلى هذه الإضاءات، يعطيك العافية. يوم جديد، فاصل قصير ونعود.
2: إجا العيد وعيدنا،
3: إجا العيد وعيدنا،
2: ذبح بيج ماركت أسعدنا،
3: ذبح بيج ماركت أسعدنا،
2: إجا العيد وعيدنا،
3: إجا العيد وعيدنا،
2: وبأحلى شروي زبطنا،
3: وبأحلى شروي زبطنا.
2: شروات عيد الأضحى المبارك بس من ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. بوضة مينس 32 وحدة ريو ب 24.90 شيكل، بوضة لكريميريا ناسلي لتر 400 ميل ب 15.90 شيكل، فيريرو روشيه 375 جرام ب 39.90 شيكل، ورافائيلو 150 جرام ب 14.90 شيكل بس. خاضع لشروط الحملة. شروات العيد من ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيحة، الشارع الرئيسي. عيد أضحى مبارك.
4: مش عارفة ماما، عندي إحساس حلو إنه بدي أحمل، وبنفس الوقت خايفة.
5: حبيبتي، بيجي المولود ونكست معه.
4: بتخططي للحمل؟ كلاليت نكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان، كمان بفترة الحمل. أكثر الخدمات تطوراً للحمل، جهاز الألتراساوند المنزلي للحمل، مرافقة الحمل للحمل الأول، الملف الرقمي لمتابعة الحمل. مجموعة ماما هلأ جاي في الفيسبوك. كلاليت معك بكل الظروف.
6: العيد زي زمان والأسعار كمان في شبكة كينغستور. فيريرو روشيه 300 جرام 1 ب 29.90 شيكل، رافائيلو 150 جرام 1 ب 12.90 شيكل، شوكولاتة ميرسي 250 جرام 1 ب 14.90 شيكل، سداسية كوكاكولا أو زير 1.5 لتر 1 ب 34.90 شيكل، سداسية مشروب غازي فريشر 6 في 200 مل 1 ب 9.90 شيكل، تشكيلة ميكس عليد 390 جرام ال1 ب 19.90 شيكل فقط. الحملة حتى 27.50. خاضع لشروط الحملة.
7: من مجموعة المشهداوي.
8: الشمس دائما.
9: عند وهج الكلمة نلتقي. برنامج كتاب في الشمس، نافذتكم الأسبوعية إلى عالم اللغة العربية، جمالها وتحدياتها في زماننا. نقربها إليكم ونحاور من يكتبها نبضا وشعرا وفكرا. كتاب في الشمس، مساء كل ثلاثاء بعد أخبار السابعة، في بث مباشر على إذاعة الشمس، معي أنا فردوس حبيب الله.

0: يوم جديد. منظمة الصحة العالمية تدق ناقوس الخطر فيما يتعلق بالإيبولا، ونحن نعود إلى الأمور الاقتصادية والاجتماعية وحال البطالة خلال وبعد هذه الحرب وفقا للتقارير الأخيرة. أستاذ أمجد عبي، صباح الخير.
1: صباح النور.
0: مدير مصلحة الاستخدام في منطقة الناصرة، وضع البطالة كيف وفقا للتقارير الأخيرة؟
1: يعني التقرير الأخير هي اللي أعلن فيها بمصلحة الاستخدام، بمصلحة التشغيل.

0: غيل هي طبعا بعد الحرب اللي هو كانت مجبرة يعني اللي أثرت على رفع نسبة البطالة. وأنا بدأت يعني بتطرق للوسط العربي وخاصة بالناصر. يعني إحنا من اليوم بنحكي إذا بنقارن بشهر تنين كان عندنا يجوا يسجلوا جديد حوالي ما يقارب 300 شخص، بينما بشهر ثلاثة ارتفع ل 1300 وأكثر شوي، وبشهر أربعة وصلنا لحوالي 2000 شخص.
1: هذول كل اللي طلعوا عمليا لإجازات بسبب وقع غير مدفوعة بسبب الحرب.
0: صحيح. فإحنا اليوم بنشوف بعد ما تم إعلان وقف الحرب وقف إطلاق النار، طبعا بلشت يعني أغلب المشاغل ترجع على أشغالها. يعني طبعا مش الكل اللي خلينا نقول المشغلين استطاعوا أنه يرجعوا طبعا العاطلين على العمل، لأنه طبعا أنت بتعرف أنه كمان هذا مشروط ومربوط بكمان أمور أخرى. مثلا الفندقة لحديث اليوم ما رجعوا، بس في مهن تانية اللي هي رجعت، وطبعا هذا كمان ممكن في شريحة اللي هي أكثر مميزة، الشريحة الصغيرة اللي هي أكثر رجعت بشكل وتيرة أسرع من شريحة تانية.
1: بشهر خمسة يعني هذا شهر أستاذ أمجد رجعنا لنفس معدلات شهر شباط ولا بعدنا شوي أعلى من ناحية؟
0: لا بعد أعلى. أنا بنطيك على سبيل المثال، يعني إحنا اليوم المكتب العمل بالناصري بشهر تنين وصلنا حوالي ما يقارب 3000 عاطل عن عمل، بينما لحديت آخر شهر أربعة وصلنا ل 4587 عاطل عن العمل. يعني فهذا الإشي بل صحيح إنه إحنا بلشنا نأخذ يعني وظائف من المشغلين وبلشنا نحاول نرجع ل بس ما رجعنا لحديت إسلامية بالمية. أما بتأمل بالأشهر الجاي، وهاي في طبعا صيغة اللي هي واضحة شوي، طالما في وقف إطلاق نار عمليا راح ترجع المياه لمجاريها زي ما بقولوا، فهذا ممكن يؤدي على انخفاض كمان عدد العاطلين على العمل
1: في منطقة الناصر. من يعمل في قطاعات الفندقة والسياحة نسبيا نسبة أعلى مما هو الحال في سائر البلاد أو في مناطق أخرى، وهذا بطبيعة الحال يقول بأنه نسبة البطالة في منطقة الناصر ستبقى أعلى لأنه هذا القطاع ما عاد.
0: أكيد يعني إحنا بنقدر ننظر لهذا الإشي لأنه يعني واقع مدينة الناصر هي مدينة سياحية وفيها فنادق متعددة وكتير، يعني وهذا المجال نقول الشريحة اللي هي راح تتضرر أكثر إشي، خاصة إنه بعد السياحة ما رجعت مثل ما هي لازم. فالأمل إنه السياحة إذا بترجع فهذا مجال الفندقة حتى المطاعم ممكن يتحسن وضعها، بس احنا بنحكي بشكل عام لانه مدينه الناصر هي مش بس لسياحه، مع انه في نسبه عاليه منها بيشتغل بالفندقه، بس في كمان التاثير الخارجي بالمدن اللي حوالينا، الاعمال بالمصانع اللي حوالينا، هذا كله بيساعد انه يخفض بنسبه عدد العاطلين عن العمل.
1: المسار واضح، نسبه البطاله تتراجع بالتدريج، يعني عاده بعد الحرب بسرعه نسبيا الاقتصاد الاسرائيلي بيرجع مستوى بطالي واطي.
0: في شرائح اللي رجعت بسرعة، بس احنا قاعدين نشعر انه في اشي تدريجي قاعد بيرجع يعني لسابق عهده، بس منقدرش ننكر انه في وشايفين احنا انه قاعد بترجع المياه لمجاريها زي ما بقولوا.
1: هل في عندكم امكانية تعرفوا هل الوظائف اللي عادت هي وظائف جديدة ام انه هي الوظائف القديمة اللي تجمدت بفترة الحرب وعادت رجعت؟
0: بفترة الحرب يعني بشكل عام كل الإنسان طلع من عند مشغل هو عمليا رجع لمشغله، يعني بنحكي على نفس المجال ونفس المهنة اللي كانت موجودة، والتراجع هو أكثر بعدد بانخفاض العاطل عن العمل هن سبب عودة العاطل عن العمل لمكان عمله.
1: أما ما عندكم إمكانية تعرفوا مثلا قديش في وظائف جديدة فاتت على السوق يعني بالإضافة للوظائف القديمة اللي يعني أصحابها طلعوا لإجازات ورجعوا؟
0: إحنا بنقدر نعرف بشكل عام إحنا في العرض والطلب. اليوم إحنا كمان بنبادر بالمؤسسة خاصة بمكتب العمل الناصري، بنبادر بنطلع بنتوجه لأماكن عمل عشان نقدر نجند أكثر عدد ممكن من وظائف شاغري اللي إحنا ما شفنا في أشياء جديدة، لأنه بشكل عام بالناصري المهن واضحة ومعروفة للجميع، ونتقيد بحاول قدر المستطاع انه نلاقي وظائف جديدة ومتنوعة عشان

0: بنك أبو عليم، نعطيك هدية العيد سلف، نفتح حساب جديد ونحصل على منحة حتى 1000 شيكل أو قرض حتى 20,000 شيكل بدون فائدة. أضحى مبارك سلف. بنك أبو عليم مش بس عمل، كمان مبادرة، خاضع لشروط البنك وموافقته. قد يؤدي عدم سداد القرض إلى دفع رسوم فائدة، تأخيرات وإلى إجراءات تنفيذ وجباية.
1: العيد زي زمان والأسعار كمان في شبكة كينج ستور. خيار مكبوس 7.9، برينير 560 جرام 3 ب10 شيكل و90، طحينة الهلال 900 جرام 1 ب17 شيكل و90، كاتشب أوسم 750 جرام 1 ب8 شيكل و90، حمص أحلى 750 جرام 1 ب7 شيكل و90، زبدة أو مرجرين بلو بند 3 ب9 شيكل و90، طحين أو سميد مان 1 كيلوغرام 3 ب9 شيكل و90. الحملة حتى 27.50. خاضع شروط الحملة.
2: من مجموعة المشهداوي.
3: عيد الأضحى قرب، وكل عام وانتو بخير. أو بشمال قبرص، بعمان، بالعقبة، طابة، دهب، شرم، وبس مع نزارين تورز. طاقم مهني وخدمة باللغة العربية. للحجز اتصلوا نجمة 90-33 أو زوروا فرع الناصري أو شفا عمر أو موقع نزارين تورز في الإنترنت.
4: مشوار قريب وفرحة كبيرة لكل العائلة. سيتي مول كفر مندا. أضحى مبارك.
5: إيجا العيد وعيدنا،
6: إيجا العيد وعيدنا،
5: ذبح بيج ماركت أسعدنا،
6: ذبح بيج ماركت أسعدنا،
5: إيجا العيد وعيدنا،
6: إيجا العيد وعيدنا،
5: وبأحلى شروي زبطنا،
6: وبأحلى شروي زبطنا.
5: شروات عيد الأضحى المبارك بس من ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. فطريش مقطع 400 جرام وليفود 25 شيكل، معلبات ذرب بيت الشتاء 25 شيكل، معلبات خيار مجموعة يافني من 7 ل9 25 شيكل، وجوز الملك بالوزن 29.90 شيكل للكيلو بس. خاضع لشروط الحملة. شروات العيد من ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيحة، الشارع الرئيسي. عيد أضحى مبارك.
7: بندورا، فرع جديد في سخنين، مجموعة اكسسوارات مميزة لكل مناسبة. بندورا، لمعة لكل إطلالة.
5: إيجا العيد وعيدنا.

0: شروة عيد الأضحى المبارك بس من دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. بوضة مينس 32 وحدة ريو ب 24 شيكل و 90. بوضة لكريميريا نيسلي لتر 400 ميل ب 15 شيكل و 90. فيريرو روشيه 375 جرام ب 39 شيكل و 90. ورافائيلو 150 جرام ب 14 شيكل و 90 بس. خاضع لشروط الحملة. شروة العيد من دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة، الشارع الرئيسي. عيد أضحى مبارك. بتدور على سيارة جديدة؟ ما إلك إلا يوسيكار العفولي، منلاقي لك السيارة اللي بتناسبك وبتناسب جيبتك وانت مطمن ومرتاح، ومنجيب لك عليها كمان تمويل لحد 115%، وكمان منعطيك ضمان على الفحص عبر الويز. يوسيكار العفولة، نجمة 4973. يوسيكار، أمان وضمان.
1: الشمس دائماً.

0: تواصلوا معنا على 0508-299-951. إعلانك في راديو الشمس فعال.
1: ونحن نتحول أيضا إلى شأن الحزبي لنربط هذا الأمر أيضا مما كنا قد تحدثنا عنه في الساعات الأولى في مسألة الثقافة المالية لأطفالنا ولطلابنا. نائب أستاذ أكرم حسون، صباح الخير.
2: صباح النور لك ولجميع المستمعين.
1: أنا متابعة لقرار وزارة المعارف تدريس مادة التثقيف المالي، هذا أمر تم مناقشته قبل عدة أيام.
2: صحيح، أنا طبعا أدرت هذه الجلسة في الكنيسة في لجنة التربية والتعليم. برأيي هذا الموضوع من أهم المواضيع التي تتعلق بالثقافة الاقتصادية، وخاصة في يعني المجتمع الطلابي. هذا يعطي المسؤولية للطالب أن يدير مصروفاته بشكل صحيح، أن يتعرف على كل الموضوع الاقتصادي الذي يشكل جزء كبير جدا في بناء حياة هذا الطالب، وأن يدخل للحياة من الباب الواسع، وخاصة إذا كان عنده هناك يعني إمكانية أن يبني نفسه بمسؤولية كبيرة جدا، كذلك بمعرفة أن هذا هو الطريق الصحيح، وأن لا يتورط مستقبلا في مشاكل اقتصادية.

0: كما يحدث الآن مع جميع أهلنا في الوسط العربي. يعني نحن نعاني من وضع اقتصادي صعب، عندنا مشاكل حتى جلبتنا الإجرام، جلبتنا مشاكل اجتماعية ونفسية كبيرة جدا، ولذلك مهم جدا أن يكون قوة نفسية للطالب عندما يخرج من المدرسة.
1: هذه ليست مسؤولية الأهل؟
0: مسؤولية الأهل صحيح، ولكن الأهل ليست لهم كل الأدوات الممكنة تعطيهم بشكل صحيح وإمكانية أن يعني لا يقوم الطالب بأي عمل دراماتيكي اللي يأثر عليه تأثير سلبي. ولذلك كمان قلنا ووجهنا في الجلسة أنه يجب علينا أن نعطي الأدوات للأهل كذلك ليساعدوا في هذا النهج، ويجب أن ندخلهم في برنامج خاص من قبل وزارة التربية والتعليم.
1: أن نبقى أو نتحول للشأن الحزبي والسياسي أستاذ أكرم، بعد غد ستناقش الكنيسة مقترح قانون لحل الكنيسة.
0: لا أظن أن سيكون هناك حل للكنيسة لعدة أسباب. السبب الأول أن يوم الجمعة كان في استشارة لكل أعضاء الكنيسة من الائتلاف، وأنا كنت في حفلة عرس وحكوا معي 11:30 ليلا بالنسبة لموضوع التجنيد الحريديم، ولذلك هناك حل هذا الموضوع، وهو الموضوع اللي جاب يعني هذا الاقتراح من قبل يهدوت هطورة. وفي نهاية الطريق نرى أن هناك أغلبية ساحقة في الائتلاف تريد أن تؤيد قانون التجنيد حسب طلبات الحريديم وبموافقة كذلك اللجنة الأمن والخارجية.
1: يعني أنت تستبعد إمكانية تعجيل موعد الانتخابات؟
0: أنا أقول دائما أن بنيامين نتنياهو يستطيع أن يصنع يعني المستحيل، ولذلك هذه النظرة لبنيامين نتنياهو برأيي ممكن أن تكون ليس فقط لتكون الانتخابات في 27 أكتوبر القادم، وإنما يمكن أن تؤجل الانتخابات، لأن بالأمس كانت جلسة للكابينيت الأمني المصغر، وهدف هذه الجلسة طبعا موضوع الحرب مجددا على إيران. وأنت تعرف إسرائيل كان لها خيبة أمل كبيرة جدا من وقف الحرب على إيران، لذلك ممكن أن تؤجل الانتخابات كذلك إذا بدأت الحرب مجددا.
1: يعني تأجل الانتخابات هو خيار غير ديمقراطي في نهاية المطاف.
0: صحيح، ولكن أنت لا تستطيع أن تدير انتخابات في حروبات، و يعني عندما تكون هناك وضع طوارئ في كل البلدان والمدن، فهذا ممكن يعني أن يكون. وعادة في أغلب الدول في العالم عندما تكون حروبات لا تكون انتخابات.
1: ولكن نتنياهو الذي فشل في إقرار قانون التجنيد خلال السنوات الأخيرة، فشل أو امتنع يعني لا أحد يعرف بالضبط، السؤال هل سيستطيع خلال الأيام القريبة إقرار هذا القانون؟ لأنه الأحزاب المتدينة قالت لن تنتظر بعد، يعني سئمت من الانتظار.
0: نعم، من معرفتي أخي العزيز بنيامين نتنياهو هو الوحيد الذي يستطيع تقرير المصير، ولذلك هذا مهم جدا. يعني هو حقيقة إذا أراد تقرير المصير بأن هذا القانون سيجري فهو سيجري، ولكن كان هناك كذلك بعض الطلبات لبعض المتدينين وخاصة من يهدوت التوراة أن لا يكون هذا القانون في الوقت اللي مضى. فهناك أسباب سياسية كثيرة جدا وأمور لا يعرفها المواطن، ولكن تدار في أروقة الكنيسة وأروقة رئيس الحكومة والوزراء. ولذلك في نهاية الطريق كما قلت لك هناك أغلبية في الائتلاف الحكومي تراجعت عن معارضة هذا القانون، تريد أن تؤيده، وبرأيي يوم الأربعاء لن يعطوا الإمكانية للمعارضة أن تحل الكنيسة.
1: مع أنه يعني أنا ذاك حتى رئيس الائتلاف أوفير كاتس قرر أن يضع على طاولة الكنيسة اقتراحا لحل الكنيسة.
0: هذا الاقتراح كان مناورة عسكرية سياسية على المعارضة لكي لا يعطي الكرامة الخاصة في هذا النضال للمعارضة لكي هي تقوم بحل الكنيسة. فهذه لعبة سياسية لا أكثر من ذلك، وهو يعرف بالضبط ويعي أن اللعبة السياسية تدار حسب ما هو قدم هذا الاقتراح. ولكن في نهاية الطريق كما يعني كما شهدنا واستمعنا خلال 48 ساعة استطاعوا أن يحصلوا على الموافقة وأن يكون هناك تصويت على القانون يعني على ما أظن هذا الأسبوع.
1: إذا نحن سننتظر ونرى سؤال إذا كان نتنياهو يريد أصلا هذا القانون، لأنه هذا القانون في أطياف مختلفة من الشعب الإسرائيلي لا يخدمه ولا يروق.
0: هذا صحيح، ولكن يعني كما قلت لك كل هالقرارات تجري بأيدي بنيامين نتنياهو، هو الوحيد الذي يستطيع أن يقرر نعم أو لا. هو الوحيد، أنا قلت في يمكن معك كمان في أحد اللقاءات، نتنياهو هو الوحيد الذي يستطيع أن يقدم الانتخابات أو أن يؤخرها ويؤجلها، وهذا ما يحدث يوميا. كذلك يعني أخي جاكي المعارضة
1: مصطفى في
0: إسرائيل غير قوي، مصطفى أخي مصطفى، اليوم المعارضة غير متكاتفة. يعني أنا بشهد على عدة قرارات للمعارضة لم تتجاوز 12 صوت من 52، مش بس للقائمة العربية، كذلك لحزب ليبرمان وآخرين. المعارضة غير متكاتفة، هناك 6 رؤوس كل واحد يريد أن يقود هذه أحزاب المعارضة، ولذلك يعني نتنياهو يتمتع بدعم كبير جدا من الائتلاف ومن أحزاب الائتلاف، وهذا فرق كبير جدا.
1: إذن وفقا لتقديراتك الحالية الانتخابات في موعدها؟
0: بداية الآن أنا أقول وقلت في الماضي أنه 27 أكتوبر، إلا إذا أراد بنيامين نتنياهو شيء آخر.
1: سننتظر ونرى ماذا يريد. أشكرك نائب أكرم حسون، شكرا جزيلا لك.
0: تحياتي أخي مصطفى،
1: شكرا جزيلا لك على هذا الحديث. وإلى الوقفة الرياضية، زميل نبيل سلامي، صباح الخير.
2: أهلا، يسعد صباحك.
1: يعني بدأنا نتحدث عن اللاعبين الذين لن نراهم العام القادم في الدوري الإسباني، منهم ليفاندوفسكي، غريزمان.
2: واي واي مصطفى، كنت يعني بدون ملاحظة منك كنت ناوي أنا أبدأ بالفعل بهذا الحدث.
1: توارد يعني توارد أفكار زميل نبيل.
2: والله يعني فاجأتني عن جد، يعني ما لفت نظري واسترع انتباهي بالفعل هو ما حدث امبارح يعني في الدوري الإسباني، كيف وداع كان لنجم نجوم فريق أتلتيكو مدريد. اللي أنا فاجأني يعني عمليا 500 مباراة عنده بأتلتيكو، وملك هدافي أتلتيكو على مر الأزمان، هذا أمر غير معقول، رغم أنه غريزمان مش مهاجم صريح، انت بتذكر ذلك صحيح. وهو ملك الهدافين، ولفت نظري كمان وكأنه حتى يعني عاود يصالح مصالحة الجمهور اللي غضب عليه لما ترك وراح على برشلونة، بكلمته يعني أكد وركز حتى في البداية على أنه أنا أطلب اعتذاركم، أخطأت أنا عندما انتقلت إلى برشلونة. هو لعب سنتين في برشلونة وفاز بطولة. الغريب أنه هذا الشاب عمله 500 مباراة ما أخذش لا بطولة الدوري ولا بطولة الأبطال كمان،
1: يعني حتى في المرتين اللي أتلتيكو أخذ بطولة إسبانيا ما كانش غريزمان.
2: صحيح، غريب غريب، ما له حظ يعني على كل. والحادم والشاب الثاني اللي هو ليفاندوفسكي
1: اللي حلوة هي الشاب الثاني،
2: الشاب والله بنت من 39 سنة مصطفى. بيتر هيرمان المساعد تبع بيتر مع يوب هاينكس مدرب باير ميونخ، أنا شخصيا جلست أنا معه وكمان مع الدكتور سامي سويد، بس سألته عن ليفاندوفسكي لما كان بعده بالبايرن، قال لي تصور أنت هاي الجملة أنا لا يمكن أنساها، قال لي أنا بحياتي ما دربت لاعب أتليتي رياضي وبحب الرياضة أكثر من ليفاندوفسكي. تقول له كيف يعني فسر؟ قال لي هذا بالتمرين، بعد التمرين بيظلوا على الملعب بين ساعة لساعة ونص تدريب شخصي لإله، تسديد على المرمى من زوايا مختلفة، من الركنية، من الفاول، من 15، كل تمرين بيعمل هيك ليفاندوفسكي. مش صدفة إذا الجينات تبعته زي جينات رونالدو، مبين ابن 25 وهياته بعده بيلعب كرة قدم وهداف ما شاء الله. هذول الحدثين كانوا بالفعل مصطفى، بدي أشكرك على هالفكر التوارد معي رسميا، هذول اللي استرعوا انتباهي.
1: صحيح،
2: وطبعا كان في مباريات امبارح، البرشلونة فاز، والغريب كمان بفوز برشلونة مصطفى 19 مباراة بيتية 19 فوز، انتبهت؟ 19 فوز عنده في المباريات البيتية وعنده 11 أو 12 خارجي، هذا أمر لم يعني لم يشهده الدوري الإسباني يمكن من 20-30 سنة. طبعا الاستعداد يعني هناك كان بعد بيتيس بس المباراة هي خالصة لأنه بيتيس مرتبة 5 ومرتبة 5 بتأهله أنه يلعب في دوري الأبطال.
1: ويعني يبقى السؤال يعني، وبدأنا نقترب من مراحل الحسم أيضا في البطولات الأوروبية يعني العامة
2: أخرى، خاصة بدأ أعرج على إيطاليا. ما توقعتش أنه يوفنتوس امبارح يصدم بشكل مش طبيعي في ملعبه ويخسر مع أتلانتا 2-0، وتقريبا بعد مباراة أخيرة تقريبا يودع دوري الأبطال مرتبة سادسة مش خامسة. مش معقول يوفنتوس اللي بيصير في يوفنتوس يعني
1: صراحة. هذا حال يوفنتوس وهذا حال ليفربول بالتوازي. يعني فريقين في يعني في بيناتهم حال متشابه نوعا ما.
2: ليفربول أكد خلص ما ماشي يعني عمليا مشي هناك، ولكن يعني على ذكر ليفربول قرأت لروني اليوم مقال على تعليق امبارح محمد صلاح ذكر إشي كثير مهم عادة بيحكيش لكن

0: لما بيحكي بوزن الكل من بيله انه ليفربول فقد هويته، فقد هويته البطولية، فقد الملعب، غرفة الملابس، لازم يرجع على نفس الثقافة اللي عودنا عليها.
1: فقد مين؟ هويته الرادعة ليفربول.
0: نعم، هو يعني استذكر ايامات كلوب، فكثير يعني روني بقول هذا التصريح كان ضارب صعب جدا، ولو انا محل ليفربول هيك بيحكي روني، بستغرب انا، مع انه حكى لمصلحة ليفربول، قال انا لو كنت محل مدربه اليوم ما خلوش يشارك بالمباراة الأخيرة، مباراة الوداع لإله اللي هي نهاية مسيرته في ليفربول، مش مشكلة كبيرة، مش كمان بيضل ما يشاركش، لكن بيضل محبة الجمهور إله فائقة، لأنه لم يحب الجمهور أعتقد لاعب ليفربول من بعد كيجن تذكر، ومن بعد ستيف جيرارد مثل محمد صلاح.
1: هذا صحيح. يعني هذه صورة الحال أوروبيا زميل نبيل سلامي. نعم. يعني يبقى الدوري الإنجليزي هو الوحيد الغير محسوم في أوروبا،
0: أحلى دوري بالعالم. وستهام خسر امبارح مصطفى، وأعتقد أنه راح يودع الدوري للأسف. أنا من معجبين، بحب هذا الفريق من زمان، من السبعينات والثمانينات، كانت خسارته أليمة امبارح مع نيوكاسل. توتنهام ممكن يعني هو الثالث بالقاع بيلعب مباراة بلاي اوف مع الثالث من الشامبيونشيب، ومش معروف مين هناك بده يكون الثالث لسه، اما ميدلزبورو او اسف اما فريق ساوثهامبتون او فريق هال سيتي، مش معروف، في مشكله بانجلترا الى حساب اخر، ولكن وستهام لن يهبط اوتوماتيك، انما عنده مباراة بلاي اوف راح تكون فاصله مع الثالث من الشامبيونشيب. توتنهام اعتقد نفد بريشو وراح يبقى في الدوري. مانشستر يونايتد فاز على فورس بمباراة رهيبة كانت في ملعبه البيتي 3-2، وأمن مكان ثالث بعد طول غياب في الدوري، وهذا مؤشر لأنه السنة القادم هو قادم بسرعة وبقوة، راح يكون منافس على البطولة.
1: ونحن نقول مبروك لتشيلسي على المدرب،
0: مبروك على
1: تشابي ألونسو.
0: بدي بس منه شغلة إنه ما يعندش على انتقال بيدرو النجم البرازيل هداف الفريق تشيلسي لبرشلونة، عمليا هو نص الطريق تقريبا لبرشلونة، بدلا من الآخر اللي ألفاريز، يبدو هناك صعوبة يعني أتلتيكو، ولكن يعني مع مجيء ألونسو تقريبا بده يسكر الطريق على هذا النجم اللي هو بيدرو، هداف عنده 20 هدف بتشيلسي وأكثر من 9 أسيست.
1: والسؤال إذا ألونسو بإمكانه أن يرتب أموره، يعني هو تورط في قضية اللاعبين وريال مدريد، تشيلسي بنضارب نفس الطريقة، هاي المشكلة.
0: نعم، والضرب الموجع الأكبر امبارح مباراة القمة، مباراة الحسم الدوري، نقطة واحدة لفريق كلاب بروج على أونيون سان جيرواز، فريق عنان خلايلي، توقعت تكون مباراة يعني ثنائية، كانت أحادية بشكل فريق سان جيرواز بعد ما أخذ الكاس قبل 4 أيام وكان لم يحضر المباراة، تصور خسر مباراة الموسم 5-0.
1: واو،
0: نقطتين كانوا أربع نقاط بعد مبارتين، بتصور إنه الدوري راح منه البطولة.
1: صحيح.
0: اليوم أو بكرة مفروض يصل وفد من نابولي مشان يكمل مراسم التوقيع مع عنان خلال لصالح فريق نابولي.
1: أشكرك زميلنا نبيل سلامي.
0: وأنا كذلك.
1: شكرا جزيلا.
0: إلى اللقاء. سلامات.

على خلفية هذه النغمات نطوي ساعة ثانية، عدد أول هذا الأسبوع من يوم من جديد. نشكركم على حسن المتابعة، نشكر الزملاء على حسن الأداء. ياسمين عابد في الإعداد والتحرير، إيهاب عويس على النغمات والتقنيات، محدثكم مصطفى شلعطة أطيب المنى. كونوا بخير.

0: العيد زي زمان والأسعار كمان في شبكة تنكستور. زي دوار الشمس مشهداوي أصلي 3 لتر 1 ب19.90 شيكل، أرز بسماتي بوندي شيف 5 كيلوغرام 1 ب29.90 شيكل، قهوة نخلي 1 كيلوغرام 1 ب59.90 شيكل، سلطات أحلى 400 جرام 2 ب14.90 شيكل، سداسية مشروب غازي أو سودا فونتانا 6 في 200 مل 1 ب8.90 شيكل فقط. الحملة حتى 27.50. خاضع لشروط الحملة.
1: مجموعة المشهداوي.
2: قشرة الشعر هي مش اختيار، بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيد اند شولدرز بمنح حتى 100% من قشرة الشعر، وبحافظ على الشعر الصحي وبمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيد اند شولدرز، يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.
3: إيجا العيد وعيدنا، إيجا العيد وعيدنا، ذبح بيج ماركت أسعدنا،
4: ذبح بيج ماركت أسعدنا،
3: إيجا العيد وعيدنا،
4: إيجا العيد وعيدنا،
3: وبأحلى شروي زبطنا،
4: وبأحلى شروي زبطنا.
3: شروات عيد الأضحى المبارك بس من ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. يوغورت نوفا 1.5 لتر ب9.90 شيكل، لبنة نوفا 750 جرام ب14.90 شيكل، مارجرينا أو محمقة بلو باند 200 جرام ب3 ب12.90 شيكل، ولبنة الهنا 800 جرام ب8.90 شيكل. بس خاضع لشروط الحملة. شروات العيد من ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيحة، الشارع الرئيسي. عيد أضحى مبارك.

0: الأوقات
1: ريو مشروب قهوة باردة قمة في النشاط والانتعاش، الطعم اللذيذ والفريد، متوفر في سوبر ستار مجد الكروم وماكس ماركت بفرعيه دير الأسد ومجد الكروم.
2: ريو كافي
0: صحصح دايما
2: وانت عش
3: عالشمس دائما.
4: بتحسوا انه اللغة العربية الفصحى بعيدة عنكو؟ بتحسوا انه الأدب ما بحكي معكو؟ أو تستصعبوا تحملوا كتاب وتقرأوه؟ طيب احنا منحلها، تعالوا معنا مساء كل ثلاثاء عند السابعة في بث مباشر مع برنامج كتاب في الشمس، ساعة من اللغة والأدب والقضايا الثقافية المتنوعة معي أنا

0: فردوس حبيب الله.
1: هنا إذاعة الشمس
2: 101.98.1 FM 6
1: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: أخبار 11 صباحا في إذاعة الشمس تقدمها لكم ياسمين غميض، وإليكم التفاصيل. أعلنت اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية عن إضراب في مؤسسات السلطات المحلية العربية غدا الثلاثاء، لا يشمل جهاز التربية والتعليم، احتجاجا على جريمة إطلاق النار التي استهدفت رئيس المجلس المحلي في جديدة المكر سهير ملحم ونائبه عبيد عبيد. ودعت اللجنة القطرية إلى اجتماع طارئ وشامل لجميع رؤساء السلطات المحلية اليوم الساعة 1 في المركز الجماهيري جديدة المكر لبحث خطوات نضالية تصعيدية فورية ردا على هذا التصعيد الخطير. وأكدت اللجنة أن السكوت عن هذا الدم وهذا الإرهاب المنظم لن يستمر. في سياق قال مازن غنايم رئيس اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية في حديث لإذاعة الشمس إن الجلسة ستعقد لبحث التداعيات واتخاذ خطوات احتجاجية تصعيدية. وأضاف غنايم أن استمرار العنف ضد القيادات المحلية ينذر بالوصول إلى مرحلة عزوف عن تحمل مسؤولية العمل الجماهيري وتولي رئاسة المجالس المحلية. أكد المفوض العام للشرطة داني ليفي أن هذه الجريمة تشكل تجاوزا خطيرا واستهدافا مباشرا لمنتخبي الجمهور، وأوضح أن الشرطة باشرت تحقيقا واسعا أسند إلى الوحدة المركزية في لواء الساحل وإحظى بأولوية قصوى مع تسخير جميع الإمكانيات لتحديد هوية الضالعين وتقديمهم للعدالة. طلب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو اليوم إلغاء جلسة محاكمته لأسباب سياسية وأمنية، وأفيد بأن النيابة العامة عرضت هذا الطلب قبل أن يتم في نهاية المطاف تأجيل الجلسة إلى وقت لاحق من مساء اليوم. وفي السياق ذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن نتنياهو سيعقد اجتماعا أمنيا اليوم للتصديق على السيطرة على أسطول كسر الحصار المتجه إلى قطاع غزة. وبحسب التقارير تستعد البحرية الإسرائيلية لاعتراض أسطول يضم نحو 50 سفينة متجهة من تركيا إلى قطاع غزة في خطوة يتوقع تنفيذها خلال الساعات المقبلة وقبل وصول السفن إلى المياه الإسرائيلية. أعلن الجيش الإسرائيلي عن مهاجمة أكثر من 30 بنية تحتية لحزب الله في جنوب لبنان خلال الساعات 24 الماضية. وأعلن الجيش في بيان سابق عن اغتيال مسؤول الجهاد الإسلامي وائل عبد الحليم وابنته راما في غارة إسرائيلية علب علبك. من جانبه أعلن حزب الله أنه استهدف تجمعا لجنود الجيش الإسرائيلي بالإضافة إلى أجهزة تشويش في بلدة رشاف باستخدام 4 طائرات مسيرة انقضاضية. رفع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سقف تهديداته تجاه طهران محذرا من أن الوقت بدأ ينفذ. من جانبها أعلنت إيران رفضها للمقترحات الأمريكية التي نقلت عبر الوسيط الباكستاني، مؤكدة أنها لن تقدم تنازلات دون الحصول على امتيازات ملموسة.
1: النشرة الجوية برعاية محسني حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسني حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: يكون الجو اليوم غائما جزئيا ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقاء الأجواء حارة في معظم المناطق. في القدس 38 درجة، الجليل الأعلى 27، طبرية 32، الناصرة 31، حيفا والساحل 26، تل أبيب ويافا 28، النقب 35، وأخيرا في إيلات 38 درجة مئوية. ختام النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. إلى اللقاء.

18 لشهر أيار لعام 2026 11:05 دقائق باستديوهات الشمس. يسعد أوقاتكم ويسعد صباحكم وين ما كنتوا. أهلا وسهلا بكل اللي معنا وأهلا وسهلا بكل اللي انضموا لقلنا بهيدي اللحظات وبهيدي الأوقات. أنتم مع برنامج بيت العيلة على الشمس أكيد 98.1 و101 FM. منحييكم نتمنى لكم دائما أحلى وأجمل وأمتع الأوقات برفقتنا إن شاء الله. ساعتين من الوقت كتير أخبار كتير مواضيع بتخصكم وبتهمكم جميعا. هيك بتعرفوا ببيت هيك ببيتنا اليوم بيت العيلة دائما أنا بقوله هو بيتنا جميعا. هيك توقفت هيك كتير عن جملة ريتا, جملة قصيرة ولكن بتحمل هيك بتحسوها بتحمل تقل الحياة كلها. الجملة بتقول كل شخص بتقابله بيحمل معركة أنت ما بتشوفها. فكرت كم مرة نحن اطلعنا بأشخاص وحكمنا عليه من مظهره. فعلا كم مرة قلنا واو هو بخير ما أحلاه, دائما بيضحك ونياله ما بيزعل, الظاهر أنه ما بيزعل هيدا واو نياله, يعني هيدا الشخص بيضله هيك مبسوط, بيطلع على مطاعم بنشوفه دائما مطاعم, بنشوفه دائما بحفلات, بنشوفه دائما مبتسم. واو قديش اعتقدنا أو دايما كم مرة فكرنا أنه الصمت عن جد يعني الراحة. بتعرفوا الحقيقة أنه كل إنسان بيمشي بيناتنا كونوا أكيدين بيحمل بداخله ما لا يقال, بيحمل بداخله خوف بيخبيه, حزن بداري, قلق بيحمله لحاله بمنتصف الليل. الأم اللي بتشوفوها دائما قوية إلى معركتها الخاصة, الأب الصامت إلو معركته, الطفل اللي ما بيحكي إلو معركته. وبيت العيلة وجد لحتى لأنه نحن منؤمن بشيء واحد, إنه الإنسان حين يسمع يتعافى, وحين يعرف أو بيعرف لما بيعرف إنه منه لحاله بيصمد. أهلا وسهلا فيكم, صباح الخير وما زالت الدنيا بخير مع بيت العيلة.

يلا من بيت العيلة لليوم 18 من شهر أيار. شو مخبيلكم اليوم 11 و12 دقيقة؟ كتير حابين نحكي طبعا، كلنا هيك عم نمرق طبعا في ظل الحرب أساسا اللي مرقناها، الحرب بالعالم. وعلى فكرة بحب خبركم نحنا كمان عم نعيش حرب هون بمجتمعنا العربي. يعني إذا مفكرين أنه الحرب هي تنقول وقفت من قبل إيران لهون، لا، نحن عم نعيش حرب كمان أعزائي هون، الحرب الداخلية اللي نحن عم نعيشها بمجتمعنا العربي. فكل هيدي التوترات والقلق اللي نحن عم نعيشه لا يقتصر فقط هيك على، وكأنه هذه المعارك لا تقتصر فقط أنه تضايقنا أو تضايق نفسيتنا، أنما هي كمان رح تكون وتدور داخل أجسادنا وتحديدا في عمق أدمغتنا. كتير عم نلاحظ بالأونة الأخيرة أو بالسنوات الأخيرة أكتر عم ننسى تفاصيل بسيطة، عم نحس عم نلاقي صعوبة بالتركيز حتى لما ما نقرأ صفحة واحدة، أو عم نشعر بضبابية اللي بتخلنا نعجز عن اتخاذ أبسط القرارات اليومية. فأنا بقول ما تقلقوا أو ما تفكروا أنه لحالكم أنتم موجودين بهيدا الشيء. لا، أنا بدي أقلكم أنه هيدا الشيء يعني الكل عم بيعيشه. بدنا نفتح هيدا الملف اليوم لحتى نشوف عن جد تأثير القلق والحرب والتوتر اللي عم نعيشه، مدى تأثيره على دماغ وذاكرة. بما أنه يا جماعة كمان في موضوع كتير كتير مهم، هيك هيدا الموضوع يعني منه مجرد هيك موضة عابرة أو ترند رح يختفي بعد أشهر، إنما هو يمكن مؤشر على تحول عميق بوعي الأجيال القادمة اتجاه التكنولوجيا ورغبته باستعادة انسيابية اللحظة. عم نحكي عن الكاميرات القديمة، كاميرات الألفينات. يا جماعة خبر صار، عودة جيل زد لكاميرات الألفينات الواقعية بمواجهة كمال السوشيال.

0: ميديا بدنا نحكي فيها كمان هيدا اليوم. بدنا نروح شوي نحكي كمان على التوحد, علامات التوحد اللي ممكن إذا فعلا في شيء هيك ممكن نكتشفه من جيل صغير, من جيل 3 أشهر حتى جيل سنتين. بدنا نحكي كمان عن الذكاء الاصطناعي مقابل المعلم. هل يمكن أن يكون الذكاء الاصطناعي أو يحل محل أو يأخذ مكان المعلم؟ بدنا نحكي كمان على هذا الموضوع. بدنا نحكي عن مخاطر فصل الصيف بما أنه بلشنا نعيش الأجواء الحارة جدا, فبدنا نحكي عن التنزه, بدنا نحكي عن الأفاعي, بدنا نحكي عن لسعات الدبابير, بدنا نحكي على كتير تفاصيل. كله هيدا رح يكون ببرنامج بيت العيلة لليوم. جهزوا لي حالكم لأنه مواضيعنا كتير مهمة وكتير حلوة وبتهمكم وبتخصكم جميعا, فنحن وياكم سوا رح نكون, وبعد الفاصل رح نرجع لنكون مع بعض عن جديد.
1: العيد زي زمان والأسعار كمان في شبكة كينج ستور. خيار مكبوس 7.9, برينير 560 جرام 3 ب 10 شيكل و90, طحينة الهلال 900 جرام 1 ب 17 شيكل و90, كاتشب أوستن 750 جرام 1 ب 8 شيكل و90, حمص أحلى 750 جرام 1 ب 7 شيكل و90, زبدة أو مرجرين بلو بند 3 ب 9 شيكل و90, طحين أو سميد مان 1 كيلوغرام 3 ب 9 شيكل و90. الحملة حتى 27.5, خاضع لشروط الحملة.
2: من مجموعة المشهداوي.
3: مش عارفة ماما, عندي إحساس حلو إنه بدي أحمل وبنفس الوقت خايفة.
4: حبيبتي بيجي المولود ونكست معه.
3: بتخططي للحمل؟ كلاليت نكست, طب متقدم من البيت ومن أي مكان, كمان بفترة الحمل. أكثر الخدمات تطوراً للحمل, جهاز الألتراساوند المنزلي للحمل, مرافقة الحمل للحمل الأول, الملف الرقمي لمتابعة الحمل. مجموعة ماما هلأ جاي في الفيسبوك. كلاليت معك بكل الظروف.
5: الشمس دائما.
6: ثقتكم بنا هي رصيدنا. إذاعة الشمس مصدر الخبر الموثوق, كما عهدتمونا نوفيكم بآخر المستجدات من خلال موجاتنا المفتوحة وتغطيتنا المباشرة عبر النقل والتحليل والحتلانات الفورية. تابعونا على أثير إذاعة الشمس وعلى موقعنا الإلكتروني وعبر الإنستغرام والتليجرام. الشمس مصداقية ومسؤولية.
2: أنتم تستمعون إلى بيت العيلة مع رانيا العلم.

0: ولا حد عمل. طيب فأخذكم هيك لموضوع في غاية الأهمية كي بيقولوا والعمق، خاصة في ظل الظروف الراهنة. في مقال علمي طبعا هيك بيسلط الضوء على آليات عصبية ونفسية دقيقة اللي بتفسر عمليا اللي بنمرق فيه كتير من ضبابية عقلية ونسيان خلال فترات الحروبات والتوتر المستمر. على فكرة المقال بيشرح كيف بيتعامل الدماغ البشري مع التوتر المزمن الناجم عن الحروب، كيف بيتعامل مع حالة الطوارئ الدائمة، كيف كيف كيف بيعلن كيف اللوزة عمليا اللي نحن عم نحكي عنها اليوم هي اللوزة الدماغية، كيف عمليا بتعلن حالة الطوارئ وبتأمر بإفراز هرمونات التوتر، كيف بتتأثر الذاكرة والتركيز، شو هي الأعراض السلوكية الناتجة أساسا عن هذا الموضوع، وشو النصائح اللي ممكن اليوم يعطونا إياها الباحثون في هذا المجال أساسا، وهذا اللي نحن بهمنا فعليا، كيف ممكن نطلع بهيك نتائج إيجابية من هذا الموضوع لحتى ما نتأثر أكثر وأكثر. بعد على الهواء مباشرة رحبوا معي بالدكتور يارا إغبارية، باحثة في علوم الدماغ بجامعة تل أفيف ومستشفى إخيلوف. أهلا وسهلا فيك دكتور يارا.
1: أهلا، شو الأخبار؟
0: تحياتي، ماشي الحال الحمد لله، كيفك أنت؟
1: الحمد لله تمام.
0: أهلا وسهلا فيك. طيب دكتور، المقال العلمي طبعا يشير لمصطلح اسمه اختطاف اللوزة الدماغية بأوقات الحروب، تعني احنا نحكي نحن وياكي كيف ممكن يتحول هذا الجزء الصغير بالدماغ لديكتاتور اللي بيعطل عمليا بقية الوظائف الحيوية بمجرد سماع خبر سيء أو صوت انفجار.
1: اللوزة الدماغية أو الأميجدالة هي مظبوط إنها هيك حجمها صغير وهيك ممكن مش كثير بارزة من ناحية بنيوية في الدماغ، ولكن في لها أهمية جدا كبيرة لأنها هي فعلا الجزء المسؤول عن الشعور بالتهديد والخطر، مسؤولة كمان عن شعورنا بالخوف، وتفعيلها بيؤدي لسلسلة هيك عمليات اللي بتصير اللي بتبلش من الدماغ وكمان بتأثر على باقي الجسم. عشان هيك كثير مرات لما احنا بنكون شاعرين بتوتر او بخوف بنشوف زي عوارض جسمانية فيزيولوجية اللي هي يعني تتسبب بسبب كمان اللوزة الدماغية وبسبب كمان ردود فعل اللي هي خلينا نقول اوتوماتيكية في الجسم. فالفكرة إنه اللوزة الدماغية بشكل عام وظيفتها هالكد قوية ومهمة لأنها بالأساس وظيفتها تحمينا. يعني في زي هنا
0: تحمينا من شو؟
1: تحمينا من المخاطر اللي ممكن نواجهها. في هنا قيمة تطورية لأهمية عمل اللوزة الدماغية، ولأنه كثير مرات مثلا بكفي تعرض واحد لصدمة معينة أو ل عرض أو حدث اللي هو بيؤدي للتوتر، بكفي مرة واحد إن نتعرض له مشان اللوزة الدماغية تكون ذكريات اللي هي جدا عنيدة اللي متعلقة في الحدث، لأنه الفكرة إنه بالآخر إحنا هدفنا أن ننجو، يعني تسيرفايف بالآخر في هاي الحياة. فكمان جسمنا مبرمج على إنه يكون كل الوقت منتبه ومتأهب مشان يواجه أي خطر اللي ممكن إنه يتعرض له. فهذا كمان اللوزة الدماغية هي مبنى اللي احنا بنعتبره نسبيا في علوم الدماغ. لما بنطلع على الدماغ في عنا عدة مباني بعدة درجات خلينا نقول أو درجات تطور بين قوسين. اللوزة الدماغية تعتبر مبنى اللي هو primitive أو مبنى اللي هو مش متطور كفاية. شو يعني؟ يعني عشان أنا أخذ مثلا قرارات اللي هي منطقية أو قرارات اللي هي هيك عقلانية أنا ما بأخذها من اللوزة الدماغية، إنما من مناطق أخرى في الدماغ اللي هي أعلى أكثر مرتفعة من ناحية إدراكية. فاللوزة الدماغية هي كمان يعني نقدر نقولها محل غريزي أكثر اللي كثير مرات كمان بتفعل بدون سيطرتنا. وكمان طبعا هي مربوطة في مناطق أخرى في الدماغ، فلما تتشغل بشكل كبير ممكن تؤدي لانخفاض النشاط في مناطق أخرى بينها المناطق اللي مسؤولة عن العقلانية واتخاذ القرارات بشكل منطقي وإلى آخره.
0: طيب بنسمع كتير عن هرمون الكورتيزول دكتور يارا، يعني هيدا الهرمون طبعا اللي بيحمينا من الخطر، اللي بيحمينا بالخطر وبيرهقنا بالتوتر المزمن. بقى سؤالي لإلك، بنعرف إنه هيدا الهرمون يعني مفيد بحالات هيك نقول الخطر السريع، مثلا لما لما بتشوفي حريق مثلا بتهربي سريعا، ما هيك؟ ولكن عمليا شو اللي بيصير للدماغ، يعني شو اللي بيصير للدماغ يعني خلايا وعصبيا، يعني لما بيفرز هيدا الدماغ بشكل مستمر لأسابيع أو لأشهر من دون توقف مثلا مثل الحرب؟
1: الكورتيزول زي ما حكيتي هو هرمون جدا مهم وبيرتفع كثير لما نقوم الصبح من النوم. يعني في ساعات الصباح الكورتيزول بيكون في أعلى مستويات، وهذا الشيء مهم مشان إحنا يكون في عنا طاقة ونقوم وننجز ونبلش يومنا. وزي ما حكيت الكورتيزول بفترات

0: اللي هي قصيرة ومعروفة، حتى مش بس إنه يعني مش بس إنه غير مضر، كمان مرات مفيد وبيؤدي لتحسين الأداء. زي مثلا الضغط اللي إحنا بنعرف وانت تبلش وانت بنت، اللي اسمه acute stress أو الضغط اللي هو قصير الأمد، كثير مرات ممكن حتى يساعدنا ننجز مهمات. كثير ناس مثلا تحت الضغط أدائهم بتحسن، لما في امتحان ممكن إني أدرس أكثر في هالأسبوع، بس أنا بعرف وانت رح ينتهي هذا الضغط. على المستوى البعيد الكورتيزول بيؤدي لنتيجة عكسية، بالعكس لتراجع في القدرات الإدراكية، بيأثر على الذاكرة، بيأثر على الانتباه، كمان بيؤدي لتغييرات في المزاج، يعني تغييرات اللي لها علاقة في شعورنا. وحتى في أبحاث بتبين أنه الكورتيزول المز أو ارتفاع المزمن للكورتيزول بيؤدي بالنهاية ل خلينا نقول ارتفاع بعوامل الخطر، يعني هو ممكن يكون عامل خطر لتطور أمراض اللي لها علاقة أكثر بالصحة النفسية زي القلق والتوتر.
1: أوكي. لا شك أنك كتير عم تسمعي طبعا اليوم، ونحن كتير عم نسمع أساسا، نحن عايشين هذا الشيء، يعني كتير منشكي حاليا، يعني مننسى. أوكي. مش قادرين نركز منيح، مش قادرين حتى يعني نركز بصفحة أو بكم هيت نقول بكم جملة عم نقرأها. أوكي. علميا كيف ممكن تفسير هذا الموضوع؟
0: بشكل عام الذاكرة بتمرق في عدة مراحل، يعني المعلومة قبل ما توصل تتخزن في ذاكرتنا على المدى البعيد، هي بتمرق في عدة مراحل في الدماغ. واحدة من المراحل الأولى هي مرحلة الانتباه أو الاتنشن، يعني أنا في البداية مشان أقدر إني أتذكر معلومة معينة بدي أكون منتبهت لها، يعني مستعملة حواسي مشان أقدر أتلقى المعلومة زي ما لازم، مشان دماغي في على المستوى الأول، يعني قبل ما نفوت المناطق الأكثر معقدة على المستوى الأول مشان دماغي يستوعبها. لما يستوعبها دماغي ساعتها ممكن إنه يقدر يخزنها بنجاعة أعلى، ولكن إذا الانتباه عندي مش كامل أو مش ناجع، ففي النهاية كثير مرات أنا مش راح أقدر أتذكر الأشياء اللي صارت. وكثير على فكرة من حالات النسيان اللي بتصير مثلا في الحروبات، لما في نقص نوم، لما في توتر، لهي الأشياء كلها بتأثر على الانتباه، بتكون سببها فعلا مشكلة الانتباه ومش مشكلة في الذاكرة. لأن احنا بنحكي هون عن مناطق اللي هي هيك مناطق الأمامية في الدماغ اللي بتستقبل المعلومات في المرحلة الأولى، فالانتباه هو إشي جدا مهم. وكمان حتى لو كنا منتبهين للمعلومات، كثير مرات بسبب مثلا نشاط الأميجدالا المبالغ فيه أو نشاط مناطق أخرى اللي لها علاقة في المشاعر، كثير مرات بصير في خلينا نقول انخفاض أو هيك تثبيط من نشاط المناطق الأمامية الأخرى اللي كمان مسؤولة عن الذاكرة. يعني هو مسار، يعني كل نقطة في المسار ممكن إنها تتأثر وبالتالي تأثر على ذاكرة.
1: النوم بيأثر كمان أو جودة النوم التي طبعاً تكاد تكون منعدمة، هي تنقول بالحرب طبعاً، كمان وبظروف الحرب والترقب كمان.
0: طبعا جودة النوم جدا جدا مهمة للصحة العامة بشكل عام، كمان للصحة النفسية وكمان للذاكرة والقدرات الإدراكية. يعني بفكر أي حدا فينا إذا بتذكر ليلة هيك ما كانش نايم فيها منيح وبتذكر كيف كان وضعه بعد بيوم، على الأغلب رح يشوف إنه كان أصعب عليه يركز، كان ينسى بشكل أكثر. مثلا كثير مرات بيوصوا إنه ما الأشخاص اللي ما ناموا مثلا منيح ما يسوقوا، ما يكونوا على الشارع، ما بيكونوا مركزين زي ما لازم. فطبعا عدم، وكمان احنا بنحكي عن قلة نوم لفترة نسبيا طويلة مش لليلة او ليلتين، فطبعا هذا التأثير بيأثر او هاي العملية بتأثر بشكل كبير على طبعا قدرتنا على التذكر.
1: طيب ممتاز. انا هيك من بعد هيك شوي ما شرحنا الوضع، يعني الحالة اللي نحن عم نمرق فيه وشو اللي عم بيصير فعليا، انا بدي منك هيك نقدم شوي حلول عملية وقابلة اساسا للتطبيق، وايضا التطبيق الفوري. يعني كمان يعني بتعرفي نحن ما بنقدر نوقف الحرب بضغطة زر، ولكن ممكن نعمل عملية اعادة ضبط للدماغ وهو تحت التوتر. كتير عم نسمع كمان، ما بعرف اذا انت كمان عم تسمعي بالاونة الاخيرة، بفكرة الحمية الرقمية، يعني وكأنه الابتعاد عن نشرات الأخبار، مقاطع الفيديو الصادمة، هيدا ممكن عن جد يساعد هذه اللوزة الدماغية على الهدوء؟
0: ممكن يساعد، لأنه أساساً الأخبار اللي إحنا نتعرض لها بشكل متواصل هي اللي بتعمله إنها بتفعل هاي الجهاز بشكل أكبر. إحنا لما نبتعد عن الأخبار ولما شوي هيك نعمل يعني تقليل من استهلاك الأخبار اللي هي بتأدي لضغط، فالإشي كمان ممكن يفيد. فهذا على فكرة واحدة من الأشياء الموصى بها في هاي الحالات وفي هاي الفترة، انه ما طبعا هم ما بيعني انه ما نحضر اخبار بالمره او ما نكشف لاخبار بالمره.

0: ولكن يكون في فعلا هيك تقليل كميات الساعات اللي نقضيها على التلفون نشوف اخبار او قدام التلفزيون. وكمان فعلا في كثير علماء بيوصوا اساسا في انه يكون في عندنا هيك فترات زي خالية من اي نشاط خلال اليوم. يعني انه نقعد بدون التلفون بدون ما نعمل اي شيء، حتى انه نعمل يعني مهمات صغيرة في البيت، لا ما نعمل شيء، نقعد نخلي دماغنا يمل شوي وما يكون هيك مشغول بانه يعمل اي شيء. هذا شيء كثير كثير ممكن يساعد. وكمان بالنسبة لفكرة النسيان، او لانه كثير اشخاص زي ما حكيتي بينسوا شغلات بسيطة، ممكن جدا انه نحاول بهاي الفترة، لانه احنا بنعرف اساس او سبب النسيان في هاي الفترة، ممكن نساعد حالنا بادوات خارجية زي مثلا انه نكتب مهمات معينة على اي دفتر او على ورقة او حتى في التلفون، انه نحاول انه نرتب هيك او ننظم برنامجنا بشكل افضل على اساس انه نساعد بادوات خارجية اللي تساعدنا ننظم ذاكرتنا بشكل افضل. كمان اشي اللي هو جدا مهم انه نحاول نحافظ، بعرف كمان انه الاشي صعب في كثير اشخاص صار عندهم اكل عاطفي في هاي الفترة، بس نحاول كمان انه نحافظ على اكلنا بمقدار معين، لانه كمان كثرة السكر كثرة الكافيين مثلا ممكن انها بالعكس تؤدي لرد فعل عكسي في جهازنا. والاشي الاخير طبعا النوم، مع انه اكيد مش دايما نقدر نتحكم فيه، بس لما في امكانية.
1: صحيح صحيح. وكمان انا بقول هيك كمان الرياضة، المشي، هيك كمان شوي بفرغ من هرمونات التوتر الزائدة. شكرا كثير دكتور يارا اغبارية، باحثة في علوم الدماغ في جامعة تل أفيف ومستشفى اخيلوف، يعطيك العافية. شكرا جزيلا عزيزتي، تحياتي. الى اللقاء الى اللقاء. يلا تعال نروح لموضوع آخر.

0: يلا اليوم على فكرة عم نعيش بعصر اللي هيك طبعا اللي بتمنحنا فيه هيك الهواتف الذكية صور فائقة الدقة وكاميرات بتتعرف على الملامح بتعدل الإضاءة تخفي العيوب بلمسة زر يعني بنقدر نقول كمال رقمي يخلو من الهفوات. ولكن في وسط هذا السباق التكنولوجي نحو الكمال قرر جيل زد فجأة أنه يطلع لورا بظاهرة على فكرة ممتعة جدا ومثيرة للاهتمام. رجعوا شباب اليوم يا جماعة على البحث بخزانة الملابس لتبعت أهليهم أو بأسواق الأجهزة المستعملة عن كاميرات الديجيتال الصغيرة من أوائل الألفينات. هلأ هيدي الكاميرات اللي كنا نعتبرها قديمة وبطيئة صارت اليوم عملة أكثر رواجا على منصات التواصل. شو رأيكم اللي عم بدور عليه هيدا الجيل؟ شو اللي بده إياه؟ هل هو مجرد حنين لزمن ما عيشه أصلا أم أنه تمرد واعي على زيف السوشيال ميديا وفلاتر السوشيال ميديا؟ أهلا وسهلا بضيفتي على الهواء مباشرة فنانة التصوير برنامج بعيون أخرى المركز اليهودي العربي للسلام جنان حلبي. تحياتي جنان، مرحبا.
1: أهلا داليا، كيف حكيتك؟ شو أخبارك؟
0: تمام الحمد لله ماشي الحال. الكاميرا اللي معك شو هلأ قولي لي؟
1: الكاميرا اللي معي عندي كل الأنواع.
0: كل الأنواع معك كل الأنواع بس القديمة أنا عم بحكي طبعا. أوكي ممتاز.
1: كاميرا اللي هي أول كاميرا اشتريتها
0: أقدم
1: كانت كاميرا من ماركة مش معروفة وفيلم يعني نحمد الأفلام عن الطريقة القديمة فهي بعد
0: وبعدها شغالي. حلو طيب ليش اليوم عم نشوف جنان شباب اللي مسكين بإيديهم يعني أحدث الهواتف الذكية ولكن عم نشوف هيدي الكاميرا بالمتنزهات بالحفلات كاميرات قديمة؟ كيف ممكن تفسري هذا الشيء أنت اليوم؟ شغف نوستالجيا لزمان يمكن ما عرفوا معاشوا هيدا الجيل؟
1: طلعي فيه كثير عوامل مش عامل واحد. أول شغلة زي ما قلت النوستالجيا، كثير عندي الحنين بتسمعونا

0: احنا دور الاكس بنحكي كثير عن الموضوع عن النوستالجيا، بنطلع صور مرات من الجوارير اللي عندنا، فبيستحلوا بحبوا. وفي بعد شق ثاني اللي هو التمرد والبحث عن المشاعر. اليوم بطل في مشاعر في الصور، مش عم بيكون في مشاعر، عم بيكون في البيرفكت
1: المثالي، هيدي المثالية اللي دائما الكل عم يبحث عنها وكأنه بيطلع بيرفكت. صحيح،
0: بتطلع على الصورة بتقولي واو يعني وبس وخلص. فهني عم بيدوروا على المشاعر، عم بيدوروا على الحركة، عم بيدوروا على إنهم يطلعوا هذا الإشي الحقيقي اللي عم بيصير. اليوم إحنا عم نصور كله تمثيل، كله بتعرفي على الدقة على التفاصيل الصغيرة.
1: أو يمكن هيدا جيل أنا بشوفه كمان جنان، ما بعرف إذا بتوافقين الرأي، يمكن هيدا جيل كمان تعب من كل قضية المقارنات المستمرة على الإنستغرام أو التيك توك. يعني أصبح هيدا الجيل عم بيفتش عن الحقيقة وعم بفل من هيدا المقارنات اللي عم تتعبه أكتر وأكتر. شو رأيك؟
0: مظبوط، ما هو هذا جزء كمان جزء من الشعور من الإحساس. ليه؟ لأنه عم بدور على الشعور والإحساس، عم بدور على المشاعر في الصور. فقد ما إحنا اليوم فايتين في الصورة بدنا إياها تكون على الآخر مثالية، فنتعب نفسياً. يعني الصورة اللي مش مثالية بتاعت صاحبها، خيالي هذا الجيل اللي اليوم عم بتصور وبده شعره على آخر فراز وبده العينين وبده، فتعب جيل الموجود إسا جيل طالع. يعني بدك تقولي النوع الشبيب اللي عم بعلمها بس الاشي الطبيعي، الاشي اللي بدوش تعب، بدوش تفكير نفساني انه بده يطلع على الاخر مزبوط، الا بده الاحساس، بده الحركة. خيل احنا اليوم صورنا فيهاش حركة، قلنا من وقت اقبال الكاميرا بنضحك وخلص، لا، بده الحركة، بده الشعر انه يتطاير، بده انه يبين في حياة في الصورة. فاليوم مش عم بيكون في حياة في الصورة، عم بيكون بس تمثيل. فعشان هيك عم بدور انه يكون يعني انا بتذكرني اليوم صورهن اللي عم بيصوروها جديد في مصور اسمه بروس جيلفين، هو امريكاني وكان بعده بيصور لليوم. اسمعي كيف بيمسك فلاش وبيفاجئ الناس في الشارع، فبيصورهن عرايه هاي اللحظة الحقيقية تبعت المفاجأة أو الضحكة اللي هي حقيقية، هي اللي شهرته. هو فنان عالمي مشهور، فهاي اللحظة الحقيقية هي اللي شهرته، لحظة الحركة الحقيقية اللي عم بتطلع معاه في الصورة. فالشباب اليوم بدها هاي، بدها اللحظة الحقيقية لأنها تعبت من التمثيل.
1: بس ممكن كمان تفتشي أو تلاقي الحقيقة كمان بالهواتف الذكية، يعني بالكاميرا الهواتف الذكية اليوم.
0: فهاتي أنا أشرح لك شغلي كمان على التطبيقات وعلى السوشيال ميديا. اليوم اليوم إذا أنت طلعتي صورة اللي هي بيرفكت، مش رايحة تلاقي النشر الواسع اللي مرات صورة اللي هي عفوية أو إيش بيقولوا له سيرتون، يعني فيديو قصير عفوي، اليوم له انتشار أوسع من فيديو قصير اللي انت تعبتي عليه فترة.
1: صحيح.
0: ليه؟ لأنه كمان السوشيال ميديا عم بتحاول انه يعمل الاشي اكثر فيرالي، انه يكون في انتشار أوسع للحقيقة، للاشي الحقيقي مش التمثيل. فاحنا عم نشوف كثير تغيير في الدور الموجود، دور الزد الموجود من الدوار اللي كانت الإكس والواي اللي كانت اللي عزماننا. فأنا عشت الدورين.
1: برأيك رح هيك يعني هيدي الكاميرات رح تكون بيوم الأيام ترجع ترند؟ يعني هيك يعني هي مؤشر عم نشوف إنه يعني على تحول عميق بوعي الأجيال اللي جاية تجاه التكنولوجيا.
0: مزبوط، رجعت. وبقول لك أكثر من هيك، أنا عندي بنت هذا الجيل، بنتي عندها كاميرا من هاي الكاميرات. وأكثر من هيك إنه هي بتدور في خزانتي اليوم على أواعيه اللي موجودة عندي من زمان، اللي أنا عم ترجع كمان على الموضة. فكل إشي كان في سنوات السبعينات الثمانينات كله عم يرجع، يعني مع اللبس، التصوير، حتى الحرف اليدوية. الحرف اليدوية والكاميرا هاي بدها حرف يدوية.

0: لأنها هي بدها تستنى، يعني بطلت اللحظة اللي إسا صورتها بدها تشوفها إسا، لا بدها تتفاجأ فيها بعد جمعتين ثلاثة، بدها تحمض الصور وتطلعهن ويرجعوا من الاستوديو عشان تشوفهن. فبطلوا بدهن إنه الإشي السريع، بدهن يبطئوا الحياة لأنه تعبوا، كمان تعبوا بسرعة، تعبوا من التمثيل، تعبوا من كل هاي اللي إحنا عايشينها، العالم السريع. بدهن الإشي اللي ببطئ لهم حياتهن ياخذ شوية وقت، بيفاجئهم، بيكون فيه عنصر التشويق.
1: بتعرفي هيدا حتى الترند انعكس حتى كمان على أسعار الكاميرات المستعملة، يعني كيف أنا عم شوف أنه ضاعفت كمان لأسعار الكاميرات القديمة أو الكاميرات المستعملة، اليوم عم بيدوروا عليها بالأسواق حتى يشتروها، والأسعار تبعتها كتير غالية عم بتكون.
0: صح صح مزبوط، ما هو كمان السوق بيعرف، يعني السوق كله بيمشي حسب الترندات اليوم. فلما رجع هذا الترند رجعت الأسواق، واللي عندهم في البيوت كاميرات عم بيطلعوها أو بيستعملوها أو كمان عم بينشروها عشان يبيعوها، فالسوق كله بتحول حسب الترندات اللي عم تطلع.
1: جميل، يعني أنا بتخيل هلأ كل واحد عنده هيك كاميرا قديمة رح يرجع يطلعها ويبلش يحاول يتصور فيها، هيك بتخيل، عم بتخيل الصورة يعني من هلأ هيك كله، يعني أنا شخصيا بتخيل عندي يمكن كاميرا قديمة رح اليوم أرجع على البيت ورح طلعها حتى كمان من الجرور.
0: وتعالي على
1: جبعات
0: حبيبة عنا الغرفة المظلمة اللي منحط فيها أفلام.
1: واو.
0: والإشي كثير حلو، التسلسل تبع المراحل عبين ما تصور الصورة وعبين ما تطلع الصور هو في حد ذاته كمان مشوق وكمان مسلي، فهي حرفة في حد ذاته من اللي عم ترجع
1: 100%.
0: أنا مبسوطة
1: ونحن مبسوطين كمان يعني أقلها أولادنا اليوم هيك يرجعوا يعيشوا شوي من اللي عشناه، هيك الأشياء الحقيقية فعلا هيك البعيدة عن. شكرا كتير جنان حلبي فنانة التصوير برنامج بعيون أخرى من المركز اليهودي العربي للسلام. شكرا عزيزتي، تحياتي. خلنا نطلع لفاصل قصير، بعد الفاصل نواصل المشوار.
2: بندورا، فرع جديد في سخنين، مجموعة اكسسوارات مميزة لكل مناسبة. بندورا، لمعة لكل إطلالة.
3: قشرة الشعر هي مش اختيار بس حلها اختيار، استعمال يومي لهيد اند شولدرز بمنح حتى 100% من قشرة الشعر وبحافظ على الشعر الصحي وبمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيد اند شولدرز، يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.
4: بدك تسافر وتغير جو؟ الطيارة بعيدة وسيتي مول بكفرمندا أقرب. سيتي مول، أضحى مبارك.
5: العيد زي زمان والأسعار كمان في شبكة تونكستور، زي دوار الشمس مشهداوي أصلي 3 لتر 1.19 شيكل و90، أرز بسماتي بوند شيف 5 كيلوغرام 1.29 شيكل و90، قهوة نخلي 1 كيلوغرام 1.59 شيكل و90، سلطات أحلى 400 جرام 2.14 شيكل و90، سداسية مشروب غازي أو سودا فونتانا 6 في 200 مل 1.8 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 27.5، خاضع لشروط الحملة.
6: من مجموعة المشهداوي.
7: اهلا وسهلا مرحبا
8: في تمنا اصل الكهرباء.
9: عم تبنوا بيت جديد؟ عم بتدوروا على لبسة اضاءة فاخرة بتخلي بيتكو ينور؟ بيتكو نور والاسعار اتحطمت في تمنا سخنين. تخفيضات تتجاوز 50% على اضاءة الاسقف، تسموديت كرا، انظمة المغناطيس بروفيل ماجنيتي، اضاءة داخلية وخارجية واضاءة للحديقة، مفاتيح واغطية من شركة نسكو لضمان الامان والجودة. لا تفوت الفرصة، الكمية محدودة والحملة حتى عيد الاضحى. تمنا سخنين بجانب ملعب الدوحة.
7: تمنا نبع الكهرباء.
8: تمنا اصل الكهرباء.
9: تمنع اناقه الضوء تبدا من هنا.
10: هدايا العيد بناخدها بالعيد، طيب ليش نستنى؟ كمان مبادرة من بنك أبو عليم، نعطيك هدية العيد سلف، نفتح حساب جديد ونحصل على منحة حتى 1000 شيكل أو قرض حتى 20,000 شيكل بدون فائدة. أضحى مبارك سلف. بنك أبو عليم مش بس عمل، كمان مبادرة، خاضع لشروط البنك وموافقته. قد يؤدي عدم سداد القرض إلى دفع رسوم فائدة، تأخيرات وإلى إجراءات تنفيذ وجباية.
11: بنك أبو عليم.
12: الشمس دائما.
13: حضرة المستشار الأمين، حضرات السادة المستمعين، القضية الماثلة أمامكم تعني الكثير للكثيرين وتعبر عن غبن وظلم وأهمال.

0: واضحين. أما عن رفع القضية أمام المؤسسات الحكومية ومتابعتها طاقم المستشار مسؤولون، وأن نعيد لكل ذي حق حقه، نحن عازمون.
1: برنامج المستشار كل اثنين وأربعاء من الساعة الرابعة حتى الخامسة مساء، معي أنا زهير بهلول.
2: أنتم تستمعون إلى بيت العيلي مع رانيا العيلي.

0: يلا أهلا وسهلا بالغاليين ببيت العائلة. الأمومة والأبوة رحلة منعرف إنها مليانة شغف بس كمان مليانة مراقبة وتفاصيل. أوقات كتير منلاحظ تصرفات صغيرة عند أولادنا منحتار هل هيدا الشي طبيعي أو إنه هيدا الشي بيحتاج منا وقفة صغيرة. اليوم ما بدنا هيك نزرع الخوف أو القلق، نحنا اليوم بدنا نجيين بوعي كتير كبير لحتى نحكي عن إنه كيف ننتبه لأولادنا، شو الاشياء اللي ممكن تجي وتقلنا انه في شيء عند اولادنا هو عم بيكون مش عادي، ممكن هيك ننتبه. يمكن يكون طفلنا بحاجه شوي لدعم اكثر، ممكن يكون طفلنا بحاجه لتدخل مبكر مش مجرد اللي هي ممكن تكون طوق نجاه اللي بيصنع فرق حقيقي عند اولادنا. تعال نحكي شوي على هيدا الموضوع، كل موضوع علامات التوحد المبكره من اجيال صغيره. يعني كلنا بنعرف الطفل بجيل 3 اشهر ببلش يكون في تواصل بالعين وببلش هيدا الطفل يحس بأمه وبالأمان مع الأم. في كتير تفاصيل يمكن نحنا منعرفها وما منعرفها، ننتبه لها أو ما مننتبه لها. تعال هيك أكتر شوي نحاول نحط النقاط على الحروف اليوم لحتى نقدر عن جد هيك نحاول نساعد كل الأهالي اليوم يشوفوا أولادهم شو الأشياء اللي لازم ينتبهوا لها، كيف ممكن يكون الطفل عم يمرق نمو طبيعي أو غير طبيعي. على الهوى رحبوا معي مباشرة بمحللة السلوك التطبيقي ومدربة النيوروفيدباك ومرشدة أهالي ربا تكروري. أهلا وسهلا فيكي ربا، مرحبا.
1: أهلا فيكي وبجميع المستمعين.
0: ربا على فكرة ما يعني المقال اللي بعتي لنا إياه رائع جدا، وهلأ أنت رح تشرحيه أكتر، بس أنا بحب بداية هيك أبدأ معك، كيف اليوم أنا بدي فرق هيك ما بين التفاوت الطبيعي بنمو الأطفال وما بين العلامات التحذيرية اللي بتستدعي استشارة الطبيب فورا؟
1: عمليا إحنا كأهل لما بنروح على تشخيص احنا بنبلش نشوف العلامات غالبا من بعد السنتين او الثلاث حتى اللي بتصير هيك، خلينا نقول ضي احمر انه مثلا الولد بيحكيش بتوصلش بيلعبش منيح. ولكن عمليا لو بدنا نرجع للجيل اللي هو ابكر بنلاقي انه في علامات اللي هي او مؤشرات اللي هي بتحكي لنا انه طب ممكن فيه هنا شغلات اللي هي مش ماشية، إنه في فجوة تطورية. مش طبعا مش الأمر لحتى نبث الخوف والرعب عند الأهالي، ولكن دائما أنا بقول كل ما إحنا انتبهنا للفجوة بجيل أصغر إحنا بنقدر نتدخل ونسد الفجوة بشكل أسرع وأنجع.
0: أوكي، تعي حكي لي شوي على المنشور يعني اللي ركز هيك على أنا يعني مرقت عليه وأنا شفت أنه ركز على نقطة كتير مهمة وهي فقدان مهارات أو كلمات كان الطفل بيعملها. هيدي العلامة قديش بالذات عن جد تعتبر خط أحمر أو مهم كتير؟
1: صحيح، هي خط أحمر وعن جد هي ضي أحمر اللي كثير أهل بيقولوا. طلع من خبرتي في كثير أهالي شو كانوا يحكوا إنه مرك ب ب ب بخوف معين أو ممكن في ضرب في الحضانة عشان هيك وفقد هاي المهارات، خاصة هذول الأولاد اللي أنا بحكي اللي بتشخصوا. فممكن الأولاد اللي كانوا عن جد عندهم هاي المهارة ومرحلة معينة صار انتكاسي اللي هي صار تراجع، فجأة بطل يعمل هاي المهارات أو الحركات اللي كان يعملها أو كلمات كان يحكي بابا ماما كان عنده 10 كلمات بطل يحكيهن. فكثير أهل بتخيلوا أنه هذا الإشي هو الولد مرك تهديد أو مرك زي رعب معين في الروضة أو في الحضانة اللي هو موجود فيها، ولكن هذه من إحدى العلامات.

0: الكبيرة عند أولاد التوحد إنه بيكون ماشي النمو بشكل تطوري عادي وبعدها بصير فيه الانتكاسة.
1: طيب تعالي احكي لي هيك بداية عن نبدأ من الجيل الصغير لحتى نوصل لجيل السنتين.
0: عملياً من جيل لحد جيل 6 شهور الأطفال غالباً بتواصلوا بشكل بصري مع الأم مع الأبو، بصيروا يبتسموا، بصيروا هيك ينتبهوا إذا في حدا بيحكي، بصيروا يطلعوا عليه. بس في أولادي اللي لا، فهون من جيل 3 تقريباً ل6 شهور في هذه العلامات بتحكي لي إنه في هنا علامات اللي هي أو مؤشرات اللي هي مش كتير طبيعية إنه ذا الولد ما كان
1: مثل شو يعني
0: مثلاً اللي بتلعب فيه هو ما في تفاعل ولا أي ابتسامة ولا بتطلع عليها مثلاً. هاي إحدى العلامات مثلاً. أو بيصير في أصوات حواليه أو شغلات بتمرك حواليه هو بالمرة منفصل عنها في عالم الخاص. خلينا نحكي كمان على جيل أكبر، الولاد حتى أصلاً من جيل أقل من 6 شهور بلشوا بصير عندهم مناغاة إنه بصير يحكوا وهيك هذول الأشياء
1: أو يعملوا إشارات بإيديهم حتى كمان.
0: مظبوط. هسا غياب هذه المؤشرات أو غياب هذه الحركات والمناغاة أو غياب إنه إذا بنادي عليه باسمه ما يردش علي لحد جيل 6 شهور من 6 إلى 9 هذه مؤشرات اللي بتحكي لي إنه لازم أنتبه منيح على طفلي، مش إنه أركض وأعمل فيها إنه خلص الابني عنده توحد لا، ولكن هنا لازم أنا أنتبه بالضبط كيف هو قاعد بتطور وبلش أنا لحالي في البيت أشتغل على هذه النقاط. وطبعا أستشير أكيد ممكن الموردة لأنه الولادة بهذا الجيل بأخذوا إبرة وبأخذوا بأخذوا معكب أو
1: بضلهم بمتابعة أساسا
0: بالضبط. فأنا كأم لازم أحكي بصراحة للممرضة عن تطور طفلي لأنه ممكن هي برضو ترشدني كيف.
1: صحيح. طب من جيل سنة لسنتين شو الأشياء اللي ممكن إذا نحن لاحظناها مثلا اللي ممكن هي تدل على أنه ابننا يعني ممكن يعاني من هذا الاضطراب اضطراب التوحد؟
0: الإشارات للتواصل مثلا بده إشي بيأشرش مثلا أو بيحاولش يأخذ الإشي اللي هو بده إياه. فممكن هذول الأولاد مثلا يبكوا كل الوقت وهم بدهم إشي بس ما عندهم هاي القدرة إنهم يطلبوها أو إنهم يعملوا حركة معينة لحتى يطلبوها زي إنه يأشر أو يحكي كلمة أصلا. غياب الكلام يعني في أولاد اللي هم بيوصلوا إحنا من جيل سنة وفوق في كبار لازم يكون في عنا كلمات. اللي ما بيقدروا يكونوا ما عندهم كلمات اصلا او ما بيقدروا يكونوا جملة. قصيرة او عندهم كلمات ما بوظفوها صح. ممكن يحكي كلمة خلينا نقول مثلا شاف انه تعلم كلمة كلام مثلا انه عن اي شيء بده يجي هيك بس انه يحكي كلام مثلا كل الوقت او يحكي سمكة كل الوقت بدون شيء اللي هو بدون ظرف اللي هو مناسب.
1: بتعرفي بمجتمعاتنا بس بتعرفي كمان نقطة مهمة ربا، بمجتمعاتنا غالبا الأهل بيواجهوا يعني اللي بلاحظوا طبعا هاي العلامات اللي انت ذكرتيها اليوم ببلشوا يواجهوا هيك عبارات يعني وكأنه تطمينية من الأقارب. يعني بتعرف الأهل المحيط البيئة بصيروا لك لا إيه بكرة بيكبر وبيحكي بيو كمان تأخر بالحكي مثلا. يعني كيف اليوم بتشوفي إنه الأهل عليهم يوازنوا ما بين نصائح المحيط وما بين الحقيقة الطبية اليوم لازم يتبعوها؟
0: الموضوع جدا جدا مرعب انه لما الاهل او الاقارب اللي حتى المقربين او الاصحاب اللي بلشوا يعطوا الفرضيات من عندهم انه ابوه كان هيك، ستو كانت هيك، خالده كانت هيك. بس احنا اليوم نتطلع انا بديش ابني يوصل 6 سنين وما يكون عنده طرق تواصل. ما بدي يكون الفجوة كبيرة لأنه أنا بطلع على الفجوة كل ما كانت الفجوة أكبر وكبر الولد الفجوة بتكبر أكثر. صحيح. فبصير التدخل أصعب وأطول
1: وكمان في عندك كمان وصمة الإنكار أو الخوف من وصمة التشخيص كمان اللي ممكن يأخر كمان العلاج لسنوات.
0: مزبوط.
1: يعني كمان هيدي نقطة كتير مهمة وخاصة
0: مهمة من وجهة وكل وأنا بآمن وهذا مثبت كمان كل ما كان التدخل والفجوة أكبر فممكن تنقلك عند الولد سلوكيات وشغلات اللي هي اصلا مش لازم تكون موجوده. ولو انه ما كان هذه الفجوه وانسدت هالفجوه بالوقت المناسب كان هاي السلوكيات مش موجوده. فكثير في اولاد اللي هم عن جد بيلجأوا لسلوكيات اخرى او بصير عندهم اصلا قلق او توتر او بصير عندهم عدم ثقه بالنفس.

0: لما نصيروا أكبر شوي فبصيروا يلجأوا لشغلات ثانية وسلوكيات ثانية اللي هي أساسها عدم التدخل بالوقت الصحيح.
1: وعشان هيك دايما يعني على الأهل أنه يستشكمنا هيك يعني يقتنعوا أنه الاستشارة المبكرة هي طوق نجاة يعني ومنا حكم نهائي، وهيدي نقطة كتير مظبوط. مهمة. فهيك مظبوط. بشكل يعني بدقيقة بس، بعد دقيقة معي وأقل حتى شوي، كيف ممكن هيك تكون نصيحتك اليوم للأهالي؟ شو ممكن تقولي لهم اليوم اللي عن جد اليوم لازم أنه يضلهم دايما يشوفوا أولادهم، يراقبوا أولادهم، يمسكوا أولادهم يعني ويروحوا فيهم للتشخيص الصح؟
0: مهم ننتبه لهذه العلامات. طلعي ممكن الأهل مش بدي أحكي بسرعة إنه ما بيعرفوا كل العلامات اللي هي بتدل على إنه في عنا تأخر في التطور أو توحد، ولكن أنا كأبو أو كأم بشوف إنه في فجوة بين ابني وابن ثاني، مش للمقارنة، للمقارنة البناءة خلينا نقول، فهاي بتكون لي علامة حمراء وأستشير. صحيح. بستشير طبي، حتى لو طبيب أطفال اللي هو ممكن يعطيه إنه في لزوم
1: أنه
0: نروح على تشخيصات.
1: شكرا جزيلا ضيفتنا روبا تكروري، محللة سلوك تطبيقي ومدربة نيورو فيدباك ومرشدة أهالي. يعطيكم ألف عافية. شكرا جزيلا عزيزتي، تحياتي. نحن لهون طبعا الساعة الأولى انتهت يا جماعة، بعد في عنا ساعة تانية على الهواء مباشرة، منرجع لكم أكيد بعد نشرة الأخبار على رأس الساعة. رانيا العلم، ابتهال حسن، خليل حداد، إيهاب عويس، طاقم بيت العيلة لليوم.

0: العيد زي زمان والأسعار كمان في شبكة كينغستور. فيريرو روشيه 300 جرام 1.29 شيكل و90، رافائيلو 150 جرام 1.12 شيكل و90، شوكولاتة ميرسي 250 جرام 1.14 شيكل و90، سداسية كوكاكولا أو 0.5 لتر 1.34 شيكل و90، سداسية مشروب غازي فريشر 6×200 مل 1.9 شيكل و90، تشكيلة ميكس عليد 390 جرام 1.19 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 27.5، خاضع لشروط الحملة. من مجموعة المشهداوي.
1: عيد الأضحى قرب وكل عام وانتو بخير، أو بشمال قبرص، بعمان، بالعقبة، طابة، دهب، شرم، وبس مع نزارين تورز. طاقم مهني وخدمة باللغة العربية. للحجز اتصلوا نجمة 90-33 أو زوروا فرع الناصري أو شفا عامر أو موقع نزارين تورز في الإنترنت.
2: الشمس دائماً.
3: ثقتكم بنا هي رصيدنا. إذاعة الشمس مصدر الخبر الموثوق، كما عهدتمونا نوفيكم بآخر المستجدات من خلال موجاتنا المفتوحة وتغطيتنا المباشرة عبر النقل والتحليل والحتلانات الفورية. تابعونا على أثير إذاعة الشمس وعلى موقعنا الإلكتروني وعبر الإنستغرام والتليجرام. الشمس مصداقية ومسؤولية.
4: هنا إذاعة الشمس
5: 101.98.1 FM 6.
4: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: أخبار منتصف النهار في إذاعة الشمس تقدمها لكم ياسمين غميض، وإليكم التفاصيل. أعلنت وزارة القضاء في بيان رسمي أن المحكمة المركزية في حيفا أدانت رئيس مجلس الرامي المحلي شوقي أبو لطيف بارتكاب مخالفات تتعلق بالمساعدة في الابتزاز بالتهديد والاحتيال وخيانة الأمانة. وجاءت الإدانة ضمن صفقة الدعاء على خلفية جباية أموال حماية من أصحاب مصنع في المنطقة وإطلاق نار وإدرام نار وتهديدات مباشرة بالقتل. هذا ومن المتوقع أن تطلب النيابة العامة الحكم على أبو لطيف بالسجن الفعلي لمدة 11 شهرا إلى جانب السجن مع وقف التنفيذ وفرض غرامة مالية. أعلنت الشرطة عن اعتقال 3 مشتبهين من اللد والرملة بالضلوع في جريمة قتل وقعت في مدينة اللد في 7 نيسان الماضي على خلفية نزاع دموي، وأسفرت عن مقتل شاب في 40s من عمره. وأفق بيان الشرطة من المتوقع اليوم تقديم لائحة اتهام بحقهم. أعلنت اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية عن إضراب في مؤسساتها العربية غدا الثلاثاء لا يشمل جهاز التربية والتعليم، احتجاجا على جريمة إطلاق النار التي استهدفت رئيس المجلس المحلي في جديد المكر سهيل ملحم ونائبه عباد عباد. ودعت اللجنة القطرية إلى اجتماع طارئ وشامل لجميع رؤساء السلطات المحلية العربية اليوم في تمام الساعة 1 في المركز الجماهيري جديد المكر لبحث خطوات نضالية وتصعيدية فورية ردا على هذا التصعيد الخطير. في سياق قال مازن غنايم رئيس لجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية في حديث لإذاعة الشمس إن استمرار العنف ضد القيادات المحلية ينذر بالوصول إلى مرحلة عزوف عن تحمل مسؤولية العمل الجماهيري وتولي رئاسة المجالس المحلية. أكد المفوض العام للشرطة داني ليفي أن هذه الجريمة تشكل تجاوزا خطيرا واستهدافا مباشرا لمنتخبي الجمهور، وأوضح أن الشرطة باشرت تحقيقا واسعا أسند إلى الوحدة المركزية في لواء الساحل وأحظى بأولوية قصوى مع تسخير جميع الإمكانيات لتحديد هوية الضالعين وتقديمهم للعدالة. أعلن منظمو أسطول الصمود أن سفنا عسكرية تعترض في هذه الأثناء أسطول الصمود المتجه نحو قطاع غزة، مشيرة إلى أن قوات إسرائيلية بدأت بالصعود على القوارب، وطلب البيان بتأمين ممر آمن لمهمتهم الإنسانية القانونية والسلمية ووقف أعمال القرصنة الهادفة إلى الإبقاء على الحصار الذي تفرضه إسرائيل على غزة. وفي وقت سابق اليوم أشارت تقارير إسرائيلية إلى أن البحرية الإسرائيلية تستعد لاعتراض أسطول يضم نحو 50 سفينة متجهة من تركيا إلى قطاع غزة. قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن إيران وأمريكا أرسلتا تعليقاتهما لبعضهما البعض على أحدث مقترح إيراني، وأضاف أن عملية المحادثات التي تحدث بوساطة باكستانية لا تزال جارية. وفي السياق قال مصدر باكستاني لوكالة رويترز إن إسلام أباد أرسلت الليلة الماضية مقترحا إيرانيا معدلا لإنهاء الحرب مع واشنطن.
1: النشرة الجوية برعاية محسني حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسني حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: يكون الجو اليوم غائما جزئيا، يطرأ انخفاض طفيف على درجة الحرارة مع بقاء الأجواء حارة في معظم المناطق. في القدس 38 درجة، الجليل الأعلى 27، طبرية 32، الناصرة 31، حيفا والساحل 26، تل أبيب وافا 28، النقب 25، وأخيرا في إيلات 38 درجة مئوية. ختام النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM ستيكس.
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.
2: أنتم تستمعون إلى بيت العيلي مع رانيا العلم.

مثلاً قديش ممكن كل القلق والتوتر اللي عايشينه يأثر على دماغنا والذاكرة. ومن بعد ما حكينا كمان عن علامات التوحد المبكرة اللي ممكن هيك نلاحظها على أطفالنا من جيل كتير صغير، ومن بعد ما حكينا عن عودة جيل زاد للكاميرات القديمة، تع هيك كمان نروح هلأ بالساعة التانية لحتى نحكي عن مواضيع لا تقل أهمية أبداً. كمان بدنا نحكي عن مخاطر الأجواء الحارة هلأ، وخاصة في كل موضوع الطبيعة والتنزهات بالطبيعة. بدنا نحكي عن كمان كل موضوع الذكاء الاصطناعي مقابل المعلم.

بس شو رأيكم أخذكم هيك لدقائق من أغنية تعني استمع لها سوا وبعدها منكمل مع بيت العيلة أنا وياكم يلا.

0: يلا تعال أخذكم لموضوع كتير مهم اليوم ببيت العائلة وبزماننا أساسا هيدا بوقتنا هيدا. ما في بيت أساسا ما بيحكي عن الذكاء الاصطناعي، عن التكنولوجيا اللي فاتت على كل تفاصيل حياتنا وحتى بطريقة تعليم ولادنا. اليوم الشاشات بلشت تاخد مكان الكتب، البرامج الذكية بلشت تحل الواجبات وتصحح الامتحانات، ولكن وسط هذه الطفرة التكنولوجية في سؤال جوهري اللي بيفرض حاله وبيشغل بالنا نحن كأهالي، كل أب وأم ومعلم كمان. هل ممكن هذه الآلة بيوم من الأيام تاخد مكان الإنسان بالتربية؟ هل بينفع أساساً التطبيق الذكي يغني عن نظرة رضا من معلم أو كلمة تشجيع اللي تطبطب على قلب طالب عم يمرق صعوبة معينة؟ اليوم تعال نفتح هيدا المحل وهيدا الباب نحن وياكم، المعلم والذكاء الاصطناعي برأيكم صراع أم تكامل؟ ضيفتي على الهواء مباشرة الأخصائية والمستشارة التربوية الزوجية والعائلية شروق أبو مخ. أهلا وسهلا فيك شروق. شروق أهلا وسهلا فيك، سمعتني؟
1: صباح الخير، يعطيك العافية، شو الأخبار؟
0: صباح النور وأهلا وسهلا فيك، الحمد لله تمام. قدي جاهزة لليوم وشو رأيك؟ بتعرفي شو بداية خليني أسمع منك، لما نحن اليوم عم نقول هذا الذكاء الاصطناعي الـ AI عم ياخد أو رح ياخد أو رح يكون مش ياخد، ممكن يكون مقابل المعلم من الجانب العملي والتعليم البحثي، اليوم الذكاء الاصطناعي عنده قدرة مرعبة على جمع المعلومات وتصميم اختبارات مخصصة لكل طالب بثوان معدودة، وحتى كمان تصحيحها بدقة متناهية من دون تحيز. بنقدر نقول انه الذكاء الاصطناعي
1: ممكن يكون تحيز على فكرة بكرات الخوارزميات، يعني كمان هاي احدى المعضلات. ولكن انت تعودت علي انا ما بجاوبكش طوالي، بس لك اول شيء سؤال
0: شو انت دائما بتسأليني ما بتسأليني بس ولا مرة كنت جاهزة لأسئلتك. أوكي
1: يلا تعال أسألك، هل اليوم ممكن نقول إنه بعد كم من سنة ممكن الذكاء الاصطناعي يستبدلك كمذيعة؟
0: طلعي بدي أقول لك شغلي، أنا في كل ما يتعلق بالذكاء الاصطناعي صراحة أنا بقول ولا مرة ممكن يستبدل أي حدا. ممكن يكون هو أداة مساعدة، ولكن أنه يجي يقعد محلي مستحيل، لأنه هيدا الذكاء مش رح ياخد الإحساس اللي أنا بقدمه، مش رح يعطي الإحساس اللي أنا بقدمه، مش رح يعطي هيدا النبرة اللي أنا بقدمها، مش رح يعطي هيدا التفاعل اللي أنا بقدمه على الهواء،
1: ولا رح يعطي التفاعل والضحك اللي بيننا ولا العفوية ولا الإحساس. رانيا فيش إلا رانيا واحدة، يعني تقدرش الذكاء الاصطناعي يقعد يعطينا كمان رانيات. فعمليا هو هذا الجواب عزيزتي، إن اليوم الذكاء الاصطناعي أول شيء كتعرف إن عارفه للمستمعين هو عبارة عن أدوات تقنيات حديثة اللي هدفها طبعا تساعدنا أكثر على التفكير، التعلم، اتخاذ القرارات بطريقة تشبه تفكير الإنسان إلى حد ما، بس هي لا تستبدل تفكير الإنسان. اليوم زي ما أنت قلت المعلم بحاجة لها عشان يصمم اختبارات أكثر بسرعة، يراعي الفروق الفردية لأنه في عندك كثير مستويات في الصف، بالتالي ممكن بخمس دقائق يبني أكثر من رسالة الامتحان بدل ما يقعد أسبوع كامل وهو يبني عدة مستويات امتحان. ممكن يساعده بالتصحيح والتقويم، بس كثير كمان هون بده يكون في معايير معينة للتصحيح كمان عشان ما يصيرش خربطة بالخوارزميات أو البيانات. ممكن اليوم التعليم أنا عن طريق الذكاء الاصطناعي أخصص مسار لكل طالب بحسب مستواه، ولكن المعلم زي ما أنت قلت هو ليس فقط ناقل للمعرفة، لأنه اليوم عزيزتي رانيا إذا بتيجي بتاخذ من ساد حنوخ شو بحكي؟ إنه أنا اليوم عشان أطلع طالب أكاديمي لقدام ناجح أنا بشتغل على ثلاث دوائر: دائرة المعرفة، دائرة القيم، ودائرة المهارات.
0: حلو.
1: فلو كان بس الهدف معرفة خاص نقعد في الدور نتعلم كلنا عن بعد بالذكاء الصناعي، بس في عندي كمان دائرتين إذا الذكاء المصطنع مش رح يقدر يعطي

0: المهارات وداءة القيم.
1: بس تعرفي نقل المعرفي مش مجرد شحن معلومات، هو طبعا تبسيط وتفصيل وفهم. يعني أنا باعتقادي هيدا بيحتاج لذكاء بشري ليعرف أي متى يعيد الشرح وبأي أسلوب، وهذا الذكاء الاصطناعي مش رح يعطيك إياه.
0: طبعا، لانه عندي كمان تحديات رانيا، احنا ما بنقدرش اليوم ننكر انه كثير في اليوم ابحاث ودراسات، وانا قاعده بشتغل الان ببحثي في الدكتوراه في التعليم والتعلم على ظاهره تسمى التعفن الدماغي، او يعني للاصح التلف الدماغي اللي هي في التفكير. اليوم عندي كان لما في عندي اتكاليه على الذكاء الاصطناعي والتشات جي بي تي وكل هاي المواقع، انا عمليا بخلق شو بخلق عندي اتكاليه على هاي المواقع، فبالتالي بيصير عندي تراجع بمهارات الدماغ. مو الدماغ عبارة عن عضلة بتمرنيها كيف احنا بنتدرب، مضبوط؟ مش انت كل يوم احد بمخان الكوشر بتتدربي
1: بتنزلنا
0: صورة حلوة فنفس الاشي العضلة بدها تتمرن. كيف بنمرن عضلة الدماغ؟ احنا بالتفكير، بالتأمل، بطرح الأسئلة، بطرح بإثارة التساؤلات. فلما انت اليوم عندك بدي يصير هاي الاتكالية وكله بدي اخذه انا عالجاهز. واحنا نعرف طلابنا اليوم كمان بطل عندهم زي قبل رانيا الصبر ومهارة الحل المشكلات، بتشوفيهم كثير متشتتين، فيش ضعف في الانتباه بالتركيز، ضعف في التعبير. فعمليا كمان ناخذ الجانب الثاني، ما بقدرش طول الوقت بس اعتمد على هاي الاليات.
1: صحيح 100%. بس تعرفي كمان انا بتسأل سؤال شروق، قديش اليوم المعلمين جاهزين انه يتعاملوا مع الذكاء الاصطناعي؟ يعني كمان التعامل مع الذكاء الاصطناعي هو بحد ذاته مهارة.
0: صحيح، اولا انا يعني اليوم بمرك كثير استكمالات عزيزتي في المدارس. ما في عنا جاهزين المعلمين للذكاء الاصطناعي، بتقدر تقولي بشكل مطلق، وانه الكل هسه عنده الجاهزيه والكل بيعرف يستعمل هاي الادوات ويستفيد منها وبيعرف يميز وين تيستعملها. لا، ما في عنا، لانه عندك اليوم عشان انا اجهز معلمين، انت بتحكي عن جاهزيه بالاول حطفيه، هل هم عن جد بدهم عندهم مستعدين هاي الادوات تكون موجودة؟ بعدين بدك تحكي عن جاهزة معرفية، كداش اليوم عن جد في عندك اليوم لليوم معلمين اللي بيأمنوش أصلا بهذا التوجه. فأنت بتحكي هون عن منظومة كفايات رقمية تربوية عاطفية متكاملة، فأنت بتحكي هون عن جاهزية معرفية. لسه بدنا كثير استكمالات في هذا المجال رانيا عشان نجهزهم بالأدوات وكيف يصمموا ويبنوا أنشطة تعليمية مدعومة بالذكاء الاصطناعي وحلل البيانات. بدي كمان جاهزية تربوية اليوم، كيف أنا أمرك هاي الأدوات للطلاب بأنها تدعم تفكيرهم الإبداع وتنمي عندهم الخيال والابتكار، مش تكون محلها. وكمان بدك جاهزية أخلاقية. ليش اليوم على المحل بعمل هاتيك هدباك بيطلعوا لك المادة أخذناها من الذكاء الاصطناعي والأغلب بصرحش، بس في حنا كمان جوا هاي المنظومة إشي اسمه رانيا اعتبارات أخلاقية لازم أقول أنا أني أنا بستعملها، لازم يكون عندي حماية للبيانات، لازم يكون عندي كمان خصوصية الطلبة. يعني في خصوصية هون في مواقع ممكن إنها تفيد هاي الخصوصية أو يصير اختراق لهاي الخصوصية. فأنت اليوم عشان نكون معلمين جاهزين تتجاوب على ثلاث أشياء، هل هم من ناحية تدريب مهني موجودين وجاهزين وفي تدريب مستمر؟ هل المؤسسة بتدعم هذا الإشي؟ وهل في أصلا من الأساس بنية تحتية رقمية رانيا اللي اليوم عن جد موجود في المدارس عندنا؟ ما في مدارس واي فاي، فيش فيها انترنت او فيش فيها حواسيب كافية. فانا بدي اشوف كمان
1: في يعني ذكاء، يعني شروق الذكاء الاصطناعي اليوم بيشرح، بيصمم اختبارات، بيصحح، بتابع كل طالب على حدة. طب بصراحة هلا يعني هيدا مش احسن من صف فيه 40 طالب ومعلم واحد؟
0: واو، سؤال كثير حلو. هو أصلا من إيجابيات الذكاء الاصطناعي أنه بيبني لك لكل طالب مسار خاص فيه بقدراته ومهاراته وكفاءاته. لا ننكر هاي الإيجابية عن جد، لأن يعني المعلم اليوم لحاله بيكفيش على 40، وعشان هيك بيكون عنده صعوبة في مراعاة الفروق الفردية، فأجد الذكاء الاصطناعي عشان يساعده. ولكن لا بديل عن التواصل الإنساني، لا بديل عن كلمة حلوة من المعلم، لا بديل عن دافعية من المعلم. بعدك يا كل قبل شوي أنا طلعت من ورشة في مدرسة لصفتك شورتي أكثر هيك كمان بتعرفي بيكون مهارات الذكاء العاطفي عندهم كثير بدنا نشتغل اشتغل عليها. شو في طالب بقولي انا اليوم معلمي شروق جيت مريض بقيتش بدي اجي جيت غصب عني، بس بتعرفي بقول الحمد لله جيت انبسطت بالورشه شفت اصحابي غير الجو هيك وعبر كان لي غير الجو. حاضر لك هوش عن بعد يعني لا بديل للتواصل الانساني للدفء للتناغم اللي بالصف بنقدرش نبدل. المعلم اليوم كلمه منه ممكن تطبطب على طالب، يعني مين اليوم بده يسمع الطالب؟ يعني انت عاملين بتقولي لي طب ما هي المدرسه بتنطي كمان هاي التعلم الجماعي.

0: يقعدوا بجلسات يحكوا، بتعطيكي كمان الانتماء، التكاتف، بتعزز لك التواصل، تنبسطي بتضحكي. يعني احنا عمليا وكأنه بدنا نكون خلاص بدنا نفقد التواصل الانساني، والآلي هي تربينا وتوجهنا. بعد كمان شوي بيكون بديل عن الام والاب وعن الطبيب، يعني بزبطش اكيد. لا بزبطها، هي اداه. خلينا نقول ممكن احنا نقول انه اليوم رح يكون عندنا بالسنين القادمه انتقال نوعي في التعليم والتعلم اللي بيعزز أكثر الكفاءة والإنتاجية، بعيد تشكيل أدوات التدريس واستراتيجيات التدريس اللي قائمة أكثر على إشي رقمي، بس مستحيل يستبدل دور المعلم الموجه الداعم النفسي للطلاب اللي قريب من طلاب واللي بيحب طلاب واللي بيحتضن طلاب. لا أنا بشوفش بيستبدل، لا مش شايف هذا المحاذ، يعني وإن شاء الله ما بيكون، لأنه
1: أنت يعني بعد 10 سنين يعني بعد 10 سنين شروك ممكن الذكاء الاصطناعي يكون شريك للمعلم لا منافس أم العكس؟
0: بشوفه شريك أكثر مما هو منافس، إذا إحنا استخدمناه بطريقة صحيحة، استخدمناه بطريقة مهنية، فهمنا كيف نستخدمه بأنه يكون آلية وأداة مساعدة لإلي، زي ما أنت قلت بكل الأشياء، إن كان تجهيز دروس، تصميم اختبارات، تصحيح تقويم. لأنه انتبه آخر بحث عمل كمان أكدوا أنه 88% من الوقت حساخه طول المعلم بتصحيح الاختبارات، بالتزامش يقعد أسبوع شامل ويصلح بالامتحان امتحانات. ولكن بالتعليم المخصص اللي بيكون هيك إشي خاص فقط لكل طالب، ولكن ليس بديل للمعلم، هو شريك، هو أداة داعمة، أداة مساعدة، بس مش بديل، مش بس المعلم ولا لأي حدا في الدنيا. نقطة فكرة جديدة.
1: يعني بتعرفي ماس 100%، وبتعرفي هيك من بيت العائلة التعليم بيبدأ من البيت، ومهما تطور الذكاء الاصطناعي الدفء البشري بيبقى الأصل هيك، وهيدي نقطة كتير مهمة. شكرا كتير شروق، ما في أروع منك مثل العادة. شكرا كتير لإلك أخصائية ومستشارة تربوية زوجية وعائلية.
0: شكرا
1: كتير لإلك، نهارك سعيد. شكرا، تحياتي، إلى اللقاء. تعال نطلع لفاصل قصير من الإعلانات ومن ثم نواصل.
2: العيد زي زمان والأسعار كمان في شبكة كينغستور. فيريرو روشي 300 جرام 1.29 شكل و90، رافائيلو 150 جرام 1.12 شكل و90، شوكولاتة ميرسي 250 جرام 1.14 شكل و90، سداسية كوكاكولا أو زير 1.5 لتر 1.34 شكل و90، سداسية مشروب غازي فريشر 6 في 200 مل 1.9 شكل و90، تشكيلة ميكس عليد 390 جرام 1.19 شكل و90 فقط. الحملة حتى 27.5، خاضع لشروط الحملة. من مجموعة المشهداوي.
3: باندورا، فرع جديد في سخنين، مجموعة اكسسوارات مميزة لكل مناسبة. باندورا، لمعة لكل إطلالي.
4: مشوار قريب وفرحة كبيرة لكل العائلة. سيتي مول كفر مندا، أضحى مبارك.
5: إيجا العيد وعيدنا،
6: إيجا العيد وعيدنا،
5: دبح بيج ماركت أسعدنا،
6: دبح بيج ماركت أسعدنا،
5: إيجا العيد وعيدنا،
6: إيجا العيد وعيدنا،
5: وبأحلى شروي زبطنا،
6: وبأحلى شروي زبطنا.
4: شروة عيد الأضحى المبارك بس من دبح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. العيد بده هيك لحمة وبهيك أسعار. خروف كامل أو نص خروف ب74 شيكل و90 للكيلو. نعم ب74 شيكل و90 للكيلو، يا بلاش. ضع خروف طازة 2 كيلو ب220 شيكل، ولحمة عجل صغير طازة 2 كيلو ب150 شيكل بس. خاضع لشروط الحملة. شروة العيد من دبح بيج ماركت مع لوت ترشيحة، الشارع الرئيسي. عيد أضحى مبارك.
7: الشمس دائما.
8: بتحسوا انه اللغة العربية الفصحى بعيدة عنكو؟ بتحسوا انه الأدب ما بحكي معكو؟ أو تستصعبوا تحملوا كتاب وتقرأوه؟ طيب احنا منحلها، تعالوا معنا مساء كل ثلاثاء عند 7 في بث مباشر مع برنامج كتاب في الشمس، ساعة من اللغة والأدب والقضايا الثقافية المتنوعة، معي أنا فردوس حبيب الله.
9: أنتم تستمعون إلى بيت العيلة مع رانيا العلم.
1: بيت العيلة يلا أهلا وسهلا فيكم إذن عن جديد ببيت العيلة. خلينا ننتقل هلأ للقاء مسجل لبيكيور ليزر، ومن ثم نعود لنواصل مع بيت العيلة ونكون مع موضوع هام جدا، مخاطر الصيف، مخاطر الأجواء الحارة خاصة في المتنزهات، خاصة في الطبيعة.

0: يلا
1: تعال نروح نحن وياكم لبريك قصير. بعد البريك أكيد نعود لنواصل المشوار.
2: إيجا العيد وعيدنا،
3: إيجا العيد وعيدنا،
2: ذبح بيج ماركت أسعدنا،
3: ذبح بيج ماركت أسعدنا،
2: إيجا العيد وعيدنا،
3: إيجا العيد وعيدنا،
2: وبأحلى شروي زبطنا،
3: وبأحلى شروي زبطنا.
2: شروات عيد الأضحى المبارك بس من ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. أرز بسمتي 5 كيلوغرام بريمو ب 24.90 شيكل، زيت ذرة جورج شقحة 3 لتر ب 27.90 شيكل، أرز الياسمين 5 كيلوغرام ميدالي جورج شقحة ب 29.90 شيكل، وطحينة الأمير 900 جرام ب 14.90 شيكل. بس خاضع لشروط الحملة. شروات العيد من ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيحة، الشارع الرئيسي. عيد أضحى مبارك.
4: قشرة الشعر هي مش اختيار بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيد اند شولدرز بمنح حتى 100% من قشرة الشعر وبحافظ على الشعر الصحي وبمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيد اند شولدرز، يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.
2: إيجا العيد وعيدنا.

0: ثروات عيد الاضحى المبارك بس من دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحه. العيد بده هيك لحمه وبهيك اسعار. خروف كامل او نص خروف ب 74 شيكل و90 للكيلو. نعم نعم، ب 74 شيكل و90 للكيلو يا بلاش. ضع خروف طازه 2 كيلو ب 220 شيكل ولحمه عجل صغير طازه 2 كيلو ب 150 شيكل بس. خاضع لشروط الحمله. ثروات العيد من دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحه، الشارع الرئيسي. عيد اضحى مبارك.
1: مش عارفه ماما، عندي احساس حلو انه بدي احمل وبنفس الوقت خايفه.
2: حبيبتي، بيجي المولود ونكست معه.
1: بتخططي للحمل؟ كلاليت نكست، طب متقدم من البيت ومن اي مكان، كمان بفترة الحمل. اكثر الخدمات تطورا للحمل، جهاز الالتراساوند المنزلي للحمل، مرافقة الحمل للحمل الاول، الملف الرقمي لمتابعة الحمل. مجموعة ماما هلأ جاي في الفيسبوك. كلاليت معك بكل الظروف.
3: العيد زي زمان والاسعار كمان في شبكة كينج ستور. زي دوار الشمس مشهداوي اصلي 3 لتر 1 ب 19 شيكل و90. ارز بسماتي بوندي شيف 5 كيلوغرام 1 ب 29 شيكل و90. قهوة نخلي 1 كيلوغرام الواحد ب 59 شيكل و90. سلطات احلى 400 جرام 2 ب 14 شيكل و90. سداسية مشروب غازي او سودا فونتانا 6 في 200 مل 1 ب 8 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 27.50. خاضع لشروط الحملة.
4: من مجموعة المشهداوي.
5: الشمس دائما.
6: ثقتكم بنا هي رصيدنا. إذاعة الشمس مصدر الخبر الموثوق، كما عهدتمونا نوفيكم بآخر المستجدات من خلال موجاتنا المفتوحة وتغطيتنا المباشرة عبر النقل والتحليل والحتلانات الفورية. تابعونا على أثير إذاعة الشمس وعلى موقعنا الإلكتروني وعبر الإنستغرام والتليجرام. الشمس مصداقية ومسؤولية.

0: تواصلوا معنا على 0508-299-951. إعلانك في راديو الشمس فعال.
1: أنتم تستمعون إلى بيت العيلي مع رانيا العلم.

0: اغاني حلوه.
1: اوكي يلا اهلا وسهلا فيكم عن جديد. فنجان القهوه، الفنجان والضيافه هن طبعا بنعرف انه هن عنوان الكرم والاصاله، ولانه الضيافه ما مجرد تقديم واجب، هي ثقافه وفن وهيبه. اليوم لفت نظرنا مؤخرا حمله اعلانيه مميزه بسيطه كتير وحلوه كتير، شعار ذكي ولمس قلوبنا بعنوان ضيافتك هيبه. تعالوا رحبوا معي على الهواء مباشره طبعا المسؤول الإعلامي لشبكة محامي الشادي. أهلا وسهلا فيك رامي صديق.
2: أهلا بك وبكافة المستمعين، وكل عام وانتم بخير، ينعاد على الجميع بالأمن والأمان والاستقرار
1: إن شاء الله. هيدا أهم كلمة اليوم هيك بدينا فيها مشوارنا معك، إن شاء الله يا رب بهيك بتنعاد علينا وعلى الجميع بالأمن والأمان، وهيدا أهم شيء. بداية رامي، لفت نظرنا كتير عنوان الحملة الأخيرة اللي عن جد هيك وكأنه فاتت قلوبنا دغري، ضيافتك هيبة. بداية أنت أحكي لي ليش اخترتوا هيدا الشعار تحديدا، وشو المعنى الحقيقي والعميق أساسا اللي حبيتوا تربطوه ما بين كلمة الهيبة والضيافة بهيدا المجال؟
2: وضيافتك هيبي لامست القلوب صحيح، وكان التفاعل عليها كبير وكثير. وانت كيف تفضلتي وتكرمتي في بداية الحديث بالمقدمة انه العنوان اتى لانه الضيافة بالعيد مش مجرد تقديم قهوة او مكسرات او شوكولاتات، هي انعكاس للكرم والذوق والمكاني. يعني كلمة الهيبة نفسها تعبر عن الفخامة، وبالمقابل الانطباع الراقي اللي بيتركه صاحب الضيافة عند ضيوفه. ومن هون اجت الفكرة، اذا بدك ضيافة تحمل الهيبة فعلا، فاختيارك الطبيعي بدي يكون محمص شادي، لأنه في حياتنا اليومية الكلمة مستعمل كثير. والله بتعرف الفرح كان هيبي، الضيافة كانت هيبي. فهدفنا الأول والأساسي أنه حملتنا تكون واقعية، تلامس قلوب الناس كيف أنت تفضلت وتكرمت، وتكون واقعية بنفس الوقت، مش حملة إعلانية خيالية إنما واقعية. لأنه ضيافي عن جد لازم تكون هيبي، ضيافتي العيد الكل رح يسأل السؤال من وين جبتها، الجواب بدي يكون محمص شادي
1: 100%. رامي بتعرفي كلما بنمشي بالشوارع بنشوف لافتات هيك على

0: طريق مليان تفاصيل وألوان، ولكن لافتتكم كانت غريبة وبسيطة جدا بس قوية بصريا. يعني مجرد طاولة ضيافة بتحمل منتجاتكم بهدوء. شو الرسالة اللي حبيتوا توصلوها من خلال هذا التصميم البسيط والمباشر؟ وقديش بتشوف البساطة اليوم؟ البساطة أحيانا عن جد بتكون أقوى من الزحمة الإعلانية.
1: سر نجاح أي إعلان هو البساطة، وأصعب إشي اليوم إنك تعمل إعلان بسيط، لأنك إذا نجحت إنك تقوم بإعلان بسيط أنت نجحت بالإعلان. إحنا نؤمن إن الصورة وحدها قادرة على إيصال الرسالة، وبالأمثال العربية قالوا صورة بتغني عن 1000 كلمة. فإحنا اخترنا طاولة الضيافة، وهون جدا مهم نشير إنه طاولة الضيافة هي حقيقية كلياتها من منتجات محمص شادي، اللي هي عمليا بتمثل أجواء العيد، اللم الحلو للحبايب والقرايب والكرم. فبصورة واحدة احنا وصلنا اجواء العيد، اللمي والكرم. ولما تكون منتجات محمص شادي موجودة عليها، وهذا اللي بربطنا مع انه حملتنا واقعية، فهذا بيعطيك الاحساس بالفخامة والتميز، لانه اللي احنا طمحنا لإله انه الناس يشوفوا الاعلان وفورا يعرفوا انه هاي الضيافة إلها هيبي.
0: صحيح، بتعرف أي حملة ناجحة رامي هيك من قيس نجاحها برد فعل الشارع والناس وتفاعلهم معها بالبيوت وعلى السوشيال ميديا. احكي لي شوي شو اللي ميز هيدا الحملة وخلى الناس عن جد تتفاعل معها بهيدا الشكل، لأن لمست يمكن حاجة حقيقية وجزء من هويتنا اليومية؟
1: أصبت بكل كلمة قلتيها، وبرجع لمقدمتك الرائعة والراقي والصادقة لما لمسنا القلوب، لأنه الحملة كانت قريبة من ثقافة الناس وعادات. يعني احنا مش بس من دور نكون قريبين من ثقافة الناس، بينما بالعادات والتقاليد، لانه في طقوس للعيد، في عادات وتقاليد، وبالذات في موسم عيد الاضحى اللي هو الضيافة جزء اساسي من المناسبة. استخدمنا عبارة قصيرة جدا وسهلة، لكنها بنفس الوقت بتحمل معنى كبير، وربطناها بصورة واقعية اللي بيعيشها الكل. ما جبنا صورة من وحي الخيال، انما صورة بيعيشها الكل، عشان هيك شعر الناس انه الحملة بتعبر عنهن وعن قيمة الضيافة الراقي اللي بحبوا بيقدموها. وبالنسبة للتفاعل، ومش من منطلق دعاية، التفاعل فوق ما توقعنا من ناحية الرسائل والناس. وبرجع بقول مقدمتك كانت جواب صافي وشافي وعافي، انه هي لامست القلوب.
0: واو، شكرا كتير رامي. طب هيك اول شيء على وجودك معنا وعلى هيدي اللفتة الذكية اللي قمتوا فيها، عن جد يعني بتعرف هيك الكرم والضيافة رح ضلوا دايما هن الهيبة الحقيقية لكل بيت عربي ومجتمعنا العربي خاصة. يعني لما منقدم للشيء بحب وبجودة عالية بيوصل فورا للقلب، وهيدا اللي انتوا قمتوا فيه. شكرا كتير لإلك رامي الصديق المسؤول الإعلامي في شبكة محامي الشادي، كل عام وانتوا بألف خير، وان شاء الله دايما كل الخير بمجتمعنا يكون. شكرا، تحياتي.
1: وانتوا بخير وصحة وسلامة وسعادة ودائما استقرار.
0: شكرا، إن شاء الله. إلى اللقاء. يلا تعال هيك نروح نجهز حالنا هلا هيك لحتى نحكي عن الأجواء الحارة مع اقتراب فصل الصيف. يعني والأجواء الحارة منعرف إنه في ضيوف بيطلعوا وهيك بيصيروا يمشوا بيناتنا بالعربي عن جد.

هيدي اللي بتعرفه بهيدي الفترة. هلأ كمان شوي بدأ الإجازات تبلش، الرحلات تبلش، التنزه بأحضان الطبيعة تبلش، وكلنا منحب أساساً كعائلات نطلع مع أولادنا ونقضي وقت حلو. ولكن الطبيعة بالصيف كمان إلى أسرارها وكمان إلى مخاطرها اللي لازم نكون نحنا ككبار واعيين لإلها.

ما يبدو نحن رح نأجل هيدا الموضوع ليوم تاني. يا حبيبي يلا لكازا دي بابيل الجزء الجديد يا جماعة. بيلا تشاو كل طبعا عشاق الإثارة والخطط الذكية والماسك الأحمر الشهير. أكبر سرقة بالتاريخ انتهت لكل المفكرين إنه هيدي الحكاية خلصت، أنتوا غلطانين. لكازا دي بابيل رجع من جديد على نتفليكس، بس المرة هيدي مش من مدريد، المرة هيدي العيون كلها على المحبوب والمثير للجدل برلين وعصابته بمواسم جديدة، مغامرات تخطف الأنفاس. بس يا ترى البروفيسور ليش مخبي حيال جديدة وشو اللي مستنينا بهيدا العالم؟

لهون هيك منكون وصلنا لنهاية حلقتنا لليوم. بتمنى بتمنى بتمنى تكون حلقة هيك كانت حلوة ممتعة مفيدة. أنا كتير بهمني الحلقات هيك والفقرات والمواضيع اللي منقدمها تقدروا عن جد هيك تستفيدوا منها وتاخدوا منها شيء يفيدكم جميعا. بدي أشكركم كتير على المتابعة على حسن التواصل. بيت العيلة على الشمس 98.1 و101 FM. ما تنسوا أبدا تطبيق الشمس وموقع الشمس اللي موجودين دايما لخدمتكم. وكل مين ما قدر يسمع حلقتنا لليوم طبيعة الحال بتلاقوها على تطبيق الشمس وموقع الشمس. رانيا العالم رفقتكم على مدار ساعتين من الوقت. شكرا جزيلا لكم. بدي أتمنى لكم بقية نهار آمن وسالم. بدي أتمنى هيك كل الأوقات الحلوة والأخبار الحلوة بس تسمعوا أخبار حلوة ويكون حواليكم بس ناس حلوة وإيجابية وعن جد تحبكم من قلبها مش بميت وجه. يلا شكرا شكرا. برجع ملتقي فيكم يوم الأربعاء إن شاء الله أكيد بزيت الوقت على الـ11 مثل العادي. بيت العيلة من الأحد للخميس. باي باي.

0: إجا العيد وعيدنا
1: إجا العيد وعيدنا
0: ذبح بيج ماركت أسعدنا
1: ذبح بيج ماركت أسعدنا
0: إجا العيد وعيدنا
1: إجا العيد وعيدنا
0: وبأحلى شروي زبطنا
1: وبأحلى شروي زبطنا
0: شروات عيد الأضحى المبارك بس من ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيحة أرز بسمتي 5 كيلوغرام بريمو ب 24 شيكل 90 زيت ذرة جورج شقحة 3 لتر ب 27 شيكل 90 أرز الياسمين 5 كيلوغرام ميدالي جورج شقحة ب 29 شيكل 90 وطحينة الأمير 900 جرام ب 14 شيكل 90 بس خاضع لشروط الحملة شروات العيد من ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيحة الشارع الرئيسي عيد أضحى مبارك
2: اهلا وسهلا مرحبا
3: في تمنا اصل الكهرباء
4: مقبل على الزواج وتبحث عن لمسه اضاءه فاخره بيتك نور والاسعار تحطمت في تمنا سخنين حمله تخفيضات على جميع اجسام الاضاءه ومستلزمات الكهرباء بتنزيل يتجاوز 50% لا تفوت الفرصه الكميه محدوده والحمله حتى عيد الاضحى تمنا سخنين بجانب ملعب الدوحه
2: تمنا نبع الكهرباء
3: تمنا اصل الكهرباء
4: تمنا اناقه الضوء تبدا من هنا
5: العيد زي زمان والأسعار كمان في شبكة كينج ستور خيار مكبوس 7.9 برينير 560 جرام 3.10 شيكل و90 طحينة الهلال 900 جرام 1.17 شيكل و90 كاتشب أوستن 750 جرام 1.8 شيكل و90 حمص أحلى 750 جرام 1.7 شيكل و90 زبدة أو مرجرين بلو بند 3.9 شيكل و90 طحين أو سميد مان 1 كيلو جرام 3.9 شيكل و90 الحملة حتى 27.5 خاضع لشروط الحملة
6: من مجموعة المشهداوي
7: عيد الأضحى قرب وكل عام وانتو بخير أو بشمال قبرص بعمان بالعقبة طابة دهب شرم وبس مع نزارين تورز طاقم مهني وخدمة باللغة العربية للحجز اتصلوا نجمة 90-33 أو زوروا فرع الناصري أو شفا عمر أو موقع نزارين تورز في الإنترنت
0: إجا العيد وعيدنا
1: إجا العيد وعيدنا
0: ذبح بيج ماركت أسعدنا
1: ذبح بيج ماركت أسعدنا
0: إجا العيد وعيدنا
1: إجا العيد وعيدنا
0: وبأحلى شروي زبطنا
1: وبأحلى شروي زبطنا
4: شروات عيد الأضحى المبارك بس من ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيحة حملة بتصير مرة واحدة على المشروبات الخفيفة اسمعوا منيح سداسية كوكولا أو كوكولا زيرو 1.5 لتر مستورد رسمي ب 19 شيكل 90 بس مثل ما سمعتوا مستورد رسمي سداسية الكوكولا 19 شيكل 90 بس سداسية سودا تيمبو 1.5 لتر ب 14 شيكل 90 مشروب جامب 1.5 لتر الخمس ب 19 شيكل 90 ومشروب ليمونادا بلدي 2 لتر برينيف ب 9 شيكل 90 بس خاضع لشروط الحملة شروات العيد من ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيحة الشارع الرئيسي عيد أضحى مبارك
8: دائما
9: ثقتكم بنا هي رصيدنا إذاعة الشمس مصدر الخبر الموثوق كما عهدتمونا نوفيكم بآخر المستجدات من خلال موجاتنا المفتوحة وتغطيتنا المباشرة عبر النقل والتحليل والحتلانات الفورية تابعونا على أثير إذاعة الشمس وعلى موقعنا الإلكتروني وعبر الإنستغرام والتليجرام الشمس مصداقية
10: هنا إذاعة الشمس
11: 101.98.1 FM
10: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

أخبار الواحدة تماما في إذاعة الشمس، تقدمها لكم ياسمين غميض، وإليكم التفاصيل. يعقد المجلس المحلي في جديدة المكر في هذه الأثناء اجتماعا طارئا لبحث تداعيات جريمة إطلاق النار التي أسفرت عن إصابة رئيس المجلس المحلي سهيل ملحم بجروح خطيرة ونائبه عباد عباد بجروح متوسطة. وأعلنت اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية عن إضراب في مؤسساتها العربية غدا الثلاثاء لا يشمل جهاز التربية.

0: والتعليم.
1: هذا وتستمعون بعد قليل في برنامج الظهيرة الإخباري مع زميل جاكي خوري إلى حديث مع السيد عبيد حول ملابسات جريمة إطلاق النار وحالته الصحية. من جانبه أكد المفوض العام لشرطة داني ليفي أن هذه الجريمة تشكل تجاوزا خطيرا واستهدافا مباشرا لمنتخبي الجمهور، وأوضح أن الشرطة باشرت تحقيقا واسعا أسند إلى الوحدة المركزية في لواء الساحل ويحظى بأولوية قصوى مع تسخير جميع الإمكانيات لتحديد هوية الضالعين وتقديمهم للعدالة. أدانت المحكمة المركزية في حيفا رئيس مجلس الرامي المحلي شوق أبو الطيف بارتكاب مخالفات تتعلق بالمساعدة في الابتزاز والتهديد والاحتيال وخيانة الأمانة. هذا ومن المتوقع أن تطلب النيابة العامة الحكم على أبو الطيف بالسجن الفعلي لمدة 11 شهرا إلى جانب السجن مع وقف التنفيذ وفرض غرامة مالية. أعلن منظمو أسطول الصمود أن سفنا عسكرية تعترض في هذه الأثناء أسطولهم المتجه نحو قطاع غزة، مشيرة إلى أن قوات إسرائيلية تواصل الصعود إلى القوارب، وطلب البيان بتأمين ممر آمن لمهمتهم الإنسانية القانونية والسلمية ووقف أعمال القرصنة الهادفة إلى الإبقاء على الحصار الذي تفرضه إسرائيل على قطاع غزة. من جانبها أصدرت وزارة الخارجية الإسرائيلية تحذيرا شديد اللهجة متهمة منظمي الأسطول بتدبير استفزاز سياسي بدلا من تنفيذ مهمة إنسانية. وأكدت الوزارة أن إسرائيل لن تسمح بأي خرق للحصار البحري القانوني على غزة، داعية جميع المشاركين في هذا الاستفزاز إلى تغيير مسارهم والعودة فورا. أرسلت باكستان إلى واشنطن مقترحا إيرانيا معدلا لإنهاء الحرب، وذلك حسب ما قال مصدر باكستاني لوكالة رويترز، وأشار المسؤول إلى أن البلدين يواصلان تغيير شروطهما. هذا وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن إيران وأمريكا أرسلتا تعليقاتهما لبعضهما البعض على أحدث مقترح إيراني، مضيفا أن المحادثات لا تزال جارية. من جانبه قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران تتوق إلى التوقيع على اتفاق لوقف إطلاق النار، وحذر ترامب من عواقب وخيمة على إيران إذا لم يتحرك قادتها بسرعة.
2: النشرة الجوية برعاية محسني حشمال.
3: طيروا مباشرة للمونديال مع محسني حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
1: يكون الجو اليوم غائما جزئيا، يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقاء الأجواء حارة في معظم المناطق. في القدس 38 درجة، الجليل الأعلى 27، طبرية 32، الناصرة 31، حيفا والساحل 26، تل أبيب ويافا 28، النقب 35، وأخيرا في إيلات 38 درجة مئوية. ختام النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

أهلا بكم أعزائي المستمعين والمستمعات، 1:05 أسعلا في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس، ونحن في برنامج الظهيرة الإخباري حتى الآن. بيانات الإدانة بعد محاولة القتل لرئيس المجلس المحلي في جديد المكر سهيل ملحم، وكذلك لنائبها والقائم بأعمالها عبيد عبيد، كلاهما في المستشفى في المركز الطبي للجليل. سيد سهيل ملحم خضع لعمليات جراحية وهو في قسم العناية المكثفة، الحالة خطيرة ولكن مستقرة. بالنسبة لإصابة القائم بالأعمال عبيد عبيد، الإصابة ما بين متوسطة وطفيفة ومستقرة، قبل قليل تحدثنا إليه من سريره في المركز الطبي للجليل، تحدث عن ما تعرض

0: من ساعتها لفقنا بالمستشفى، يعني مش عارفين شو اللي صار بهاي اللحظات وبهاي
1: الشخص اللي استهدفكم كان يعني مجهول، وجهه مغطى، ما تعرفت؟
0: نعم، كان على سكوتر، هذا سكوتر اللي على كهرباء، كوركنت، ومجهول، ما يبينش، عارف تعرف شي شيء.
1: وهذا التوقيت طبعا مثير، انتم بحفله عرس، معناه انه كان في عمليه رصد ومتابعه، واحنا بنعرف انه بالفترات الاخيره كان عده ملفات ثقيله عندكم في جديد المكر. عندك تفسير لما حصل؟
0: احنا عندنا يعني فتره طويله هدوء تام، سنتين ثلاثه، واحنا فيش عندي تفسير، لانه ما كناش متوقعين هذا الاشي صار فجاه، يعني ما كنتش متوقع واحد بالالف، لا وصلنا هدعوت ولا وصلنا تهديدات ولا محادثه ولا اجوا على المجلس ولا بالعكس، احنا بين الناس، انت بتعرف،
1: نعم،
0: احنا بين الناس وبين سواء بالافراح وبالاجوره بالقهاوي بالفطبول بكل محل، احنا بين الناس.
1: يعني القضايا الحارقه اللي كانت موجوده بجديد المكر، المناقصات، قضيه جمع النفايات وغيره، هذا من وراكم يعني؟ ما في
0: من ورانا، من ورا كله ماشي عندنا، يعني جمع النفايات ماشي بسلاسه وبالعكس بشكل مرتب، مناقصات فيه وبيشتغلوا والحمد لله، يعني ما فش.
1: وانت شخصيا والسيد يعني سهيل ملحم هو كان تحت التهديد، يعني انتم كان عليكم اثنين تهديد، هو كان تحت الحراسه والمراقبه في الفتره الاخيره؟
0: كنا قبل الفتره السابقه بالكادنسيا اللي قلطت، نعم كنا تحت التهديد والاشي قلط يعني وخلص وكل شيء ماشي يعني زي ما لازم.
1: وبالفترة الأخيرة ما كان في تهديدات عينية شغلات؟
0: نهائيا بالمرة.
1: يعني إحنا طبعا ما بنبحث عن تبريرات ولكن عن تفسير، وإنت عم بتقول لي ما عندك تفسير للي صار.
0: بالمرة، أنت بتعرف آخر الفترة بشو كنت أنا مشغول.
1: صحيح،
0: موضوع يعني الفترة أغلب وقتي يعني بكرة القدم، وكنت أقول دائما بهذا المجال إحنا بنقضي على العنف والجريمة، وبعدني ومصر على هذا الحكي.
1: وانت الان يعني تنتظر عمليه جراحيه كما نفهم بعد
0: قليل؟ ايوه، الساعه 3.
1: والاصابه وين؟ بالجزء يعني السفلي من رجلك؟ بكف الاجر،
0: بكف الاجر يم من تحت.
1: انت كنت مستهدف عبيد ولا اجت الرصاصه فيك، والاستهداف بالاساس كان لرئيس المجلس؟
0: انا صحيح بعرفش، انا كان الظاهر انه اثنين يعني.
1: نعم. طيب الان في شرطه عم تتدخل، فهمت انه كمان في جهات عديده من الامن عم تتدخل، قديش انتو عندكم يعني بتعلقوا امال على وصول الشرطه والاجهزه الامنيه لمن ارتكب هذه الجريمه ومن قام ربما بارساله؟
0: انا بتمنى انه الشرطه تقدر مثل ما وصلت بعرابه تصل هون. الو.
1: نعم سامعك، معك.
0: بتصل هون وتعرف مين اللي عمل هاي الشغلة، وأنا بقول لك أنا إنسان متسامح وبسامح، وحتى اللي بيأذيني بسامحه، ولكن القانون لازم يأخذ مجراه، والشرطة لازم تشتغل على ردع وتقليل هاي ظاهرة العنف الجريمة خاصة بمجتمعنا العربي.
1: نعم. زميلك طبعا بعده بالعلاج المكثف والإصابة،
0: زميلي وأنت تحكي معي إجوا دكاترة اثنين قالوا لي أبو عادي بسلم عليك، قول لك دير بالك حالك، وإذا بتقدر أطل عليه. أنا عارف أنا للأسف بقدرش أمشي يعني.
1: إذن القائم بأعمال رئيس المجلس المحلي في جديد المكر عبيد عبيد متحدثا من سريره من غرفة العلاج في المركز الطبي للجليل لإذاعة الشمس. وبعد تعرضه لإطلاق النار الليلة الماضية، رئيس المجلس المحلي سهيل ملحم في العناية المكثفة، والإصابة كما تابعنا اليوم صباحا وبالتشخيص الطبي كانت خطيرة جدا كما وضح مدير المركز الطبي للجليل بروفيسور مسعد برهم.
2: حوالي الواحدة واحد ونص وصلوا شخصين اللي هن رئيس البلدية والنائب تبعه. الرئيس أصيب بطلقات نارية بالفخذين، الفخذ الأيمن مع انسداد شرياني، وصل بحالة غير مستقرة وصعبة جدا، وتم علاجه بنقل وجبتين من الدم والهكساكبرون. طبعا من ناله تصوير سي تي، ثم نقل إلى غرفة العمليات. أثناء الجراحة تبين وجود إصابة في الشريان الموجود وراء الركبة بوبيتيال آرتري في الجهة اليمنى، إضافة إلى كسر في الفخذ الأيسر. قضى على عملية مشتركة بين جراحة الأوعية الدموية وجراحة العظام، وحاليا حاليا يا تقريبا بقدر اقول

0: قبل نص ساعة نقل إلى وحدة العناية المركزة العامة تقر، وحالته كان ممكن يكون الأمر أسوأ من هيك، ولكن حكمت على سلامة زي ما احنا بنقول بوجود العملية اللي عملها في بسرعة في هذا الصباح هي عملية أنقذت حياته.
1: إذن الوضع الصحي بالنسبة لرئيس المجلس البلدي في جديد المكر سيد سهيل ملحم، كما استمعنا للبروفيسور مسعد برهوم مدير المركز الطبي للجليل، وقبل ذلك بلحظات استمعنا إلى العبيد عبيد من سريره في المستشفى بعد أن تعرض هو أيضا لإطلاق النار، بمعنى كان سويا خرجا من حفلة عرس كما تابعنا وتعرض لإطلاق نار. الشرطة باشرت التحقيق، المفوض العام للشرطة داني ليفي يقول إن هذه الجريمة تشكل تجاوزا خطيرا واستهدافا مباشرا لمنتخبي الجمهور، وتم تحديد أو نقل هذا الملف للوحدة المركزية في شرطة الساحل لمتابعة التحقيق. حتى الآن لم يبلغ عن اعتقال مشبوهين، والآن في هذه الساعة هنالك أيضا جلسة في المجلس المحلي في جديدي المكر بمشاركة رؤساء سلطات محلية، سكرتارية اللجنة القطرية، بيانات إدانة صدرت عن جهات عديدة تطالب بضرورة تحرك الشرطة واعتقال المشبوهين. أيضا رئيس مركز الحكم المحلي حايم بيبس قال بأن هنالك مطالبة واضحة الآن بسرعة التدخل من قبل كافة الجهات ذات العلاقة بما في ذلك الأجهزة الأمنية وليس فقط الشرطة.
2: קודם כל לא בוקר טוב, גם הבשורה וגם אני חושב שהגיע הזמן, אנחנו גם הוצאתי כבר מכתב הבוקר אחרי שעד השעות הקטנות של הלילה גם הייתי בקשר עם חלק מהאנשים כדי להבין את מצבו של ראש הרשות, וגם להכין בקשה או דרישה דחופה שלנו מראש הממשלה לקחת ולהכריז על ארגוני הפשע, בסדר, בעיקר בחברה הערבית, כי ארגוני טרור לכל דבר ועניין, להפעיל את שירות הביטחון הכללי. אנחנו נתכנס מהלך היום בזום כלל ראשי הרשות כדי לקבל החלטה שהתכלית שלה או הזדהות בהפסקת שירותים בכל הרשויות מחר בבוקר או ביום רביעי בבוקר, אנחנו נקבל את ההחלטה היום, אבל יחד עם זאת הדרישה שלנו מראש הממשלה לכנס לאלתר את כולם כדי לקבל החלטה בהכרזה, מדובר בארגוני טרור לכל דבר ועניין, ואם לא יטופל בטיפול שורש ובכל הכלים שמשתמשים נגד כל ארגוני הטרור נגד הדבר הזה, אנחנו במדרון חלקלק שבסופו של דבר זה יגיע לכל נבחרי הציבור, לא רק ברשויות המקומיות, גם בכנסת, גם שרים ואף יותר מזה.
1: إذن حايم بيبس ورئيس مركز الحكم المحلي تحدث أيضا هذا الصباح لإذاعة الشمس، تمعنا إلى أصوات عديدة وسنعود إلى هذا الملف، ولكن هذا ما أكده للزميل مصطفى شلاطة ضرورة التحرك من قبل الحكومة. وكما نعرف هذا الحدث جاء بعد شهرين من محاولة قتل أيضا رئيس البلدية في عرابي الدكتور أحمد نصار، وهذا يعيدنا مرة أخرى إلى الجريمة المنظمة والتهديد ل منتخبي الجمهور.
3: ليلة أخرى ورصاص آخر يستهدف مسؤولا منتخبا في مجتمعنا العربي. رئيس المجلس المحلي لجديد المكر ونائبه تعرضا لجريمة إطلاق نار لدى خروجهما من حفل زفاف وأصيبا بجراح خطيرة في جريمة تعيد إلى الذاكرة ما جرى قبل أشهر حين تعرض رئيس بلدية عرابي ورئيس اللجنة الشعبية في المدينة لمصير مشابه. لم يعد هذا نمطا مثيرا للقلق فحسب، بل بات سياسة للإرهاب المنظم ضد كل من يمسك بزمام العمل العام في المجتمع العربي. الرسالة واضحة وصريحة، لا أحد بمنأى عن الرصاصة، لا الرئيس المنتخب ولا نائبه ولا من يدير شؤون بلدته بحثا عن مستقبل أفضل لأبنائها وبناتها. الجريمة المنظمة باتت تتصرف كسلطة موازية تعاقب من لا يخضع لها وترسخ سطوتها في كل حادثة لا تقوم السلطة المركزية بالرد عليها ردا رادعا. والمأساة الأعمق ليست في الرصاصة وحدها، بل في المشهد الذي يتكرر: جريمة وإدانات وبيانات وصمت ثم جريمة تالية. غياب الردع الفعلي هو الوقود الذي يغذي هذه الجرأة المتصاعدة، فحين تعلم العصابات أن استهداف رئيس مجلس محلي لن يغير معادلة قائمة على الإفلات من العقاب، تصبح الجرائم القادمة مسألة وقت لا مسألة احتمال. الصمت الرسمي في أعقاب كل جريمة من هذا النوع لا يفسر إلا بأحد التفسيرين: إما عجز حقيقي عن مواجهة منظومة الجريمة، وهو تفسير أقل ما يقال فيه أنه هزيل، وإما مقبول ضمني بأن الجماهير العربية تدفع هذا الثمن وحده. ما يحدث في المجتمع العربي هو أزمة حوكمة وأمن في آن واحد، وأي قيادة سياسية جادة مطالبة بوضع الملف على رأس الأجندة لا في ذيل البيانات.
1: تقرير زميلة ابتهال حسن إذن حول الجريمة واستهداف منتخبي الجمهور، ونبقى في ملفات الحكم المحلي، ولكن بقرار صدر عن المحكمة المركزية كما بلغت الناطقة بلسان وزارة القضاء، حيث أشارت إلى أن المحكمة المركزية في حيفا أدانت اليوم رئيس مجلس الرامي المحلي سيد شوقي أبو الطيب بارتكاب مخالفات تتعلق بالمساعدة في الابتزاز والتهديد والاحتيال وخيانة الأمانة. وجاءت الإدانة ضمن صفقة ادعاء على خلفية جباية أموال حماية من أصحاب مصنع في المنطقة، كما ورد في بيان النيابة العامة. ومن المتوقع أن تطلب النيابة الحكم على أبو الطيب بالسجن الفعلي لمدة 11 شهرا إلى جانب السجن مع وقف التنفيذ وغرامة مالية، وكذلك ما يعرف بوصمة عار، ما قد يهدد إمكانية مواصلة عمله في السلطة المحلية. ولكن ماذا يقول الدفاع في هذه الحالة؟ المحامي باسل فلاح تحدث لإذاعة الشمس.
4: تعقيب هو صحيح، وافقنا على ذلك. هناك لائحة اتهام معدلة نمحى منها بنود جدا شديدة وجدا قوية اللي كانت ضد الأستاذ شوقي، وقمنا اليوم بالاعتراف بما هو اعترف عليه من اليوم الأول، أنه قام بالتجسير وبالتواصل وبتحسين الذات بين المشتكيين لبين الجماعة اللي كانوا يبتزوهن، وبهيك أنها قضية اللي كانت إمكانية تؤدي إلى قتل وإلى تكامل إطلاق النار على الشباب اللي كانوا يبتزوهن. اليوم اللي احنا نقدر نقوله لكل الوجهاء في الوسط العربي: دولة إسرائيل والشرطة بحد ذاتها غير معنية إنه الوجهاء يقوموا بأداء أعمال الصبح. شفنا شو صار مع الشيخ مالك لما قاموا بتوقيفه قبل أسبوعين بدون ولا أي ذنب، وشفنا اليوم ما فعلوا مع أستاذ شوقي. دولة إسرائيل معنية إنه يضل في خلافات في الوسط العربي، وعشان هيك كل واحد عم يعمل صلح عم بروح.
1: ولكن ادعائك هذا يعني كلام أولا خطير، ثانيا يعني أنت تقول إنه ما في أي أدلة، وبالتالي على ماذا إذا تم، لماذا ذهبتم إلى موضوع الاعتراف والصفقة؟
4: اليوم أثبتنا خلال المحكمة إنه في وقت الجد، في وقت ما كان أستاذ شوقي فعل ما موجود في لائحة الاتهام، كان بتواصل مع رجال الشرطة ويخبرهم بما يفعل ويقولوا له كل الاحترام باشر، كمل كمل ممتاز، كمل اللي عم تعمله. اليوم لما جوا على المحكمة قالوا صحيح احنا قلنا له هيك، بس هو رئيس مجلس ولازم يعمل يعرف بحد ذاته الممنوع يعمل هيك. فهني اللي سووا له اياه اعملوا له زي حفرة. شو عملوا الحفرة؟ قالوا له انت ساعدنا هون في الصلحة، اعمل صلحة بين هدول الجماعة لهدول الجماعة، وبعد ما عمل الصلحة قالوا له انت كيف عملت هيك؟ الاموال اللي تحولت من المبتزين للمبتزين من المشتكيين للمبتزين، هي اموال اللي هي ممنوع تكون.
1: نعم. وبرأيك يعني هذا الامر الان انتهى، يعني هذا باتفاق بينك وبين الدفاع، بما معناه لن تكون هنالك اي، لن يكون اعتراض على هذا الموضوع، وموضوع الكلون ما يسمى وصمة العار، هل هذا يمنع السيد شوقي من التنافس مرة اخرى؟
4: لا، اليوم الاتفاق اللي توصلنا له انه النيابة لا تستطيع ان تطلب اكثر من 10 اشهر حبس، ومع المدة اللي هو كان موقف فيها ففعليا فيش هون حبس شيء، لانه كان صار قاضي هاي المدة في المدة اللي كان محبوس فيها، حبس ما موجود هون. اللي ظل هون بس قصة وصمة العار، قصة وصمة العار اجلها الحاكم لشهر 9 للتداول فيها، ومتأمل انه بعد كل الادلة اللي طرحناها في المحكمة واللي اوجدناها للمحكمة ولسعادة القاضي محمد علي انه يوافق على وجهة نظرنا ما يكونش في وصمة عار ويقدر يرجع لمنصبه.
1: السؤال بعد هذا القرار اليوم، هو يعني سيدخل الى السجن ام ماذا عن مهامه كرئيس مجلس محلي؟
4: لا، من ناحية السجن فيش امكانية السجن، لانه النيابة اليوم قالت انه احنا نطالب لحد 10 أشهر بالسجن. 10 أشهر بالسجن مع التخفيفات الموجودة في القانون هي تعادل المدة اللي هو كان فيها بالسجن لحد ما أطلق سراحه بالدرجات تبعت التحقيق، كان تقريبا 4 أشهر. فسجن فعلي في الشون ضل السؤال بس وصمة العار.
1: وبالنسبة للعمل في السلطة المحلية هذا

0: يرتبط بمن؟
1: يرتبط طبعا في في في في القرار تبع النهائي تبع وصمة المحكمة نفسها. إذا واحد المحكمة قررت إنه في أعماله اللي أثبتنا إنه فيش فيها وصمة عار، هناك وصمة عار، مش هاخده يرجع المجلس. بس إحنا متأكدين إنه القاضي سيتخذ القرار الصحيح إنه فيش وصمة عار، لأنه كل إشي قام فيه الأستاذ شوقي كان في معرفة من الشرطة، وبعد أن خبر الشرطة إنه اليوم الشرطة أنكرت هذا الإشي، بس أثبتنا للحاكم وأرجيناه مراسلات بين الأستاذ شوقي لبين رجال شرطة اللي بمناصب جدا عالي اللي كان يخبرهم وقت الجد شو عم بصير.

0: إذا استمعنا إلى موقف الدفاع المحامي باسل فلاح متحدثا عن البيان الذي صدر عن النيابة العامة وإدانة رئيس المجلس المحلي في الرامي، وهذا بناء على اتفاق بين الدفاع والنيابة العامة. فقط تحديث وصلنا قبل لحظات من قيادة شرطة الساحل بأن الشرطة اعتقلت قبل قليل مشتبه به شاب في العشرينات من عمره من سكان البلدة جديد المكر بشبهة ضلوعه في حادث إطلاق نار، وبناء على التحقيقات الأولية سيتخذ القرار ما إذا كانت الشرطة ستطالب بتمديد اعتقاله. إذن هذا التحديث اعتقال مشتبه به في العشرينات من عمره من سكان البلدة الجديد المكر بشبهة ضلوعه في حادث إطلاق النار. تحديث آخر، البحرية الإسرائيلية اعترضت سفن أسطول الصمود التي انطلقت من الشواطئ التركية باتجاه الشواطئ غزة، ولكن عدد كبير من السفن والزوارق الحربية الإسرائيلية اعترضت السفن في المياه الدولية وقامت باعتقال الناشطين. الجيش كان قد أعلن عن ذلك في وقت سابق أنه مستعد لمواجهة هذا الأسطول. عدد من الناشطين والناشطات الذين كانوا على السفن، نتحدث عن أكثر من 50 سفينة شاركت، كانوا أو وجهوا رسائل هكذا صدر عنهم في الدقائق الأخيرة.
1: This is the Global Sumut Flotilla. We are an unarmed civilian convoy on a non-violent humanitarian mission sailing towards Gaza. We carry humanitarian relief supplies, healthcare professionals, medical aid and civilian participants from 41 countries. We are sailing in accordance with international law and we have a
0: إذن هذا ما كان على السفينة. يقولون نحن نحمل المساعدات الإنسانية ووفق القانون الدولي وهم في المياه الدولية، مع ذلك البحرية الإسرائيلية اعترضت هذه السفن. حتى الآن لا نعلم إذا كان هناك اعتقالات، لأنه كان الحديث أيضا عن سفن ستستخدم كمعتقل عائم في البحر، ولكن هل سيتم إحضارهم إلى البلاد أم نقلهم إلى جزر أخرى أو إلى شواطئ أخرى كما حصل في الجولة السابقة، في حين فقط تم اعتقال شخصين وأطلق سراحهما بعد ذلك. ولكن الآن نستوضح هذا الأمر خلال الساعات القريبة، ولكن هذا ما حصل أيضا اليوم ظهرا في المياه الدولية.

وعلى هذه النغمات أعزائي نصل إلى ختام برنامج الظهيرة حتى الآن. أشكر الزميلة ياسمين عابد في الأداد والإنتاج، في الهندسة الإذاعية هابي عويس، في غرفة الأخبار ياسمين غميض. تحياتي لكم جاكي خوري، إلى اللقاء.

0: العيد زي زمان والأسعار كمان في شبكة كينغستور. فيريرو روشي 300 جرام 1.29 شيكل و90. رافائيلو 150 جرام 1.12 شيكل و90. شوكولاتة ميرسي 250 جرام 1.14 شيكل و90. سداسية كوكاكولا أو 0.5 لتر 1.34 شيكل و90. سداسية مشروب غازي فريشر 6×200 مل 1.9 شيكل و90. تشكيلة ميكس عليد 390 جرام ال1.19 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 27.5. خاضع لشروط الحملة.
1: من مجموعة المشهداوي.
2: بندورا فرع جديد في سخنين، مجموعة اكسسوارات مميزة لكل مناسبة. بندورا لمعة لكل إطلالة.
3: إيجا العيد وعيدنا،
4: إيجا العيد وعيدنا،
3: ذبح بيج ماركت أسعدنا،
4: ذبح بيج ماركت أسعدنا،
3: إيجا العيد وعيدنا،
4: إيجا العيد وعيدنا،
3: وبأحلى شروي زبطنا،
4: وبأحلى شروي زبطنا.
3: شروات عيد الأضحى المبارك بس من ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. فطريش مقطع 400 جرام وليفود ال25 شيكل، معلبات ذرة بيتا شيتا ال25 شيكل، معلبات خيار مجموعة يافني من 7 ل9 ال25 شيكل، وجوز الملك بالوزن ب29 شيكل للكيلو بس. خاضع لشروط الحملة. شروات العيد من ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيحة، الشارع الرئيسي. عيد أضحى مبارك.
5: أنا بحكي لكم فش زي تورنادو، بس انساكم مني أنا، اسألوا أيمن، 22 سنة تقني مكيفة.
6: ادفع شوي أكثر ريح بالك سنين لقدام. رقم واحد
5: في مكيف وفي تورنادو انفيرتر.
7: عيد الأضحى قرب وكل عام وانتو بخير، أو بشمال قبرص، بعمان، بالعقبة، طابة، دهب، شرم، وبس مع نزارين تورز. طاقم مهني وخدمة باللغة العربية. للحجز اتصلوا نجمة 90-33 أو زوروا فرع الناصري أو شفا عمر أو موقع نزارين تورز في الإنترنت.
3: إيجا العيد وعيدنا،
4: إيجا العيد وعيدنا،
3: ذبح بيج ماركت أسعدنا،
4: ذبح بيج ماركت أسعدنا،
3: إيجا العيد وعيدنا،
4: إيجا العيد وعيدنا،
3: وبأحلى شروي زبطنا،
4: وبأحلى شروي زبطنا.
3: شروات عيد الأضحى المبارك بس من ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. بوضة مينس 32 وحدة ريو ب24 شيكل و90، بوضة لكريميريا نيسلي لترو 400 ميل ب15 شيكل و90، فيريرو روشيه 375 جرام ب39 شيكل و90، ورافائيلو 150 جرام ب14 شيكل و90 بس. خاضع لشروط الحملة. شروات العيد من ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيحة، الشارع الرئيسي. عيد أضحى مبارك.
8: الشمس دائما
9: ثقتكم بنا هي

0: رصيدنا إذاعة الشمس مصدر الخبر الموثوق، كما عهدتمونا نوفيكم بآخر المستجدات من خلال موجاتنا المفتوحة وتغطيتنا المباشرة عبر النقل والتحليل والحتلانات الفورية. تابعونا على أثير إذاعة الشمس وعلى موقعنا الإلكتروني وعبر الإنستغرام والتليجرام. الشمس مصداقية ومسؤولية.
1: عند وهج الكلمة نلتقي. برنامج كتاب في الشمس نافذتكم الأسبوعية إلى عالم اللغة العربية، جمالها وتحدياتها في زماننا، نقربها إليكم ونحاور من يكتبها نبضاً وشعراً وفكراً. كتاب في الشمس مساء كل ثلاثاء بعد أخبار السابعة في بث مباشر على إذاعة الشمس، معي أنا فردوس حبيب الله.

0: العيد زي زمان والأسعار كمان في شبكة كينج ستور. زي دوار الشمس مشهداوي أصلي 3 لتر 1 ب 19.90 شيكل، أرز بسماتي بوند شيف 5 كيلوغرام 1 ب 29.90 شيكل، قهوة نخلي 1 كيلوغرام 1 ب 59.90 شيكل، سلطات أحلى 400 جرام 2 ب 14.90 شيكل، سداسيات مشروب غازي أو سودا فونتانا 6 في 200 مل 1 ب 8.90 شيكل فقط. الحملة حتى 27.50، خاضع لشروط الحملة.
1: من مجموعة المشهداوي.
2: أنا بحكي لكم فيش زي تورنادو، بس انساكوا مني أنا، اسألوا حسن 23 سنة تقني مكيفات.
3: مكيف تورنادو مكيف قوي مع 7 سنوات كفالة.
2: في مكيف وفي تورنادو انفرتر.
4: قشرة الشعر هي مش اختيار، بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيد اند شولدرز بمنح حتى 100% من قشرة الشعر وبحافظ على الشعر الصحي وبمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيد اند شولدرز، يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.
5: إيجا العيد وعيدنا، إيجا العيد وعيدنا، ذبح بيج ماركت أسعدنا، ذبح بيج ماركت أسعدنا، إيجا العيد وعيدنا، إيجا العيد وعيدنا، وبأحلى شروي زبطنا، وبأحلى شروي زبطنا. شروات عيد الأضحى المبارك بس من ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. يوغورت نوفا 1.5 لتر ب 19.90، لبنة نوفا 750 جرام ب 14.90، مارجرينا أو محماة بلو باند 200 جرام ب 3 ب 12.90، ولبنة الهنا 800 جرام ب 8.90. بس خاضع لشروط الحملة. شروات العيد من دبح بيج ماركت مع لوت ترشيحة، الشارع الرئيسي. عيد أضحى مبارك.
6: الشمس دائما.
7: ثقتكم بنا هي رصيدنا. إذاعة الشمس مصدر الخبر الموثوق، كما عهدتمونا نوفيكم بآخر المستجدات من خلال موجاتنا المفتوحة وتغطيتنا المباشرة عبر النقل والتحليل والحتلانات الفورية. تابعونا على أثير إذاعة الشمس وعلى موقعنا الإلكتروني وعبر الإنستغرام والتليجرام. الشمس مصداقية ومسؤولية.

شروات عيد الأضحى المبارك بس من دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. يوغورت نوفا 1.5 لتر ب 9.90 شيكل. لبنة نوفا 750 جرام ب 14.90 شيكل. مارجرينا أو محمقة بلو باند 200 جرام الثلاثة ب 12.90 شيكل. ولبنة الهنا 800 جرام ب 8.90 شيكل بس. خاضع لشروط الحملة. شروات العيد من دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة، الشارع الرئيسي. عيد أضحى مبارك.

0: أوقات
1: ريو، مشروب قهوة باردة قمة في النشاط والانتعاش، الطعم اللذيذ والفريد، متوفر في سوبر ستار مجد الكروم وماكس ماركت بفرعيه دير الأسد ومجد الكروم.
2: ريو كافي،
0: صحصح دايما
2: وانت عايش.
3: هدايا العيد بناخدها بالعيد، طيب ليش نستنى؟ كمان مبادرة من بنك أبو عليم، نعطيك هدية العيد سلف، نفتح حساب جديد ونحصل على منحة حتى 1000 شيكل أو قرض حتى 20,000 شيكل بدون فائدة. أضحى مبارك سلف. بنك أبو عليم مش بس عمل، كمان مبادرة، خاضع لشروط البنك وموافقته. قد يؤدي عدم سداد القرض إلى دفع رسوم فائدة تأخيرات وإلى إجراءات تنفيذ وجباية.
4: إيجا العيد وعيدنا،
5: إيجا العيد وعيدنا،
4: ذبح بيج ماركت أسعدنا،
5: ذبح بيج ماركت أسعدنا،
4: إيجا العيد وعيدنا،
5: إيجا العيد وعيدنا،
4: وبأحلى شروي زبطنا،
5: وبأحلى شروي زبطنا.
1: شروات عيد الأضحى المبارك بس من ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. بوضة مينس 32 وحدة ريو ب 24.90 شيكل، بوضة لكريميريا نيسلي لترو 400 ميل ب 15.90 شيكل، فيريرو روشيه 375 جرام ب 39.90 شيكل، ورافائيلو 150 جرام ب 14.90 شيكل بس. خاضع لشروط الحملة. شروات العيد من ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيحة، الشارع الرئيسي. عيد أضحى مبارك.
6: بدك تسافر وتغير جو؟ الطيارة بعيدة وسيتي مول بكفر مندا أقرب. سيتي مول، أضحى مبارك.
7: العيد زي زمان والأسعار كمان في شبكة كينج ستور. خيار مكبوس 7.9، برينير 560 جرام 3.10 شيكل و90، طحينة الهلال 900 جرام 1.17 شيكل و90، كاتشب أوسم 750 جرام 1.8 شيكل و90، حمص أحلى 750 جرام 1.7 شيكل و90، زبدة أو مرجرين بلوبان 3.9 شيكل و90، طحين أو سميد مان 1 كيلوغرام 3.9 شيكل و90. الحملة حتى 27.5، خاضع لشروط الحملة.
8: من مجموعة المشهداوي.
9: لكل واحد بده يبني بيت، حابب تشوف بيتك كامل وبالحجم الطبيعي قبل ما تبنيه؟ بلانكس بيعطيك الحل المثالي. تعال عيش داخل بيتك قبل ما تبنيه. ابحث عنه عبر صفحات التواصل بلانكس PLNX. بلانكس، المستقبل بين يديك.
10: هنا إذاعة الشمس
11: 101.98.1 FM.
10: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

أخبار الثانية تماما في إذاعة الشمس تقدمها لكم ياسمين غميض وإليكم التفاصيل. أعلنت الشرطة عن اعتقال مشتبه به بالضلوع في جريمة إطلاق النار التي أسفرت عن إصابة رئيس المجلس المحلي في جديد المكر سهير ملحم بجروح خطيرة ونائبه عباد عباد بجروح متوسطة. هذا وستطلب الشرطة تمديد اعتقاله على ذمة التحقيق. إلى ذلك قال عبيد عبيد في حديث لإذاعة الشمس إنه لا يملك تفسيرا واضحا لما جرى، مشيرا إلى أن الأوضاع في البلدة كانت هادئة خلال السنوات الأخيرة، كما أنه لم يتلقى أي تحذيرات أو تهديدات مباشرة. وأضاف عبيد أنه سيخضع لعملية جراحية، كما أوضح أن رئيس المجلس ما زال يتلقى العلاج في العناية المكثفة. وطلب عبيد بتشديد الردع ومحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم. في غضون ذلك يعقد المجلس المحلي في جديد المكر في هذه الأثناء اجتماعا طارئا لبحث تداعيات جريمة إطلاق النار. وأعلنت اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية

0: عن إضراب في مؤسساتها العربية غدا الثلاثاء لا يشمل جهاز التربية والتعليم. أدين رئيس مجلس الرامي المحلي شوقي أبو الطيف بارتكاب مخالفات تتعلق بالمساعدة في الابتزاز والتهديد والاحتيال وخيانة الأمانة، ومن المتوقع أن تطلب النيابة العامة الحكم على أبو الطيف بالسجن الفعلي لمدة 11 شهرا إلى جانب السجن مع وقف التنفيذ وفرض غرامة مالية. أعلنت وزارة الصحة اللبنانية عن ارتقاء شخصين وإصابة سيدة وطفلة جراء غارة إسرائيلية على بلدة دروس دورس في قضاء بعلبك شرق لبنان، وأشارت الوزارة إلى أن الضحايا هم من الجنسية الفلسطينية. أعلن منظمو أسطول الصمود أن سفنا عسكرية تعترض في هذه الأثناء أسطول الصمود المتجه نحو قطاع غزة، مشيرة إلى أن قوات إسرائيلية تواصل الصعود إلى القوارب، وطلب البيان بتأمين ممر آمن لمهمتهم الإنسانية القانونية والسلمية ووقف أعمال القرصنة الهادفة إلى الإبقاء على الحصار الذي تفرضه إسرائيل على غزة. من جانبها أصدرت وزارة التربية الخارجية الإسرائيلية تحذيرا شديدا لهجة متهمة منظمي الأسطول بتدبير استفزاز سياسي بدلا من تنفيذ مهمة إنسانية، وأكدت الوزارة أن إسرائيل لن تسمح بأي خرق للحصار البحري القانوني. أرسلت باكستان إلى واشنطن مقترحا إيرانيا معدلا لإنهاء الحرب، وذلك حسب ما قال مصدر باكستاني، وأشار المسؤول إلى أن البلدين يواصلان تغيير شروطهما. بدوره قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن إيران وواشنطن أرسلتا تعليقاتهما لبعضهما البعض على أحدث مقترح إيراني، مضيفا أن المحادثات لا تزال جارية. من جانبه قال رئيس الأمريكي ترامب إن إيران تتوق إلى التوقيع على اتفاق لوقف إطلاق النار، وحذر ترامب من عواقب وخيمة إذا لم يتحرك قادة إيران بسرعة.
1: النشرة الجوية برعاية محسن حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسن حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: يكون الجو اليوم غائما جزئيا ويترى انخفاض طفيف على درجة الحرارة مع بقاء الأجواء حارة في معظم المناطق. في القدس 38 درجة، الجليل الأعلى 27، طبرية 32، الناصرة 31، حيفا والساحل 26، تل أبيب ويافا 28، النقب 35، وأخيرا في إيلات 38 درجة مئوية. ختام النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

حملات العيد الكبرى في شبكة صالح ذباح. مثلا سداسية كوكاكولا أو زيرو 1.5 لتر بشكل، نعم سداسية كوكاكولا بشكل واحد فقط بشراء فوق 499 شيكل. بندورة بصل بطاطا وملفوف ب2.90 شيكل للكيلو. قهوة الذباح مطحونة على المحل ب59.90 شيكل للكيلو. بالعيد اركن علينا، خاضع لشروط الحملة.

0: مبارك مع صالح ذباح.
1: أنا بحكي لكم فيش زي تورنادو، بس انساكم مني أنا، اسألوا جمال 15 سنة تقني مكيفة.
2: مكيف تورنادو، ركب وريح بالك، الزبون مبسوط وأنا مبسوط، رقم واحد.
1: في مكيف، في تورنادو انفرتر.
3: هدايا العيد بناخدها بالعيد، طيب ليش نستنى؟ كمان مبادرة من بنك أبو عليم، نعطيكوا هدية العيد سلف، نفتح حساب جديد ونحصل على منحة حتى 1000 شيكل أو قرض حتى 20,000 شيكل بدون فائدة. أضحى مبارك سلف. بنك أبو عليم مش بس عمل، كمان مبادرة، خاضع لشروط البنك وموافقته. قد يؤدي عدم سداد القرض إلى دفع رسوم فائدة، تأخيرات وإلى إجراءات تنفيذ وجباية. بنك أبو
0: عليم. حملات العيد الكبرى في شبكة صالح ذباح، مثلاً سداسية كوكاكولا أو زيرو 1.5 لتر بشيكل، نعم سداسية كوكاكولا بشيكل واحد فقط بشراء فوق 499 شيكل. بالعيد اركن علينا، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك مع صالح ذباح.
4: باندورا، فرع جديد في سخنين، مجموعة اكسسوارات مميزة لكل مناسبة. باندورا، لمعة لكل إطلالي.
5: إيجا العيد وعيدنا،
6: إيجا العيد وعيدنا،
5: ذبح بيج ماركت أسعدنا،
6: ذبح بيج ماركت أسعدنا،
5: إيجا العيد وعيدنا،
6: إيجا العيد وعيدنا،
5: وب أحلى شروي زبطنا،
6: وب أحلى شروي زبطنا.
5: شروات عيد الأضحى المبارك بس من ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. العيد بده هيك لحمة وبهيك أسعار. خروف كامل أو نص خروف ب 74.90 شيكل للكيلو، نعم نعم ب 74.90 شيكل للكيلو يا بلاش. ضع خروف طازة 2 كيلو ب 220 شيكل ولحمة عجل صغير طازة 2 كيلو ب 150 شيكل بس. خاضع لشروط الحملة. شروات العيد من ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيحة، الشارع الرئيسي. عيد أضحى مبارك.
7: الشمس دائما.
8: ثقتكم بنا هي رصيدنا. إذاعة الشمس مصدر الخبر الموثوق، كما عهدتمونا نوفيكم بآخر المستجدات من خلال موجاتنا المفتوحة وتغطيتنا المباشرة عبر النقل والتحليل والحتلانات الفورية. تابعونا على أثير إذاعة الشمس وعلى موقعنا الإلكتروني وعبر الإنستغرام والتليجرام. الشمس مصداقية ومسؤولية.

0: إبراهيم.
1: يعني عن جد
2: بس شو؟ أنا عبالي وجه تحية للجمهور الفظيع.
1: لا الجمهور الليلة بيه
2: عن جد. لا بس الزقفة بتستاهلوها انتو الجمهور عن جد.
1: يا بابا. يعطيكم العافية.

0: مسا عليكم. الحقيقة السهرة معكم مزبوط جيران الهواء، جيران القمر. أنا ضعت على الرأس الجميل. أهلا وسهلا فيكم، وإن شاء الله نحن بيكم نضل بالفضائية على طول طايرين. وهلي
1: إيجا العيد وعيدنا،
2: إيجا العيد وعيدنا،
1: ذبح بيج ماركت أسعدنا،
2: ذبح بيج ماركت أسعدنا،
1: إيجا العيد وعيدنا،
2: إيجا العيد وعيدنا،
1: وب أحلى شروي زبطنا،
2: وب أحلى شروي زبطنا.
1: شروة عيد الأضحى المبارك بس من ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. العيد بده هيك لحمة وبهيك أسعار. خروف كامل أو نص خروف ب 74 شيكل و 90 للكيلو. نعم نعم، ب 74 شيكل و 90 للكيلو يا بلاش. ضع خروف طازة 2 كيلو ب 220 شيكل، ولحمة عجل صغير طازة 2 كيلو ب 150 شيكل بس. خاضع لشروط الحملة. شروة العيد من ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيحة، الشارع الرئيسي. عيد أضحى مبارك.
3: العيد زي زمان والأسعار كمان في شبكة كينغستور. فريرو روشي 300 جرام 1.29 شيكل و90، رافائيلو 150 جرام 1.12 شيكل و90، شوكولاتة ميرسي 250 جرام 1.14 شيكل و90، سداسية كوكاكولا أو زير 1.5 لتر 1.34 شيكل و90، سداسية مشروب غازي فريشر 6 في 200 مل 1.9 شيكل و90، تشكيلة ميكس عليد 390 جرام 1.19 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 27.5. خاضع لشروط الحملة.
4: من مجموعة المشهداوي.
5: أنا بحكي لكم فيش زي تورنادو، بس انساكم مني أنا، اسألوا خالد 15 سنة تقني مكيفات.
6: ركبت كل أنواع المكيفات، واليوم لما يسألوني بنصح بس بتورنادو انفيرتر رقم واحد.
5: في مكيف، في تورنادو انفيرتر.
3: حملات العيد الكبرى في شبكة صالح ذباح. مثلا سداسية كوكاكولا أو زيرو 1.5 لتر بشكل، نعم سداسية كوكاكولا بشكل واحد فقط بشراء فوق 499 شيكل. بندورة بصل بطاطا وملفوف ب 2 شيكل 90 للكيلو. قهوة الذباح مطحونة على المحل ب 59 شيكل 90 للكيلو. بالعيد اركن علينا. خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك مع صالح ذباح.
7: الشمس دائما.
8: حضرة المستشار الأمين، حضرات السادة المستمعين، القضية الماثلة أمامكم تعني الكثير للكثيرين، وتعبر عن غبن وظلم وأهمال واضحين. أما عن رفع القضية أمام المؤسسات الحكومية ومتابعتها، طاقم المستشار مسؤولون، وأن نعيد لكل ذي حق حقه نحن عازمون.
9: برنامج المستشار كل اثنين وأربعاء من الساعة الرابعة حتى الخامسة مساء معي أنا زهير بهلول.

0: حملات العيد الكبرى في شبكة صالح ذباح. مثلا سداسية كوكاكولا أو زيرو 1.5 لتر بشيكل. نعم سداسية كوكاكولا بشيكل واحد فقط بشراء فوق 499 شيكل. بالعيد اركن علينا، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك مع صالح ذباح.
1: مشوار قريب وفرحة كبيرة لكل العائلة. سيتي مول كفرمندا. أضحى مبارك.
0: حملات العيد الكبرى في شبكة صالح ذباح. مثلا سداسية كوكاكولا أو زيرو 1.5 لتر بشيكل. نعم سداسية كوكاكولا بشيكل واحد فقط بشراء فوق 499 شيكل. بندورة بصل بطاطا وملفوف باثنين شيكل 90 للكيلو. قهوة الذباح مطحونة على المحل بتسعة وخمسين شيكل 90 للكيلو. بالعيد اركن علينا، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك مع صالح ذباح.
2: قشرة الشعر هي مش اختيار، بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيد اند شولدرز بمنح حتى 100% من قشرة الشعر وبحافظ على الشعر الصحي وبمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيد اند شولدرز، يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.
0: حملات العيد الكبرى في شبكة صالح ذباح. مثلا سداسية كوكاكولا أو زيرو 1.5 لتر بشيكل. نعم سداسية كوكاكولا بشيكل واحد فقط بشراء فوق 499 شيكل. بالعيد اركن علينا، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك مع صالح ذباح.
3: عيد الأضحى قرب وكل عام وإنتوا بخير. أو بشمال قبرص، بعمان، بالعقبة، طابة، دهب، شرم، وبس مع نزارين تورز. طاقم مهني وخدمة باللغة العربية. للحجز اتصلوا نجمة 90-33 أو زوروا فرع الناصر أو شفا عمر أو موقع نزارين تورز في الإنترنت.
4: إيجا العيد وعيدنا،
5: إيجا العيد وعيدنا،
4: ذبح بيج ماركت أسعدنا،
5: ذبح بيج ماركت أسعدنا،
4: إيجا العيد وعيدنا،
5: إيجا العيد وعيدنا،
4: خذ أحلى شروي زبطنا،
5: خذ أحلى شروي زبطنا.
6: شروات عيد الأضحى المبارك بس من ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. حملة بتصير مرة واحدة على المشروبات الخفيفة. اسمعوا منيح، سداسية كوكولا أو كوكولا زيرو 1.5 لتر مستورد رسمي ب 19 شيكل 90 بس. مثل ما سمعتوا، مستورد رسمي سداسية الكوكولا 19 شيكل 90 بس. سداسية سودا تيمبو 1.5 لتر ب 14 شيكل 90. مشروب جامب 1.5 لتر الخمس ب 19 شيكل 90. ومشروب ليمونادا بلد 2 لتر برينيف ب 9 شيكل 90 بس. خاضع لشروط الحملة. شروات العيد من ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيحة، الشارع الرئيسي. عيد أضحى مبارك.
7: دخولية بس ب 25 شيكل.
6: بيبي شارك عرابي يطلق حملة دخولية بس ب 25 شيكل. الحملة حتى 21/5. تعالوا واستمتعوا بأجمل الأجواء في بيبي شارك. أهلا وسهلا. أحلى جو.

0: العيد زي زمان والأسعار كمان في شبكة كينغستور. زي دوار الشمس مشهداوي أصلي 3 لتر 1 ب 19.90 شيكل، أرز بسماتي بوندي شيف 5 كيلوغرام 1 ب 29.90 شيكل، قهوة نخلي 1 كيلوغرام 1 ب 59.90 شيكل، سلطات أحلى 400 جرام 2 ب 14.90 شيكل، سداسية مشروب غازي أو سودا فونتانا 6 في 200 مل 1 ب 8.90 شيكل فقط. الحملة حتى 27.50، خاضع لشروط الحملة.
1: من مجموعة المشهداوي.
2: مش عارفة ماما، عندي إحساس حلو إنه بدي أحمل وبنفس الوقت خايفة.
3: حبيبتي، بيجي المولود ونكست معه.
2: بتخططي للحمل؟ كلاليت نكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان، كمان بفترة الحمل. أكثر الخدمات تطوراً للحمل، جهاز الألتراساوند المنزلي للحمل، مرافقة الحمل للحمل الأول، الملف الرقمي لمتابعة الحمل. مجموعة ماما هلأ.

0: جاي في الفيسبوك. كلاليت معك بكل الظروف.
1: حملات العيد الكبرى في شبكة صالح ذباح، مثلا سداسية كوكاكولا أو زيرو 1.5 لتر بشكل، نعم سداسية كوكاكولا بشكل واحد فقط بشراء فوق 499 شيكل، بندورة بصل بطاطا وملفوف ب2.90 شيكل للكيلو، قهوة الذباح مطحونة على المحل ب59.90 شيكل للكيلو. بالعيد اركن علينا، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك مع صالح ذباح.
2: اهلا وسهلا مرحبا
3: في تمنا اصل الكهرباء.
4: عم تبنوا بيت جديد؟ عم بتدوروا على لبسة اضاءة فاخرة بتخلي بيتكو ينور؟ بيتكو نور والاسعار اتحطمت في تمنا سخنين. تخفيضات تتجاوز 50% على اضاءة الاسقف، تسموديت كرا، انظمة المغناطيس بروفيل ماجنيتي، اضاءة داخلية وخارجية واضاءة للحديقة، مفاتيح واغطية من شركة نسكو لضمان الامان والجودة. لا تفوت الفرصة، الكمية محدودة والحملة حتى عيد الاضحى. تمنا سخنين بجانب ملعب الدوحة.
2: تمنا نبع الكهرباء،
3: تمنا اصل الكهرباء.
4: تمنا، اناقة الضوء تبدا من هنا.
1: حملات العيد الكبرى في شبكة صالح ذباح، مثلا سداسية كوكاكولا أو زيرو 1.5 لتر بشكل، نعم سداسية كوكاكولا بشكل واحد فقط بشراء فوق 499 شيكل. بالعيد اركن علينا، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك مع صالح ذباح.
5: إيجا العيد وعيدنا،
6: إيجا العيد وعيدنا،
5: ذبح بيج ماركت أسعدنا،
6: ذبح بيج ماركت أسعدنا،
5: إيجا العيد وعيدنا،
6: إيجا العيد وعيدنا،
5: وبأحلى شروي زبطنا،
6: وبأحلى شروي زبطنا.
4: شروة عيد الأضحى المبارك بس من ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. أرز بسمتي 5 كيلوغرام بريمو ب24.90 شيكل، زيت ذرة جورج شقحة 3 لتر ب27.90 شيكل، أرز الياسمين 5 كيلوغرام ميدالي جورج شقحة ب29.90 شيكل، وطحينة الأمير 900 جرام ب14.90 شيكل. خاضع لشروط الحملة. شروات العيد من ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيحة، الشارع الرئيسي. عيد أضحى مبارك.
7: يوسيكار العفولة، تشكيلة هائلة من السيارات المستعملة وصفر كيلومتر بأسعار بتناسب كل جيب، بيع تبديل وشراء جميع أنواع السيارات وبشروط تمويل تصل حتى 115% عبر الويز. يوسيكار العفولة، نجمة 4973. يوسيكار، أمان وضمان.
1: حملات العيد الكبرى في شبكة صالح ذباح، مثلا سداسية كوكاكولا أو زيرو 1.5 لتر بشكل، نعم سداسية كوكاكولا بشكل واحد فقط بشراء فوق 499 شيكل. بالعيد اركن علينا، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك مع صالح ذباح.
8: هنا إذاعة الشمس
9: 101.98.1 FM.
8: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

نشرة الثالثة في إذاعة الشمس تقدمها لكم أسيل كبهة، وإليكم التفاصيل. وصل رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو إلى مقر قيادة عملية سلاح البحرية، وتلقى إحاطة حول عملية اعتراض سفن أسطول الصمود المتجهة إلى قطاع غزة والسيطرة عليها، معتبرا أن الأسطول يهدف إلى كسر العزل عن عناصر حماس. وفي السياق، أفادت مصادر إسرائيلية بأن القوات الإسرائيلية سيطرت على 10 سفن من الأسطول المتجهة إلى غزة، مع استمرار العمليات للسيطرة على سفن أخرى. وبحسب مسؤول إسرائيلي، فإن وتيرة العملية سريعة ويتم نقل المعتقلين إلى زوارق الإنزال. وأضاف المسؤول أن نهج التعامل مع الأسطول هذه المرة هو هجومي ولن تقدم مساعدات. عقدت اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية بعد ظهر اليوم جلسة طارئة في جديد المكر، وذلك في أعقاب جريمة إطلاق النار التي أسفرت عن إصابة رئيس المجلس المحلي سهيل ملحم بجروح خطيرة ونائبه عبيد عبيد بجروح متوسطة ليلة الماضية. وأكد المشاركون على أهمية التحرك الفوري لمواجهة الجريمة المنظمة في المجتمع العربي، مقترحين اتخاذ خطوات عملية وتصعيدية خلال الفترة القريبة. إلى ذلك، أعلنت الشرطة عن اعتقال مشتبه به في العشرينيات من عمره بالضلوع في جريمة إطلاق النار، وستطلب تمديد اعتقاله على ذمة التحقيق. وفي سياق متصل، قال عبيد عباد في حديث لإذاعة الشمس إنه لا يملك تفسيرا واضحا لما جرى، مشيرا إلى أن الأوضاع في البلدة كانت هادئة خلال السنوات الأخيرة، كما أنه لم يتلقى أي تحذيرات أو تهديدات مباشرة. وأضاف عبيد أنه سيخضع لعملية جراحية، مشيرا إلى أن رئيس المجلس سهيل ملحم ما يزال يتلقى العلاج في العناية المكثفة.

0: وطلب عبيد بتجديد الردع ومحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم. إلى ملف لبنان، أكد الرئيس اللبناني أن أطار المفاوضات الحالي يقوم على الانسحاب الإسرائيلي ووقف إطلاق النار وانتشار الجيش وعودة النازحين، مشددا على أن واجبه القيام بالمستحيل وبأقل كلفة ممكنة لوقف الحرب عن الشعب اللبناني والبلاد. وفي السياق، أعلنت الرئاسة اللبنانية أن الرئيس جوزيف عون بحث مع السفير الفرنسي تطورات المفاوضات اللبنانية الأمريكية الإسرائيلية. إلى ملف إيران، أكد الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان أن بلاده لن تخضع لأي قوة ولن تستسلم أمام أي جهة، مؤكدا على رفض التضحية بكرامة البلاد من أجل الراحة الشخصية. وقال بازشكيان إنه لا يجب إعطاء معلومات خاطئة بأن العدو ينهار وأن طهران تزدهر، مؤكدا أن الطرفين يواجهان المشكلات. كشفت وكالة تسنيم نقلا عن مصدر مقرب من فريق التفاوض الإيراني أن طهران سلمت عبر الوسيط الباكستاني مقترحا جديدا يتضمن 14 بندا يركز على مفاوضات إنهاء الحرب وبناء الثقة من الجانب الأمريكي. وفي السياق، أفادت مصادر باكستانية بأن وزير الداخلية الباكستاني مدد زيارته إلى طهران ليوم ثالث. أكد وزير الخارجية الروسي أن موسكو لا تسعى للتدخل في المفاوضات الجارية بين الولايات المتحدة وإيران، مؤكدا على أن طهران تمتلك الحق في تخصيب اليورانيوم للأغراض السلمية، وأوضح أن روسيا تدعم أي تسوية للأزمة الإيرانية تحظى باتفاق بين طهران وواشنطن، معتبرا أن ملف محطة بوشهر النووية شأن يخص روسيا وإيران حصرا ولا يتعلق بأي جهة أخرى.
1: النشرة الجوية برعاية محسن حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسن حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: يكون الجو في ساعات المساء والليل غائما جزئيا إلى صاف وباردا نسبيا في المناطق الجبلية ولطيفا في بقية المناطق. درجات الحرارة لهذه الليلة على النحو التالي: في القدس وطبرية والناصرة 18، الجليل الأعلى وحيفا والساحل 19، تل أبيب ويافا 22، في النقب 21، وأخيرا في إيلات 27 درجة مئوية لهذه الليلة. إلى هنا هذه النشرة. المزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. أسعدتم أوقاتا وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: أنتم تستمعون إلى إذاعة الشمس على الموجات 101.98.1 FM ستيريو. نتمنى لكم أجمل الأوقات. إذاعة الشمس.
1: حملات العيد الكبرى في شبكة صالح ذباح، مثلا سداسية كوكاكولا أو زيرو 1.5 لتر بشكل، نعم سداسية كوكاكولا بشكل واحد فقط بشراء فوق 499 شيكل، بندورة بصل بطاطا وملفوف ب2.90 شيكل للكيلو، قهوة الذباح مطحونة على المحل ب59.90 شيكل للكيلو. بالعيد اركن علينا، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك مع صالح ذباح.
2: باندورا، فرع جديد في سخنين، مجموعة اكسسوارات مميزة لكل مناسبة. باندورا، لمعة لكل إطلالة.
3: العيد زي زمان والأسعار كمان في شبكة كينج ستور. زي دوار الشمس مشهداوي أصلي 3 لتر 1.19 شيكل و90، أرز بسماتي بوند شيف 5 كيلوغرام 1.29 شيكل و90، قهوة نخلي 1 كيلوغرام 1.59 شيكل و90، سلطات أحلى 400 جرام 2.14 شيكل و90، سداسية مشروب غازي أو سودا فونتانا 6 في 200 مل 1.8 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 27.50، خاضع لشروط الحملة.
4: مجموعة المشهداوي.
1: حملات العيد الكبرى في شبكة صالح ذباح، مثلا سداسية كوكاكولا أو زيرو 1.5 لتر بشكل، نعم سداسية كوكاكولا بشكل واحد فقط بشراء فوق 499 شيكل. بالعيد اركن علينا، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك مع صالح ذباح.
5: قشرة الشعر هي مش اختيار، بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيد اند شولدرز بمنح حتى 100% من قشرة الشعر، وبحافظ على الشعر الصحي وبمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيد اند شولدرز، يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.
6: إيجا العيد وعيدنا،
7: إيجا العيد وعيدنا،
6: ذبح بيج ماركت أسعدنا،
7: ذبح بيج ماركت أسعدنا،
6: إيجا العيد وعيدنا،
7: إيجا العيد وعيدنا،
6: وبأحلى شروي زبطنا،
7: وبأحلى شروي زبطنا.
6: شروات عيد الأضحى المبارك بس من ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. فطريش مقطع 400 جرام وليف وود 25 شيكل، معلبات ذرة بيتا شيتا 25 شيكل، معلبات خيار مجموعة يافني من 7 ل 9 25 شيكل، وجوز الملك بالوزن 29 شيكل للكيلو بس. خاضع لشروط الحملة. شروات العيد من ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيحة، الشارع الرئيسي. عيد أضحى مبارك.
3: العيد زي زمان والأسعار كمان في شبكة كينج ستور. خيار مكبوس 7 و9، برينير 560 جرام 3 ب10 شيكل و90، طحينة الهلال 900 جرام 1 ب17 شيكل و90، كاتشب أوستن 750 جرام 1 ب8 شيكل و90، حمص أحلى 750 جرام 1 ب7 شيكل و90، زبدة أو مرجرين بلو بند 3 ب9 شيكل و90، طحين أو سميد مان 1 كيلوغرام 3 ب9 شيكل و90. الحملة حتى 27.50، خاضع لشروط الحملة.
4: من مجموعة المشهداوي.
1: حملات العيد الكبرى في شبكة صالح ذباح، مثلا سداسية كوكاكولا أو زيرو 1.5 لتر بشكل، نعم سداسية كوكاكولا بشكل واحد فقط بشراء فوق 499 شيكل، بندورة بصل بطاطا وملفوف ب2.90 شيكل للكيلو، قهوة الذباح مطحونة على المحل ب59.90 شيكل للكيلو. بالعيد اركن علينا، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك مع صالح ذباح.
8: بدك تسافر وتغير جو؟ الطيارة بعيدة وسيتي مول بكفر مندا أقرب. سيتي مول، أضحى مبارك.
6: إيجا العيد وعيدنا،
7: إيجا العيد وعيدنا،
6: ذبح بيج ماركت أسعدنا،
7: ذبح بيج ماركت أسعدنا،
6: إيجا العيد وعيدنا،
7: إيجا العيد وعيدنا،
6: وبأحلى شروي زبطنا،
7: وبأحلى شروي زبطنا.
6: شروات عيد الأضحى المبارك بس من ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. بوضة مينس 32 وحدة ريو ب24 شيكل و90، بوضة لكريميريا نيستلي لتر 400 ميل ب15 شيكل و90، فريرو روشيه 375 جرام ب39 شيكل و90، ورافائيلو 150 جرام ب14 شيكل و90 بس. خاضع لشروط الحملة. شروات العيد من ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيحة، الشارع الرئيسي. عيد أضحى مبارك.
9: الشمس دائما. ثقتكم بنا هي رصيدنا. إذاعة الشمس مصدر الخبر الموثوق. كما عهدتمونا نوفيكم بآخر المستجدات من خلال موجاتنا المفتوحة وتغطيتنا المباشرة عبر النقل والتحليل والحتلانات الفورية. تابعونا على أثير إذاعة الشمس وعلى موقعنا الإلكتروني وعبر الإنستغرام والتليجرام. الشمس مصداقية ومسؤولية.

ويا عيون عند الناس ما خلت وعي، حكيت معي من غير ما تحكي معي، يا عيون عند الناس ما خلت وعي، ورديت وقالت

0: كبرى في شبكة صالح ذباح. مثلا سداسية كوكاكولا أو زيرو 1.5 لتر بشيكل. نعم سداسية كوكاكولا بشيكل واحد فقط بشراء فوق 499 شيكل. بالعيد اركن علينا، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك مع صالح ذباح.
1: دخولية بس ب 25 شيكل.
2: بيبي شارك عرابي يطلق حملة دخولية بس ب 25 شيكل، الحملة حتى 21/5. تعالوا واستمتعوا بأجمل الأجواء في بيبي شارك. أهلا وسهلا.

0: إيجا العيد وعيدنا،
1: إيجا العيد وعيدنا،
0: ذبح بيج ماركت أسعدنا،
1: ذبح بيج ماركت أسعدنا،
0: إيجا العيد وعيدنا،
1: إيجا العيد وعيدنا،
0: خذ أحلى شروي زبطنا،
1: خذ أحلى شروي زبطنا.
0: شروات عيد الأضحى المبارك بس من ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. يوغورت نوفا 1.5 لتر ب 9.90 شيكل، لبنة نوفا 750 جرام ب 14.90 شيكل، مارجرينا أو محمأة بلو باند 200 جرام الثلاثة ب 12.90 شيكل، ولبنة الهنا 800 جرام ب 8.90 شيكل بس. خاضع لشروط الحملة. شروات العيد من ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيحة، الشارع الرئيسي. عيد أضحى مبارك. عم تبنوا بيت؟ من الآن ما في داعي تتخيلوا. تجسيد لبيتك بالحجم الملان وحسب تخطيطك قبل ما تبلش تبني في قاعة عرض خاصة وبحجم 1/1 من بيتك. الأخطاء والمشاكل آوت، بلانكس إن. بلانكس، حل متكامل للناس اللي بتدور على الدقة. ابحثوا عنه عبر صفحات التواصل بلانكس PLNX. المستقبل بين يديك.
2: حملات العيد الكبرى في شبكة صالح ذباح. مثلاً سداسية كوكاكولا أو زيرو 1.5 لتر بشيكل. نعم، سداسية كوكاكولا بشيكل واحد فقط بشراء فوق 499 شيكل. بالعيد اركن علينا. خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك مع صالح ذباح.
3: عيد الأضحى قرب، وكل عام وإنتوا بخير. أو بشمال قبرص، بعمان، بالعقبة، طابة، دهب، شرم، وبس مع نزارين تورز. طاقم مهني وخدمة باللغة العربية. للحجز اتصلوا نجمة 90-33 أو زوروا فرع الناصري أو شفا عامر أو موقع نزارين تورز في الإنترنت.
0: إيجا العيد وعيدنا،
1: إيجا العيد وعيدنا،
0: ذبح بيج ماركت أسعدنا،
1: ذبح بيج ماركت أسعدنا،
0: إيجا العيد وعيدنا،
1: إيجا العيد وعيدنا،
0: خذ أحلى شروي زبطنا،
1: خذ أحلى شروي زبطنا.
0: شروات عيد الأضحى المبارك بس من ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. يوغورت نوفا 1.5 لتر ب 9.90 شيكل، لبنة نوفا 750 جرام ب 14.90 شيكل، مارجرينا أو محمأة بلو باند 200 جرام الثلاثة ب 12.90 شيكل، ولبنة الهنا 800 جرام ب 8.90 شيكل بس. خاضع لشروط الحملة. شروات العيد من ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيحة، الشارع الرئيسي. عيد أضحى مبارك.
4: أنا بحكي لكم فيش زي تورنادو، بس انساكم مني أنا، اسألوا حسن 23 سنة تقني مكيفات.
5: مكيف تورنادو، مكيف قوي مع 7 سنوات كفالة.
4: في مكيف وفي تورنادو انفيرتر.
2: حملات العيد الكبرى في شبكة صالح ذباح. مثلا سداسية كوكاكولا أو زيرو 1.5 لتر بشيكل. نعم، سداسية كوكاكولا بشيكل واحد فقط بشراء فوق 499 شيكل. بندورة بصل بطاطا وملفوف ب 2.90 شيكل للكيلو. قهوة الذباح مطحونة على المحل ب 59.90 شيكل للكيلو. بالعيد اركن علينا. خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك مع صالح ذباح.
0: بتدور على سيارة جديدة؟ ما إلك إلا يوسيكار العفولي، بنلاقي لك السيارة اللي بتناسبك وبتناسب جيبتك وانت مطمن ومرتاح، ومنجيب لك عليها كمان تمويل لحد 115%، وكمان منعطيك ضمان على الفحص عبر الويز. يوسيكار العفولة، نجمة 4973. يوسيكار، أمان وضمان.
6: العيد زي زمان والأسعار كمان في شبكة كينج ستور. خيار مكبوس 7.9، برينيير 560 جرام 3.10 شيكل و90، حينة الهلال 900 جرام 1.17 شيكل و90، كاتشب أوسي

0: 750 جرام 1 بي 8 شيكل و90، حمص احلى 750 جرام 1 بي 7 شيكل و90، زبدة او مارجرين بلو باند 3 بي 9 شيكل و90، طحين او سميد مان 1 كيلوغرام 3 بي 9 شيكل و90، الحملة حتى 27.50. خاضع لشروط الحملة.
1: من مجموعة المشهداوي.
2: الشمس دائماً.

0: تواصلوا معنا على 0508-299-951. إعلانك في راديو الشمس فعال.
1: حضرة المستشار الأمين، حضرات السادة المستمعين، القضية الماثلة أمامكم تعني الكثير للكثيرين، وتعبر عن غبن وظلم وأهمال واضحين. أما عن رفع القضية أمام المؤسسات الحكومية ومتابعتها، طاقم المستشار مسؤولون، وأن نعيد لكل ذي حق حقه نحن عازمون.
2: برنامج المستشار كل اثنين وأربعاء من الساعة الرابعة حتى الخامسة مساء معي أنا زهير بهلول.

0: شروة عيد الأضحى المبارك بس من دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. بوضة مينس 32 وحدة ريو ب 24 شيكل و 90. بوضة لكريميريا نيسلي لترو 400 ميل ب 15 شيكل و 90. فيريرو روشيه 375 جرام ب 39 شيكل و 90. ورافائيلو 150 جرام ب 14 شيكل و 90 بس. خاضع لشروط الحملة. شروة العيد من دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة الشارع الرئيسي. عيد أضحى مبارك.
1: أنا بحكي لكم فش زي تورنادو بس انساكم مني أنا. اسألوا جمال 15 سنة تقني مكيفة.
2: مكيف تورنادو ركب وريح بالك. الزبون مبسوط وأنا مبسوط. رقم واحد
1: في مكيف في تورنادو انفرتر.
3: حملات العيد الكبرى في شبكة صالح ذباح، مثلاً سداسية كوكاكولا أو زيرو 1.5 لتر بشيكل. نعم سداسية كوكاكولا بشيكل واحد فقط بشراء فوق ال 499 شيكل. بالعيد اركن علينا. خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك مع صالح ذباح.

0: الأوقات
1: ريو، مشروب قهوة باردة قمة في النشاط والانتعاش، الطعم اللذيذ والفريد، متوفر في سوبر ستار مجد الكروم وماكس ماركت بفرعي دير الأسد ومجد الكروم.
2: ريو كافي،
0: صحصح دايما
2: وانت عيش.
3: حملات العيد الكبرى في شبكة صالح ذباح، مثلا سداسية كوكا كولا أو زيرو 1.5 لتر بشكل، نعم سداسية كوكا كولا بشكل واحد فقط بشراء فوق 499 شيكل، بندورة بصل بطاطا وملفوف ب2.90 شيكل للكيلو، قهوة الذباح مطحونة على المحل

0: ب 59 شيكل 90 للكيلو. بالعيد اركن علينا، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك مع صالح ذباح.
1: اهلا وسهلا مرحبا
2: في تمنا اصل الكهرباء.
3: مقبل على الزواج وتبحث عن لمسة اضاءة فاخرة؟ بيتك نور والاسعار تحطمت في تمنا سخنين. حملة تخفيضات على جميع اجسام الاضاءة ومستلزمات الكهرباء بتنزيل يتجاوز 50%. لا تفوت الفرصة، الكمية محدودة والحملة حتى عيد الاضحى. تمنا سخنين بجانب ملعب الدوحة.
1: تمنا نبع الكهرباء،
2: تمنا اصل الكهرباء.
3: تمنا، اناقة الضوء تبدأ من هنا.
0: حملات العيد الكبرى في شبكة صالح ذباح. مثلا سداسية كوكاكولا أو زيرو 1.5 لتر بشكل، نعم سداسية كوكاكولا بشكل واحد فقط بشراء فوق 499 شيكل. بندورة بصل بطاطا وملفوف ب2 شيكل 90 للكيلو. قهوة الذباح مطحونة على المحل ب59 شيكل 90 للكيلو. بالعيد اركن علينا، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك مع صالح ذباح.
4: العيد زي زمان والأسعار كمان في شبكة كينغستور. فريرو روشي 300 جرام 1.29 شيكل 90. رافائيلو 150 جرام 1.12 شيكل 90. شوكولاتة ميرسي 250 جرام 1.14 شيكل 90. سداسية كوكاكولا أو زيرو 1.5 لتر 1.34 شيكل 90. سداسية مشروب غازي فريشر 6 في 200 مل 1.9 شيكل 90. تشكيلة ميكس عليد 390 جرام 1.19 شيكل 90 فقط. الحملة حتى 27.5، خاضع لشروط الحملة. من مجموعة المشهداوي.
0: حملات العيد الكبرى في شبكة صالح ذباح. مثلا سداسية كوكاكولا أو زيرو 1.5 لتر بشكل، نعم سداسية كوكاكولا بشكل واحد فقط بشراء فوق 499 شيكل. بالعيد اركن علينا، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك مع صالح ذباح.
5: هنا إذاعة الشمس
6: 101.98.1 FM.
5: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

نشرة الرابعة في إذاعة الشمس تقدمها لكم أسيل كبهة وإليكم التفاصيل. قررت اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية في جديد المكر في ختام جلستها الطارئة تنظيم مظاهرة قطرية يوم السبت القريب في جديد المكر عند الساعة 2 ظهرا، إضافة إلى مظاهرة أخرى في مدينة اللد في 13 من يونيو الجاري. كما تم إعلان إضراب في جميع السلطات المحلية في البلاد العربية واليهودية غدا الثلاثاء من الساعة 8 حتى 10 صباحا باستثناء المدارس. يأتي ذلك في أعقاب جريمة إطلاق النار التي أسفرت عن إصابة رئيس المجلس المحلي سهيل ملحم بجروح خطيرة ونائبه عبيد عباد بجروح متوسطة. إلى ملف لبنان، أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أنه جرى رصد عدة صواريخ أطلقت باتجاه قوات الجيش العاملة في جنوب لبنان عقب تفعيل صافرات الإنذار في منطقتي المطل وكريات شموني، موضحا أن بعضها اخترق الحدود وتم اعتراضه، فيما سقطت أخرى في مناطق مفتوحة من دون تسجيل إصابات. في المقابل قالت مصادر لبنانية أن الطيران الحربي الإسرائيلي يواصل شن غارات على عدة مناطق جنوب البلاد مخلفا ضحايا وجرحى. أكد الرئيس اللبناني أن إطار المفاوضات الحالية يقوم على الانسحاب الإسرائيلي ووقف إطلاق النار وانتشار الجيش وعودة النازحين إلى قراهم، مشددا على أن واجبه القيام بالمستحيل وبأقل كلفة ممكنة لوقف الحرب عن الشعب اللبناني والبلاد. وفي السياق، أعلنت الرئاسة اللبنانية أن الرئيس جوزيف عون بحث مع السفير الفرنسي تطورات المفاوضات اللبنانية الأمريكية الإسرائيلية. فيما يتعلق في غزة، وصل رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو إلى مقر قيادة عمليات سلاح البحرية وطلق إحاطة حول عملية اعتراض السفن أسطول الصمود المتجهة إلى قطاع غزة والسيطرة عليها، معتبرا أن الأسطول يهدف إلى كسر العزل عن عناصر حماس. وفي السياق، أفادت مصادر إسرائيلية بأن القوات الإسرائيلية سيطرت على 10 سفن من الأسطول المتجهة إلى غزة مع استمرار العمليات للسيطرة على سفن أخرى. وبحسب مسؤول إسرائيلي، فإن وتيرة عملية سريعة ويتم نقل المعتقلين إلى زوارق الإنزال. وأضاف المسؤول أن نهج التعامل مع

0: أسطول هذه المرة هو هجوميا ولن تقدم مساعدات. إلى ملف إيران، أفادت وكالة تسنيم نقلا عن مصدر مقرب من وفد إيران المفاوض بأن واشنطن وافقت في نصها الجديد على رفع العقوبات النفطية خلال فترة التفاوض، فيما تصر طهران على رفع جميع العقوبات المفروضة عليها. وأضاف المصدر أن الجانب الأمريكي عرض أيضا رفع العقوبات المرتبطة بمكتب مراقبة الأصول الأجنبية خلال المفاوضات الجارية. بدورها نقلت وكالة رويترز عن مصدر باكستاني قوله إن بلاده نقلت إلى الولايات المتحدة مقترحا إيرانيا معدلا لإنهاء الحرب. أكد وزير الخارجية الروسي أن موسكو لا تسعى للتدخل في المفاوضات الجارية بين الولايات المتحدة وإيران، مؤكدا على أن طهران تمتلك الحق في تخصيب اليورانيوم للأغراض السلمية. وأوضح أن روسيا تدعم أي تسوية للأزمة الإيرانية تحظى باتفاق بين طهران وواشنطن، معتبرا أن ملف محطة بوشهر النووية شأن يخص روسيا وإيران حصرا ولا يتعلق بأي جهة أخرى.
1: النشرة الجوية برعاية محسن حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسن حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: يكون الجو في ساعات المساء والليل غائما جزئيا إلى صاف وباردا نسبيا في المناطق الجبلية ولطيفا في بقية المناطق. درجات الحرارة لهذه الليلة على النحو التالي: في القدس وطبرية والناصرة 18، الجليل الأعلى وحيفا والساحل 19، تل أبيب ويافا 22، في النقب 21، وأخيرا في إيلات 27 درجة مئوية لهذه الليلة. إلى هنا هذه النشرة. المزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. أسعدتم أوقاتا وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM ستيريو.
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.
2: أنتم تستمعون إلى المستشار مع زهير بهلول.

أسعدتم أوقاتم. نحن نرحب بكم ضمن إطار برنامج المستشار. الأستاذ خليل حداد معد البرنامج، عدي ياسين إلى جانب في التقنيات الهندسية والموسيقية، وأنا معكم حتى قرابة نهاية هذه الساعة. نود أن نذكركم برقمنا 046-10-101. إذن المستشار بانتظاركم. القضية الأولى التي أود أن أتطرق إليها كنا قد تناولناها في البرنامج الماضي أو ما بعد الماضي، وهي مرتبطة باستصدار تصريحات موقعة من بلدية الناصرة، الأمر الذي لم يتم في الآونة الأخيرة والذي حرم الطلاب والطالبات الذين يتعلمون خارج البلاد من الحصول على المنح. حول هذه القضية بعد لحظات.

0: الرابعة والسبع دقائق. سلامات سيدي.
1: سلامات أبو عادل، يعطيها العافية.
0: يا هلا، تناولنا قضيتك بمحمل الجد كعادتنا، وأرجو بس تذكرنا ببعض الجمل، ما هي القضية؟
1: القضية بشكل عام احنا توجهنا لبرنامج المستشار، أخذ تمثيل من أهالي طلاب واللي بتعلموا في إيطاليا.
0: نعم.
1: الأهالي هدول توجهوا لنا على أساس نرفع البرنامج.

0: أستاذ أبو عادل على أساس تقدروا تساعدونا في
1: ونحن بدورنا طبعا احتراما لهذه القضية المرتبطة بالأجيال الصاعدة والآتية علينا بخير وبركة ونجاح، هكذا نأمل بأن يستمر هؤلاء الطلاب والطالبات الذين يتعلمون بشق الأنفاس في إيطاليا وفي أماكن أخرى من العالم لكي يحصلوا في نهاية المطاف على مساعدات. ليس الكل يجب أن يقع على كاهل الأهل، وهذه الأجر الدراسي أو الأجور الدراسية هي باهظة وهي مكلفة وهي متعبة وهي بلا شك تشكل أحيانا عائق، وينتظر الأهل والطلاب بفارغ الصبر الحصول على هذه المصادقات لكي يحولوها إلى هذه المؤسسات خارج البلاد لكي يحصلوا على المنح، والآن هم من المحرومين.
0: أكيد إن انحرموا السنة هاي من أن يأخذوا يحصلوا على المنح من، وبالأخص هي من في إيطاليا نفسها. فإحنا
1: توجهنا بدي أريحك لأنك أنت تعبان بالنسبة لهاي القضية، وأنا أقدر كثيرا عملك وعملك الدؤوب طبعا والملاحقات وطبعا الإلحاح وراء الحصول على هذه المنح وإصدار هذه المصادقات من قبل بلدية الناصرة. توجهنا سيدي إلى بلدية الناصرة يوم بعد ما أنت قمت بشرح هذه القضية الثقيلة، هي من العيار الثقيل حقيقة لأنها مرتبطة بأولادنا وبناتنا، وبلدية الناصرة التأمت وقررت بأنها لن تعود لكي تتهرب من هذه القضية وستتعامل مع هذه القضية بمحمل الجد، بمعنى بأن بلدية الناصرة ستعود من البداية من الأسبوع القادم، من الأسبوع أو بدءا من الأسبوع القادم ستعمل البلدية على إصدار هذه المصادقات وتحويلها إلى الأهالي، ومن الأهالي إلى الطلاب، ومن الطلاب إلى السفارات، ومن بعد ذلك الحصول على هذه المنح التي الطلاب والطالبات ينتظرونها بفارغ الصبر. ما هو ردك؟
0: شكرا كثير لك أبو عادل. أنا بتوجه عن طريق راديو الشمس وبرنامج المستشار للكل اللي بسمعونا اللي أولادهم بتعلموا بالذات في إيطاليا أو في جامعات أخرى، إنه يتوجهوا للبلدية بأسرع وقت ممكن ويطلبوا هاي المستندات ويصادقوها في الوزارات المختصة عشان نعطي دعم لهاي الطلاب اللي بتعاني من نقص في الموارد، ونقدر نساعد كديش في إمكانية هاي الطلاب اللي تتعلم خارج البلاد.
1: لا تتخيل كم مواضيع من هذا القبيل تثير شغفنا بتناولها بكامل الجدية كما تعودنا، لأن هذه القضايا المرتبطة بالأجيال الصاعدة وبالجيل القادم كما ذكرت وكما نوهت في بداية حديثي هي قضايا مصرية وحاسمة من أجل إنجاح الطلاب ولكي يقومون بصياغة مستقبل هذا المجتمع العربي الفلسطيني في دولة إسرائيل.
0: برجع وبتشكر ببرنامج المستشار والأخ العزيز أبو عادل على الجهود اللي بذلت من طرفكم لمساعدة
1: هذه الأجيال
0: الصعبة إن شاء الله.
1: وأنا
0: شكراً
1: طبعا
0: كثير لكم، أنا ممنونكم.
1: بس بدي أقول لك إنه كان لي الشرف إنه
0: كمان الطلاب
1: كان لي الشرف إنه أتحدث معك لأنك أنت إنسان مرهف وتمتعت بالحديث معك مرتين.
0: شكرا كثير لك أستاذي.
1: يا هلا بك. أهلين. مرحبا سيدتي.
2: يا هلا أهلين أستاذ زهير. يا هلا
1: كيف حالك؟
2: قديه بدف القلب الواحد يسمع ناس اللي عن جد بتتابع وبتساند أشخاص عن جد دعم بملفات خاصة.
1: وطبعا شرف كبير بأن أتحدث وإياك وأنت معلمة سابقة كما فهمت.
2: صحيح. مديرة مشاريع تربوية.
1: بدي أقول اسمك بقدر؟
2: طبعا انا عناية بشرف فرحات.
1: يا هلا بست عنايات لنا الشرف. نصروية. الو خاننا الخط.

0: أختنا آيات مرحبا.
1: أهلا.
0: كسبنا مرتين نقول لك مرحبا. يا هلا شرفتينا.
1: يا هلا فيك.
0: ستنا آيات أنت توجهتي إلينا.
1: عناية وحدي ويكفي. عناية وحدي ويكفي.
0: عم بعملك مجموعة. يا هلا بيك. بتأمل إن الخط يكون مأمن. تفضلي عناية تفضلي.
1: بقول أنا بحكي باسم أهالي حي الجليل. إحنا عم نتنظم يعني كلجنة وفي عنا مكاتبات ومتابعات مع البلدية
0: الناصرة
1: بشأن يعني حي الجليل والوضع إلى ما آلت إليه الأمور، يعني من وضع مزري في الحي يفتقر الخدمات. مش طالعة أنا طبعا على الهوى اليوم عشان من أطالب لا بمشاريع خيالية ولا بامتيازات خاصة، إنما بحقوق أساسية يجب أصلا أن تتوفر بدون حديث عنها. وبألمني عن جد إنه إحنا بهذا الوقت وبهذا القرن يعني نبدأ نحكي عن مشاكل يعني زي النفايات، وبفكر إن كنا نحلم أكبر من هيك. فأنا مش عم نطالب لا بنادي تكنولوجي ولا بدفيئة، عم نطالب بأشياء أساسية يجب أن تتوفر في
0: ما الحديث. هي الأشياء الأساسية؟
1: أولا يعني لسنوات طويلة كان في عنا أزمة، وطبعا تفاقمت في الفترة الأخيرة ما قبل إقالة الرئيس السابق. إحنا وصلنا لوضع إنه بست أشهر كاملة كنا أهالي الحي بين كل 10 إلى 15 يوم بتدفع 150 شيكل عشان نجيب على حسابنا الخاص شاحنات عشان تجمع النفايات من الحي، لأنه ما كان ممكن ننتظر يعني ويصير في آفة يعني اللي هي بيئية ونضر بأنفسنا وبأولادنا. تر 6 اشهر انت لحالك بتقدر تعمل عمليه الجمع، وبعد ما استلمت اللجنه المعينه لم يتحسن الشيء الكثير. يعني احنا صرنا كمان نشتري حاويات اضافيه حي عشان بركي بكفي، ولم يسعفنا هذا الامر لانه بنهايه الامر حتى لو بدي اشتري كمان 10 حاويات على حسابنا الخاص طبعا، اذا ما بيكون في جمع للنفايات بوتيره ملائمه بدنا نرجع لنفس النقطة يعني ولنفس الدوامة.
0: يعني شرحك وافي وناصع و
1: الجليل الأرض فيها تلال من النفايات.
0: بدي أسأل بعض الأسئلة. أولا حي الجليل هو حي جديد نسبيا،
1: ما هو هاي هي هذا هو
0: هاي المصيبة.
1: يعني إذا حي جديد وهيك الوضع يعني تخيل، وكان في وعود كبيرة جدا يعني لما إحنا اشترينا، بدي أقول إنه كل إنسان دفع هنا يعني كمية مصاري كبيرة عشان يكون بهذا المكان، مش عشان يقعد يستجدي عشان يحصل على حقه. فالوضع يعني على الأرض صيفي في عندك تلال من النفايات، حتى أصبحت الأرض صيفي لا تصلح لأهدافها إنه يمشوا عليها الناس ملاني أعشاب. اللي
0: طبعاً طبعاً أنت بوصفك المميز والشخصي يعني عمليا شرحتي عمق الأزمة بكلمات رقيقة وكلمات هادفة، وأود أن أقول هكذا بأنني علمت من خلال طبعا الاستعداد إلى هذا البرنامج بأنك بدأت بتنظيم السكان لكي تطالبوا كمجموعات أو كمجموعة موحدة منظمة. التنظيم قوي، وأنت التأمت وقررت بأنه عمليا تقوم بتنظيم هذه القوة السكنية في حي الجليل.
1: أستاذ زهير الخط بقطع، أنا مش تماما سامعتك.
0: بقطع أكيد مش من عنا، يعني أنا بتأمل أنه ما تكونش هاي كمان مشكلة في حي الجليل أنه خطوط الإنترنت
1: كمان كمان بين بقية الأشياء، وإحنا بعد نفسينا بس عن مشكلة واحدة يعني.
0: بس إحنا سامعينك لأنه كلامك جدا جدا هادف. تفضلي القضية ممكن. التنظيم قوي.
1: بدأنا نحكي عن قضية النفايات، وبالطبع لما أنا حكيت عن الأرصفة المليئة بحاويات

0: حاويات القمامة، لأنه صارت الناس تطلع الحاويات من كثر الأشياء اللي هي عن جد غير قابلة إنك أنت تعيش معها، فصاروا يطلعوا الحاويات على الأرض، غير إنه في أعشاب، فأصبحت غير صالحة حتى لأهدافها. وخذ بعين الاعتبار إنه في مدرستين
1: أولاد وبنات أكيد
0: ومدرسة خالد سليمان، فبضطروا الطلاب حتى مرات يكونوا ماشيين
1: في الشارع.
0: الأعشاب يعني تعال شوف الدورات اللي موجودة في الحي، الأعشاب حتى قبل كم من يوم ومنحكي إحنا والجيران يعني من المنظر العام تبع الحي اللي هو لا يوحي بحي، أنت بتشوف حيوانات سائبة في كثير من الأحيان، زي مثلا نقول الأبقار، الكلاب، الخنازير اللي بتتنزه، لأنه حتى للحيوانات المنظر واضح إنه في إشي كأنه هنا يعني في منطقة مهملة اللي هي تصلح لإلهم يعني. إسه الشوارع
1: يعني الحيوانات تهيمن على هذه
0: بالضبط، تهيمن على المشهد،
1: على هذه المساحات
0: تهيمن على المشهد. الشوارع يعني شو بدي أقول لك، على البنية التحتية، على الحفر اللي موجودة بقلب الشوارع، يعني عن جد حق الألغام، أنت كأنك يعني أنت تقود في متاهة، وأنت يعني بدك تكون ماهر عشان تقدر تتجنب كل الحفر اللي إذا فتت فيها يا علقت يا أكيد السيارة متضررة.
1: الآن نعود إلى قضية التنظيم قوة، وقررت أنت بأنه طفح الكيل الزبا هكذا يقولون، وأنك سئمت
0: بلغ
1: السيل الزبا، وأنت أردت بأن لا تكتفي بالأجوبة المقتضبة من البلدية، وإنما قررت تكثيف التنظيم لكي تقتنع البلدية بأن السكان يعانون كثيرا.
0: طبعا بدناش نحكي عن ملاء، يعني هذا حي الغالبية العظمى منه هي أزواج شابة، يفتقر لملعب للأطفال واحد، انت تخيل تداعيات وأبعاد هذا الإشي، يعني فيش مكان يلعبوا
1: فيه. بس احكي لي عن التنظيم، كيف رتبت الأمور وهل أنتجت هذه التنظيم؟
0: طبعا احنا في عدة أشخاص من عدة بنايات ومن عدة شوارع في الحي، وتم إرسال عدة رسائل للبلدية، وكان في تواصل حتى بشكل مباشر، وعود اللي مش شايفين منها إشي، وأحيانا إيش بيفكروا إنه إذا أنا اللي بعتت المكتوب نيابة عن، فبيجوا بنطفوا أمام البيت، يعني آفاق ضيقة تقول أنا يعني كل اللي هاممني إنه يجوا يقيموا سطل الزبالة من أمام البيت، يعني أنا كيف ممكن وبيصوروا لنا، احنا بنبعث لهم صور لاشياء معينه بيصوروا لنا بمحل تاني اللي هو نظيف، يعني اشي لا يعقل، يعني انا بحاجه عن جد لجسم قوي يساعدنا، ولا سيما انه احنا في السياق انه اليوم في مناقصه من قبل وزاره الاسكان والبلديه بمبلغ يعني تصل قيمته لحوالي 37 مليون يجب ان يستثمر في حي الجليل لانهاء هاي الازمه.
1: من صدق على هذه الميزانيه؟
0: وزارة الإسكان والبلدية، وحتى بعتولنا إياه، يعني بعتولنا إنه أنتوا تطمنوا في مناقصة. طب بس وإسا وبعدين، يعني أشياء لا تستطيع أن تعيش معها، يعني
1: طيب ستنايا استمعت بتمعن كبير وبعناية كبيرة ومكثفة إلى كلماتك وإلى أوصافك وتوصيفاتك، والوضع مزري، وأنا مقتنع 100% بأنك كمرشدة سابقة، معلمة سابقة، يعني دخلت إلى هذا المسار مقتنعة بأن هذه الوحدة وهذا التنظيم سيولد ضغطا كبيرا على بلدية الناصرة. أضف إلى ذلك بأن قرارك التوجه إلى برنامج المستشار، طبعا أنا أثمنه غاليا، وأنا سأهتم بهذا الموضوع. بدأنا إحنا بالاتصالات مع بلدية الناصرة، أنا أرى بأن هناك شذرات من التعاون في الآونة الأخيرة، بعد أن استضفنا هنا حول هذه المائدة في الاستوديوهات عندنا في برنامج المستشار في إذاعة الشمس، بدأنا نشعر بهذه الشذرات المختلفة من البلدية، بعد أن استضفنا المديرة العامة للبلدية هنا التي اقتنعت بجدوى هذه التعديلات التي يجب أن تتم لكي تكون البيئة مؤمنة. البيئة يجب أن تكون مؤمنة،
0: كرامي الإنسان يريد أن يعيش بكرامي حد أدنى من الخدمات، يعني
1: فأنا بشكرك أنك توجهت إلينا وأولثينا
0: على هذا البرنامج اللي عن جد بأخذ بإيد المواطن اللي بيكون مأزوم وبيساعده بالفعل لحل هذا الملف، وإحنا فعلا أنتوا واحد من الأعمدة اللي إحنا منحملكم معنا هاي المسؤولية وهاي السيرورة.

0: سنحمل هذه المسؤولية بأمانة وبإخلاص. شكرا لك
1: هنايا.
0: شكرا تشرفت.
1: إليك ولجميع المستمعين.
0: بأمانة.
1: إلى اللقاء. باي باي.

0: في شبكة صالح ذباح. مثلاً سداسية كوكاكولا أو زيرو 1.5 لتر بشكل، نعم سداسية كوكاكولا بشكل واحد فقط بشراء فوق 499 شيكل. بالعيد اركن علينا، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك مع صالح ذباح.
1: باندورا فرع جديد في سخنين، مجموعة اكسسوارات مميزة لكل مناسبة. باندورا لمعة لكل إطلالي.
2: العيد زي زمان والأسعار كمان في شبكة كينج ستور. خيار مكبوس 7.9، برينير 560 جرام 3 ب10.90، طحينة الهلال 900 جرام 1 ب17.90، كاتشوب أوسم 750 جرام 1 ب8.90، حمص أحلى 750 جرام 1 ب7.90، زبدة أو مرجرين بلوبان 3 ب9.90، طحين أو سميد مان 1 كيلوغرام 3 ب9.90. الحملة حتى 27.50، خاضع لشروط الحملة.
3: من مجموعة المشهداوي.
4: دخولية بس ب25 شيكل.
5: بيبي شارك عرابي يطلق حملة دخولية بس ب25 شيكل، الحملة حتى 21.50. تعالوا واستمتعوا بأجمل الأجواء في بيبي شارك. أهلا وسهلا.
6: أحلى

0: حملات العيد الكبرى في شبكة صالح ذباح. مثلا سداسية كوكاكولا أو زيرو 1.5 لتر بشكل، نعم سداسية كوكاكولا بشكل واحد فقط بشراء فوق 499 شيكل. بندورة بصل بطاطا وملفوف ب2 شيكل 90 للكيلو. قهوة الذباح مطحونة على المحل ب59 شيكل 90 للكيلو. بالعيد اركن علينا. خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك مع صالح ذباح.
1: أنا بحكي لكم فش زي تورنادو، بس انساكم مني أنا، اسألوا أيمن 22 سنة تقني مكيفة.
2: ادفع شوي أكثر ريح بالك سنين لقدام. رقم واحد
1: في مكيف وفي تورنادو انفرتر.
3: قشرة الشعر هي مش اختيار بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيد اند شولدرز بمنح حتى 100% من قشرة الشعر وبحافظ على الشعر الصحي وبمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيد اند شولدرز يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.
4: إيجا العيد وعيدنا،
5: إيجا العيد وعيدنا،
4: ذبح بيج ماركت أسعدنا،
5: ذبح بيج ماركت أسعدنا،
4: إيجا العيد وعيدنا،
5: إيجا العيد وعيدنا،
4: وبأحلى شروي زبطنا،
5: وبأحلى شروي زبطنا.
6: شروات عيد الأضحى المبارك بس من ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. أرز بسمتي 5 كيلوغرام بريمو ب24 شيكل 90، زيت ذرة جورج شقحة 3 لتر ب27 شيكل 90، أرز الياسمين 5 كيلوغرام ميدالية جورج شقحة ب29 شيكل 90، وطحينة الأمير 900 جرام ب14 شيكل 90. خاضع لشروط الحملة. شروات العيد من ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيحة الشارع الرئيسي. عيد أضحى مبارك.
1: أنا بحكي لكم فش زي تورنادو، بس انساكم مني أنا، اسألوا أيمن 22 سنة تقني مكيفة.
2: ادفع شوي أكثر ريح بالك سنين لقدام. رقم واحد
1: في مكيف وفي تورنادو انفرتر.
7: بدك تسافر وتغير جو؟ الطيارة بعيدة وسيتي مول بكفر مندا أقرب. سيتي مول، أضحى مبارك.
4: إيجا العيد وعيدنا،
5: إيجا العيد وعيدنا،
4: ذبح بيج ماركت أسعدنا،
5: ذبح بيج ماركت أسعدنا،
4: إيجا العيد وعيدنا،
5: إيجا العيد وعيدنا،
4: وبأحلى شروي زبطنا،
5: وبأحلى شروي زبطنا.
6: شروات عيد الأضحى المبارك بس من ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. حملة بتصير مرة واحدة على المشروبات الخفيفة. اسمعوا منيح، سداسية كوكولا أو كوكولا زيرو 1.5 لتر مستورد رسمي ب19 شيكل 90 بس. مثل ما سمعتوا، مستورد رسمي سداسية الكوكولا ب19 شيكل 90 بس. سداسية سودا تيمبو 1.5 لتر ب14 شيكل 90، مشروب جامب 1.5 لتر الخمسة ب19 شيكل 90، ومشروب ليموناده بلد 2 لتر بريميف ب9 شيكل 90 بس. خاضع لشروط الحملة. شروات العيد من ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيحة الشارع الرئيسي. عيد أضحى مبارك.
8: أنتم تستمعون إلى المستشار مع زهير بهلول.

0: نعود ونلتقي وإياكم ضمن إطار برنامج المستشار، المستشار هنا دائما على أهبة الاستعداد. ونذكركم بصفر 64 10 101، بإمكانكم الآن في غضون بث البرنامج التواصل وإيانا. سلامات سونيا.
1: أهلا أستاذ زهير،
0: كيف حالك؟
1: نشكر الله تمام.
0: يا هلا بيكي سونيا، بقدر أسألك من وين أنت؟
1: اسأل.
0: من وين؟
1: نوفا قليل.
0: نوفا قليل، يعني لم تولدي بنوفا قليل طبعا؟
1: لا
0: وين؟
1: حوالين نوفا قليل.
0: مسقط الرأس وين؟
1: كفر كنا.
0: يا هلا بيكي، إلنا الشرف على كل نستضيفك، وأنا كل أذان صاغي. تفضلي سونيا.
1: أنا بدي أحكي على الجزعنوط العرب،
0: العنصرية
1: نوفا قليل، العنصرية. أيوة هي هاي. أنا كنت أشتغل بكان
0: وين؟
1: بمعون.
0: كان روضة أطفال.
1: أيوة، وصار هناك حديث انه اجت علي المسؤولة بتقول لي ممنوع تحكي عربي بالاطار، وهن في عرب غاد وفي روس غاد
0: بين الاولاد والبنات الصغار.
1: في اغلبها عرب الاولاد الصغار.
0: يعني المكان هو عربي، يعني المناخ عربي.
1: لا، المناخ هو ليهود.
0: بس كتار مثل ما قلت انت انه في عرب.
1: في عرب وفي يهود وفي روس.
0: ممتاز، اوكي. فسيفساء جيد.
1: الموظفات غاد عربيات وفي روسيات.
0: طيب.
1: وفي كمان هناك الموت يعني للولاد.
0: عنف، شو يعني العنف؟ ويش؟
1: ضرب بالولاد، بمسكون بضربوهم وبيعملوا لهم عونش، ممنوع اكل.
0: يعني انت كنت كمان جزء من اللي داروا الروضة هاي. كيف قبلتي انه يتعاملوا مع الاولاد الصغار بهذا الشكل؟
1: ما انا رحت شكيت على هذا الموضوع، فصلتني من الشغل الاستاذة.
0: اسه انت مفصولة؟
1: مفصولة من الشغل، لاني اشتكيت عليها. لأن
0: انت اشتكيتي على ايش؟ ما انت صرت الطرحه طرحين. الطرح الاول هو بانه بيسمحوا لكيش تحكي بالعربي ومنعوك منعا باتا انك تحكي بالعربي، والقضيه الثانيه انه الحاضنات بتعاملوا مع الاولاد بعنف.
1: بعنف، ما انا لما انا اشتكيت انه اشتكيت للمسؤولين عنها اللي عن الجان، هو تحت رعايه البلديه،
0: بلاش نقول اسماء احنا طبعا.
1: طيب، تحت رعاية البلدية. ولما أنا رحت اشتكيت للموظف اللي أكبر منها،
0: بلدية نوفا قليل أصدق،
1: بعتت لي هدعاء المناهلات إنه رسالة إنه أنت خلص مدتك عندي وبدي شيك.
0: طبعا هاي تغطي قانونية، هي اسم غطية قانونية إنه انتهت الفترة، لأنك يمكن كنت موقعة أنت على كونترات اللي بحدد فترة العمل تبعتك. على كل حال أنا بدي أقول كم شغلي بالنسبة لهذا الموضوع. أولا، لا يمكن ولا بأي حال من الأحوال أن نقبل تشغيل العنف وتفعيل العنف تجاه أولاد قاصرين لا حول ولا قوة لهم، لا يستطيعون الدفاع عن أنفسهم، ليس بإمكانهم حماية أنفسهم. هذه جريمة يجب أن لا ترتكب ولا بأي حال من الأحوال. ومن يرتكب جريمة من هذا القبيل، اسمحوا لي أنه بستخدم كلمة جريمة، لأنه اللي بضرب ولد صغير لا حول ولا قوة له، هاي بمثابة جريمة. وطبعا القانون بيحمي هاي دول الأولاد، وطبعا التفاصيل يجب أن تكون في بلدية نوفا قليل من أجل طبعا الاهتمام بها هذا الموضوع. وبالنسبة لاستخدام اللغة العربية، أنا بعرف أنه في مرات مؤسسات اللي بتفضل أنه يكون في رقابة على الحديث، وأن يستخدم أولئك الذين يعملون أن يستخدموا اللغة، لغة الأكثرية، اللغة العبرية، لكي يعني عشان يفهموا علينا. يفهموا عليكم يفهموا كيف تتعاملوا ما هي علينا. ما هي الكلمات التي تستخدم؟ هل أنتم تستخدموا هذا الإشي استغلالا للخلاف والصراع بين العرب واليهود وما إلى ذلك من قضايا؟ ولكن طبعا أنا بشكل شخصي أرفض هذا الموضوع. اللغة العربية هي لغة رسمية في هذه البلاد رغم قانون القومية هل ارتكب أيضا جرم إضافي بالنسبة لهذا الموضوع، ولكن هذه هي القضية. سألت بدي أقول لك إياه بالإضافة إلى كل هذا أنه طبعا هني يمكن ينكروا قضية التنكيل والوعيد، وأنت بتعرفي أنه في مثل هذه الحالة ممكن يطلبوا منك أنك أنت تثبتي هذا الشيء، وإن لم تثبتي هذا الشيء لربما بدن هني يعني يكلفوك أو يكفلوك بقضية كيف بقولوا يعني قضية إن التشهير، إنك أنت عم بتشهري عليهن، عمالك تستغلي قضية فصلك عن العمل من أجل التشهير والتجريح بهذه الروضة أو بهذه الحضانة.
1: بس أنا كيف اليوم لما حكيت مع واحدة من المسؤولين في الأطار البلدية قالت لي في إلها هي صاحبة المعون صاحبة القان صاحبة الحضانة هي إلها عدة
0: شكاوي
1: عدة مليان مش بس أنا.
0: هذا بساعد هلا بساعد أنا أختي الكريمة أنا بدي شغل بك كتير. أول إشي يعني أنا كنت بنصحك أنك أنت كنت تتشكي لما كنت بعلك بالشغل مش بعد ما انفصلتي، لأنه هلا بسمع بقول لك
1: أنا بالشغل ما أنا تشكيت.
0: ممتاز، إذا أنت تشكيت وأنت بالشغل ممتاز، أنا سأهتم بهذا الموضوع.
1: أنصتني بتوريم من بعدها مش منطيتني بتوريم يعني هي قالت لي أنه أنت مش مناسبة للشغل.
0: على كل بعد البرنامج إحنا بناخذ منك شوية تفاصيل إضافية لأنه لازم ننقل تفاصيلك لمكتب رئيس البلدية في نوفا جليل، لازم يعرف مين اللي عم بتشكى، وإذا في شكاوى سابقة هذا بعزز وبقوي موقفك بهذا الصدد، وأنا راح أسأله بالنسبة لاستخدام اللغة العربية والعبرية.
1: بس أنا كيف بعرف أنه رئيس البلدية هو نفسه عنصري للعرب هو أكثر شكاوي؟
0: خلينا نفصل الموضوع، بديش أنا أستبق الأمور. أنا يعني إذا هو عنصري بديش أحكي معه، هو رئيس البلدية انتخب من قبل الناس.
1: مزبوط صح
0: اكتار هن العنصريين أختي الكريمة في هذه البلاد، ما العمل؟ يجب أن نرمم على العلاقات ونتغلب على هذه الضائقة وأن نخفف من وطأة العنصرية تجاه العرب. بعرف أنها مهمة صعبة ولكن لا حول ولا قوة إلا بالله. بشكرك أنك توجهت لنا، سأتوجه إلى مكتب رئيس البلدية وسأشغل البلدية بالنسبة لهذا الموضوع، هذا الموضوع وهذاك الموضوع، موضوع اللغة وموضوع التنكيل بالأولاد الصغار. شكرا لك. شكرا
1: لك. باي باي.

0: الريني تنادينا. سلامات. مرحبا ابن الريني.
1: حبيب عم ابو عادل،
0: كيف حالك حبيبنا؟ يا هلا بيك.
1: الله يخليك ويحميك استاذ عم ابو عادل.
0: ادامك الله، شو اخبارك؟
1: الله يخليك ويحميك.
0: بقدر اسالك شو بتعمل بحياتك اليوميه؟
1: نشتغل بالحلو.
0: انا بحب الحلو. وين؟
1: الله حسابي الشخصي.
0: يعني فاتح محل؟
1: لا، جمله اكثر.
0: طلبيات يعني.
1: ايوه.
0: وماشي يعني في شغل؟
1: الحمد لله عم بعادل.
0: العرب بيحبوا الحلو؟
1: اكيد.
0: السؤال اذا الحلو بحب العرب.
1: هاي مشكله بعدها.
0: كم سنه صار لك بهذا المجال؟

0: ما يقارب ال 35 سنة.
1: مدة جميلة، وطبعا بتزود الأفراح والمناسبات
0: 100%.
1: إيش أكثر إشي مستهلك؟
0: الكنافة بالإعراض.
1: 100% أكيد، هكذا توقعت. تفضل أستاذ.
0: أنا عندي مشكلة مع شركة الكهرباء عما بعدل.
1: يا هلا، ما على شركة الكهرباء؟
0: أنا اشتريت أرض قبل 3 سنين وطلعوا كل شيء 100%، وطلعت رخص للعمار.
1: الأرض وين؟
0: بالريني. وطلعت رخص بالعمار، كل شيء قانوني 100%، واخذت تير بنية ورخص وكل شيء، وبلشت أعمر. قدمت سيت كهرباء زمني. أجوا فحصوا لك، قالوا لي أنت بتطلع القوش.
1: ليش؟
0: راهن في كاف كاف حشمال
1: متر
0: جبوع قريب عليك، انا بعيد عنه 12 متر وشوي، هنك لازم بقوله لازم 20 متر، كيف اعطوني رخص؟ معناته كيف وافقوا على رخص كل شيء 100%؟
1: يعني اول واحد لما يستمع الى هذه القضيه يعني جيدا بانك على حق، يعني انت بنيت بناء على الترخيص،
0: هذا الترخيص
1: ولما صدقوا لك على هذا الترخيص، ان عرفوا انه البعد بين هذا العمود المتر جافوا الخط العالي وبيتك هو 12 متر.
0: 100%
1: قد يجب ان تكون سهله، ولكن تكلفتها باهظه. المشكله انه يعني اذا بدنا نزيحوا العمود هذا تبع المتر جافوا تبع التيار العالي، يعني هاي مكلفه بشكل كبير، لانه هذا مش عمود حيالله، هذا عمود كبير.
0: مزبوط. انت
1: مستعد انت تكون شريك بالنفقات بتحويل؟
0: لا بلا شك، انا مش راح يعني هون بتخرفوا لنا على ما يقارب 300,000 400,000 بتخرفوا. بس انه الاساس ليش اعطونا عمر؟ ليش وافقوا على الرخص؟
1: عشان هيك قلت لك لاول وهلي انت على حق، ولكن انا طبعا بدي افحص الموضوع بالنسبه للتكلفه، بالنسبه ليش هن محولين العبء عليك لحالك، هل هن مشاركين بال 300,000 وما الى ذلك. خلينا افحص الموضوع بحذافيره لكي ابلور موقف واضح بالنسبه لهذا الموضوع. انا قلت لك في بداية الحديث بأنه الأول وهلي مبين أنك أنت على حق، ولكن مش بشكل قاطع. بديش أقول بشكل قاطع قبل ما أخذ كل التفاصيل من شركة الكهرباء، أوكي، والمجلس طبعا والمجلس المحلي
0: بلا شك. أنا توجهت لرئيس المجلس، قلت له 1 2 3 كلف
1: سيد جميل
0: يمنعك. سيد جميل كلف إيش يمنعك؟ بعت لي ورقة عن يد محامي.
1: وسا انت بلا ساعة كهرباء، وهذا مطلبك انت عمليا، يعني صحيت على هاي القضية من منطلق طلبك انك انت تكون صاحب ساعة كهرباء.
0: صاحب ساعة كهرباء
1: وانا بدنش يعطوك اياها، لانك
0: بدنش. وبعتولي ادفع بالاول 10% ودفعتها.
1: 10% من 300,000؟
0: لا، من الساعات. طالب اربع ساعات.
1: طيب أخي الكريم، أنا إذن سألملم التفاصيل، وبعد ما أستجمع كل التفاصيل طبعا بكون معك، بنكون معك على اتصال ومنشوف إذا بنقدر نساعدك، ولكن رح نعمل كل جهدنا إن شاء الله.
0: شكرا لك عما بعدل،
1: ودير بالك على الحلو طول. دير بالك على الحلو، هذا أهم شيء
0: حبيبي عما بعدل. تكرم عيونك.
1: يا هلا بيك.
0: هلا بيك.

0: كبرى في شبكة صالح ذباح، مثلا سداسية كوكاكولا أو زيرو 1.5 لتر بشكل، نعم سداسية كوكاكولا بشكل واحد فقط بشراء فوق ال 499 شيكل. بالعيد اركن علينا، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك مع صالح ذباح.
1: أنا بحكي لكم فيش زي تورنادو، بس انساكم مني أنا، اسألوا جمال 15 سنة تقني مكيفة.
2: مكيف تورنادو، ركب وريح بالك، الزبون مبسوط وأنا مبسوط، رقم واحد.
1: في مكيف، في تورنادو انفرتر.
0: حملات العيد الكبرى في شبكة

صالح ذباح مثلا سداسية كوكاكولا أو زيرو 1.5 لتر بشيكل. نعم سداسية كوكاكولا بشيكل واحد فقط بشراء فوق 499 شيكل. بالعيد اركن علينا، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك مع صالح ذباح.

0: أوقات.
1: ريو مشروب قهوة باردة قمة في النشاط والانتعاش، الطعم اللذيذ والفريد، متوفر في سوبر ستار مجد الكروم وماكس ماركت بفرعي دير الأسد ومجد الكروم.
2: ريو كافي،
0: صحصح دايما
2: وانت عيش.
3: إيجا العيد وعيدنا،
4: إيجا العيد وعيدنا،
3: ذبح بيج ماركت أسعدنا،
4: ذبح بيج ماركت أسعدنا،
3: إيجا العيد وعيدنا،
4: إيجا العيد وعيدنا،
3: خذ أحلى شروي زبطنا،
4: خذ أحلى شروي زبطنا.
1: شروات عيد الأضحى المبارك بس من ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. العيد بده هيك لحمة وبهيك أسعار. خروف كامل أو نص خروف ب 74 شيكل و90 للكيلو. نعم نعم، ب 74 شيكل و90 للكيلو يا بلاش. ضع خروف طازة 2 كيلو ب 220 شيكل، ولحمة عجل صغير طازة 2 كيلو ب 150 شيكل بس. خاضع لشروط الحملة. شروات العيد من ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيحة، الشارع الرئيسي. عيد أضحى مبارك.
5: يوسيكار العفولة، تشكيلة هائلة من السيارات المستعملة وصفر كيلومتر بأسعار بتناسب كل جيب. بيع، تبديل وشراء جميع أنواع السيارات وبشروط تمويل تصل حتى 115%. عبر الويز يوسيكار العفولة، نجمة 4973. يوسيكار، أمان وضمان.
6: حملات العيد الكبرى في شبكة صالح ذباح. مثلا سداسية كوكاكولا أو زيرو 1.5 لتر بشيكل. نعم، سداسية كوكاكولا بشيكل واحد فقط بشراء فوق 499 شيكل. بندورة بصل بطاطا وملفوف ب2.90 شيكل للكيلو. قهوة الذباح مطحونة على المحل ب59.90 شيكل للكيلو. بالعيد اركن علينا. خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك مع صالح ذباح.
7: عيد الأضحى قرب، وكل عام وإنتوا بخير. أو بشمال قبرص، بعمان، بالعقبة، طابة، دهب، شرم، وبس مع نزارين تورز. طاقم مهني وخدمة باللغة العربية. للحجز اتصلوا نجمة 90-33 أو زوروا فرع الناصري أو شفا عمر أو موقع نزارين تورز في الإنترنت.
8: العيد زي زمان والأسعار كمان في شبكة كينج ستور. زي دوار الشمس مشهداوي أصلي 3 لتر 1 ب19 شيكل و90. أرز بسماتي بوندي شيف 5 كيلوغرام 1 ب29 شيكل و90. قهوة نخلي 1 كيلوغرام 1 ب59 شيكل و90. سلطات أحلى 400 جرام 2 ب14 شيكل و90. سداسية مشروب غازي أو سودا فونتانا 6 في 200 مل 1 ب8 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 27.50. خاضع لشروط الحملة.
9: من مجموعة المشهداوي.
3: إيجا العيد وعيدنا،
4: إيجا العيد وعيدنا،
3: ذبح بيج ماركت أسعدنا،
4: ذبح بيج ماركت أسعدنا،
3: إيجا العيد وعيدنا،
4: إيجا العيد وعيدنا،
3: خذ أحلى شروي زبطنا،
4: خذ أحلى شروي زبطنا.
1: شروات عيد الأضحى المبارك بس من ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. أرز بسمتي 5 كيلوغرام بريمو ب 24 شيكل و90. زيت ذرة جورج شحة 3 لتر ب 27 شيكل و90. أرز الياسمين 5 كيلوغرام ميدالي جورج شحة ب 29 شيكل و90. وطحينة الأمير 900 جرام ب 14 شيكل و90 بس. خاضع لشروط الحملة. شروات العيد من ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيحة، الشارع الرئيسي. عيد أضحى مبارك.
10: الشمس دائما.
11: ثقتكم بنا هي رصيدنا. إذاعة الشمس مصدر الخبر الموثوق. كما عهدتمونا نوفيكم بآخر المستجدات من خلال موجاتنا المفتوحة وتغطيتنا المباشرة عبر النقل والتحليل والحتلانات الفورية. تابعونا على أثير إذاعة الشمس وعلى موقعنا الإلكتروني وعبر الإنستغرام والتليجرام. الشمس مصداقية ومسؤولية.
12: بتحسوا إنه اللغة العربية الفصحى بعيدة عنكو؟ بتحسوا إنه الأدب ما بحكي معكو؟ أو تستصعبوا تحملوا كتاب وتقرأوه؟ طيب إحنا منحلها. تعالوا معنا مساء كل ثلاثاء عند 7 في بث مباشر مع برنامج كتاب في الشمس، ساعة من اللغة والأدب والقضايا الثقافية المتنوعة، معي أنا فردوس حبيب الله.

0: سلامات حبيبنا.
1: سلامات.
0: المواطن سلامات. النصراوي الذي يتصل بنا، كيف الحال؟
1: شو أخبارك؟ تمام الحمد لله.
0: فهمت أنك أنت متابع لبرنامجنا
1: جدا ومن زمان، ومتابع لكل القضايا في شتى المواضيع. وهذيك الأسبوع حاولت أرن مع الأخت في الإنتاج، ولكن كنا في نهاية البرنامج، والقضية اللي بدي أطرحها هي قضية عامة للناصري، ولكن أنا بدي أخص بالذكر محل معين، يعني جزء معين،
0: وهو
1: أولا أنا مواطن من الناصري، اللي طبيعة الحال زي كل أب زي كل عيلة إنه كل يوم أنا بمرك من شارع معين. الشارع هو موجود وين مدرسة المار يوسف باتجاه الدوار اللي بيطلع طلعة مسمار، يعني هذا المقطع.
0: نعم.
1: إذا أنت جاي من النمساوي فهو بتقلط مدرسة المار يوسف، من المار يوسف لا عند الدوار اللي بيطلع على طلعة مسمار. الصراحة إحنا يعني تعودنا، مع إنه مش لازم نتعود على هذا الإشي، إنه صرنا نزيح على الجوار أو على الحفر اللي بالشارع، ولكن خصوصا هذا الشارع ما فيش وين تزيح، يعني
0: حطم الأرقام القياسية، حطم الأرقام القياسية هذا الشارع، هذا المقطع
1: حطم الأرقام القياسية. وأنا بحكيك كمواطن من الناصري، ولكن أنا مهنتي كمهندس مجلس محلي في أحد البلدان.
0: يعني أنت خبير بهالشؤون.
1: وأنا خبير، يعني هذا هو شغلنا بالعربي، وأنا بعرف كيف تدار هاتنكول إذا عنا إشي بسموه بالعبراني مفقع بتحوتي، كيف الإشي لازم يتعامل معه.
0: نقص وقائي. الآن هذه الحفر يعني لماذا تنجم، يعني لماذا تنبثق؟ هل بسبب سوء المادة اللي تنحط؟
1: أنا يعني بحكيك الاسفلت. من خبرتي كمهندس، أنا بحكيك من خبرتي كمهندس، هاي سببها الواحد والوحيد هو سوء العمل وسوء إدارة المشاريع.
0: نعم.
1: فأنا بتذكر هذا الشارع مش من زمان زفتوه، ولكن بما إنه العمل ما كانش
0: يعني
1: بجاوب على المعايير الستاندرد الحد الأقصى هتنكون، فهو فعليا بأول شتوي بتصير مع الشتوي إذا كانت شوي قوية، فكل الزفت بتنجرف. وما تنساش هذا الشارع هو شارع يعني تصير رشيل، اللي هو شارع
0: كثيف،
1: شارع رئيسي. نعم. اللي بتفوت عليه شاحنات وبتفوت عليه باصات.
0: طب بس بدي أسألك كمان سؤال مهني، مثل ما بقوله السؤال المهني هو كيف يمكن التغلب على هذه المشكلة؟ يعني كيف ممكن ترميم الشارع مجددا؟ هل بترقيعات ولا بحفر كل الشارع؟
1: طبعا لا، المفروض يتاخذ القسم او المقطع الشارع اللي هو ما يعادل 150 او 200 متر، المفروض كلياته من اوله لاخره ينكبع، يعني ينكام يكورتاف في العبراني بيسموها، وينعمل من اول او جديد في طريقة اللي هي مهنية اكثر.
0: يعني لا يمكن ان نتهم بلدية الناصرة بانها لم تقوم بترصيف او برصف هذا الشارع، ولكن هي لم تقوم بالبيكورة، بالنقد، بالمراقبة، بالمراقبة. يعني يترتب عليها بان تراقب بانه في واحد مسؤول في البلدية، مهندس، ان يراقب، لان انت عم بتطلع شكات، هذه الشكات من الأرنونة، والأرنونة هي من الناس، يجب ان تكون هناك رقابة حول جودة العمل، الإخوت تبعت العمل.
1: يعني احنا اليوم في المجلس المحلي اللي انا عم بشتغل فيه اليوم، لما بنواجه هيك مشكلة، حتى احنا عندنا الحشاف ميلافي، وضعنا المالي سيء زي كل مجالسنا العربية هتنقول، او اغلب مجالسنا العربية، ولكن انا لما بيواجهني هيك اشي، لانه هاد مفقع بتحطي، يعني ممكن السيارة تتخبط تتخلى، ممكن تجينا شكاوي قضائية، يعني نصل لشكاوي قضائية. فإحنا وظيفتنا إنه نحاول نطلع، يعني أنا كمهندس مجلس، أنا بحاسي بطلع بصور وبحاول أتواصل مع
0: الخشاف
1: ملافي، لا قبل مع الخشاف ملافي مع الإدارة اللي هو المحاسب، عشان نلاقي ميزانية لهذا الإشي، لأنه مجبورين نلاقي ميزانية، لأنه هذا إشي بشكل خطر، بشي مرحلة خطر قانوني على المجلس، وبالتالي نلاقي نوجد مقاول اللي يعمل حسب الستاندرد،
0: حسب المعايير المطلوبة والحديثة. أنا بشكرك جدا بأنك كلفت نفسك بالاتصال بنا حول هذا الموضوع، وأفلتنا ببعض النصائح التي أسديتها. شكرا لك

0: وسنأخذ هذه الأمور بمحمل.
1: أبو عادل يعني نتواصل أكثر مع البلدية ونضغط عليها كسلطة رابعة أنتوا بالدولة نضغط عليها.
0: إحنا مشتركين.
1: نحاول هاي الشكاوي عن جد. يعني أنا مواطن اللي بمرك بشكل يومي مرتين وأنا رايح الشغل وأنا أروح من الشغل. فنحاول
0: إن شاء الله يعني. بوعدك إنه إحنا مش رح نرحم لا البلدية ولا حد تاني لأنه مصلحة المواطن هي بالدرجة الأولى. أشكرك وهكذا نقفل ملف هذه الحلقة من برنامج المستشار. علي ياسين والأستاذ خليل حداد وأنا زهير بهلول، شكرا منا جميعا، إلى اللقاء.

0: حملات العيد الكبرى في شبكة صالح ذباح. مثلاً سداسية كوكاكولا أو زيرو 1.5 لتر بشيكل. نعم سداسية كوكاكولا بشيكل واحد فقط بشراء فوق 499 شيكل. بالعيد اركن علينا. خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك مع صالح ذباح.
1: مشوار قريب وفرحة كبيرة لكل العائلة. سيتي مول كفر مندا. أضحى مبارك.
0: حملات العيد الكبرى في شبكة صالح ذباح. مثلا سداسية كوكاكولا أو زيرو 1.5 لتر بشيكل. نعم سداسية كوكاكولا بشيكل واحد فقط بشراء فوق 499 شيكل. بندورة بصل بطاطا وملفوف ب 2.90 للكيلو. قهوة الذباح مطحونة على المحل ب 59.90 للكيلو. بالعيد اركن علينا. خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك مع صالح ذباح.
2: أنا بحكي لكم فيش زي تورنادو، بس انساكم مني أنا، اسألوا خالد 15 سنة تقني مكيفات.
3: ركبت كل أنواع المكيفات واليوم لما يسألوني بنصح بس لتورنادو انفرتر رقم واحد.
2: في مكيف في تورنادو انفرتر.
0: حملات العيد الكبرى في شبكة صالح ذباح. مثلا سداسية كوكاكولا أو زيرو 1.5 لتر بشيكل. نعم سداسية كوكاكولا بشيكل واحد فقط بشراء فوق 499 شيكل. بندورة بصل بطاطا وملفوف ب 2.90 للكيلو. قهوة الذباح مطحونة على المحل ب 59.90 للكيلو. بالعيد اركن علينا. خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك مع صالح ذباح.
4: هدايا العيد بناخدها بالعيد، طيب ليش نستنى؟ كمان مبادرة من بنك أبو عليم، نعطيك هدية العيد سلف، نفتح حساب جديد ونحصل على منحة حتى 1000 شيكل أو قرض حتى 20,000 شيكل بدون فائدة. أضحى مبارك سلف. بنك أبو عليم مش بس عمل، كمان مبادرة. خاضع لشروط البنك وموافقته. قد يؤدي عدم سداد القرض إلى دفع رسوم فائدة التأخيرات وإلى إجراءات تنفيذ وجباية.
5: بنك أبو عليم.
6: إيجا العيد وعيدنا،
7: إيجا العيد وعيدنا،
6: ذبح بيج ماركت أسعدنا،
7: ذبح بيج ماركت أسعدنا،
6: إيجا العيد وعيدنا،
7: إيجا العيد وعيدنا،
6: وبأحلى شروي زبطنا،
7: وبأحلى شروي زبطنا.
6: شروات عيد الأضحى المبارك بس من ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. بوضة مينس 32 وحدة ريو ب 24 شيكل و 90، بوضة لكريميريا نيسلي لتر 400 مل ب 15 شيكل و 90، فريرو روشيه 375 جرام ب 39 شيكل و 90، ورافائيلو 150 جرام ب 14 شيكل و 90 بس. خاضع لشروط الحملة. شروات العيد من ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيحة، الشارع الرئيسي. عيد أضحى مبارك.
8: العيد زي زمان والأسعار كمان في شبكة كينغستور. فريرو روشي 300 جرام 1.29 شيكل و 90، رافائيلو 150 جرام 1.12 شيكل و 90، شوكولاتة ميرسي 250 جرام 1.14 شيكل و 90، سداسية كوكاكولا أو زيرو 1.5 لتر 1.34 شيكل و 90، سداسية مشروب غازي فريشر 6 في 200 مل 1.9 شيكل و 90، تشكيلة ميكس عليد 390 جرام 1.19 شيكل و 90 فقط. الحملة حتى 27.5. خاضع لشروط الحملة.
9: من مجموعة المشهد.

0: إيجا العيد وعيدنا
1: إيجا العيد وعيدنا
0: ذبح بيج ماركت أسعدنا
1: ذبح بيج ماركت أسعدنا
0: إيجا العيد وعيدنا
1: إيجا العيد وعيدنا
0: وبأحلى شروي زبطنا
1: وبأحلى شروي زبطنا
0: شروة عيد الأضحى المبارك بس من ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيحة أرز بسمتي 5 كيلوغرام بريمو ب 24 شيكل 90 زيت ذرة جورج شقحة 3 لتر ب 27 شيكل 90 أرز الياسمين 5 كيلوغرام ميدالية جورج شقحة ب 29 شيكل 90 وطحينة الأمير 900 جرام ب 14 شيكل 90 بس خاضع لشروط الحملة شروة العيد من ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيحة الشارع الرئيسي عيد أضحى مبارك
2: الشمس دائما
3: ليل وشعر أبراج وموسيقى برنامج نجوم الليل برنامج نجوم الليل يأتيكم كل يوم اثنين من الثمانية للعشرة المساء أنا بستناكم على الموعد أحبكم لو تعرفون كم دوريت زرقاوي
4: عند وهج الكلمة نلتقي برنامج كتاب في الشمس نافذتكم الأسبوعية إلى عالم اللغة العربية جمالها وتحدياتها في زماننا نقربها إليكم ونحاور من يكتبها نبضاً وشعراً وفكراً كتاب في الشمس مساء كل ثلاثاء بعد أخبار السابعة في بث مباشر على إذاعة الشمس معي أنا فردوس حبيب الله
5: هنا إذاعة الشمس
6: 101.98.1 FM
5: إذاعة الشمس من موقع الحدث

0: نشرة الخامسة في إذاعة الشمس تقدمها لكم أسيل كبهة وإليكم التفاصيل. نقلت وكالة رويترز عن مصدر إيراني كبير أن الولايات المتحدة أبدت مرونة في المناقشات الجارية بما في ذلك ما يتعلق بحدود البرنامج النووي الإيراني، وأضاف المصدر أن واشنطن وافقت حتى الآن على رفع التجميد عن نحو 25% فقط من أموال إيران، وذلك ضمن جدول زمني مرحلي، فيما تصر طهران على الإفراج الكامل عن جميع الأموال المجمدة. وأوضح المصدر أن المقترح الإيراني المعدل يتضمن المطالبة بوضع نهاية دائمة للحرب ورفع العقوبات المفروضة على إيران، إلى جانب إعادة فتح مضيق هرمز في إطار أي تسوية شاملة محتملة. أعلن الحرس الثوري الإيراني استهداف ما وصفها بجماعات تعمل لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل في محافظة كردستان غرب إيران قرب الحدود مع العراق، مشيرا لأنها حاولت تهريب شحنة كبيرة من الأسلحة والذخائر إلى داخل إيران. إلى ملف لبنان، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه قام بتدمير مخزن صواريخ مضادة للدروع تابع لحزب الله في جنوب لبنان، إضافة إلى تدمير بنى تحتية عسكرية ومستودعات أسلحة داخل منطقة الخيام. وأضاف أنه عثر على وسائل قتالية شملت قاذفات مضادة للدروع وعبوات ناسفة وأسلحة خفيفة. وفي السياق، أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أنه جرى رصد عدة صواريخ أطلقت باتجاه قوات الجيش العاملة في جنوب لبنان عقب تفعيل صافرات الإنذار في منطقتي المطلة وكريات شموني، موضحا أن بعضها اخترق الحدود وتم اعتراضه، فيما سقطت أخرى في مناطق مفتوحة من دون تسجيل أي إصابات. قررت اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية في جديد المكر في ختام جلستها الطارئة تنظيم مظاهرة قطرية يوم السبت القريب في جديد المكر عند الساعة 2 ظهرا، إضافة إلى مظاهرة أخرى في مدينة اللد في 13 من يونيو الجاري. كما تم إعلان إضراب في جميع السلطات المحلية في البلاد العربية واليهودية غدا الثلاثاء من الساعة 8 حتى 10 صباحا باستثناء المدارس. يأتي ذلك في أعقاب جريمة إطلاق النار التي أسفرت عن إصابة رئيس المجلس المحلي سهيل ملحم بجروح خطيرة ونائبه عبيد عباد بجروح متوسطة.
1: النشرة الجوية برعاية محسني حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسني حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: يكون الجو في ساعات المساء والليل غائما جزئيا إلى صاف وباردا نسبيا في المناطق الجبلية ولطيفا في بقية المناطق. درجات الحرارة لهذه الليلة على النحو التالي: في القدس وطبرية والناصرة 18، الجليل الأعلى وحيفا والساحل

19، تل أبيب ويافا 22، في النقب 21، وأخيرا في إيلات 27 درجة مئوية لهذه الليلة. إلى هنا هذه النشرة، المزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. لحظات تلتقون الزميل جاكي خوري في برنامج الحصاد الإخباري، وسعدتم أوقاتا في أمان الله.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

أهلا بكم أعزائي المستمعين والمستمعات، 5:05 السالة في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس، ونحن في حصاد هذا اليوم. الشرطة تعلن عن اعتقال شاب في العشرينات من عمره بشبهة ضروره في حادث إطلاق النار على رئيس المجلس المحلي في الجديد المكر سهيل ملحم وعلى نائبه عبيد عبيد، وكلاهما يخضعان للعلاج والمتابعة في المستشفى. السيد سهيل ملحم بإصابة خطيرة مستقرة، والسيد عبيد عبيد إصابة متوسطة. نحن تابعنا في هذا الملف منذ ساعات الصباح، الحادث كان بعد انتصاف الليل، وكنا في سلسلة لقاء بما في ذلك مع سيد عبيد من سريره في المستشفى. كذلك مركز الحكم المحلي يعلن عن تعطيل العمل في السلطات المحلية بشكل عام في البلاد لمدة 2 ساعة، جلسة طارئة كانت أيضا في مجلس جديد المكر المحلي بمشاركة رؤساء وأعضاء في سكرتارية اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية. سنكون مع هذا المحور وقضايا أخرى أيضا في سياق البرنامج حتى 6 من هذا المساء. ياسمين عابد في الإعداد والإنتاج، أسيل كبه في غرفة الأخبار، عدي ياسين في الهندسة الإذاعية. تحياتي لكم، جاكي خوري.

0: ونحن أعزائي المستمعين كما ذكرنا الحادث الأبرز محليا ما تعرض له رئيس المجلس المحلي في جديد المكر ونائب عبيد عبيد. نستمع إلى ما قال عبيد لإذاعة الشمس في برنامج الظهيرة من المستشفى.
1: بعد ما طلعنا مبارح من كنا بسهرة كان شارك ناس فرحهم فرح ابني وعرسه. طلعنا من عند يعني ماشيين عجرينا رايحين لاتجاه السيارة وإلا طلع شاب وطخنا ب يعني أنا تصابت بإجري كفات إجري وأبو عدي الله يشفيه إصاباته أصعب من إصاباتي كمان صاب بإجري يعني فمن وقتها بتعرف من وقتها هربنا هو هرب لفوق أنا هربت لتحت من وقتها وقعنا بالأرض ومن ساعتها لفقنا بالمستشفى يعني مش عارفين شو اللي صار بهاي اللحظات وبهاي
2: الشخص طرح. اللي استهدفكم كان يعني مجهول وجه مغطى ما تعرفت
1: نعم كان على سكوتر هذا سكوتر اللي على كهرباء كوركنت ومجهول ما بينش عارف بتعرف شي شيء
2: نعم. وهذا التوقيت طبعا مثير انتم بحفله عرس معناه انه كان في عمليه رصد ومتابعه واحنا بنعرف انه بالفترات الاخيره كان عده ملفات ثقيله عندكم في جديد المكر عندك تفسير لما حصل؟
1: احنا عنا يعني فترة طويلة هدوء تام سنتين ثلاثة واحنا فيش عندي تفسير لانه فيش ما كناش متوقعين هذا الاشي صار فجأة يعني ما كنتش متوقع واحد بالالف لا وصلنا هدعوت ولا وصلنا سنتدات ولا محادثة ولا اجوا على المجلس ولا بالعكس احنا بين الناس انت بتعرف
2: نعم
1: احنا بين الناس وبين سواء بالافراح وبالاجورة بالقهاوي الفطبول بكل محل احنا بين الناس
2: يعني القضايا.
0: إذن هذا ما قاله سيد عبيد عبيد لإذاعة الشمس واللقاء كاملا أيضا عبر منصات الشمس يمكن المتابعة والتفاصيل. سيد فؤاد عوض رئيس مجلس المزرعة المحلي تحياتي.
3: مرحبا إلى كل جميع المستمعين.
0: اجتمعتم هل من قرارات؟

0: مع بيبي نتنياهو بكرة، اللي وعده إنه يطرحوا هذا الموضوع بشكل يعني اللي يحاولوا ياخذوا قرار من رئيس الحكومة إنه يتدخل بشكل فوري ومباشر بالنسبة لهذا الموضوع، لأنه الموضوع كيف احنا شايفين زاد عن حده وموضوع خطير جدا. وشغلة ثالثة، كان في يعني ترتيب لمظاهرة يوم الخميس إن شاء الله بجديد المكان.
1: نعم، وبرأيك أن هذا التهديد وهو الثاني بشكل مباشر ومحاولة قتل كما كان في عرابي الآن في الجديد المكر، وأسألك بصراحة أبو العبد، يعني عندما تتحدث إلى زملائك، إلى أي مدى هذا يثير قلق بين المرشحين، بين رؤساء السلطات المحلية وحتى كل موظف ومنتخب جمهور؟
0: بالطبيعة إنه يعني هذا إشي مخيف ومرعب. يعني اليوم إنه رئيس مجلس بيطلع من فرح، اللي هو يعني متأكد ومتطمن إنه ما يعني ما ما ما ما حدا توجه له، ما حدا هدده، طالع من فرح بين الناس، ولما بيجي شخص اللي بطخ عليه وعلى نائبه بهذا الشكل، طبعا هذا الإشي مرعب ومخيف، واحنا مش عارفين لو رايحين. يعني اذا اليوم صارت تمادي حتى لرؤساء مجالس ونواب، الوضع خطير جدا.
1: وانت وزملائك تلتقون او التقيتم عدة مرات مع المفتش العام، كان ايضا لقاءات دورية، كان من المفروض ان تكون غدا جلسة عمل سأجلت، يعني الى اي مدى هنالك تواصل مباشر مع الشرطة؟ الان يتحدثون عن اعتقال مشتبه به، الى هل هذا يمكن ان يعني يهدئ الخوف والقلق ويقول هنالك متابعة حثيثة من قبل الشرطة والاجهزة الامنية؟
0: بالتأكيد لا. يعني اليوم كمان إني بالنسبة لعرابي أعلنوا إنه في
1: تم حل لغز الجريمة وتم تقديم لوائح اتهام. نعم،
0: يعني هذا يعني بيساعد ما بيساعد. هاي في كمان حدث اللي صار بجديد المكر، اللي هو حدث خطير جدا، وإحنا مش عارفين الدور على مين. يعني هذا وضع خطير، وضع يعني لا يطاق، لا يحتمل، وبنتأمل عن جد إنه بتمنى يعني الانتخابات تكون من ورانا، وهي الحكومة تروح لمزابل التاريخ، وحتى تيجي حكومة اللي ممكن إنها عن جد تأخذ هذا الموضوع على محمل الجد وتعالج هذا الموضوع.
1: القضية قضية الحكومة، ولا كمان في شعور بمجتمعنا أنه في انفلات، وأنت تعمل في الحكم المحلي وتتواصل، يعني هنالك أيضا مسؤولية مجتمعية علينا، أليس كذلك؟
0: طلع المسؤولية المجتمعية علينا، طبعا في علينا مسؤولية اجتماعية. يعني احنا اليوم ما بنقدر نيجي نقول انه طلاب المدارس في الابتدائيات وبرياض الاطفال وبالاعداديات وبالثانويات انه مسؤولية الدولة، هاي مسؤوليتنا المباشرة اللي احنا لازم، هاي احنا عن جد بجهاز التربية والتعليم يكون في لنا تدخل اكثر، يكون في اهتمام مش بس للمتفوقين والناجحين، يكون في اهتمام لا لا لا للشرائح الضعيفة، ويكون لكل واحد برنامج حتى احنا يعني نعزز ثقتهم بالسن، ونحاول ان نمنع وصولهم لهذا العالم الاجرام. ولكن اليوم الناس اللي صارت في عالم الاجرام، لا سلطات محلية ولا أعضاء كنيسة تقدر يساعدوا، بس جهاز الشرطة والقضاء.
1: نعم.
0: يعني ولكن هذا بالتوازي، كمان احنا نقوم بواجبنا اتجاه أطفالنا وأولادنا، والدولة تقوم اتجاه بواجبها اتجاه المجرمين.
1: على كل يعني نحن سنتابع وسنكون على تواصل. أنا أشكرك على هذه المداخلة، وفعلا يعني وضع مقلق. شكرا أستاذ فؤاد على هذا الحديث، تحياتي لك، شكرا لكم. إذن رئيس مجلس المزرعة المحلي أستاذ فؤاد عوض، ومن الرؤساء الذين شاركوا في الجلسة في الجديد المكر، صباحا عندما تحدثنا إلى رئيس اللجنة القطرية سيد مازن غنايم، تحدث عن لقاء غدا في البلدية، في بلدية أم الفحم، على مستوى بعض المسؤولين. هو تحدث عن المفتش العام، ولكن لم يكن القرار للقاء مع المفتش العام، وإنما مع طواقم مهنية. ورئيس البلدية في أم الفحم الدكتور سمير محميد يؤكد لإذاعة الشمس تأجيل هذه الزيارة.
2: مقرر الغد أن تكون جلسة طواقم مهنية من قبل الإدعاء العام، الشرطة، مفتش الشرطة، المفوض أو المسؤول عن موضوع العنف، مكافحة العنف في المجتمع العربي، مع طواقم مهنية من المجتمع العربي ومن بلدية أم الفحم. ولكن هاي الجلسة تأجلت بسبب الحادث اللي صار لأخونا رئيس مجلس جديدة ونابو، اللي بنتمنى لهم الشفاء العاجل. طبعا الجلسة راح تكون، لكن في هذا المناخ في هاي الأجواء مستحيل نكون جل

0: جلسة عملية ومهنية.
1: ليلة أخرى ورصاص آخر يستهدف مسؤولاً منتخباً في مجتمعنا العربي. رئيس المجلس المحلي لجديد المكر ونائبه تعرضا لجريمة إطلاق نار لدى خروجهما من حفل زفاف، وأصيبا بجراح خطيرة في جريمة تعيد إلى الذاكرة ما جرى قبل أشهر، حين تعرض رئيس بلدية عرابي ورئيس اللجنة الشعبية في المدينة لمصير مشابه. لم يعد هذا نمطا مثيرا للقلق فحسب، بل بات سياسة للإرهاب المنظم ضد كل من يمسك بزمام العمل العام في المجتمع العربي. الرسالة واضحة وصريحة، لا أحد بمنأى عن الرصاصة، لا الرئيس المنتخب ولا نائبه ولا من يدير شؤون بلدته بحثا عن مستقبل أفضل لأبنائها وبناتها. الجريمة المنظمة باتت تتصرف كسلطة موازية، تعاقب من لا يخضع لها وترسخ سطوتها في كل حادثة لا تقوم السلطة المركزية بالرد عليها ردا رادعا. والمأساة الأعمق ليست في الرصاصة وحدها، بل في المشهد الذي يتكرر، جريمة وإدانات وبيانات وصمت ثم جريمة تالية. غياب الردع الفعلي هو الوقود الذي يغذي هذه الجرأة المتصاعدة، فحين تعلم العصابات أن استهداف رئيس مجلس محلي لن يغير معادلة قائمة على الإفلات من العقاب، تصبح الجرائم القادمة مسألة وقت لا مسألة احتمال. الصمت الرسمي في أعقاب كل جريمة من هذا النوع لا يفسر إلا بأحد التفسيرين، إما عجز حقيقي عن مواجهة منظومة الجريمة، وهو تفسير أقل ما يقال فيه أنه هزيل، وإما مقبول ضمني بأن الجماهير العربية تدفع هذا الثمن وحده. ما يحدث في المجتمع العربي هو أزمة حوكمة وأمن في آن واحد، وأي قيادة سياسية جادة مطالبة بوضع الملف على رأس الأجندة لا في ذيل البيانات.
2: קודם כל לא בוקר טוב, גם הבשורה וגם אני חושב שהגיע הזמן, אנחנו גם הוצאתי כבר מכתב הבוקר אחרי שעד השעות הקטנות של הלילה גם הייתי בקשר חלק מהאנשים כדי להבין את מצבו של ראש הרשות וגם להכין בקשה או דרישה דחופה שלנו מראש הממשלה לקחת ולהכריז על ארגוני הפשע בסדר, בעיקר בחברה הערבית, כי ארגוני טרור לכל דבר ועניין, להפעיל את שירות הביטחון הכללי. אנחנו נתכנס מהלך היום, בזום, כלל ראשי הרשות, כדי לקבל החלטה, שהתכלית שלה, או הזדהות בהפסקת שירותים בכל הרשויות, מחר בבוקר או ביום רביעי בבוקר, אנחנו נקבל את ההחלטה היום, אבל יחד עם זאת, הדרישה שלנו מראש הממשלה, לכנס לאלתר, את כולם כדי לקבל החלטה בהכרזה, מדובר בארגוני טרור לכל דבר ועניין, ואם לא יטופל בטיפול שורש ובכל הכלים שמשתמשים נגד כל ארגוני הטרור, נגד הדבר הזה, אנחנו במדרון חלקלק ש...
3: انه هيك كل يوم بس نفيق نتمنى الخير والوحدة والمحبة والتسامح لأبناء مجتمعنا، بس مؤلم جدا انه الظاهر كتب علينا بالذات على زملاء رؤساء السلطات المحلية العربية يعانوا أكثر من غيرين. وأنا بدي أقول جملة أخي جاكي لو سمحت لي، لأنه في الماضي أنا حذرت أنه الضحية القادمة رح يكون رئيس سلطة محلية عربية، ومؤلم جدا اللي صار لأخونا أبو حسين رئيس بلدية عرابي مؤلم، واللي صار لزميلنا أخونا وحبيبنا رئيس مجلس جديد المكر مؤلم، وكل واحد منا المفروض يكون حزين. أنا النتيجة صفر، وأنا قلت في أكثر من مناسبة مؤلم جدا، حتى المواطن العادي إذا حتى كبلان النفايات بالصدفة ما مرأ في الشارع اللي هو ساكن فيه وجهولة والرئيس البلدية، كل شغلي اليوم رئيس البلدية رئيس البلدية رئيس البلدية، شو ممكن يسوي رئيس بلدية؟ إيش ممكن يسوي؟ هل معاه اليوم القانون بإيديه؟ هل معاه سلاح سري اللي من خلال هذا السلاح السري ممكن يحل كل المشاكل؟ عشان هيك في تحريض مباشر وغير مباشر على منتخبي الجمهور في المجتمع العربي. ولمن أنا في الماضي قلت مش لا سمح الله أنا يعني عمليا والله أنا بفتح بالغيب، بس هذا التحريض كان متوقع، وهذا التحريض العنوان على الساس، والقادم أسوأ. أخي جاكي أنا بقول لك لإلنا كرؤساء للسلطات المحلية العربية القادم أسوأ، وهذا طبيعي. هاي الرسالة رح تصل لرئيس الحكومة للمفتش العام للرئيس الدولي حايم بيبس اللي اسم نتواصل معاه أنا وقسم من الإخوة الزملاء، الظاهر أنه بعده نايم. اليوم راح يكون عندنا اجتماع في المجلس المحلي في جديد المكر، وراح نطلب من حايم بيبس انه يكون شريك في هذا الاجتماع.
4: السؤال اللي بقول لك، طيب اذا هل ادي الوضع صعب تعال نسلم المفاتيح، هذا برايك جزء من الحل؟
3: سلمنا المفاتيح اخي شكي، هل راح يجي موشي او يضحك هو يدير قرانه ومدن العربيه؟ ما بحرث الارض اللي عجوله اهل مكه اضرب شعابها. اذا اليوم بنحكي انا يعني بعرابي ابو حسين، مين ابو حسين؟ ابن عرابي وابن هذا المجتمع. اخونا رئيس مجلس جديد المكر ابن مين؟ ابن جديد، ابن عائلاته واخوه وزميل وابن لكل واحد بجديد. شو الثمن؟
4: واحنا بنعرف انه العديد من زملائك، نعم العديد من زملائكم تحت حراسه كمان، احنا مش عم نحكي عن، احنا بنوصل للي اصيبوا بشكل مباشر، لكن بعرف وانت بتعرف انه في العديد منهم اللي بواجهوا تهديدات يوميه.
3: ما عشان هيك انا قلت في الماضي اخي جاكي رح يجي يوم وتذكر هاي.
4: طيب ما هو اذا بيكون موشي يعني ممكن يكون حاكم عسكري، بس كمان الدولة بتسمحش انه يتعرض لاصابه، صحيح؟
3: يعني مؤلم اذا اليوم منوفر الامن والامان لموشي ومنقدرش نوفره لمحمد واحمد وحنا، هاي الجريمه هاي الجريمه. وتذكر اخي انا اخي جاكي، تذكر شو رح يجي يوم، انه اي بلد تترجى اي مواطن يقبل يكون رئيس سلطه محليه رح يوصلوه.
4: إذن هذه الأصوات تباعا كما بدأنا، نائب الرئيس في جديد المكر عبيد عبيد من غرفة العلاج في المستشفى، السيد فؤاد عوض رئيس المجلس المحلي في المزرعة الذي شارك في الجلسة مع رؤساء سلطات محلية، جلسة طارئة كانت في جديد المكر، الدكتور سمير محميد رئيس البلدية في أم الفحم، وإلغاء جلسة كانت مقررة أيضا مع مسؤولين في الشرطة وأجهزة أخرى احتجاجا على مكان. الأحداث التي نتابعها في الحكم المحلي، ما كان في عراق قبل شهرين والحدث اليوم، التقرير للزميلة ابتهال حسن، ردود الفعل التي تابعناها على الهواء، حايم بيبس تحدث لإذاعة الشمس الزميل مصطفى شلاطة، وأيضا رئيس اللجنة القطرية ورئيس بلدية سخنين مازن غنايم. إذن هذه المحاور، وسنعود إلى محاور أخرى بعد الفاصل.
5: لحم بلدي للعيد بس من صالح ذباح، بالعيد اركن علينا، أضحى مبارك من صالح ذباح. حملات العيد الكبرى في شبكة صالح ذباح، مثلا سداسية كوكاكولا أو زيرو 1.5 لتر بشيكل، نعم سداسية كوكاكولا بشيكل واحد فقط بشراء فوق 499 شيكل. بالعيد اركن علينا، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك مع صالح ذباح.
6: باندورا، فرع جديد في سخنين، مجموعة اكسسوارات مميزة لكل مناسبة. باندورا، لمعة لكل إطلالي.
5: حملات العيد الكبرى في شبكة صالح ذباح، مثلا سداسية كوكاكولا أو زيرو 1.5 لتر بشيكل، نعم سداسية كوكاكولا بشيكل واحد فقط بشراء فوق 499 شيكل. بالعيد اركن علينا، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك مع صالح ذباح.
7: اهلا وسهلا مرحبا
8: في تمنا اصل الكهرباء،
9: مقبل على الزواج وتبحث عن لمسة اضاءة فاخرة، بيتك نور والاسعار تحطمت في تمنا سخنين، حملة تخفيضات على جميع اجسام الاضاءة ومستلزمات الكهرباء بتنزيل يتجاوز 50%، لا تفوت الفرصة، الكمية محدودة والحملة حتى عيد الاضحى. تمنا سخنين بجانب ملعب الدوحة.
7: تمنا نبع الكهرباء،
8: تمنا اصل الكهرباء،
9: تمنا اناقة الضوء تبدأ من هنا.
10: إيجا العيد وعيدنا،
11: إيجا العيد وعيدنا،
10: ذبح بيج ماركت أسعدنا،
11: ذبح بيج ماركت أسعدنا،
10: إيجا العيد وعيدنا،
11: إيجا العيد وعيدنا،
10: وبأحلى شروي زبطنا،
11: وبأحلى شروي زبطنا.
9: شروة عيد الأضحى المبارك بس من ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيحة، يوغورت نوفا 1.5 لتر بتسعة شكل وتسعين، لبنة نوفا 750 جرام بأربعتاشر شكل وتسعين، مارجرينا أو محمقة بلوباند 200 جرام التلاتة باتناشر شكل وتسعين، ولبنة الهنا 800 جرام بثمانية شكل وتسعين بس. خاضع لشروط الحملة. شروة العيد من ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيحة، الشارع الرئيسي. عيد أضحى مبارك.
12: الشمس دائماً.

0: تواصلوا معنا على 0508-299-951. إعلانك في راديو الشمس فعال.
1: هذه عودة أعزائي المستمعين والمستمعات لبرنامج الحصاد الإخباري، وكنا في الملف الأبرز هذا الصباح. منذ الصباح نتابع محاولة قتل رئيس المجلس المحلي في جديد المكر.

0: والنائب استمعنا إلى الأصوات، وهذا أيضا ردود الفعل من قبل مركز الحكم المحلي، تعطيل العمل وعدم استقبال الجمهور غدا لساعتين، لقاء كان مقرر في أم الفحم تم الإلغاء، توجهات لرئيس الحكومة والمفتش العام للشرطة. الشرطة بدورها أعلنت عن اعتقال مشتبه به، شاب في العشرينات من عمره من سكان البلدة، والتحقيقات مستمرة في هذا الملف. نائب الدكتور أحمد طيبي، مساء الخير.
1: مساء الخير.
0: قبل أن أسألك عن البحث اليوم في لجنة الصحة، تعليق على ما نشهد في مجتمعنا وأصبح منتخب الجمهور هدف.
1: أنا زرت سهيل ملحم رئيس المجلس المحلي في بيته ب2019، لأنه كان محاولة أخرى، كان في إطلاق نار باتجاهه واتجاه بيته، وأعتقد في كمان مرة أطلق النار باتجاه الحارس الشخصي إله، وكنت هناك مع عبيد عبيد الأخ والصديق عبيد عبيد نائب الرئيس. الآن بالرغم من أنه مهدد رقم 6 بدرجة 6، والشرطة تعرف ذلك وتعرف تفاصيل التهديدات، سؤالي كيف يمكن لمجرم أن يصل إليه أو إليهما بسهولة، بهذه السهولة، دون أن تمنع الشرطة ذلك، لأنه شخصية منتخب جمهور مهدد. أنا أعتقد أنه هذا فشل للشرطة، ولكن هذا إمعان لمنظمات الإجرام باستهداف الناس بشكل عام، الجمهور بشكل عام، ولكن أيضا منتخبي الجمهور. ثاني رئيس سلطة محلية يتم إطلاق النار عليه وإصابته إصابة بالغة، رئيس بلدية عرابي أحمد نصار، نعم، اللي يتماثل للشفاء، ونحن نتمنى طبعا الشفاء لسهيل ولبيد.
0: السؤال برأيك القرار هنا فقط قرار سياسي، يعني لا ننتظر شيء حتى موعد الانتخابات وإذا تغيرت الوزارة، أم هنالك أيضا مسؤوليات علينا؟ يعني هذه السهولة سهولة الضغط على الزناد، أم تقول لي لا، يعني لو حصل هذا الآن في أي مدينة يهودية لقامت الدنيا ولم تقعد؟
1: أنت ملاحظ كمان تغطية الحدث، هون خبر هناك خبر وكذا، يعني مش استمرارية في تغطية الحدث، وإنما إطلاق نار رئيس سلطة محلية عربية خبر عابر حتى في وسائل الإعلام. بكرة حينتقل لموضوع آخر، لو كان إطلاق سراح وإصابة رئيس بلدية نتانيا مثلا أو نوفا جليل، بتشوف كيف البلد كلها بتقوم تقعد. انظر كيف سلكت هذه الدولة بمؤسساتها، برئيس حكومتها، بوزير شرطتها، عندما قتل شاب من أصل أثيوبي في بتحتقبة ذلك قبل،
0: نعم، ولكن هناك كانت شباب طائش قالوا لنا أنتم عندكم إجرام منظم.
1: أنا أقول أنه عندنا في إجرام منظم. طيب من ناحية ألم الجريمة، يعني الأم اللي ابنها بنقتل بخصها إذا شباب طائش أو إجرام منظم، القتل هو القتل هو القتل هو القتل. حتى آنذاك نتنياهو اتصل في العيلة وأصدروا تعليماتهم،
0: والمفتش العام وصل شخصيا إلى الموقع، نعم،
1: أجا لهناك وحكم على العيلة. التعامل مختلف بشكل مطلق في الحالتين، لكن إحنا اللي بنقول إنه في عنا إجرام منظم، هو سرطان ينهش في جسد المجتمع العربي. وهناك وزير وشرطة، مش بس الوزير والشرطة أيضا قادرة ولكنها لا تريد، لذلك في نوع من التواطؤ في هذا الموضوع.
0: ودعني أنتقل إلى ما كان اليوم في لجنة الصحة البرلمانية، أرقام مذهلة، 3500 طبيب عربي ينتظرون التخصص ولم يتم قبولهم، وأزمة المعايير تفاقم انهيار الجهاز الصحي، بمعنى مطلوب أطباء ولكن هنالك أطباء بأعداد كبيرة يجلسون في بيوتهم.
1: أنا بادرت لهذا الموضوع في المرة الثانية خلال شهرين، لأنه لمعلمين مثلا نعرف أنه في 9000 معلم عاطل عن العمل حسب كل التعريفات. الناس بتعرف إيش، والجمهور لا يعرف أنه الأزمة بدأت للأطباء العرب أيضا. أنا أقول لك أن الرقم أكثر من 3500، وطلبنا شفافية في عرض الأرقام، ووزارة الصحة تنفي وتعطي أرقام مئات. هذه أرقام مضللة غير صحيحة. من أكثر الطلبات اللي بتوصلني هي طلبات لأطباء يريدوا أن يتخصصوا أو يريدوا أن يعملوا بأي عمل

0: طبي
1: وهو لا أطباء يعني مروا بكل المراحل بما في ذلك امتحان الدولة. لا أحد يناقش مثلا على مهنيتهم وعلى شهادتهم والاعتراف بكل هذه التفاصيل.
0: ونجحوا في الامتحانات ولذلك واضح أنهم في تمييز. وطلبت شفافية اللي سمعتها من أطباء، بدنا شفافية كيف يتم القبول في الأقسام لتخصص X أو Y. يقدم أحيانا لكل تخصص كل وظيفة بين 70 إلى 100 شخص. إسرائيل تقول أنه في نقص في الأطباء عندها، بينما في عندنا آلاف الأطباء الذين يريدوا أن يعملوا. وبتشوف أخبار أنه بدهم يجيبوا أطباء من برا، مرة من الهند ومرة من فرنسا أو من أوروبا. ماذا يسمى هذا؟
1: السؤال دكتور أحمد وأنت طبيب، هل موضوع التخصص يعني هنالك طلب على مواضيع بعينها وهنالك مثلا إهمال أو عدم رغبة بمواضيع، وبالتالي هي القضية قضية أيضا ترشيد الأطباء؟ طيب يعني أطباء يريدون كما يبدو مواضيع بعينها وهنالك وفرة، وفيه مواضيع لا يريدون أن يكونوا فيها وبالتالي هنالك النقص.
0: طبعا في تخصصات اللي هي الأكثر طلبا لأنها مطلوبة جدا جدا، مثل تخصصات العيون، أنف أذن حنجرة، جلد، بلاستيك سيرجري. هاي التخصصات مطلوبة، وإمكانية الوصول لتخصص عيون مثلا احتمالاتها ضئيلة للغاية للغاية، والتنفس عليها مش مية وأكثر من ذلك. لكن مؤخرا الطلبات تجيني أنه بدنا نتخصص مش مهم شو. وطبعا في تخصص طب العائلة اللي كمان في طلب كثير عليه، وهذا بدك تروح عبر صناديق المرضى. صندوق المرضى كلاليت 75% من المؤمنين عن العرب هم عنده، لذلك لازم يساهموا في الحل. وأنا بدي أحكي لك ظاهرة، يعني في بعض مقابلي الرؤوس، في شيء بسموه عراس، يعني بجيب مقاول في المجتمع العربي، بجيب ناس وبسجلهم عند دكتور فلان في الصندوق فلان. هذول عندهم تأثير يا أخي جاكي، عندهم تأثير أكثر من وزراء. بيجيبوا تخصصات وبيجيبوا، لأنه في مصالح اقتصادية بين الصندوق وبين المقاولين.
1: يعني هل أيضا الطبيب يعني يفقد أي من هيبته؟ أقولها بصراحة الآن بفعل كل ما تشرحه لي.
0: يا رجل قبل كم يوم وصلتني رسالة من طبيب تقطع القلب، إنه أنا بس بدي أشتغل، بس بدي أشتغل، مش مهم أي تخصص، بدي مناوبات، بدي في مجال دافيد، بدي بعيادة. أنا بقول لي أنا صرت عبء اقتصادي على عائلتي. كيف إنسان بخلص 6 سنين بيكون متميز في دراسته، بفوت امتحان بنجح في الامتحان يصل إلى هذه الدرجة؟ كمان هاي المشكلة صارت اجتماعية مش بس مشكلة،
1: وهذا معنى أيضا باب للهجرة لمن لا يجد عمل.
0: عدد من هؤلاء للأسف، وبعد ما يهاجروا في أوروبا أو في أمريكا ما بتشوفهم قبلوا في أفضل الأقسام، والآن هم أطباء ناجحين. لا نريد أن يكون هذا المخرج لهذه الأزمة. يجب أن يعالج هذا بزيادة الميزانيات مشان زيادة الملاكات وأماكن التخصص، ولكن بدها تغيير سياسات أيضا.
1: وهل من توصيات خرجتم بها اليوم؟
0: لا، أنا طلبت واللجنة طلبت من الوزارة شفافية في الأرقام، لأنه أنا اعترضت على أرقام وزارة الصحة ولا أقبلها إنه فقط مئات. أنا أقول لك آلاف من الأطباء العرب. في على فكرة اسمها بطالة مخفية. شو البطالة المخفية؟ طبيب بيشتغل بعيادة حسب الساعات، وبيشتغل مناوب حسب الساعات، أو بيشتغل في مجان دافيد بشكل مؤقت. هذه بطالة مبطنة وليس عمل ثابت للطبيب.
1: على كل هذا موضوع كبير، وأنا أعدك أيضا نفتح بتوسع في كل موضوع أيضا الترشيد. على كل أنا أشكرك جدا على هذه المداخلة دكتور أحمد الطيبي، شكرا لك، تحياتي، سلامات، إلى اللقاء.
2: بعد الفحص المخبري.

لكن إجاني السكري. وكان الحديث أيضا مع الدكتور أحمد الطيبي ما نوقش اليوم في لجنة الصحة البرلمانية. إسرائيل تقول نقص حاد في الأطباء وفي مجالات تخصص عديدة، ولكن هنالك عدد كبير يقول الرقم أكثر مما ينشر، 3500 طبيب الذين لا يجدون إطار عمل مناسب. وهنالك أيضا ما سماها بالبطالة الخفية، بمعنى أطباء يعملون في مراكز طبية هنا وهناك، ولكن هذا لا يعني أن هنالك ملكات لهم. والقضية هي طبعا قضية مؤلمة، خاصة نتحدث عن أطباء درسوا وتعلموا ومروا بكل المراحل والامتحانات، ولكن يجدوا أنفسهم بدون عمل. فاصل إعلاني، نعود ونتابع في محاور حل حصاد الإخباري لهذا المساء.

0: عزومة بالعيد تبيض الوجه بس من صالح ذباح. بالعيد اركني علينا. أضحى مبارك من صالح ذباح. حملات العيد الكبرى في شبكة صالح ذباح، مثلا سداسية كوكاكولا أو زيرو 1.5 لتر بشكل، نعم سداسية كوكاكولا بشكل واحد فقط بشراء فوق 499 شيكل، بندورة بصل بطاطا وملفوف ب2 شيكل 90 للكيلو، قهوة الذباح مطحونة على المحل ب59 شيكل 90 للكيلو. بالعيد اركن علينا، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك مع صالح ذباح.
1: مشوار قريب وفرحة كبيرة لكل العائلة. سيتي مول كفر مندا. أضحى مبارك.
0: حملات العيد الكبرى في شبكة صالح ذباح، مثلا سداسية كوكاكولا أو زيرو 1.5 لتر بشكل، نعم سداسية كوكاكولا بشكل واحد فقط بشراء فوق 499 شيكل، بندورة بصل بطاطا وملفوف ب2 شيكل 90 للكيلو، قهوة الذباح مطحونة على المحل ب59 شيكل 90 للكيلو. بالعيد اركن علينا، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك مع صالح ذباح.
2: اهلا وسهلا مرحبا
3: في تمنا اصل الكهرباء.
4: عم تبنوا بيت جديد؟ عم بتدوروا على لبسة اضاءة فاخرة بتخلي بيتكو ينور؟ بيتكو نور والاسعار اتحطمت في تمنا سخنين. تخفيضات تتجاوز 50% على اضاءة الاسقف، تسمودي تكرا، انظمة المغناطيس بروفيل ماجنتي، اضاءة داخلية وخارجية واضاءة للحديقة، مفاتيح واغطية من شركة نسكو لضمان الامان والجودة. لا تفوت الفرصة، الكمية محدودة والحملة حتى عيد الاضحى. تمنا سخنين بجانب ملعب الدوحة.
2: تمنا نبع الكهرباء.
3: تمنا للكهرباء.
4: تمنع أناقة الضوء تبدأ من هنا.
5: إيجا العيد وعيدنا،
6: إيجا العيد وعيدنا،
5: ذبح بيج ماركت أسعدنا،
6: ذبح بيج ماركت أسعدنا،
5: إيجا العيد وعيدنا،
6: إيجا العيد وعيدنا،
5: وب أحلى شروي زبطنا،
6: وب أحلى شروي زبطنا.
4: شروات عيد الأضحى المبارك بس من ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. يوغورت نوفا 1.5 لتر ب9 شيكل 90، لبنة نوفا 750 جرام ب14 شيكل 90، مارجرينا أو محمقة بلوبند 200 جرام الثلاثة ب12 شيكل 90، ولبنة الهنا 800 جرام ب8 شيكل 90 بس. خاضع لشروط الحملة. شروات العيد من ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيحة، الشارع الرئيسي. عيد أضحى مبارك.
5: إيجا العيد وعيدنا،
6: إيجا العيد وعيدنا،
5: ذبح بيج ماركت أسعدنا،
6: ذبح بيج ماركت أسعدنا،
5: إيجا العيد وعيدنا،
6: إيجا العيد وعيدنا،
5: وب أحلى شروي زبطنا،
6: وب أحلى شروي زبطنا.
4: شروات عيد الأضحى المبارك بس من ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. العيد بده هيك لحمة وبهيك أسعار. خروف كامل أو نص خروف ب 74 شيكل 90 للكيلو، نعم نعم ب 74 شيكل 90 للكيلو، يا بلاش. ضع خروف طازة 2 كيلو ب 220 شيكل، ولحمة عجل صغير طازة 2 كيلو ب 150 شيكل.

0: الحماس. خاضع لشروط الحملة. شروة العيد من دبح بيج ماركت مع لوب ترشيحة الشارع الرئيسي. عيد أضحى مبارك.
1: هذه عودة أعزائي المستمعين لحصادنا الإخباري، وكنا قبل الفاصل في حديث مع دكتور أحمد الطيبي في مسارينا الأول، ما نتحدث عنه منذ ساعات الصباح في موضوع إطلاق النار على الرئيس المجلس المحلي في الجديد المكر، وكذلك القضية المرتبطة بالأطباء. الآن إلى محور آخر يأخذنا إلى أسطول الصمود واعتراض السفن من قبل البحرية الإسرائيلية في المياه الدولية، انطلق قبل يومين تقريبا من الشواطئ التركية باتجاه قطاع غزة، ولكن تمت السيطرة على عدد من السفن رغم رسائل انطلقت من داخل السفن بأنهم يحملون مواد إغاثية ومساعدات إنسانية فقط. بعض الأصوات كما تم توثيقها من داخل أحد القوارب، وكذلك تقرير الزميلة ياسمين غمن.
2: This is the global Sumut flotilla. We are an unarmed civilian convoy on a non-violent humanitarian mission sailing towards Gaza. We carry humanitarian relief supplies, healthcare professionals, medical aid, and civilian participants from 41 countries. We are sailing in accordance with international law, and we have a right to freedom of navigation and humanitarian passage under maritime law and international humanitarian law. All threats, coordinates, communications, and actions are being recorded for legal proceedings.
3: في البحر المتوسط وعلى بعد 250 ميلاً بحرياً من شواطئ غزة المحاصرة، تتشكل أكبر موجة تضامن بحري شهدها العالم منذ بدء الحصار. يوم الجمعة انضمت 5 سفن تابعة لائتلاف أسطول الحرية إلى 54 سفينة من أسطول الصمود العالمي كانت قد أبحرت من ميناء مرمرس التركي، لتنطلق جميعا في مرحلة جديدة من مهمة كسر الحصار على قطاع غزة. هذا الأسطول الذي يعرف بأسطول الصمود العالمي يضم سفنا محملة بالغذاء والدواء والمستلزمات التعليمية للأطفال ونحو 1000 متطوع من 70 دولة. المسيرة لم تكن سهلة، ففي 29 من أبريل اعترض الجيش الإسرائيلي 22 سفينة مدنية قبالة السواحل الغربية لجزيرة كريت، واحتجز 175 شخصا. وقد احتجز منظمان اثنان من الأسطول لمدة 12 يوما قبل أن يفرج عنهما دون توجيه أي اتهام لهما في 10 مايو. لكن القمع لم يوقف الأسطول بل زاد من زخمه. المنظمون يؤكدون أن الهدف الأساسي هو كسر الحصار كليا وليس فقط إيصال المساعدات. في المقابل تتخذ إسرائيل إجراءات أمنية مشددة لمواجهة الأسطول، وتعلن أنها سوف تعترض السفن أبعد ما يكون عن سواحل القطاع المحاصر، فيما تراقب الحكومات الغربية المشهد بصمت يزداد إرباكا أمام صور الناشطين في عرض البحر. الرسالة التي يحملها أسطول الصمود أبعد من المساعدات الإنسانية، إنها رسالة من المجتمع المدني العالمي إلى الحكومات التي فشلت. إذا كنتم عاجزين عن وقف الجوع فلن نجلس صامتين على الشاطئ.
1: إذن أسطول الصمود واعتراضه من قبل البحرية الإسرائيلية، كنا مع رسالة أطلقتها إحدى الناشطات وتم توثيق ذلك من قبل وسائل الإعلام العربية والعالمية، وكذلك تقرير الزميلة ياسمين غميض حول هذا الأسطول وما كان أيضا قبل فترة وجيزة. الآن إلى الحدود الشمالية، رغم إعلان تمديد الهدنة، الجيش الإسرائيلي واصل في قصف مواقع عديدة في جنوب لبنان واستهداف سيارات ومركبات. في المقابل صافرات انذار دوت في عدد من المناطق واستخدام الطائرات المسيرة المفخخة. هل هذا يمهد لعملية أوسع؟ إلى أين تذهب الأمور إسرائيليا؟ الزميل أدهم حبيب الله، تحياتي أدهم، مساء الخير.
4: مساء الخير لك جاكي ولكافة المستمعين.
1: إذن هدنة على الورق ولكن الواقع مختلف تماما.
4: نعم، دعني أبدأ معك أولا من آخر تفصيل يتعلق بالجبهة الشمالية وأيضا تطورات المفاوضات مع إيران. سيكون هذه الليلة اجتماع ثاني للكابينة الأمنية الإسرائيلي المصغر، هو الثاني عمليا في أقل من 24 ساعة، دعا إليه رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو. الموضوع على ما يبدو مرتبط أولا بتعثر المفاوضات وأيضا رفع حالة التأهب إسرائيليا في حال يعني كان هناك خيار

0: عسكر اليوم الجميع يلمح إلى عودة الحرب أو لربما إمكانية عودة الخيار العسكري المحدود، وهذا لربما بدأت ملامحه ليلة أمس عندما استمعنا إلى أصوات الطيران الحربي، وعلى ما يبدو هذا يأتي ضمن الاستعدادات الإسرائيلية في حال كان هناك تجدد للحرب، وهذا يرتبط أيضا بالتصعيد المستمر وأيضا الضربات الإسرائيلية في جنوب لبنان. أولا يعني كما ذكرنا هناك حالة من الترقب إسرائيليا على ما يبدو، يعني كما يرى البعض بأن العداد التنازلي أو العد التنازلي قد بدأ فعليا، إما اتفاق أو لربما العودة إلى خيار عسكري محدود، وعلي إسرائيل تتأهب لهذا الخيار. وهنا أريد أن ننوه جاكي قبل أن أنتقل إلى الجبهة اللبنانية، اليوم استمعنا إلى بعض الأصوات في داخل إسرائيل منها شركة الكهرباء، يعني مدير عام شركة الكهرباء قال في حال كانت هناك حرب هذه المرة مع إيران لربما قد تكون لها انعكاسات خطيرة جدا على الطاقة وأيضا على محطات الكهرباء، وقد تكون هناك مواقع قد تنقطع بها عمليا الكهرباء بشكل فعلي، وذلك لعدة أسباب. أولا إمكانية أن يكون هناك التصعيد أكبر بكثير من الحرب السابقة مع دخول حزب الله بشكل أوسع، لأن هذه الجولة قد تكون يعني لربما مرتبطة بسياق المفاوضات بين طرفين في لبنان وأيضا مع إيران. النقطة الثانية قضية الغاز الطبيعي الذي لربما قد يكون له تداعيات وانعكاسات خطيرة أيضا على الأسواق الإسرائيلية. الآن إلى الجبهة الشمالية، التصعيد لم يتوقف، وعمليا أريد أن ننوه هنا بأن الضربات الإسرائيلية بدأت تتسع بشكل أكبر، لاحظنا ذلك أيضا خلال هذا اليوم، استهداف لمركبات، اغتيال لقيادي في الجهاد الإسلامي في داخل جنوب لبنان، وبدأت بعض الملامح أيضا في داخل الجنوب ترى بأن إسرائيل بدأت توسع من الخط الأصفر تحديدا من خلال سياق العمليات. كانت هناك صافرات انذار قد دوت في كريات شونا وعدد من المناطق الأخرى للاشتباه بدخول طائرات مسيرة، ولكن حتى الآن لم يبلغ عن أي أضرار، لم يبلغ عن خسائر. ولكن في سياق آخر أيضا يمكن الربط بأن تصريحات الرئيس اللبناني التي اليوم يعني لربما تحدث عن مسار المفاوضات المستمر مع الجانب الإسرائيلي مع التجديد في هذا السياق أيضا على قضية الانسحاب ووقف الاعتداءات الإسرائيلية. أريد أن أتوقف عند جزئية هامة أيضا تتعلق في هذا السياق التي هو نتحدث عن الجبهة الشمالية. حالة من الغضب، غضب كبير جدا والسياع عارم تحديدا من قضية توسيع نطاق الهدنة وتمديد الهدنة إلى 45 يوما. اليوم غالبية الصحف الإسرائيلية بما في ذلك أيضا كبار المسؤولين الأمنيين انتقدوا وبشدة تحديدا رئيس بلدية كريات شمونة الذي قال عمليا فقدنا السيادة في الشمال، وأن القرار يعني جاء بقرار أمريكي. وهنا عمليا يمكن القول بأن صحيح أن إسرائيل تستمر في الغارات والضربات وتوسيع نطاق السيطرة في داخل لبنان، ولكن عمليا هناك أيضا حالة من الغضب الشعبي لأن القرار هو قرار أمريكي، لا يوجد هناك أي حسم عسكري، وهناك من يرى بأن الحاجة التي باتت ملحة ليست الاستهدافات والاغتيالات في لبنان، إما الذهاب إلى تسويات واتفاق كما جاء في بيان أيضا لمعهد الأمن القومي الإسرائيلي.
1: وهذا طبعا قد يرتبط أيضا بالمفاوضات الجارية والتصريحات التي ترد في الساعات الأخيرة من واشنطن وكذلك طهران. أنا أشكرك جدا على هذه المداخلة زميل أدم حبيب الله، تحياتي لك. إذا التصعيد في الحدود الشمالية مستمر، غضب بين رؤساء السلطات المحلية، الجيش الإسرائيلي يواصل قصف مواقع مختلفة في الجنوب بما في ذلك مركبات وسيارات يقول بأنها تابعة لعناصر في حزب الله، بالإضافة إلى استهداف منشآت وكذلك قرى في المناطق التي تسيطر عليها إسرائيل. الاتصالات الدبلوماسية مستمرة، ولكن في الساعات الأخيرة المعلومات التي ترد من إسلامباد وكذلك من طهران عن عرض إيراني جديد، ويقول مسؤول إيراني بأن هنالك أيضا مرونة أمريكية في إطار الاتصالات الجارية خاصة ما يرتبط برفع العقوبات. في المقابل ترامب يلوح بالحل العسكري مجددا ويقول بأنه غاضب من التوجه الإيراني. السؤال، ما هي المساحة المتاحة لترامب في هذه الحالة؟ هل يعود إلى المواجهة الشاملة أم يوجه ضربة عسكرية محدودة؟ وفي قراءته وفي حساباته دكتور حسن أيوب أستاذ العلاقات الدولية تحدث لإذاعة الشمس.
2: أولا لأن عامل الزمن لا يسير أبدا في مصلحة دونالد ترامب والإدارة الأمريكية، وإيران تستثمر بطريقة ذكية للغاية في عنصر الوقت، وهي تجرجر مسألة التفاوض لكي تقترب أكثر من انتخابات التجديد النصفي، ولكي تمارس ضغطا أكبر على مختلف الأطراف الدولية من بوابة مضيق هرمز وتدفقات النفط والغاز والأسمدة وما إلى هنالك، ما ينعكس على شكل اضطرابات هائلة في النظام الاقتصادي الدولي. هذا كان رهان دونالد ترامب أن يؤلب دول العالم على إيران، وهذا لا يبدو أنه ينجح، على العكس تماما. الأخبار تتحدث عن أن العديد من الدول الأوروبية وسواها في آسيا، اليابان والهند، باكستان، الصين، تعقد اتفاقيات أو على الأقل يعني تخوض مفاوضات مع إيران من أجل السماح لسفنها التجارية بالعبور إلى مضيق هرمز، أي أن الأمور لا تسير أبداً بالاتجاه الذي يشتهيه دونالد ترامب.
1: ولكن اعتقدنا أنه بعد القمة في بكين يعني ستذهب الأمور إلى حلحلة، يعود ترامب من هناك والشعور العام بأنه ذاهب إلى التصعيد.
2: دونالد ترامب في زيارته إلى الصين واضح تماماً أنه فضل أو منح أولوية للخيارات الاقتصادية فيما يتعلق بالصفقات وتوقيع الاتفاقيات مع الصين، وهذا حصل. يعني أسرع ترجمة للزيارة هي كانت اتفاق من الصين لشراء طائرات ومحركات طائرات من الولايات المتحدة الأمريكية. في هذا الجانب الصين أعطت لدونالد ترامب جزء مهم مما يريده، وهو ما يتعلق بالأمور المالية والاقتصادية، لكنها أبدا لم تبدي أي تجاوب لكي تمارس ضغطا على إيران. نحن نعلم أن الصين تربطها بإيران علاقات اقتصادية وثيقة، وهي تستورد ما معدله 80% من نفط إيران، هذا يمنحها قدرة على الضغط على إيران. إلى جانبه تصريحات رئيس مجلس النواب وإفشال مشروع آخر في المجلس لتقييد دونالد ترامب، وكذلك توقع يعني فشله حتى لو ذهب إلى مجلس الشيوخ، أصبحت المسألة هنا مسألة سياسة في الولايات المتحدة، أي مسألة حزبية، وهذا يعني ما يحدث في تاريخ سياسات أمريكا الخارجية.
1: إذن دكتور حسن أيوب، أستاذ العلاقات الدولية والخبير بشؤون الأمريكية والمأزق الأمريكي، بالنسبة لترامب وإدارة الملف، وكما ذكرت في إيران يصدرون في الساعة الأخيرة بلاغات أن هنالك مرونة أمريكية في موضوع العقوبات وبعض الملفات المرتبطة بتحرير أموال مجمدة لطهران، في المقابل تصريح لمصادر أو مصادر أمريكية تقول بأن ترامب غاضب ويلوح مرة أخرى بالحل العسكري. نتنياهو في سلسلة لقاءات مع مسؤولين عسكريين وأمنيين أيضا في إطار الاستعدادات لتحرك عسكري ضد إيران، ولكن هذا ما زال في إطار التهديدات، والوساطة الباكستانية مستمرة. الباكستان أعلنت أن هنالك مقترح إيراني جديد يطرح الآن على طاولة البحث. بين هذا وذاك طبعا المسار الاقتصادي يتأثر وبشكل كبير، ما بين وسائل النقل من مضيق هرمز إلى بقية العالم، وأيضا مسار أسعار مواد أساسية، وهذا أيضا يترجم كذلك في المعطيات التي تنشر هنا في المرافق الاقتصادية. صباحا تحدثنا إلى الزميل مجد كرام يلخص أيضا في هذا البعد، وخاصة مسألة الأسعار في مواد عديدة.
3: قوي على عكس مجتمعنا يا جاكي، بس الأسعار ارتفعت يعني بمعادلة بديهية لكل اقتصادي، شكل قوي بيساوي استيراد أرخص بيساوي أسعار أقل بيساوي تضخم أقل. بس مؤشر شهر 4 اللي نشر يوم الجمعة غير هاي المعادلة بعض الشيء في إسرائيل. الأسعار ارتفعت 1.2% بشهر واحد، اللي هو أعلى ارتفاع شهري من 18 سنة. يعني كيف ممكن يصير هذا الشيء رغم أنه الشكل بهاي القوة؟ الجزء الأول من الإيجابي هو معطى منيح بعض الشيء بالمؤشر نفسه، فيه يعني خبر إيجابي. أسعار البضائع المتداولة بدون الطاقة دخلت لأول مرة من 5 سنوات منطقة سلبية، نزلت تقريبا 0.5% خلال سنة. والبضائع المتداولة هي اللي ممكن تستوردها من الخارج، يعني الاستيراد فعلا صار أرخص. من بين 115 بند بالمؤشر 45 بند تراجعت أسعارها بال 13 شهر الأخيرة، ووزنها بسلة الاستهلاك حوالي 20%. 89% من البنود اللي انخفضت هي بضائع متداولة مثل ملابس نسائية خارجية اللي انخفضت ب 17%. الألعاب اللي انخفضت ب 1.5%. أجهزة كهربائية انخفضت ب 4%. هاي الانخفاضات لازم تكون ملموسة في الأسواق، فلما أي شخص بروح يشتري اليوم أو امبارح أو بكرة لازم يحس بانخفاض الأسعار. بس انتبه، يعني مش كل البضائع المستوردة انخفضت، في بنود اللي بعدها بارتفاعات مثل مجوهرات وساعات واكسسوارات ازياء اللي ارتفعت تقريبا 12%. القهوة والكاكاو عم نسمع على ارتفاعات كبيرة، ارتفع 6% تقريبا. الأحذية الرجالية ارتفعت ب 4.3%. يعني بالجهة الثانية من المعادلة البضائع والخدمات اللي ما تستورد مثل إيجارات، الحلاقة، الصحة، التعليم وما إلى ذلك، التضخم هون بعده مرتفع جدا. عم نحكي على
1: إذن التضخم في محاور أو في قضايا

أو في أمور حياتية يومية بمعنى أدق كما شرح الزميل مجد كرام، ولكن أيضا هنالك انخفاض على الأسعار، وهذه قضية مهمة انتبهوا عندما تصلون إلى المتاجر والمحلات التجارية إذا كان يرتبط بأمور الملابس وأيضا بعض الاحتياجات الشخصية، ولا بد من خفض الأسعار كما استمعنا في هذه الزاوية الاقتصادية. بهذا أعزائي نصل إلى ختام البرنامج حصاد اليوم الإخباري. أشكر الزميل ياسمين عابد في الإعداد وفي الإنتاج، في الهندسة الإذاعية عدي ياسين، في غرفة الأخبار الزميلة أسيل كبهة. هذه تحياتي لكم جاكي خوري. نحن نعود ونلتقي غدا صباحا بعد أخبار السابعة في برنامج أول خبر، نتابع في كل التطورات والملفات إذا كانت محلية وإذا كانت قطرية وإقليمية، ونامل أن تمر أيضا هذه الليلة على خير، خاصة لرؤساء السلطات المحلية ولمنتخب الجمهور. تحياتي لكم، مساء الخير وإلى اللقاء.

أنتم تستمعون إلى إذاعة الشمس على الموجات 101.98.1 FM ستيريو. نتمنى لكم أجمل الأوقات. إذاعة الشمس.

0: حملات العيد الكبرى في شبكة صالح ذباح. مثلا سداسية كوكاكولا أو زيرو 1.5 لتر بشكل، نعم سداسية كوكاكولا بشكل واحد فقط بشراء فوق 499 شيكل. بندورة بصل بطاطا وملفوف ب 2 شيكل 90 للكيلو. قهوة الذباح مطحونة على المحل ب 59 شيكل 90 للكيلو. بالعيد اركن علينا، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك مع صالح ذباح.
1: العيد زي زمان والأسعار كمان في شبكة كينغستور. زي دوار الشمس مشهداوي أصلي 3 لتر 1.19 شيكل 90. أرز بسماتي بوندي شيب 5 كيلوغرام 1.29 شيكل 90. قهوة نخلي 1 كيلوغرام 1.59 شيكل 90. سلطات أحلى 400 جرام 2.14 شيكل 90. سداسية مشروب غازي أو سودا فونتانا 6 في 200 مل 1.8 شيكل 90 فقط. الحملة حتى 27.50. خاضع لشروط الحملة.
2: من مجموعة المشهداوي.
3: إيجا العيد وعيدنا،
4: إيجا العيد وعيدنا،
3: ذبح بيج ماركت أسعدنا،
4: ذبح بيج ماركت أسعدنا،
3: إيجا العيد وعيدنا،
4: إيجا العيد وعيدنا،
3: وبأحلى شروي زبطنا،
4: وبأحلى شروي زبطنا.
3: شروات عيد الأضحى المبارك بس من ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. فطريش مقطع 400 جرام ولي فود 25 شيكل. معلبات ذرة بيتا شيتا 25 شيكل. معلبات خيار مجموعة يافني من 7 ل 9 25 شيكل. وجوز الملك بالوزن ب 29 شيكل للكيلو بس. خاضع لشروط الحملة. شروات العيد من ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. الشارع الرئيسي. عيد أضحى مبارك.
5: بدك تسافر وتغير جو؟ الطيارة بعيدة وسيتي مول بكفر مندا أقرب. سيتي مول. أضحى مبارك.
0: حملات العيد الكبرى في شبكة صالح ذباح. مثلا سداسية كوكاكولا أو زيرو 1.5 لتر بشكل، نعم سداسية كوكاكولا بشكل واحد فقط بشراء فوق 499 شيكل. بالعيد اركن علينا، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك مع صالح ذباح.
6: قشرة الشعر هي مش اختيار بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيدن شولدرز بمنع حتى 100% من قشرة الشعر وبحافظ على الشعر الصحي وبمنح مظهر جميل بشكل يومي. Head and Shoulders يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.
0: حملات العيد الكبرى في شبكة صالح ذباح. مثلا سداسية كوكاكولا أو زيرو 1.5 لتر بشكل، نعم سداسية كوكاكولا بشكل واحد فقط بشراء فوق 499 شيكل. بندورة بصل بطاطا وملفوف ب 2 شيكل 90 للكيلو. قهوة الذباح مطحونة على المحل ب 59 شيكل 90 للكيلو. بالعيد اركن علينا، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك مع صالح ذباح.
7: بتدور على سيارة جديدة؟

0: ما إلك إلا يوسيكار العفولي، بنلاقي لك السيارة اللي بتناسبك وبتناسب جيبتك وانت مطمن ومرتاح، ومنجيب لك عليها كمان تمويل لحد 115%، وكمان منعطيك ضمان على الفحص عبر الويز. يوسيكار العفولة، نجمة 4973. يوسيكار، أمان وضمان.
1: حملات العيد الكبرى في شبكة صالح ذباح، مثلا سداسية كوكاكولا أو زيرو 1.5 لتر بشكل، نعم سداسية كوكاكولا بشكل واحد فقط بشراء فوق 499 شيكل، بندورة بصل بطاطا وملفوف ب2.90 شيكل للكيلو، قهوة الذباح مطحونة على المحل ب59.90 شيكل للكيلو. بالعيد اركن علينا، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك مع صالح ذباح. الجودة وطراوة اللحمة بس من صالح ذباح. بالعيد اركن علينا، أضحى مبارك من صالح ذباح.
2: هنا إذاعة الشمس
3: 101.1 FM.
2: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: نشرة السادسة في إذاعة الشمس تقدمها لكم أسيل كبهة وإليكم التفاصيل. من المقرر أن يعقد رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو اجتماع للمجلس الوزاري المصغر بعد قليل لمناقشة الوضع الأمني المتعلق بإيران في ظل احتمال تجدد القتال أو التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة، علما بأن مجلس الوزراء قد اجتمع أيضا مساء أمس الأحد. في واشنطن قال مصدر أمريكي في تصريحات صحفية إن الرئيس الأمريكي ترامب يميل إلى خيار عسكري خلال أيام في حال عدم إحراز تقدم في الملف مع إيران. وبحسب المصدر فإن صبر ترامب بدأ ينفد جراء استمرار الجمود في المفاوضات، فيما أشار إلى أن أمام إيران أياما لتقديم ما قد يدفع نحو تحريك المسار السياسي بدل التصعيد. إيرانيا أفادت وكالة تسنيم نقلا عن مصدر مقرب من فريق التفاوض الإيراني بأن الخلافات الأساسية مع واشنطن لا تزال قائمة رغم إدخال تعديلات على الورقة الأمريكية، معتبرا أن تلك التعديلات تعكس مبالغة وغياب الواقعية من الجانب الأمريكي. وأضاف المصدر أن طهران تؤكد ضرورة إعادة جميع الأموال الإيرانية المجمدة إلى الشعب الإيراني بشكل واضح ونهائي، مشيرا إلى أن الخلاف بشأن هذه الأموال ما يزال قائما رغم بعض التعهدات. كما اعتبر المصدر أن المطالب الأمريكية في الملف النووي ذرائع سياسية تتعارض مع حقوق الشعب الإيراني، رافضا ربط إنهاء الحرب بالملف النووي واصفا ذلك بأنه غير منطقي. وفي وقت سابق من اليوم نقلت وكالة رويترز عن مصدر إيراني كبير أن الولايات المتحدة أبدت مرونة في المناقشات الجارية بما في ذلك ما يتعلق بحدود البرنامج النووي الإيراني. وأضاف المصدر أن واشنطن وافقت حتى الآن على رفع التجميد على نحو 25% فقط من أموال إيران، وذلك ضمن جدول زمني مرحلي، فيما تصر طهران على الإفراج الكامل عن جميع الأموال المجمدة. في الضفة الغربية أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية مساء اليوم عن ارتقاء الشاب محمود زياد العمل متأثرا بإصابته برصاص الجيش الإسرائيلي بمحوط الجدار الفاصل في بلدة بيت أولى شمال غرب الخليل أمس الأحد. إلى ملف لبنان، أفادت مصادر لبنانية بأن الطيران الحربي الإسرائيلي واصل شن غارات على عدة قرى وبلدات جنوب البلاد. من جانبه أعلن الجيش الإسرائيلي أنه قام بتدمير مخزن صواريخ مضادة للدروع تابع لحزب الله في جنوب لبنان، إضافة إلى تدمير بنى تحتية عسكرية ومستودعات أسلحة داخل منطقة الخيام. وأضاف أنه عثر على وسائل قتالية شملت قاذفات مضادة للدروع وعبوات ناسفة وأسلحة خفيفة في منطقتي المطل وكريات شموني.
1: النشرة الجوية برعاية محسني حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسني حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: يكون الجو في ساعات المساء والليل غائما جزئيا إلى صاف وباردا نسبيا في المناطق الجبلية ولطيفا في بقية المناطق. في القدس وطبرية والناصرة 18، الجليل الأعلى وحيفا والساحل 19، تل أبيب ويافا 22،

في النقب 21 وأخيرا في إيلات 27 درجة مئوية لهذه الليلة. إلى هنا هذه النشرة. المزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. وسعدتم مساء وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.91.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث. أنتم تستمعون إلى في المرمى مع ليلى القيش.

مستمعات ومستمعي الشمس، يسعد لي أوقاتكم وين ما كنتوا عم تسمعونا. كل التحيات لكم في المرمى رسميا على الهواء مباشرة من 6 حتى 7. ثواني نخبر يلي موجودين على السوشيال ميديا ينضموا لنا، ومباشرة رح نفتح المواضيع الرياضية اللي لازم نحطها على الطاولة في هذا اليوم الاستثنائي.

طيب يا جماعة، مثل العادة اليوم رح نتحدث عن كرة القدم، جمالها سحرها وعشاقها حول هذا الكوكب. بنتحدث عن اللعبة اللي الملايين بيشوفوها بشغف متكرر، وهي يعني الأبحاث ما قدرت تفهم مخ عشاق كرة القدم كيف بيشتغل ما بين الخيبات والخذلان، عشق المستديرة و عدم الدخول في أي عملية روتين. يعني إنك تحضر كم هائل من المباريات خلال السنة، كنت صافني في نفسي اليوم بأنه يعني نتحدث عن سبت أحد اثنين إحنا بنحضر كرة قدم في الدوريات العالمية وأيضا المحلية في الدرجة العليا، جمعة نتابع الدرجة الممتازة، دوري الأبطال كل فترة بيجي ثلاثة وأربعة، والدوري الأوروبي يوم خميس، والسبت الكبير مثل ما بنحكي دائما في الدوريات الأوروبية، والأحد الجميل بيضل أحياناً بيفلت يوم الثلاثاء لما فيش أو الأربعاء بدون دوري أبطال. لكن بالمجمل العام كمية هائلة من الدقائق الرياضية اللي نحن منشوفها بشغف بحب كبير بطاقة متكررة تعجز العلماء عن تفسير هاي الظاهرة حول العالم. شو اللي بيحرك عشاق كرة القدم حتى يكونوا متعلقين بهاي القوة؟ تحليلي الشخصي لهذا الموضوع بأنه يعني هي عملية ترفيه في البداية، تمام، لكن أنك تتعلق في عملية ترفيه على المدى البعيد ويتحول هذا لنهج حياة، هون بتصير المعضلة بأنك لازم تعمل معالجة لأدمانك على هاي اللعبة. في 90 دقيقة كفيلة إنها تطلع ضغطك للمليون وتنزله للمليون، أحيانا في دقائق، وكفيلي إنه تخليك يعني هيك تفحص نفسك لما بتتعلق بشي يلي هو رمز، وكأنه الجرينتا لما تسيطر علينا، العشق للرمز، العشق للنادي، العشق للبلوزي، كيف بتتحول أنت من شخص في فراغ بقلبك إلى شخص مليان بتقدير أو بحب لشيء معين، على الأقل ما بيخذ لك أو ما بيتغير معك ثابت. وهون مش عم بتحدث عن خسارات أو فوز أو تحقيق بطولات، وأنا ما عم بتحدث عن شيء مستمر أنه يكون بحياتك لما بتتعلق فيه. هي واحدة من الأمور من الناحية النفسية اللي بيتعلقوا فيها عشاق كرة القدم. اليوم مواضيع كثيرة رح تكون على الطاولة بعيدا عن التعلق والخذلان. نحن هيك بتعرفوا في نهاية شهر خمسة وغالبية الدوريات صارت محسومة،

أيضا رح يكون في عنا مداخلة مهمة في هذا السياق. ومن الرياضة المحلية مثل العادي رح ننتقل في ختام البرنامج أو في النصف الثاني من البرنامج إلى الرياضة العالمية. وواحدة من التوقعات والتوقيعات التي هزت الشارع الرياضي خلال الأسبوع الماضي واليوم تمت بشكل رسمي عودة جوزيه مورينيو المدرب المعروف بلقب سبيشل وان إلى النادي الأكثر سبيشل في الدوري الإسباني ريال مدريد الملكي. كيف رح يكون هذا التعاون في الدوري الثاني لمورينيو ما بعد 2010 والنجاحات اللي كانت على الصعيد التنافسي وإعادة دوري إعادة ريال مدريد إلى دوري الأبطال والتأسيس لدوري أبطال 2014 وما بين أزماته مع كاسياس والإعلام وشخصيات عريقة في مدريد. ما حدا بينسى فترة السبيشال وان مع الريال اللي كانت كلها مشاحنات داخلية وبالذات مع مصطلح الحضانة مدريد. كيف رح يكون السيناريو بعد عودته؟ هل نضج مورينيو أم أنه رح يكون في تجربة مكررة في هذا السياق؟ أيضا رح نتحدث أكثر مع محللين رياضيين. طبعا بدون أدنى شك مثل ما بتعرفوا نحن أيضا يعني تقريبا شهر أو أقل عن المباراة الافتتاحية لكأس العالم، كمان في كثير تجديدات، في كثير يمكن هيك قوانين عم تسن من قبل الفيفا لمونديال 2026 اللي لأول مرة في التاريخ رح يقام على ثلاث دول مختلفة. فكمان رح يكون في عنا هيك تحديثات أيضا للمشجعين. على فكرة في تحديثات اللي بتخص قوانين كرة القدم وفي تحديثات اللي بتخص أنتو كمشجعين بحال قرر أي واحد منكم يطلع $5,200 وهو يعني الرقم اللي تم الإعلان عنه بأنه التكلفة المتوسطة رح تكون لكل مشجع بقرر أنه يوصل إلى الولايات المتحدة بحال قررتوا هذا القرار. فأيضا في قوانين صارمة جدا رح تكون بانتظاركم في مونديال 2026.

طيب يا جماعة، كل التحيات لكم من عدي ياسين في الهندسة الإذاعية والإنتاج، مني أنا ليلى قيش في الإعداد والتقديم، وأيضا الإشراف العام لبديع كرام. عبر الشمس وموجاتها 101.1 FM، وعبر تطبيق الشمس وموقعنا الإلكتروني، دائما أنتم على السمع، نحن معكم وأنتم معنا.

0: نحن رح نكون مع فاصل أول سريع وقصير ومن ثم رح ننتقل لأولى فقراتنا. خليكم معنا لا تروحوا لأي مكان.
1: فواكه طازة للعيد بس من صالح ذباح. بالعيد اركني علينا. أضحى مبارك من صالح ذباح. حملات العيد الكبرى في شبكة صالح ذباح، مثلاً سداسية كوكاكولا أو زيرو 1.5 لتر بشكل، نعم سداسية كوكاكولا بشكل واحد فقط بشراء فوق 499 شيكل. بالعيد اركن علينا، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك مع صالح ذباح.
2: مشوار قريب وفرحة كبيرة لكل العيلة. سيتي مول كفر مندا. أضحى مبارك.
1: لحم بلدي للعيد بس من صالح ذباح. بالعيد اركن علينا. أضحى مبارك من صالح ذباح.
3: أنتم تستمعون إلى في المرمى مع ليلى القيش.

0: جديد ومكملين معكم, ورح نفتتح مباشرة مع النادي الأعرق وأكثر من مثل المجتمع العربي في الدرجة العليا اتحاد أبناء سخنين وسيد يوسف بدرني مدير عام الفريق. يسعد لي أوقاتك.
1: مساء الخير أختي لك ولجميع المستمعين.
0: لازم نقول مبروك على البقاء في الدرجة العليا ولا هذا شيء مفهوم ضمنا؟
1: لا مش لازم نقول مبروك, هذا شيء طبعا مفهوم ضمنا, وهذا شيء مش منيح بالنسبة لي أنا شخصيا وللنادي زي نادي اتحاد أبناء سخنين اللي هو مفروض يكون المراتب أعلى من هيك بكثير.
0: يعني إذا بدنا نلخص الموسم أخي يوسف, يعني هي المبروك بناء على الموسم والتخبطات وبداية الموسم اللي كانت كمان شوي صعبة.
1: إذا إحنا نحكي على مبروك بالنسبة لنا إنه كان البداية كانت كثير صعبة, كان في مشاكل كثير الكل بيعرفها, وتبلشنا الدوري أخذ معنا وقت وتجبنا اللعيبة واللعيبة ما طلعوش مزبوطين برضو, هذا الإشي ربنا شوي من فوق سهل علينا. أكيد الإشي كان كثير كثير صعب, فإنه إحنا ضلينا السنة بهذا الدوري بتوقع باللعيبة اللي عندنا كانوا بالظروف اللي إحنا فيها, يعني بنقول مبروك بس شوي مع غصة صغير يعني.
0: طيب لما بنتحدث اليوم عن مباراة اليوم الأخيرة اللي بتفصلنا عن نهاية هذا الموسم, إذا بدي أرجع هيك معك للوراء, أنت السنة هاي يعني انضميت بشكل فعلي بالواجهة تعنقول. أول شيء بدي أحكي عن تجربتك, يعني شو التوقعات اللي خابق ملك فيها, شو التوقعات اللي فاجأتك؟
1: أخت ليلى طبعا أنا أول سنة الكل بعرف أنه أنا إلي بفريق اتحاد أبناء سخنين, أنا بالماضي عندي شوية تجارب كوني لاعب بالفريق سابقا, بس تجربة اللاعب زي الإداري طبعا كثير كثير صعب, مسؤولية أهمية, تضحية وقت, تضحية مادية, فتوقعت أنا طبعا أن يكون إشي أسهل من هيك, بس بفريق اتحاد أبناء سخنين الأمور كانت شوية صعبة, التنظيم ما كانش كيف لازم, الأمور ما كانتش كيف لازم, فكانت الأمور كثير كثير صعبة علي. كنت أنا بتأمل أن يكون الإشي أحسن من هيك وأرتب من هيك, لأنه فريق زي فريق اتحاد أبناء سخنين بيستاهل فريق ولعيبة أكبر من هيك, وجمهور زي جمهور اتحاد أبناء سخنين بيستاهل فريق اللي هو مش بس بده يضل بالدوري, فريق اللي هو بيطمح كل الوقت أنه يكون من أول ثلاث فرق أربع فرق, بديش أبالغ نقول أوروبا وبطولة الدوري, بس بيستاهل يكون من أول ثلاث أربع فرق بالدوري
0: بدون أدنى شك. هذا حلم, أنت فاهم,
1: بس أنا حتى برأيي هذا مش حلم, هذا واقع ولازم يكون ولازم يتحقق.
0: شو اللي خلاه ما يتحقق برأيك خلال المواسم الماضية؟
1: خلاه ما يتحقق طبعا هي إحنا نشفوا كثير مواضيع, بس الفريق كان صار له فترة بضغط ضائقة مالية كبيرة, الشخص الوحيد اللي كان واقف هو اللي رئيس إدارة كان لحاله وكان يشتغل, ما كانش في دعم كبير, أخطاء إدارية, أخطاء مدربين باختيار المدربين باختيار اللاعبين, عدم الاهتمام بفريق الشبيبي كيف لازم, فريق الشبيبي عندنا المفروض يكون تراجع مستويات كثيرة, وما صحيح. فيش عندنا لاعبين اللي انت تبني عليها لكمان اخرى سنة سنتين, يعني في عندنا كم لعيب اللي هني انا حسب رأيي يعني بدن كمان شغل كثير يعني اليوم بدأ ما انت تروح تجيب لعيب من برا تكلفك مبالغ طائلة وتدفع عليها مصاري, عندك انت بسخنين في مفروض يكون لاعبين شبيب اللي انت تغطي حالك يعني نص المبالغ انت بتوفرها
0: مليون
1: وتعطي
0: بالمئة.
1: دعم لهاي اللعيبة وانت بتساعد هاي اللعيبة وهاي اللعيبة من بلدك ومن بيتك وهاي اللعيبة, يعني بتخيل انت عندك لعيب اللي كل لعيب تجيب جمهور معه وتجيب ابوه وتجيب عياله على الملعب كمان, بيكون ترابط كثير منيح, ترابط كثير قوي, بس للأسف هذا هاي أخذ الأخطاء اللي عدم الاهتمام بقسم الشبيبي, عدم إحضار لاعبين أكفاء اللي فريزة اتحاد أبناء سخنين المفروض بيستاهل أحسن وأكثر من هيك كثير.
0: مليون بالمية, بس بتعرف يعني أنه الأمور اللي عم بتشير لها مش دائما تتعلق بالقضية المادية, يعني في هون كمان قضية إدارية بأنه مين الموجود, مين الأشخاص الموجودين, كيف الترتيب الهرمي داخل الإدارة, هل عن جد لما بنجي بنقول في إنسان مسؤول عن قسم شبيبي هل عن جد بنعطيه الصلاحيات اللازمة, لأنه نحن بنعرف واحدة من أزمات إداراتنا العربية معك. عدم أعطاء الصلاحيات, يعني كأنه في رأس بديل كل شيء.
1: أكون صريح معك, هذا الإشي عندنا مكان للأسف الشديد, أنا كنت أتوقع أنه كل إنسان عنده وظيفة, إشي مسؤول عن قسم الشبيبي, إشي مسؤول عن قسم الكبار, كل إنسان عنده وظيفة معينة ينشغل فيها, ناشي فوت على تفاصيل للأسف هذا الإشي ما كان بالمرة.
0: نحن معنا وقت يوسف, نحن معنا وقت.
1: لا انتفاء مش موضوع الوقت, موضوع أنا بديش لأجرب حدا ولا بديش أفتح أمور اللي إحنا إن شاء الله رايحين كلها تنشغل عليها ونخليها ونضبطها ونصححها, وإن شاء الله رب العالمين المستقبل بيكون

0: أحسن من هيك.
1: طيب في حديث اليوم على أنه أبو يونس مش راح يكمل وهي المرة وكأنه ما أخذ قرار بشكل نهائي.
0: الزلمة تعب كثير، قال لك خلصت ما علي، أنا خلص أنا بدي أفتح الطريق لغيري. إحنا نحترمه من قدره طبعا، نعطيه ألف عافية. أكيد إذا هو بده يخلص الإشي بيكون قرار إله هو، إحنا راح نعمل علينا نكرمه بطريقة محترمة. نقدره الزلمة ما أثر 16 سنة بالفريق، طبعا عمل الكثير وعمل شغلات منيحة. فإحنا إذا هو هذا قراره الأخير إحنا نقول له يعطيك العافية.
1: كان في قرارات
0: فريق اتحاد ابناء سخنين، كان مازن غنايم، كان حسن ابو صالح، كان كثير ناس قبل ابو يونس. ابو يونس يروح يجوا غيره،
1: مليون بالمئة تتغير الاسماء والنادي هو أكيد. الباقي بس بتعرف كان في امور، يعني كان في مواسم سابقه اللي اعلن فيها ابو يونس عن نهايه الموسم انه لن يستمر، وبعد الضغوطات استمر او بعد قرار شخص استمر. هي محاوله ضغط برايك او انه هذا قرار نهائي؟
0: هاي المره الزلمه انا قعدت معه كم مره والزلمه بيحكي بشكل رسمي انه هان جد خلص، تعب، بده يتفضل لبيته لأولاده والعيال.
1: مين رح يستلم يوسف؟ أنت من الأسماء المرشحة اللي في حديث على أنه رح تكون في الأولوية.
0: أنا طبعا عبر شاشتك، أنا عبر رتاعتك، أنا جاهز 100%، ما فيش عندي أي شك بالإشي. إن شاء الله رب العالمين رح نقعد بعدين مباراة اليوم، نشوف بكرة بعد بكرة نقعد مع أبو يونس، نقعد مع رئيس البلدية. إحنا طبعا أنا شخصيا جاهز لاستلام الفريق، وما فيش عندي أي مشكلة.
1: طبعاً رح تقدر؟ نحن عم نتحدث عن مبالغ جداً طائلة.
0: طبعاً في ديون كبيرة على الفريق، مبالغ مش هوينة، فعندي خطة معينة أنا اللي بدي بلش أشتغل فيها. طبعاً إحنا مش رايحين نقول لك لا، إحنا صعب علينا فريق زي اتحاد أبناء سخنين بيستاهل إنه أنا أضحي فيه، وبلد زي أهل سخنين بعتز وبفتخر أنا بأهل بلدي، ومستعد أضحي من جيبتي ومن وقتي ومن حياتي ومن صحتي عشان هذا الفريق بيستاهل يكون أعلى وأحسن مراتب. وأنا بوعدكم إن شاء الله رب العالمين إذا الأمور مشت كيف أنا بدي راح نشوف فريق يختلف كليا عن الموسم الموجود، وإن شاء الله رب العالمين بس مراتب متقدمة
1: إن شاء الله يا رب. أكيد في أشخاص كمان راح يكونوا جزء من هاي المنظومة، يعني معاش من
0: أكيد أكيد أكيد في عندي شخص اللي أنا بعزه كثير وبحبه كثير، والناس كلها بتعرف إيش إشي مخبى اللي هو
1: لؤي حيادري. طبعا
0: حيادري إنسان بفهم فوتبول، بعرف كثير شغلات، راح يكون معي أنا وياه مع بعض إن شاء الله رب العالمين. وأكيد الطريق مفتوحة لأي إنسان بحب يكون معنا موجود معنا، فالطريق مفتوحة ومرحب بالكل أكيد.
1: طيب أبو كسيس، هذا النقاش اللي عم محطوط على الطاولة، هل راح يكمل مع الفريق أم مش راح يكمل؟ شو التوقعات أو شو المخططات السنة الجاية؟
0: اليوم أحكيك أخت ليلى، أنا بدي أحكيك اليوم على أنا اللي شفته من أبو كسيس، يعني نحكي عن مكشوف. أنا اللي شفته من أبو كسيس مش هذا البديات، وأنا شخصيا مش هذا المدرب اللي أنا بحلم من يقود اتحاد أبناء سخنين. توقعت إشي ولقيت إشي، صريح 100% معك، بخبيش إشي، توقعت إشي وشفت منه إشي ثاني. مدرب زي أبو كسيس أنا حسب رأيي يعني بعد كثير بده شغل بالنسبة لأتحاد
1: أبناء سخنين. شو الأمور اللي أنت حسيت أنه ناقصة؟
0: احنا اليوم نحكي على اخر 8-9 مباريات، يعني انت عندك مدرب اللي ما جابش غير نقطة واحدة او نقطتين.
1: مستوى الفريق ايضا كان كارثي على ارض الملعب بالمناسبة،
0: كان كارثي بس الفريق برضو كان يجيب نقاط ويجيب
1: مستوى الفريق في هاي المباريات كان كارثي، يعني مع شيرون ميمر ما كان في مستوى عالي لكن كان في نقاط.
0: بالضبط هذا انا حكيته، هذا انا بحاول افهمه للناس انه ليش بدكش ابو كسيس. انا مش بديش ابو كسيس، انا اليوم ابو كسيس ما هقول له هذا اللعيب مثلا ما بينفعني، يقول لي لا هذا اللعيب منيح. يعني انا بشوف لعيب اللي هي مش مستوى اتحاد ابناء سخنين، مش هذا اللي بدي اياه. انا مش جاي عشان ابقى بالدوري كل سنه 16 سنه انا بضلني بالدوري، لا مش هذا بدي اياه. انا بدي فريق اتحاد ابناء سخنين يجي على الملعب يكون 8000 6000 متفرج 10000 متفرج، مش 500 و400. ليش؟ لانه فيش لعيبه، فيش مستويات، الجمهور بيقعد بيطلع اللعبه مش عم بحضر فوتبول، بتحس حالك انت بعالم ثاني مش بعالم كره قدم.
1: تعرف حطيت ايدك على الجرح، وكأنه بتشعر أنه المدربين بيجوا وأي نتيجة هون أنك تظل بالدوري رح يكون الإدارة راضية علي. طب مين أعطى أكيد. هذا الشعور للمدربين أنه هذا الماكسيموم تبعي أو سقف الطموح تبعي كنادي اتحاد أبناء سخنين؟ يعني هذا ما بيجي من عبث هالشعور.
0: أكيد أختي، لأن لما جيت اتحاد أبناء سخنين قعدت أنا وشرور ممر أول إشي بقول له حلم، بقول لي إحنا نبقى بالدوري، بقول له أنا حلمي مش أبقى بالدوري، حلم يعني صرت تضحك علي المستمعين ألعب ببطولة أوروبا، وهذا إشي مش بعيد.
1: ليه تضحك عليك بال2004 ما صار؟
0: بصير إن شاء الله، بقول لي خلي إجريك على الأرض وتحلمش كثير، أنت ما عندك الإمكانية. هذا الإشي يعني أنت

0: تشوف انه المدرب جاي مسبقا انه انا بضلني بالدوري انا عملت انجاز، لا مش هذا المبنية. انا بدي العب بلوف عليون وبدي اضل بالدوري وبدي العب اوروبا وبدي العب على كاس الدولي وبدي اخذ كاس الدولي واخذ الدوري، هذا حلمي. انا جاي من الشاب انا اللي انا بدي ابلش طريق جديد ان شاء الله اذا الله وفقنا وكنا بالفريق، هذا حلمي انا اليوم انه انا العب اوروبا اخذ بطولات اخذ كاس الدولي، أكون عندي لاعبين من سخنين اللي هن يقودوا الفريق بالأيامات اللي جاي إن شاء الله بالسنين اللي جاي، أمثال عباس سوار، أمثال علاء أبو صالح،
1: رهيب
0: أمثال
1: رهيب حمد غنايم. رهيب هذا الكلام، رهيب
0: هذا الإشي أنا بحاول أرجعه إن شاء الله وراح
1: يعني
0: يرجع.
1: بتعرف محمود قنديل لما إجا في نهاية الموسم وكان له إيد في إبقاء الموسم الماضي اتحاد أبناء سخنين بزرع روح الانتماء داخل غرف الملابس، واحدة من الأشياء اللي الجمهور انتقدها بشكل كثير كبير هو غيابه عن هذا الموسم مثلا. يعني نحن
0: أكيد هذا الإشي ما كانش بيدي أنا، أنا اتصلت معه كم مرة محمود قنديل، إحنا أنا منكرش إنه هو كان أحد الأسباب والسبب الرئيسي أنا حسب رأيي الموسم اللي فات إنه هو خلى الفريق بالدوري، فأنا حاولت أتواصل معه بس للأسف الإمكانيات المادية بالفريق ما كانتش تسمح إنه إحنا يكون معنا. فأنا إن شاء الله رب العالمين رح كل قاعدة معاه، إذا إحنا كنا موجودين بالفريق رح كل قاعدة معاه وإن شاء الله رب العالمين أمور راح تمشي لقدام.
1: طيب أنت ضويت على نقطة اللي أنا بالصدفة حكيت عنها في مقدمة هذا البرنامج، حكيت عن كل قضية إنه إحنا ليش بنستمر بتشجيع نادي كل هاي المدة، البعض اللي خارج عالم كرة القدم بيقول عنا مجانين أنت عارف، بس في تحليل منطق لهذا الموضوع، قضية الانتماء، قضية الانتماء اللي عن جد بلشنا نشعر إنه جمهور اتحاد أبناء سخنين دائما يعني يلوم الإدارة ويبتعد عن النادي بمحل معين، في خطة أيضا لإعادة المشجعين للمدرجات.
0: أكيد أكيد أنا بلشت أشتغل على الموضوع، طبعا إحنا لا شك أنه في استياء كبير من الموجودين بالفريق من قبل الجمهور، وده إحنا نيجي على لعبة زي لعبة أجدود قبل أسبوعين ثلاثة اللي هي كانت لعبة مهمة لسخنين وبتلاقي بالملعب بس 150 أو 200 واحد، فهذا بالنسبة لي فشل ذريع، أنا مش رح أغفر ليش عنا إزاي. أنا إن شاء الله رب العالمين رايحين إحنا نشوف الأولتراس اللي عنا اللي هو الجمهور الرقم واحد، وانا راح اقعد معه يكون ممثلين عنه وراح نشرك احنا طبعا يكون عنه ممثلين بالاداره وباتخاذ القرارات حلو. يكونوا معنا كل الوقت وهن القرار اللي احنا بنتخذه يكون تصويت عليه ويكون جزء لا مش صغير جزء كبير انه هن كمان بحبوا الفريق وهن شباب اللي هن بحبوا البلد وهن شباب اللي هن بدهن الفريق يتقدم، احنا نكون ايد واحدة من كلياتنا نكون مع بعض مش نكون ضد بعض، وهذا بشد هيك
1: تعرف بتحكي بطريقة ايجابية، يا رب تكون هاي الايجابية معدية لكمان اللي عم يسمعونا اللي بعد هيك عندهم احلام او بخافوا يحلموا. انا بحب الناس اللي بتحلم لانه الناس لا اللي بتحلم هي عندها قدرة بانها تبني مخطط بانها توصل. المشكلة لما الانسان بيرضى بسقف زجاجي بيحطه لنفسه وبيقول انا ما بقدر اطلع عنه، فنحن يعني رايحين على مسار بفكر لإدارة شبابية جديدة. إمتى رح نشوف هذا الشيء على أرض الواقع؟ بعدنا كلام على الهواء. هل في مخطط لتسليم الإدارة؟ كيف المخطط القادم؟
0: احنا طبعا نستنى اليوم، أنا اللي فهمته اليوم آخر لعبة عنا، بس أنا طبعا بكرة بعد بكرة رح نكون في اتصال مع أبو باجات محمد أبي يونس إن شاء الله بنقعد معه والأمور بخير ونقعد مع رئيس البلدية ونبلش نشتغل لأنه ما في
1: اللي ما أعطى ولا شكل للفريق هذا الموسم.
0: للأسف الشديد لا، وأنا بقول له من هون يعني
1: أبو محمد هاي نقطة عليك، هاي نقطة سودة عليك.
0: صح إحنا نعيد الثبات وإن شاء الله إحنا بدنا إياه حدنا وبدنا إياه يكون معنا، وإذا إحنا بننجح هذا نجاح لسخنين ولإله شخصي، وإذا إحنا بنفشل برضه فشل لإله لإنه بتأمل إنه يوقف معنا، وأنا من هون بناديه وبنادي الجمهور كله التف حول الفريق وإن شاء الله رب العالمين أيام القادمة بتكون.
1: ما رح طول عليك أكثر، آخر سؤال، عندك أحلام كثيرة بس في أحلام قادرة على إنها تتحقق، مين إذا مش أبو كسيس مين تتمنى أن يقود اتحاد أبناء سخنين الموسم القادم؟
0: في اسم عندي أنا طبعا مش نحكي كثير،
1: بدون ما تحكي أنت أحلامك الشخصية الوردية بإيش أنت بتفكر؟
0: أنا أقول لك جاهز، يعني عندي مدرب خارج البلاد.
1: خارج البلاد رح نشوف مدرب أجنبي وكأن على الخط.
0: أكيد 100%.
1: ويعني إذا نجم من نجوم البلاد مين كنت بتحب تشوفه في اتحاد أبناء سخنين الموسم القادم؟
0: أنا شخصيا تسألين أنا اليوم بالنسبة لي ضياء سبع هو حلم يكون عندي، وبرضه صفور يكون عندي معه.
1: طيب يلا
0: بس إن شاء الله خليها للأيام
1: إن شاء الله يا رب. يعني أخي يوسف أنا كثير انبسطت في الحديث معك يخليك. اليوم ويا رب هاي الطاقة الإيجابية تنتقل أيضا لباقي الفرق العربية، نحن بحاجة للكثير من الإيجابية والتفكير الإيجابي. الشكر لألك على هاي المدى.
0: أنا بدي أحكي كلمة بس إنه أجل وقت إنه عن جد

0: بلش يفكر غير، بلش نتقدم غير بكل المجالات الرياضية والسياسية. بتحكيها من هون عم بشوفه في الوسط العربي، أعطوا الشباب حقه، أعطوا الشباب يدير البلاد، أعطوا الشباب يكون رئيس بلدية، يكون عضو كنيسة، يكون هاي الشباب اليوم كلها متعلمة وفهمانة. الحياة تغيرت، إحنا مش نعلم أولادنا عشان بس يقعدوا بالبيت ويشتغلوا ويروحوا، خلينا يكونوا قياديين، خلينا ينجحوا، خلينا يمكن هن الحل تاع مشاكلنا الموجودة، كان العنف والجريمة اللي إحنا بنعاني منه يكون عن طريق هاي الشباب الصغيرة. فلازم احنا ندعم هاي الشباب ونعطيهن، وان شاء الله رب العالمين الله بيهدي الامور وكله بتغير. وان شاء الله من كمان كلمة حاب احكيها اليوم، احنا فقدنا انسان، فقدنا امبارح بسخنين الاخ علي طربية، الله يرحمه، واحتعازي للعائلة الكريمة للجميع ان شاء الله، وانسان بعز على البلد كلياتها، وهذا فقدان وألم للجميع.
1: الله يرحمه. الشكر لك على هاي المداخلة. شكرا أخي يوسف.
0: شكرا أختي إلا، شكرا لك.
1: يعني الكثير من الإيجابية في الحديث، ودائما بتعرفوا هيك الدنيا بتعطينا دروس أحيانا قاسية أحيانا مهمة حسب كيف مننظر لإلها، لكن في كل خسارة من الجانب الآخر ممكن أن تكون فرحة وانتصار وإنجاز، وهذا اللي صار مع مكابي أبناء الريني. أسبوع بعد هبوط مكابي أبناء الريني من الدرجة العليا، عم قولها وقلبي عم يرجف يا جماعة، كان كثير مؤذي وهي لحظة صعبة كثير علينا. ثاني ممثل للمجتمع العربي فقدناه في موسم، لكن أنا أكيد أنه مش رح نفقده في تمثيل المجتمع العربي، وسيعود وبقوة. لكن على الجانب الآخر شهدنا ارتقاء رائع، ومع إنجاز تاريخي مثل ما عودنا في 5 سنوات أن يصل شبيبة مكابي أبناء الريني إلى الدرجة الممتازة. شادي حمودي مدرب الفريق ومساعد أيضا المدرب في فريق الكبار، يسعد لي أوقاتك.
2: خير أختي لك وجميع المستمعين.
1: أول شيء بدي أشكرك على الهواء مباشرة، يعني مش مفهوم ضمن أنك تنضم لإلنا قبل ساعة ونصف من المباراة، شكرا لإلك. نتحدث عن إنجاز كثير مهم، وبدأت هيك حديثي، رح نحط لك الكبار شوي على جانب. نتحدث عن هشبيبي، من 2021 تم تأسيس هذا الفريق، ونحن عم نتحدث عن إنجاز ربما أعتقد، يعني إذا يعني معلوماتي ما بتخطئ، بأنه أول فريق يستطيع قد يرتقي إلى الدرجة الممتازة بدون أي خسارة في الدوري.
2: صحيح صحيح، وإن شاء الله الفريق طلع ب 23 مباراة، فاز ب 19 وتعادل في 4، ضارب ب 58 جول وميكل 10 جوال. كنا الهدف طبعا ناكل جوال اقل صراحة، بس في لعبة كنا 3 جوال هو جزء من الفوتبول. بالنسبة لنا هذا انجاز كثير مهم، انه الفريق حتى من ناحية ذهنية انه الفريق ما يخسرش ولا مباراة، الاشي مش هوي منه، كل لعبة وكل مباراة وكل اسبوع من بداية السنة من شهر 7 لليوم وانت في نفس التحذير لكل لعبة، عشان فوت المهنية في النادي كيف لازم، وهذا الشيء يعني بالآخر جاب نتيجة، والفريق الحمد لله ضمن الصعود 100%.
1: بجانب هذا الكلام، ونتحدث عن فترة اللي فيها حرب، عم نتحدث عن شباب صغار اللي ممكن أنهم يتأثروا بشكل كثير كبير بالحالة الأمنية، إلا أنه الفريق يعني أنتوا أخذتوا مسؤولية على عاتقكم بأنه ما يطلع من الأجواء المهمة بأنه يكمل هذا الارتقاء. إذا يعني كان معنا يوسف بداني وتحدث أنه واحدة من الأزمات الكبيرة اللي صارت الإدارية خلال الفترات الماضية في اتحاد أبناء سخنين هي إهمال لمراكز الشبيبي أو لفرق الشبيبي، في مكابي أبناء الريني نحن بنشوف نظرة مختلفة.
2: مختلفة تماما، يعني سعيد بصور رئيس النادي ومدير القسم مثل شادي زيدان، يعني بدأتوا كل شغل كبير خلينا نسميه في قسم الشبيبي، مش بس بالشبيبي. يعني تنسيش انه اشبال الف كمان صعد للدرجه الممتازه، اشبال صعد للدرجه الممتازه، اشبال جيم بعد له كمان فوز في مباريتين بتاهل للدرجه القطريه. يعني بعطيك مثال، في الشبيبي في مدرب ومساعد مدرب ومدرب حراس ومدرب لياقه بدنيه وانا لسه محلل مباريات، وفين سكاوت مكتشف المواهب اللي كمان بيساعدنا في المباريات.
1: هذا في شبيبي.
2: في الشبيبي بحكي لك، يعني شو الاناليست، بس عشان اوضح بعدها مش فايده كثير في مجتمعنا العربي حتى في الدرجه
1: الممتازه حتى
2: ولا بالممتازه. في انا بحكي لك كله احنا بتتصور بعد ما تتصور بيوم اقل شوي نقعد على اللعبه بنشوفها، تقعد معنا 3 أو 4 ساعات بنرجع كل لقطه صارت في اللعبه، شو كان صح شو كان غلط، بنحضر فيديو للاعيبه ما يقارب نص ساعه ل 40 دقيقه، كل واحد وشو أغلط وشو الأشياء الصح اللي عملها أو الأشياء الغلط، وهنا نصلح كل لعبة ونحسن شو كان ناقصه. عشان هيك
1: رهيب هذا الكلام. يعني
2: أقول لك يعني هذا مش مفهوم في الدرجة الثانية.

0: الثلاثي بالشبيبي يعني بالأشبال الألف طبعا نفس اللي شيء سيد فارس مجلي أشبال ألف آسف أشبال بس سيد صالح سيد صالح حسن كمان يعني برضو نتائج تشرف
1: طب
0: جدا.
1: طب شادي إذا ما نتحدث عن اندماج لاعبين من فرق الشبيبي بفرق الكبار كمان في خطة بهذا الموضوع وهل وجودك وهل وجودك أنت يعني كمان كمساعد مدرب للكبار حتى لما كان على فكرة أدهم هادي ووسام خليلي أنت أيضا كنت موجود ومتواجد ضمن الكادر فعمليا يعني هذا عملية الربط من خلال مواقع إدارية ما بين الشبيبي والكبار هو أيضا قرار جاء من منطلق مهني بهذا السياق؟
0: طبعاً بدون أدنى شك يعني أصلاً لما مضيت في مكتبي أبناء الرمي قالوا لي أنت مدرب الشبيب ومساعد مدرب ثاني الهدف من وجودك في فريق الكبار أنك تحاول تدمج قديش بتقدر بين قسم الشبيب والكبار واليوم عندنا أكبر إثبات أنه حتى في لاعب شبيبي اللي هو محمود جبان فاتح بالتشكيل الأولى هذا ليش مش مفهوم ضمناً بلعب في الدرجة القطرية بالشبيبي لعب في الدرجة العليا في الكبار وعندك أدهم أي هالمطر راح يشارك اليوم في المباراة إيه قلت لك يعني كان في لعيب شوي اللي كان شوي أكثر جدية شوي تغييرات طبعا كان لعبه كمان شوي أكثر هذا شيء برنامج بنشغل عليه بودك إنه بالسنين القادمة نشوف إنه لعيب يتشارك والسنة الجاية في بداية السنة يكونوا بالفترة التحضيرية
1: بالتشكيلات الأساسية والفترة التحضيرية للفريق الكبار
0: التحضيرية.
1: طيب صح. إذا ما نحكي عن خيبة الأمل اللي صابتنا وصابتكم في طبيعة الحال موسم يعني للنسيان الكثير من الأخطاء الإدارية سعيد بصول عبر بشكل واضح ويتحمل كامل المسؤولية باتخاذ القرارات لكن نحن بنعرف من عالم كرة القدم بأنه المسؤولية لا تقع على شخص أخذ فقط قرار وإنما أيضا تقع على الأشخاص اللي لم يعني يقدموا المطلوب منهم في ومسؤولياتهم لما بيكونوا في مناطق التأثير
0: أكيد يعني سعيد بالآخر هو صاحب الفريق يمكن ومن زلمين اللي بحب يأخذ مسؤولية بيقول إن أنا مسؤول بس أكيد مش سعيد مسؤول لحاله إن كان سعيد إن كان كل لعيب في الفريق إن كان مدربين كل واحد يعمل خطأ معين وللأسف هذا جزء من الفوتبول لأنه مش دائما في نجاحات يعني حتى مين بعرف زيك في الدوري الإنجليزي اليوم توتنهام فريق عريق اللي بيلعب في الدوري الأبطال كل حياته عم بينافس إنه يفل في الدوري ولا لا
1: 100%
0: يعني ما بدنا نقارن
1: كان على نقطتين من الهبوط
0: يعني مكتب أبناء الرين عمل
1: وليش لا نبعد اتحاد أبناء سخنين في 2019 هبط أيضا إلى الدرجة الممتازة بعد فترة طويلة وكبيرة وهبو عالة الأبيض
0: قبل سنتين رجع الدرجة العليا وشفتها بولت الأبيض كيف هذا جزء من الفوتبول يمكن مرات هذا الإشي صعب فيه بس مرات فيه أشياء حلوة إنك تعود وتصعد الدرجة بتعرف يعني في الإشي الإيجابي والإشي السلبي خلينا نسميه وهل فلاو بفوق كرة القدم يمكن شوي صعبة أكيد صعبة مش شوي صعبة علينا كثير وأنا كأول تجربة لي إنه بالدرجة مع الكبار تجربة مش شوينة بس أنا بحكي لك إنه أنا كثير تعلمت شغلات إن كان من كل مدرب إن كان من درافيتش ومن أدهم ومن لير روبن اللي استنى مساعد أول معه يعني برضو طبعا سعيد وأحمد جابر وكل الشباب الموجود إنه في الإدارة تبعت الفريق عم بدعموني عشان كمان أنا أتقدم وهذا ليش مش مفهوم ضمنهم وإن شاء الله السنة الجاية بتكون سنة
1: المدرب مكمل في الممتازة
0: مضى في الدرجة الممتازة ومكمل صراحة مدرب كثير مليح بتمنى أن السنة الجاية
1: أنت يعني كنت مع ثلاث مدربين خلال هاي الفترة وين بتشوف الاختلافات يعني مين كان سؤال محرج شوي بس عن جد كن صريح معي شادي
0: أنا بجاوبك بصراحة تعلمت إن كل واحد ليش لازم أتعلمه اللي أنا شفت إنه مناسب أتعلمه
1: مش عليك أنت انعكاس وجوده على النادي وين بتشوف الفترة اللي كانت ممكن لو إنها إجت قبل إنها تنقذ موسم مكابي أبناء الريني
0: حسب رأيي إذا برجع فيه الوقت أول السنة كنا لازم نعمل شوية تغيير شوية صغيرة أسرع مع درافيتش بس كمان مرة مش بس المشكلة كانت في المدرب أحكي لك إياها كمان ممكن في اختيار اللاعبين بحالين صراحة قسم من اللاعبين ذات اللاعبين من اللي من خارج البلاد يعني اللي لازم هنا يطوروا الفريق أكثر شوي ما طوروش وجزء من التطوير يعني بالآخر نقعد نحلل بآخر السنة شو اللي صح
1: شو اللي صح من الغلط
0: والواحد بتطلع وبشوف بشوف يعني بالضبط وجهة نظر تختلف عن
1: عم تحكوا بغرفة الملابس وبس تلتقوا مع بعض إذا في إمكانية بأنه عن جد سعيد بصول يترك الفريق ولا مش مأمنين له وبس حكي إعلام وبس يعني هيك بتعرف عملية هروب لا أكثر ولا أكثر
0: لا احنا مستغنين أول شيء مستغنيش عنه وجوده بالفريق يعني هو الفريق بحاله هو أبو الفريق وسعيد يعني ما ظنش متأكد أنه مش راح يترك الفريق وإن شاء الله
1: بحب يعمل معنا. هيك شوية ضجة إعلامية أبو محمد
0: مليحة مرات مش غلط
1: مش غلط طيب شادي نحن رح نتركك تكمل المباراة ألف شكر لك كثير بنتشكرك

0: شكرا على هاي المداخلة. يعني نحن رح نكون من الرياضة المحلية ومن مكابي أبناء الرين الفريق العزيز جدا على قلوبنا، فقدناه في الدرجة العليا، لكن الدرجة الممتازة هي أيضا سقف عالي وطموح عالي لكثير فرق عربية وإدارات ومدن اللي مش قادرة حتى الآن أنها توصل إلى الدرجة العليا وتحقق هذا الإنجاز. ما حدا بينسى سندريلا الريني، وهي ممكن أن تكون فرصة لتجديد العهد وإعادة إنجازات من نوع آخر والعودة بسرعة إلى العليا، وهذا الأهم. رح ننتقل من الرياضة المحلية إلى الرياضة العالمية، عودة جوزيه مورينيو إلى ريال مدريد. رح يكون معنا المحلل الرياضي علاء عبيد بعد هذا الفاصل القصير جدا، خليكم معي.
1: فواكه طازة للعيد بس من صالح ذباح. بالعيد اركني علينا، أضحى مبارك من صالح ذباح.
2: ثقتكم بنا هي رصيدنا. إذاعة الشمس مصدر الخبر الموثوق، كما عهدتمونا نوفيكم بآخر المستجدات من خلال موجاتنا المفتوحة وتغطيتنا المباشرة عبر النقل والتحليل والحتلانات الفورية. تابعونا على أثير إذاعة الشمس وعلى موقعنا الإلكتروني وعبر الإنستغرام والتليجرام. الشمس مصداقية ومسؤولية.
1: أنتم تستمعون إلى في المرمى مع ليلى القيش.
0: يسعد لي أوقاتكم مع جديد، أكيد مستمتعين بموسيقى البرنامج، يلا اسمعوها لأنه أحلى موسيقى في تاريخ راديو الشمس.

0: علاء عبيد المحلل الرياضي والزميل العزيز، يسعد لي أوقاتك.
1: الله يسعد مساءكم مساء كل المستمعين. وهير وي جو
0: هير وي جو، شفنا أحلى الموسيقى. مش بترفع الطاقة؟
1: أنا بحبها. أنا بحبها خلاص، صارت هي كمان بصمة للبرنامج، فأنت بتسمع موسيقى بتكون ليلة في المرمى.
0: يا الله محلاه، أنا بحب الموسيقى كثير. طيب علاء، سنبين قداش طفوليين ونتعلق في هاي الأمور، لكن يا جماعة حكيت عن الأسبوع الماضي، حكيت عن ارتباط الموسيقى بإحساسنا وشعورنا بالانتماء في عالم كرة القدم، ولهذا السبب دائما بيكون في أغاني رسمية اللي هي بتشجع الناس وبتخلي الناس إنه تتشوق لكأس العالم أو لليورو. دائما دائما ارتبطت الموسيقى بالتعبير عن الذات عند المشجعين، فهي أيضا حتى نوضح للموضوع إنه مش بعيد، يعني عوالم متقاربة جدا. والنشيد، أنت شو بصيبك لما تسمع نشيد ريال مدريد؟
1: اسمعي، تعرف هذه قشعرة البدن؟
0: القشعريرة.
1: أنا لسه مش رايح على الملعب، إلي صديق بيقول لي علاء لسه أنت لما تكون جوا سانتياغو برنابيو تسمع رسميا بينتفض بدنك نفض.
0: يعني فيش نقاش على هذا الموضوع. أنا بثمانية أكتوبر كنت في لندن وأرسنال ومانشستر سيتي، وسمعت نشيد أرسنال لأول مرة في الملعب وبكيت. يعني فعلا هذا بيحصل.
1: لا، السنة أخرى السنة مختلفة، يعني أنت كمان السنة إن شاء الله أنا بتمني لك اللقبين.
0: يا رب يعني بدي
1: ما حدش باريس ممكن ياخذ لقبين أبطال ورا بعض، ما بحد
0: إن شاء الله. يعني هو كمان بيكون هذا الإنجاز عم بيضر في ريال مدريد.
1: مش مشكلة، المهم المفروض إنه حتى الأبطال أنتوا ولا خسارة لازم تاخذوه كمان هيك في
0: واو، بيكون دوري أبطال ذهبي، أنت فاهم.
1: صحيح.
0: طيب يلا خلينا نحكي عن الملكي وعودة السبيشال وان للسبيشال. أنا هيك كتبت اليوم، عندي كثير شو يقال بس بدي أسمع رأيك. عودة مورينيو عم تقسم جماهير ريال مدريد إلى قسمين، ما بين المتفائل بعودته وأنت شخصيا يعني عندك هيك تردد ومخاوف معينة.
1: شوفي ليلى، أنا عشت فترة مورينيو سبيشال وان في ريال مدريد، وعشت الثورة الجميلة جدا عملها، وكداش أنه هو تحدى الدنيا وعمل حرب ليجيب لوكا مودريتش، وجابه في صفقة شتوية من توتنهام هوتسبير، وكلنا بنعرف شو عمل مودريتش لريال مدريد. بعرف انه كان ند الند لبيب غوارديولا ولا كثير مدربين، وهو حالة كاريزما جميلة جدا، انسان بيصنع فريق للمستقبل، ولكن مشكلته الغرور. هذا الانسان كمان كيف انا عندي فينيسيوس، انا صار ابو فينيسيوس مغرور كمان. هاي مشكلة ممكن تكون صعبة كثير عندي، والكل شافها انه التحدي اللي خاضه جوزيه مورينيو مع مانشستر يونايتد بعد السير أليكس فيرغسون، وجوزيه نجح في مانشستر انه خلاهم الترتيب الثاني، والكل كان

0: تقول انه مانشستر ممكن يوقع، ولكن تحدى اكثر اللاعبين ابداع زي بول بوجبا. مسيرته مع الانديه بعدها مش سبيشال وان اللي كنا شايفينه في مدريد، لعب مع توتنهام ولعب في تركيا ولعب في عديد الانديه ما اعطى البصمه. بعرف يمكن ما كان عنده هالنجوم كلها، ولكن كمدرب له عقليه، ودائما ما هو بده انسان يخطف الاضواء ويخطف الترند ويشي.
1: بس هذا كان هذا نحن عم نحكم على شخصيه مورينيو اللي كانت بفتره يلي هو اكثر شباب كمان، يعني ما ننسى انه مثل ما هو يعني مثل ما تتغير الامور، يعني غوارديولا 2010 مش مثل غوارديولا اليوم،
0: ولكن لا بالضبط يعني غوارديولا حطيه في اي مكان في العالم
1: يتأقلم
0: ببطء ايقاع. يعني لويس انريكي من اكثر المدربين كان مظلوم بالحياه هذا الانسان، وشوفي شو عم يعمل، وبنفس الشيء بالشخصية اللي هو بيمتلك فيها الفريق وبيمتلك فيها الأسواق وبيمتلك فيها الصفقات، وهو أول الناس اللي طلب ما بدي نجوم في باريس سان جيرمان، أنا بدي أصنع نجوم، وصح وجاب أبطال وعمل وهي فريقه للعام الثاني على التوالي. أنا بتمنى إنه يكون مورينيو هو الند لبرشلونة لهانس فليك، وحنشوف السنة الجاي الكلاسيكو له طعم ثاني. وبنفس الوقت أنا بحب في مورينيو نظرته في اللاعبين في الصفقات، يعني غير
1: عنده قدرة على اكتشاف مواهب.
0: بالضبط، بعض المدربين عندهم المجاملة للإدارات وعندهم يعني زي ما تقولي يلا بدي ساير تمام. ولكن لا، جوزيه مورينيو ده حط في راسه إشي ممكن يجيبه، هذا الإشي اللي بتمنى يكون شرط على بريز إنه الصفقات ما تتدخل فيها. يعني بريز السنة إذا بينجح ريال مدريد ما يتدخل ولا صفقة، إحنا بحاجة لاثنين قلوب دفاع، بحاجة لطابع ألعاب، بحاجة لظهير، بحاجة لمهاجم رأس حربة، واتوقع انه مورينيو بده فيكتور أوسيمين. اذا كان فيكتور أوسيمين رأس الحربة القادمة بمدريد انا بضحي فينيسيوس.
1: بس فينيسيوس يعني هو خارج اسوار ريال مدريد.
0: فينيسيوس عالي على مدريد.
1: لا بس هو يعني تم الإعلان وكأنه يعني فينيسيوس رح يغادر، يعني لن يغامر بيريز بكمان سنة نشوف فيها مبابي وفينيسيوس بهذا الاسلوب عم يتعاملوا مع بعض. طلعي. بعدين في انقسام، ما نحن ما نحكي كمان نقطة قبل ما تكمل، انه احنا نتحدث اليوم عن حضانة مدريد، هذا الاسم الذي يستعمل ايضا في الصحافة الاسبانية، في عنا حالة انقسام داخلية داخل النادي، فعمليا واضح جدا انه مورينيو جاي على بيئة اللي هي سامي اوريدي، مش صالحة، مش صالحة حتى لانك تدخل عليها، فواضح انه في تكسير روس رح يكون من اول اشي.
0: انا سعيد بشيء انه بعد هذا الموسم في كأس العالم، يعني فيش تعطل كروي زي ما من اي
1: سيف ذو حدين، لانك بتعرف انه احيانا يعني نحن عم نتحدث على 48 منتخب كم هائل من المباريات صحيح. فهذا ايضا ضغط من نوع اخر.
0: لا لا، بس بنفس الوقت لاعبتنا لما تروح تمثل منتخباتها راح تتربى، يعني انت لما بتحكي على فالفيردي لما تروح يلعب مع منتخبه وهو قائد كمان في المنتخب بدهم يشوفوا حيقارنوا كيف لمسته كيف تصرفاته، هذا الشيء حيرجع لنا بالخير ان شاء الله. انا هيك شايف مبابي غيره، وشايف منتخب فرنسا منتخب ممتع، وديشامب هذا آخر سنة إله مع منتخب فرنسا، مش حيفرط في نجومه أو في مستقبله عشان يغازل مبابي، وجربنا
1: أكيد.
0: هذا الشيء كلياته ممكن يرجع هذول اللعيبة كمان على منتخباتها شوي ماخذ رادع، بالإضافة إنه أنا وجود مورينيو بالنسبة لي ممتاز جدا إنه حيتحكم بهاي الشغلة، ولكن مش على حساب المنظومة، مش على إنه خلص أنا مزاجي بلينغهام ما بحب زدت لي بلينغهام على الدكة.
1: هو كان يتصرف هيك، نحن واضح لقلنا إنه في يعني وكمان أزمته مع كاسياس، يعني أنا فاهمي كمشجع مدريدي صعب لك شوي تنسى يعني هاي النقطة.
0: أذى القديس يعني هاي حفرها في كل حدا كان يعني.
1: طب ما هو لو مش مورينيو من البديل الآن؟
0: شوف هو للأسف إنه فيش بديل، وكان الكل بيطالب بيورجن كلوب، ولكن يورجن كلوب عم يشتغل على إنه يدرب منتخب ألمانيا.
1: صحيح، هو اعتزل الأندية يعني واضح
0: 100%، لا بيشتغل مع أكاديمية ومع منظومة كروية هيك شركة، ولكن هو كمان إنسان اشتغل على أعصابه، يعني هو إنسان تعب. في كتير أسامي بالنسبة لنا يعني كأسماء قوية جدا، للأسف ما فيش. يعني بذكر قبل أنشيلوتي وعودة أنشيلوتي كان في حكي على كونتي، ولكن كونتي كان حدا صارم، ما حدا يتدخل بصفقاتي، عند بريز وعند القرش مستحيل
1: مستحيل انه يرضى بهاي الفكرة. طب انا بتعرف شغلي عندي نظرة كمان, يعني الموضوع مش بس ريال مدريد وتقبل جماهير ريال مدريد لمورينيو, انا بشوف كمان انه ايضا بريز يعني قدم خدمة العمر لإعادة مورينيو الى تدريب الاندية الكبيرة والصف الاول من الاندية.
0: شوفي انا كثير عجبتني هاي التقارير.

0: والطريقة لما رجع أنشيلوتي لمدريد. أنشيلوتي يومها كان يدرب التوفز إيفرتون وبكى وقال لهم أنا لو وين ما دربت ويطلبوني ريال مدريد رح أرجع ريال مدريد. وشفنا أنه أنشيلوتي رجع وجاب 2 أبطال بعدها.
1: صح
0: تمام. هلأ العودة هاي كمان أنه هي بتحيي في مورينيو زي ما حكيتيها، ممكن مورينيو زمان مش مورينيو اليوم.
1: بس أنقذ عودته، أنقذ مسيرته التدريبية يعني العودة لريال مدريد في هذا التوقيت.
0: أيضا كمان تجربة مورينيو في الدوري البرتغالي صح أنه المركز الثاني بس بلا ولا خسارة يعني عنده
1: صحيح رائعة.
0: بحب
1: وكان في عرض أيضا للتمديد معه يعني لولا دخول بيريز على الخط.
0: هلا شوفي بحدش بحكي لريال مدريد لا. حتى تجربة تشافي تجربة كتير ممتازة، وبرجع بقول لك يا تشافي ما خسر وما أقيل بشكل كامل، هي زي ما تقولي غباء إداري يعني مش
1: غباء إداري. وأيضا يعني بعد الفترة الأخير يعني تم تسريب معلومات إلى صحافي الإسبانية بأنه يعني واضح أنه القسمات الداخلية هي اللي أقصت تشافي ألونسو من تدريب
0: يعني حتى هلأ مبروك لتشيلسي هيك مدرب.
1: أنا رجيت أنا لما شفت يعني الموسم القادم تشيلسي رح يكون ند حقيقي في
0: للأسف ليفربول ضيعوا حالهم يعني ابن ليفربول. الكل كان يتوقع تشافي ليفربول ليش يعطوا أرني سلوت بكل الغباء وكل الجرائم اللي عملها في تاريخ ليفربول السنة يعطوه كمان فرصة، هذا اللي ما بيعطاش فرصة
1: 100%. طيب نحن وصلنا للختام، لا نحن ما وصلنا للختام، خلينا نمدد شوي معك معنا شوي.
0: طيب أنا كنت بدي أحكي عن شيء،
1: بدك تحكي عن شيء صحيح.
0: أنا مبسوط بمورينيو وشغلة كتير ممتازة اللي هي حالة الكلاسيكو، يعني إحنا كتير إنه ما بنعيش الكلاسيكو بمتعته. اليوم بصير في أرنس، في عندك هانس فليك وفي عندك مورينيو، يعني مش بس كمان إنه أنت بتحكي عن سيميوني، هذه شغلة كتير ممتازة. شغلة تانية اليوم أنت عم بتودع لعيب كبار، وبالنسبة للجيل الجميل جدا حقق الثلاث أبطال ورا بعض، إحنا بنودع كارفخال السنة آخر واحد فيهم
1: صح،
0: فهاي فرصة كمان للنادي إنه عن جد يبني جيل للمستقبل. ومورينيو صاحب هذا الإشي، يعني مورينيو عنده نظرة إنه يبني جيل للمستقبل، وكثير كلنا كمشجعين ريال مدريد كل هذا الفريق اللي صنعه مورينيو واللي كسب واللي حصد ثماره أنشيلوتي وزيدان. كمان شغلة يعني إحنا كمان نحكي روخ بلانكوس ودعوا مبارح جريزمان بالدموع، وكثير حبيت اعتذار الجمهور عن فترة إنه انتقل لبرشلونة كانوا وأنا كنت صغير. ما كنت أعرف شو اللي لازم أعمله، بعتذر للمرة الثانية. هاي شغلة كمان بتفرجيك إنه الكرة القدم إذا أعطتك الفرصة الثانية ممكن استغلها. تكون عادلي معك
1: صح، ممكن تكون عادلي معك. علاء ألف شكر لك إنك هيك حطيتنا بكل الأجواء، يمكن نطمنوا شوي جماهير ريال مدريد. أنا كمان حاولت اليوم طمنهم في صفحتي كمان، أنا متفائل جدا في عودة مورينيو.
0: وأنا شوفي متفائل بس برجع بقول لك هي الواحد بضل إنه بيكفينا صدمات وضربات.
1: بس بتعرف أنا هذا الغرور اللي أنت تحدثت عنه أنا كثير معه، بالذات لما بنحكي عن نوعية اللاعبين اللي موجودين حاليا في ريال مدريد. بحسب رأيي في رؤية نفسية نظر إلها بيريز قبل أن تكون تكتيكية ومهنية، بأنه مين الشخص يلي إله اسم، يلي أثبت نفسه، يلي بس يفوت هو مدرب ما حدا بيقدر أنه يعني يستهتر فيه. جوزيه مورينيو من أقوى الأسماء في عالم كرة القدم وتاريخها.
0: بأكثر الكلمات اللي حكاها أنشيلوتي لما سألوه كيف علاقتك، ليش أنت الوحيد اللي بتضبط غرف الملابس، قالهم أنا بنسى كرة القدم وبتعامل مع اللاعب كشخص.
1: بس مش دائما هاي الامور بتزبط. الونسو تعامل بهاي الطريقه
0: كمان العمر. لا لا لا، ما هو طلع الونسو بنفس الجيل، والونسو لما درب فريق فيش ولا نجم فيه، هو صنع منهم نجوم تمام. بس بيختلف انه مثلا انت جايب واحد ابطال، انا عندي واحد جايب 6 أبطال، وانت تيجي تقول مين او تيجي تقول العب وما تلعب مش بيسمع.
1: لا السبيشال وان، السبيشال وان ما في حدا في يناقش
0: بأنه العمر بيلعب. لا العمر بيلعب دور اكيد
1: ممكن. طيب العمر والتجربه وايضا الاسم والبراندينج اللي اشتغل عليه مورينيو هو يعني في عالم اخر. بدي اتشكرك على عبيد الزميل العزيز والمحلل الرياضي، شكرا لك.
0: الله يسعد مساك ومساء المستمعين.
1: طيب يعني جماهير ريال مدريد بتأمل هيك يكون عطناكم الأجوبة الكافية والوافية. قبل ما نختم برنامجنا بدي أعطيكم معلومات لكل اللي عم بيخطط أنه يوصل إلى كأس العالم 2026. فيفا فرضت قواعد صارمة على جماهير كأس العالم، مش عم بحكي عن قوانين، في تغيير بالقوانين رح نتحدث عنه خلال الأسابيع القادمة، لكن الجماهير اللي بدها توصل للحضور فهي فرضت عليهم قوانين جديدة ووضعت قائمة تفصيلية بالأغراض المسموحة.

فيها والممنوعة داخل الملاعب. احنا عنا كان هيك قائمة اللي احنا عارفينها كبرنا معها، لكن في هذا المونديال رح يكون الأمور مختلفة. أولا رح يكون في إجراءات أمنية وتنظيمية مشددة جدا جدا جدا بالبطولة، طيب بالذات في أمريكا. حددوا الحقائب يا جماعة، يعني أنا إذا ذكر في قطر كان مسموح أنك تدخل حقيبة صغيرة، يعني ما تكون كبير كثير، لكن في أمريكا رح يكون في تحديد أكثر من هيك. لن يسمح إلا بالحقائب الشفافة الصغيرة والمصنوعة من البلاستيك، تمام؟ وما بتتجاوز أبعادها 30x30x15 سنتي، يعني بك تروح تقيس هيك بالبيت إذا أنت بينفع تدخلها، مع سماح بمحافظ يد صغيرة بحجم محدود. يعني ممكن عن جد هيك الجزدان الصغير تبعكم يقبلوا أنه يدخلوا، بس شنتي شفافي بلاستيك. بلشوا دوروا عليها من اليوم يلي بدو يطلع أمريكا. حقائب الظهر، حقائب الكبيرة وغير شفافي، وحقائب الكاميرات تخيلوا ممنوع تدخل. ومش بكل ملعب في خزائن خارجية إنكم تحطوها فيه. طبعاً الزجاجات الفارغة رح تسمح بإدخال زجاجات بلاستيكية شفافة وفارغة وقابلة لإعادة الاستخدام بشرط أنها توصل للتر واحد. إدخال المياه والسوائل ما بينفع للمدرجات. الطعام من خارج الملعب ما بينفع تدخله على الملعب إلا حليب الأطفال أو سوائل الضرورية لأسباب طبية. والأهم قضية التشجيع، ما في ضجيج ولا في لافتات، يعني الأبواق، الصفارات، مكبرات الصوت، البالونات كلها رح تكون ممنوعة داخل الملاعب، والآلات الموسيقية اللي بتكون مع الجمهور رح يكون في يعني موافق عليها مسبقا لحتى تقدر تدخل. طبعا فيفا رح تمنع أي لافتات أو أعلام أو ملابس بتحمل رسائل سياسية أو مسيئة أو تمييزية، إلى بالإضافة للألعاب النارية، القنابل الدخانية والمواد القابلة للاشتعال. هذا فيش عليه نقاش. وعمليا إذا بكن تروحوا على كأس العالم، قائمة الممنوعات والمحظورات بحال كنتوا بكن تدخلوا إلى الملاعب لازم تقرؤوها جيدا وتلتزموا في التعليمات. نحن وصلنا معكم للختام، بتأمل تكونوا هيك استمتعتوا مثل ما أنا بستمتع دائما في هاي الساعة اللي بتجمعني فيكم. كل مرة رح يتجدد الأسبوع القادم بنفس الموعد إذا ما كنت في لندن عم بحتفل في فريقي حسب نتيجة مباراة اليوم. يا رب ادعوا لنا يا جماعة، ادعوا للأرسنال. إذا كل حدا بيحبني وعم بيسمعني بيدعي ممكن نوصل، بالذات اللي اليوم بفترة الحج وهيك موجودين، إذا حدا عم بيسمعنا كمان ادعي لنا. يلا شكرا لكم على المتابعة، كنت معكم ليلى قيش من وراء الميكروفون، علي ياسين في الهندسة الإذاعية والإنتاج. إلى اللقاء يا حبايب، تصبحوا ألف خير.

0: مكسرات للعيد وقهوة على أصولها بس من صالح ذباح. بالعيد اركني علينا. أضحى مبارك من صالح ذباح.
1: قشرة الشعر هي مش اختيار بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيد اند شولدرز بمنع حتى 100% من قشرة الشعر وبحافظ على الشعر الصحي وبمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيد اند شولدرز يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.
0: عزومة بالعيد تبيض الوجه بس من صالح ذباح. بالعيد اركني علينا. أضحى مبارك من صالح ذباح.
2: باندورا فرع جديد في سخنين، مجموعة اكسسوارات مميزة لكل مناسبة. باندورا لمعة لكل إطلالة.
0: مكسرات للعيد وقهوة على أصولها بس من صالح ذباح. بالعيد اركني علينا. أضحى مبارك من صالح ذباح.
3: الشمس دائما
4: ثقتكم بنا هي رصيدنا. إذاعة الشمس مصدر الخبر الموثوق، كما عهدتمونا نوفيكم بآخر المستجدات من خلال

0: خلال موجاتنا المفتوحة وتغطيتنا المباشرة عبر النقل والتحليل والحتلانات الفورية. تابعونا على أثير إذاعة الشمس وعلى موقعنا الإلكتروني وعبر الإنستغرام والتليجرام. الشمس مصداقية ومسؤولية.
1: هنا إذاعة الشمس
2: 101.98.1 FM.
1: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: نشرة السابعة مساء في إذاعة الشمس، تقدمها لكم أسيل كبهة، وإليكم التفاصيل. نقل موقع أكسس عن مسؤول أمريكي أن البيت الأبيض يرى أن المقترح الإيراني المحدث لا يمثل تحسنا كافيا ولا يتيح التوصل إلى اتفاق. وأضاف المسؤول أن الرئيس الأمريكي ترامب يدرس استئناف العمليات العسكرية في ظل رفض إيران لمطالبه وغياب التنازلات بشأن الملف النووي، مشيرا إلى أنه من المتوقع عقد اجتماع مع فريق الأمن القومي غدا الثلاثاء لمناقشة الخيارات العسكرية. وبحسب المصدر فإن المقترح الإيراني الذي قدم عبر باكستان لا يتضمن سوى تحسينات شكلية، رغم تضمينه عبارات بشأن عدم سعي طهران لامتلاك سلاح نووي، لكنه لا يشمل التزامات تفصيلية بتعليق التخصيب أو تسليم المخزون الحالي من اليورانيوم. كما أوضح أن أي تخفيف للعقوبات لن يتم دون خطوات متبادلة من الجانب الإيراني. إيرانيا، قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الإيرانية أن جزءا كبيرا من القدرات العسكرية الإيرانية لم يستخدم بعد، مشيرا إلى أن إيران سترد بشكل أشد على أي اعتداء يستهدف البلاد، مؤكدا أن القوات الإيرانية مستعدة لكل السيناريوهات المحتملة. وفي وقت سابق من اليوم أفادت وكالة تسنيم نقلا عن مصدر مقرب من فريق التفاوض الإيراني بأن الخلافات الأساسية مع واشنطن لا تزال قائمة رغم إدخال تعديلات على الورقة الأمريكية، معتبرا أن تلك التعديلات تعكس مبالغة وغياب الواقعية من الجانب الأمريكي. وأضاف المصدر أن طهران تؤكد ضرورة إعادة جميع الأموال الإيرانية المجمدة إلى الشعب الإيراني بشكل واضح ونهائي، مشيرا إلى أن الخلاف بشأن هذه الأموال ما يزال قائما رغم بعض التعهدات. كما اعتبر المصدر أن المطالب الأمريكية في الملف النووي ذرائع سياسية تتعارض مع حقوق الشعب الإيراني، رافضا ربط إنهاء الحرب بالملف نووي، مواصفا ذلك بأنه غير منطقي. إسرائيليا، من المقرر أن يعقد رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو اجتماعا للمجلس الوزاري المصغر مساء اليوم لمناقشة الوضع الأمني المتعلق بإيران في ظل احتمال تجدد القتال أو التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة، علما بأن مجلس الوزراء قد اجتمع أيضا مساء أمس الأحد. إلى ملف لبنان، أصدر الجيش الإسرائيلي مساء اليوم إنذارا بالإخلاء لسكان قرية برج الشمالي جنوب لبنان. وأفادت مصادر لبنانية بمواصلة الغارات الإسرائيلية على عدة مناطق جنوب البلاد مخلفة ضحايا وجرحى. في المقابل أعلن الجيش الإسرائيلي اعتراض 3 أهداف جوية مشبوهة في منطقة تواجد قواته جنوب لبنان دون وقوع أي إصابات. إلى الضفة الغربية، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية مساء اليوم عن ارتقاء الشاب محمود زياد العملة متأثرا بإصابته برصاص الجيش الإسرائيلي بمحيط الجدار الفاصل في بلدة بيت أولى شمال غرب الخليل أمس الأحد.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: يكون الجو في ساعات المساء والليل غائما جزئيا إلى صاف وباردا نسبيا في المناطق الجبلية ولطيفا في بقية المناطق. في القدس وطبرية والناصرة 18 درجة مئوية لهذه الليلة، الجليل الأعلى وحيفا والساحل 19، تل أبيب ويافا 22، في النقب 21، وأخيرا في إيلات 27 درجة مئوية لهذه الليلة. إلى هنا هذه النشرة، المزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. أسعدتم مساء وإلى اللقاء.

أطيب التحيات. اعمل حسابك في عهد جديد. شو هي محاور برنامجنا لليوم؟ على وقع السجاد الأحمر في بكين لم تكن الموسيقى وحدها تعزف، بل إنذارات الاقتصاد والجغرافيا السياسية أيضا، بين تحذيرات تشي جين بينغ بشأن تايوان وحروب الرقائق والذكاء الاصطناعي. يصل ترامب إلى الصين، فهل نحن أمام قمة تصنع التهدئة أم أمام ابتسامات دبلوماسية تخفي أكبر مواجهة اقتصادية وجيوسياسية؟ رح نتحدث عن القمة وأبعدها. في خطوة هزت قلب المنظومة المالية في إسرائيل، أعلنت سلطة المنافسة عن البنوك الكبرى مجموعة هيمنة. لكن خلف العنوان الدرامي يبرز السؤال الأعمق، هل نحن أمام بداية تفكيك احتكار مالي لطالما أثقل جيوب المواطنين، أم مجرد خطوة تنظيمية محدودة في اقتصاد ما زالت القوة فيه تتكدس بيد القلة؟ رح نتحدث بهذا الشأن. في وقت يرزح فيه المواطن تحت القروض، الفوائد المرتفعة وغلاء المعيشة، تدرس وزارة المالية إلغاء إعفاءات ضريبية ورفع سن التقاعد إلى 70. وبينما يرهن البعض منازلهم لمواصلة الحياة، يبرز السؤال القاسي، هل تنقذ الدولة اقتصادها أم ترهق مواطنيها حتى الانكسار؟ رح نناقش هذا الموضوع. أهلا وسهلا بجميع المستمعات والمستمعين بحلقة جديدة من البرنامج الاقتصادي اعمل حسابك، المساحة الاقتصادية في ذات الشمس بالموجتين 101.98.1 FM عبر تطبيق الشمس، وطبعا موقع الانترنت ومنصات التواصل الاجتماعي. بالمناسبة تطبيق الشمس في حلة جديدة، فالرجاء تعديل نسخة التطبيق للاستمتاع بخصائص التطبيق الجديد. هدفنا نحلل آخر المستجدات الاقتصادية بلغة بسيطة ومفهومة. في الإعداد معنا زميل خلي حداد، على الهندسة الإذاعية الزميل أبي عويس، وأنا محدثكم هنس شقور. بداية خلينا نشوف شو صار هذا الأسبوع في الأسواق العالمية والمحلية، وشو مهم نعرف في يوم الاستثمار الأخير من هذا الأسبوع. سبعة وسبعون يوما منذ اندلاع الأزمة الحرب، والاقتصاد العالمي بيتحرك على وقع التوتر والترقب. الأسواق العالمية

ديون أمريكا، ما أعاد خلط حسابات الفيدرالي الاحتياطي الفيدرالي وقلص رهانات خفض الفائدة. في المقابل فاجأت الصين العالم بامتلاكها أكبر مخزون نفط استراتيجي وتجاري للطوارئ في العالم، ما يسمى النفط اللي فوق الأرض ومش ببطن الأرض، والذي يقدر بنحو 1.4 مليار برميل، متجاوزة بذلك المخزون الاستراتيجي للولايات المتحدة واليابان. أما في إسرائيل، ضعف الدولار أمام الشيكل بواصل الضغط على قطاع الهايتك، محرك النمو الأهم للاقتصاد الإسرائيلي ومحرك الصادرات الأهم، وسط عودة التسريحات لبعض الشركات وتفاقم أزمة الخريجين الجدد. وبين الأسواق والبنوك المركزية والسياسي بتتزايد الرهانات على خفض لسعر الفائدة، طالما بنك إسرائيل مش حابب يتدخل بسعر صرف الشيكل، سعر صرف الدولار أمام الشيكل، فبتتزايد الرهانات على خفض قريب لسعر الفائدة. والمالية بالمقابل بتدرس خطوات جديدة تضيق الخناق على جيوب المواطنين، لهيك هيك منهكة. بنظرة على النفط، وسط عدم اليقين سعر برميل النفط ما زال يحلق ويتراوح عند 107 دولار للبرميل. بنظرة على مؤشرات الأسهم، مؤشر S&P 500 تراجع عقب بيانات التضخم في أمريكا، لكنه عاد إلى تحقيق مكاسب ظهر تيمنا بزيارة ترامب إلى الصين، وتقدم بمجمل أسبوعي بمعدل 1.9%. مؤشر ناسداك حقق تقدم أسبوعي ملموس بمعدل 2.16%. مؤشر داو جونز الصناعي تقدم بمعدل أسبوعي 1%. الذهب يبدو قلقا بين مخاوف التصعيد واحتمالية التسوية. سعر الذهب يتأرجح اليوم عند 4575 دولار للأونصة. أما بخصوص العملات المشفرة، البيتكوين عاد لنوع من التقدم، سعره بيتراوح عند مستوى 80500 دولار. مؤشرات تل أبيب تأرجحت، ولكنها حققت مكاسب لم تحقق مكاسب المجمل الأسبوعي. تل أبيب 125 بالمحصلة تراجع بمعدل 19%، تل أبيب 35 تراجع بمعدل 10%. أما سعر صرف الشيكل أمام العملات الأجنبية فما زال متقدما للغاية. دولار للشيكل اليوم 2.90، يورو للشيكل 3.39، باوند للشيكل 3.89 أجورة. يعني كمان الباوند متأثر ومتأثر كتير، كنا نتعود الباوند دايما فوق 5 شيكل، 4.80 50، ولكن اليوم ما دون 4 شيكل، ما دون 3.90. نرجع ومنذكر الجميع أن الحذر واجب في كل تداول أو خطوة استثمارية. فاصل قصير ونعود لمتابعة محور برنامجنا. اعمل حسابك، خليكم معنا.

0: أنتم تستمعون إلى إذاعة الشمس على الموجات 101.98.1 FM ستيريو. نتمنى لكم أجمل الأوقات. إذاعة الشمس.
1: نلفت عنايتكم أن هذا البرنامج معد.
2: أهلا بكم من جديد.

0: على وقع التحذيرات بشأن تايوان، يصل ترامب إلى بكين والعالم يترقب مصير الطاقة والتجارة والرقائق. من هرمز إلى الذكاء الاصطناعي، تبدو القمة كأنها مواجهة صامتة على قيادة الاقتصاد العالمي. فهل نحن أمام تهدئة تاريخية أم إعادة رسم قاسية لموازين القوة؟ بداية خلينا نستمع إلى التقرير الصوتي التالي وبعده نخوض بالحوار مع ضيف البرنامج.
1: الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى بكين في أول زيارة رئاسية أمريكية للصين منذ قرابة 9 سنوات، وتحديدا منذ زيارته الأولى

بعد سنوات من الجدل حول أرباح البنوك في إسرائيل وارتفاع الفوائد، تدخلت سلطة المنافسة أخيراً وأعلنت عن البنوك الكبرى، خمسة البنوك الكبرى، مجموعة تركيز، كبوتسا تركوز أو مجموعة هيمنة كما يسمى. لكن هل تهتز المنظومة المصرفية فعلاً أم أن الاقتصاد الإسرائيلي ما زال يدور

0: داخل دائرة قوة مالية يصعب كسرها. سلامات للخبيرة الاقتصادية سيدة فاطمة غنايم رئيسة الطاقم في سلطة التنافس.
1: أهلا وسهلا.
0: هلا بيك، يعطيك ألف عافية. سيدة فاطمة، ماذا يعني عمليا إعلان الخمس البنوك الكبرى مجموعة هيمنة أو كفوتسات ريكوز، وشو الأدوات الحقيقية اللي بتملكها سلطة المنافسة بعد هذا القرار؟
1: أول إشي، مجموعة هيمنة أو مجموعة تركز هي عمليا لما السوق اللي بيكون فيه مجموعة شركات قليلة اللي هن بيسيطروا مع بعض على أكثر من 50% من السوق، وما بتنافسوا بيناتهم أو المنافسة بيناتهم هي قليلة. إذا نروح على السوق المصرفية، إحنا عم نحكي عن خمس المجموعات الكبرى اللي المفروض على المنافسة على تعنهم كمجموعة تركز. نعم. هن بيسيطروا على أكثر من 98% من السوق، يعني بكلمات أخرى هن كل السوق.
0: وهذا مش بالضرورة نتيجة تنسيق بينات يعني، أو يعني تنسيق احتكاري.
1: هو مش تنسيق احتكاري، بس حسب القانون أو من ناحية اقتصادية ممكن يكون في سببين، واحد منهم هو التنسيق بيناتهم، بس برضو ممكن يكون إنه في خلل تنافسي موجود بالسوق اللي هني بيخلوا اللي هني بيستغلوا وبيخلوا بيوصلوا السوق لمحل اللي هني ما فيش حاجة أساساً إنهم يتنافسوا بيناتهم.
0: نعم. فشو الأدوات الحقيقية اللي بتملكوها بسلطة المنافسة بعد هيك قرار؟
1: الأدوات الحقيقية هي التعليمات اللي المفروض على المنافسة أعلنت عنهن، اللي هي عمليا أشارت على البنوك أعطتهن تعليمات اللي هن مجبورين ينفذوهن، يعني هاي ما فيش عليها جدال. الإعلان عن مجموعة كمجموعة تركز هو بتركب من فصلين. الفصل الأول هو إنه إحنا فعلا نشوف إنه في مجموعة تركز، وإحنا عرفنا شو الخلل اللي موجود بالسوق والتعليمات اللي بيجوا عشان يحلوا المشاكل اللي موجودة بالسوق. فيعني إذا بتحب إنه يعني خلينا يعني أشرح لك شوي شو الخلل اللي إحنا شفناه بالسوق.
0: تفضلي.
1: بسنة 2022 لحد سنة 2022 الفائدة بالسوق كانت تتمحور حوالي الصفر، ومرحلة معينة بنك إسرائيل بدي يعلي الفائدة، ولما بدي يعليها إحنا شفنا إنه هو علاها بشكل وتيري بطيئة بالنسبة لكيف إنه كانت الفائدة ترتفع بالسوق، يعني هو حافظ على جزء من الأرباح عنده. بس المشكلة اللي إحنا شفناها الأكبر هي إنه الأرباح اللي جنوها من قطاع الأسر والأفراد هو أعلى بكثير من
0: صحيح.
1: أعلى بكثير من كيف هني الأرباح اللي جنوها من ذوي المصالح الكبرى. وهون السؤال الكبير إنه ليش هني قدروا يعملوا هيك مع الأفراد، إيش اللي ما قدروا يعملوا مع المصالح الكبرى؟ وواحد من الأسباب اللي هني هيك قدروا يعملوا هو إنه نتيجة آلية التسعير اللي البنوك بيستعملوها معانا إحنا كأفراد هي كثير كثير معقدة، وبتخلي المنتج أو الخدمات البنوكية بتخليها لإشي كثير كثير معقد، وإحنا مش بالساهل أو بالهوين إنه إحنا بنقدر نفهم شو السعر. يعني إذا بعطيك مثال بسيط، لما أنت بتفوت على السوبر، كل واحد مننا بفوت على السوبر وبيعبي السلة بمجموعة أغراض، إحنا لما منحط الحليب بقلب السلة إحنا نكون عارفين شو سعره واضح لإلنا، وشايفين أكثر من شركة منقدر نقارن بيناتهن، منحط المنتج بالسلة ومنروح ندفع عنه. بس اليوم البنوك ما بيشتغلوا بهاي الآلية، هن بيشتغلوا بآلية إنك أنت بالأول بتحط المنتج بقلب السلة بدون ما أنت تعرف سعره، بتصل للكوبا وبس هناك بتقولهن
0: إنه ما تبلش تدفع
1: بعد. بالضبط بالضبط، بعد ما يحسبوا لك هني بالضبط، لما انت بتسألهن شو سعر الحليب بيقولوا لك بتعلق بباقي السل. وهي هي المشكلة هون، ممنوع الوديعة أو البيكادون يكون سعرها متعلق بباقي الأسعار. لما بيكون المنتجات متعلقة بقلب السل متعلقة بقلب بعض، بخلي قدرتنا على المقارنة بين الأسعار يعني تقريبا مش موجودة، فالإشي بصعب علينا وبصير الإشي معقد. والحل الأبسط اللي إحنا بنلجأ له هو إننا نكمل بنفس البنك وين إحنا ندفع، ولا يكون في عنا
0: صحيح.
1: أي قدرة للمجادلة ونفهم.
0: طيب سيدي فاطمة، ذكرتي إنه في خلل وخلل بنيوي واضح في السوق، وظهر طويل يعني، مش انه اشي بيوم وليلة، ففي هون يعني مسؤوليات لعدة اطراف. ولكن قبل ما نتحدث عن هذا يعني اكتر بالجانب هذا تبع المسؤوليات، لأي مدى هاي القوة الموجودة داخل القطاع المصرفي بتشكل برضو مش بس خلل انما خطر ما

0: اقتصادي على المنافسة، الابتكار، توزيع الثروة في الاقتصاد الإسرائيلي؟
1: طلع لما إحنا منشوف السوق اللي هو يدار بهاي الطريقة، فهذا الإشي بيمنع إنه بنوك جديدة يدخلوا.
0: نعم.
1: ليش؟ لأنه بيكون في صعوبة عليهم، حتى إذا دخلوا بيكون عندهم صعوبة إن يتوسعوا. يعني إحنا بناخذ
0: نعم.
1: أكبر مثال هني بنك القدس وبنك وان زيرو، اللي هني وان زيرو نسبيا بنك جديد، بس بنك
0: نعم.
1: القدس هو بنك اللي هو موجود مع إنه سنوات موجود هناك، بس ما في عنده الإمكانية إنه يضلوا يتوسع ويكسب جمهور ويجذب جمهور. ليش؟ لأنه باقي الجمهور وباقي الزبائن موجودين بمحل اللي هني ما بيعرفوا أصلا شو عم بيدفعوا. فهذا الإشي بحد
0: ما عندنا قدرة يقارنوا حتى كمان، يعني واحد على واحد.
1: صح بالضبط، ما في عندهم. فاللي بيصير هون إنه هدول البنوك الكبار المجموعات الكبرى بيقدروا يجنوا أرباح مننا وإحنا نضلنا ندفع، وهذا الشيء بالنهاية بيأثر على اقتصادنا. يعني أنا ده بعطيك امتحان صغير اللي إحنا عملناه، امتحان افتراضي، قلنا لو إنه لما بديت ترتفع الفائدة والبنوك أعطوا فائدة بالضبط زي ما هني أعطوا لذوي المصالح الكبرى، كان إحنا عملين على مدى 3 سنين اللي في 20 مليار شيكل كان لازم ييجوا عند الزبائن الأفراد والأسر.
0: مبلغ خيالي،
1: مبلغ خيالي، بس هو البنوك إن عمليا حافظوا عليه وظلوا عندهن وهني أخذوا
0: توزع كديفيدنت كمان.
1: بالضبط.
0: طيب لأي مدى ممكن ينعكس هذا الإعلان فعليا؟ إسه بنحكي على الفوائد، الودائع، تكلفة الخدمات البنكية المواطنين، ولا التأثير رح يبقى محدود ورمزي؟
1: ابدا مش محدود. بما يخص بالودائع هو ابدا مش محدود، لانه شو احنا عمليا بالتعليمات تاعنا قلنا انه اول شغله هي حظر التمييز والشفافيه الكامله للزبائن. شو يعني؟ انه انا اليوم اذا بدي اودع مصرياتي ببنك معين، التعليمات بتقول له انك لكل بنك لازم يحط قائمة الودائع عنده بأي قناة تواصل مع زبائنه، وبهاي القائمة يحط برضو ريبيت واضحة، يعني فائدة يكون واضحة للكل، وهاي الفائدة اللي بحطها بموقعه مثلا ممنوع يزيح عنها، فهو بيعطيها للكل بدون أي تمييز.
0: هيك بصير في قدرة على المقارنة كمان.
1: بالضبط، احنا ساعتها ببطل زي اليوم يسألك حتى نشوف بالأول شو في عندك بقلب السلة، وبعدين أنا بقول لك فيش حاجة لإلها هاي، ومنقوله أنه ممنوع أنك أنت تسأله شو في عنده بقلب السلة، لازم تعطيه تنشر فائدة وممنوع تزيح عنها. فهاي الشغلة الأولى. والشغلة الثانية إحنا منخلي كل مجال الودائع لمجال اللي هو بسموه بنفع ينشر بطريقة منفصلة، يعني أنت لحاله بتقدر بدون أي مشكلة أنت بتقدر تتوجه إذا أنت موجود اليوم ببنك X بتقدر تتوجه لبنك Y وتقول له أنا بدي أنقل الحساب، بدي أحط عندك بيكادون، وبعطيك وهو لازم يتكلف بكل الإجراءات مع البنك الأصلي تاعك.
0: نعم.
1: بحول لك البيكادون بدون أي مشاكل، وهذا الإشي بيقلل من عوائق الانتقال اللي هي اليوم موجودة.
0: احنا راح نتابع هذا الموضوع ونشوف، بنتأمل طبعا انه نشوفك تأثير مش بس محدود ورمزي انما تأثير ملموس فعليا، ونشوف منافسة اكتر. خبير الاقتصادي السيدي فاطمي غنايم، رئيس الطاقم في سلطة التنافس، شكرا اني كنت معنا.
1: شكرا لك،
0: هلا بيك. فاصل قصير ونواصل، خليكم معنا.
2: الجودة وطراوة اللحم بس من صالح ذباح، بالعيد اركن علينا. أضحى مبارك من صالح ذباح.
3: قشرة الشعر هي مش اختيار بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيد اند شولدرز بمنح حتى 100% من قشرة الشعر، وبحافظ على الشعر الصحي وبمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيد اند شولدرز، يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.
4: نلفت عناياتكم أن هذا البرنامج معاد.
5: أنتم تستمعون إلى اعمل حسابك.

0: تحدثنا بزيارة ترامب للصين وأبعادها، وتحدثنا كمان حول إعلان سلطة التنافس عن 5 البنوك الكبرى في إسرائيل كمجموعة هيمنة، وعن كمان أبعاد هذا القرار وكيف ممكن ينعكس فعليا على الفوائد والودائع، تكلفة الخدمات البنكية والمنافسة إجمالا، يكون عندنا قدرة طبعا نفهم الخدمات المعروضة علينا ونقدر نقارن ونختار. احنا ما بنشوف كتير ناس بتنتقل بين بنوك، لأنه مجرد فهم الخدمات وتكلفتها البنكية ويكون عندنا قدرة حتى أن نفاوض البنوك على شو بندفع مقابل شو بيعطونا، هي قدرة جدا محدودة شبه معدومة. وهذا هاي الهيمنة بتشكل خطر يعني برضو ماكرو اقتصادي على المنافسة، الابتكار، توزيع الثروة في الاقتصاد الصيني، ولكن كمان هي نتيجة خلل بنيوي في الاقتصاد الإسرائيلي اللي موجود بقطاعات أخرى على فكرة. يعني احنا مهم نذكر انه تركيز القوى موجود مش بس في البنوك، موجود في الموانئ، قطاعات أخرى، وهذا بتطلب إعادة تفكير شاملة في نموذج المنافسة والرقابة الاقتصادية في إسرائيل. وبين العجز المتصاعد وغلاء المعيشة الخانق اللي كلنا منعيشه، وزارة المالية بتطرح خطوات بتمس جيب المواطن وعمره الوظيفي مع بعض. يعني فوق كل اللي احنا عايشينه وتكلفة المعيشة الغالي وسعر الفائدة العالي ومجمل الإشكالات اللي منعيشها من بطالة إلى فقر إلى ضرائب إلى آخره، فوزارة المالية عم تطرح خطوات اللي بتشمل برضو إلغاء إعفاءات ضريبية ورفع سن التقاعد إلى جيل 70، يعني الناس تشتغل لجيل 70. ولكن في اقتصاد يعني هالقد بإن وهالقد بعن تحت الديون والفوائد، سؤال هل رح تتحول الإصلاحات هاي اللي بنحكى عليها، إصلاحات بين قوسين بين مزدوجين، إلى عبء اقتصادي اجتماعي جديد؟ أطيب التحيات للبروفيسور ياسر عواد، محاضر وخبير اقتصادي، نائب رئيس البحث العلمي في كلية سخرين الأكاديمية ومدير قسم الدراسات العليا والعلاقات الدولية.
1: أطيب التحيات وأهلا وسهلا بك.
0: يعطيك ألف عافية بروفيسور ياسر. هل تعكس الخطوات القاسية اللي عم تدرسها وزارة المالية أزمة مالية عميقة داخل الاقتصاد الإسرائيلي، مش مجرد خطواتك عادية، ولا احنا أمام محاولة يعني لسد فجوات الموازنة عبر تحميلنا احنا المواطنين كلفة الحرب والعجز وتباطؤ النمو؟
1: أستاذ هانس، يعني أنا فكر أنه اليوم يعني زي نقول وقفنا قدام حقيقة، حقيقة اللي هي مرة، طالما قلنا أنه بآخر المطاف بعد هذه السنوات من سنة 2019 لحد اليوم من الأزمات وخاصة الحرب 2023 لحد اليوم، لابد بآخر المطاف تسأل قدام حقيقة، يجب أن يكون هناك خطوات اللي هي صعبة جدا وتؤثر بشكل مباشر على جيبة كل مواطن إسرائيلي لدفع هذه الفاتورة.
0: نعم، وإحنا عم نتأثر كل الوقت،
1: ما في، واليوم احنا نفوت على المحل لانه طول الوقت كانت هناك مشاكل سياسية وائتلافية، وكانت في هناك يعني قرارات اللي هي علشان يمشوا الوضع، بس اليوم انت موجود قدام حقيقة الا كل المعايير الاقتصادية اللي قدامك هي صعبة جدا، ويجب ان تأخذ بعين هذا الاعتبار، غير هيك انت بتفوت في محل اللي ممكن يجيب اجحاف مش بس آني إلا كمان لسنوات.

0: يعني بعيده المدى، وعشان هيك الخطه الاقتصاديه هاي اليوم موجوده. اليوم على الاقل بيحكوا بلغه اقتصاديه صحيحه مش سياسيه زي ما كانت على الاقل بالخمس سنين.
1: يعني لسه الأسوأ قدامنا انت بتقول؟
0: بالضبط. انا يعني بقول يعني انا طلعت على طبعا بواكب كل التغيرات، وبواكب طبعا البرنامج الجديد اللي طالما يعني تحدثنا على كثير من اجزائه، لكن اذا لها بالنسبه يعني هاي ما قالوا هاي المعايير، والسؤال شو النتيجه، شو اللي بده يطلع باخر المطاف. اذا انت بتلاحظ كل الخطوات الموجوده بالخطه الاقتصاديه عمال بتعالج مشاكل صرنا بنحكي عنها اكثر من 10 سنين، تتعلق كلها تتعلق بالاحتكار، وتتعلق بعدم يعني إدارة صحيحة لكل المرافق الاقتصادية، بعدم الدعم والتطوير للشرائح الفقيرة والبنية التحتية الاقتصادية، والأهم من هذا كل ما يتعلق كمان بالدعم للعائلات الفقيرة، بكل ما يتعلق بالتأمين الوطني اللي بنعرف اليوم موجود هو بعجز، العجز صعب جدا غير العجز العادي، في عنده عجز
1: بالتأمين الوطني نفسه. صحيح
0: طبعا، لأنه أنا بقول لك لحد 2030 إحنا بنقول 2030 أخرى 3 سنين 4 سنين، و2035 أخرى 4 6 7 سنين، مش راح يدفع التأمين الوطني، مش راح يقدر التأمين الوطني يدفع مخصصات.
1: نعم، ولهيك بتم الحديث عن رفع سن التقاعد بفهم.
0: بالضبط، هاي احد الأول اللي عمال بدي احاوله يعني يداروا المشكله، بس هاي المشكله احنا بنحكي عنها اكثر من 10 سنين.
1: نعم.
0: يعني لا يعقل انه الماليه عمال تسحب كل الايرادات الموجوده في التامين الوطني للاستعمال الحكومي، هذا اللي عمال بيصير.
1: حكومي ائتلاف حرب
0: الوطني، وانت بتدفع للتامين الوطني.
1: صحيح فعلا. طب وفي ظل ضعف الدولار وتباطؤ الاقتصاد وكلفة المعيشة الغالي، هل ما زالت هناك فرصة فعلية لخفض الفائدة خلال الفترة المقبلة؟ رح تكون خفض بتتوقع رمزي أو حقيقي، ولا التضخم والعجز رح يجبروا بنك إسرائيل تضل الفائدة مرتفعة رغم الضغط على المواطنين والمصالح؟
0: طلع أنا بهاي النقطة كما قلت، وأنا يعني قلت في عدة يعني أماكن إنه قضية الدولار، كل قضية الدولار والقيمة تاعت الدولار الحقيقية هي بين 2.8 إلى 3.2، وكانوا يقولوا لي لا الدولار ما بينزل من 3.2 و3. الدولار الحقيقي حسب الاقتصاد الإسرائيلي الصحيح،
1: نعم،
0: بأدوات صحيحة وبنية صحيحة، هو اليوم لازم يكون بين 2.8 إلى 3.2، وهو موجود بالمنطقة غالية. واليوم أنا بقول يعني الإشكال في الدولار الإسرائيلي، في الدولار آسف، لأنه هناك ما في سياسة كانت واضحة، لأنه الحكومة ما عملت رافعات اقتصادية إلا بتحضر حالها لكل التغيرات الاقتصادية العالمية وكمان الدولار والعملات، ما كان عندها وقت، ما انتبهت لهذا الموضوع.
1: نعم.
0: طول الوقت في الحرب وطول الوقت في أزمات،
1: يا حروب داخلية يا حروب خارجية. صحيح
0: بالضبط. فبقول اليوم لو ان الحكومه كان حضرت حالها لهذا الموقع، احنا موجودين اليوم على انه الدولار لما بينزل لازم المواطن البسيط يعني يحس فيه، مش يحس فيه انه بدي اسافر او بدي اجيب من بدي استورد من برا، مش هاي القضيه
1: اغلبنا مش هيك،
0: التكاليف اليوميه وغلاء المعيشه
1: فعلا.
0: ولا واحد عمال يستفيد من هذا الموضوع، ليش؟ لأنه في احتكارات، والاحتكارات وكل الانخفاض في الدولار اللي عمال بيربحوا أصحاب أرباب العمل
1: فعلا. ما شفنا منتجات أمريكية رخصت كتير. صحيح، تسعيرها بالشكل ما نزل.
0: ليش؟ لأنه بالضبط، ليش؟ مش الحكومة ما في عندها رفعات اقتصادية إلا تجبر وتعطي إمكانية لمرافق كتير حكومية لتعمل هذا التنافس. وين كانت الحكومة؟ الحكومة غايبة أكثر من 5 سنين.
1: وإذا كانت الحكومة عم تتجه
0: هنا...
1: تفضل. أنا كنت أسأل إذا كانت الحكومة عم تتجه
0: لأنه
1: أنا عم بسمعك هيك في شوية ديلي بسيطة. إذا كانت الحكومة بتتجه بروفيسور ياسر لرفع سن التقاعد وإلغاء إعفاءات وزيادة العبء الضريبي، ونتيجة هذا الإهمال على مدى سنين يعني إهمال الاهتمام بالخلل البنيوي بالسوق زي ما أنت حكيت، السؤال بيطرح حاله شو البدائل الاقتصادية الحقيقية؟ شو الإصلاحات المطلوبة لنحرك النمو والإنتاجية والمنافسة ونحاول نخفض كلفة المعيشة؟ طبعا مش بكرة الصبح، وطبعا بما فيها بالمجتمع العربي.
0: صحيح، انا بعطيك يعني انا في امور اللي احنا نحكي فيها يعني بشعارات، لكن احنا ما بنعرف التفاصيل. يعني بيجي بيقولوا لي بدنا نرفع جيل الشيخوخه او جيل التقاعد. طبعا انا ما بنعرف اليوم حسب المواقع موجود في إسرائيل.
1: نعم.
0: عند اليهود وعند العرب بلاقي أنه معدل الأجيال ممكن تصل 82 عند الرجال اليهود و

0: 79 عند رجال العرب واليهوديات النساء 85 والعربية 83
1: نعم.
0: واليوم بقولوا إحنا بدنا نوجههن لجيل 70 عشان يأخذوا التقاعد. بس بعد إذا أنا بطلع على معطيات أعمق بشوف إلا بوصل 67 أو 65 قديش ممكن يعيش، ممكن يعيش لسنة 87 وال 85 وال 90 وال 88. يعني هاي القضية إنه أنا بنفذ لجيل 70، مش بس هاي القضية، هاي لحالها ما بتكفي عشان أسد قضية كل قضية العجز الموجود من ناحية الاقتصاد المستقبلي لهاي الأفراد. ماشي، إذا بيكونش في عندي هناك أخرى كمان معايير وكمان أعمال بنيوية حقيقية في الاقتصاد الإسرائيلي، لأنه إذا بس باجي تقنيا وبتفش لجيل السبعين مش راح يفيد إشي إلا بس ذوي يعني العائلات المسطورة، ولا يشتغلوا في مرافق صعبة جدا زي البناء وزي المواصلات وزي الخدمات. هذول منين بيجي بيوصلوا للسبعين يعني بالمنطق. فعشان هيك أنا شو بقول، خلاصة أنا بقول المطلوب هو ليس يعني فقط تقليص العجز، بل يعني يجب يعني يكون بناء نمو عادل، إصلاح ناجح ليجمع بين الضبط الأمني والديون وخفض الاحتكارات وحماية الفئات الضعيفة، توجيه الاستثمار البنيوي للبنية التحتية بالتعليم، وأهم إشي إنه قوة الشيكل قدام الدولار أستغلها للمواطن مش لذوي الأرباب العمل والناس اللي هي غنية بتصير أغنى، لا يعقل يعني. وعشان هيك بفكر إنه القضية هي بآخر المطاف هاي البرنامج والعناصر تاعته بتحول يعني بتحولنا لسياسة تقشف يعني لا شك ولابد منه على الأقل. بس أنا أعرف خلال سنتين أو ثلاثة أنا بقدر أطلع من هذا التقشف وكل الازدهار والاستثمار يصل لكل شرائح المجتمع، مش أنا يعني أروح هسه أنزل الضريبة عن القرى والمدن العربية إلا هي موجودة بأدنى دخل موجود بالسنوات الأخيرة، ماشي، ونزل عنها كمان الاستحقاق الضريبي، ومين اخر المطاف بده يدفع يعني هاي الفاتوره؟
1: صحيح.
0: غير المواطن البسيط.
1: ولا نطلع من هذا الشيء بروفيسور ياسر، احنا بحاجه لخطه، والحكومه حاليا في ظل المناخ السياسي الاقتصادي المتوتر ما بشك انه ممكن يعني تعمل هذا الشيء. بروفيسور ياسر عواد، محاضر وخبير اقتصادي، نائب رئيس البحث العلمي في كليه سخرين الاكاديميه، مدير قسم الدراسات العليا والعلاقات الدوليه، دائما ممتع الحديث معك، شكرا للاضاءات.
0: شكرا
1: ليلى. هيك بنوصل لنهاية العدد من برنامج الاقتصادي اعمل حسابك، المساحة الاقتصادية في ذات الشمس. شكرا لحسن استماعكم، شكرا لفريق العمل، أطيب الأمنيات مني أنا هنس شقور، دمتم بكل الخير، دائما وأبدا إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: نشرة الثامنة مساء في إذاعة الشمس تقدمها لكم أسيل كبهة وإليكم التفاصيل. يعقد رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو اجتماعا للمجلس الوزاري المصغر في هذه الأثناء لمناقشة الوضع الأمني المتعلق بإيران في ظل احتمال تجدد القتال أو التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة. إلى ذلك نقل موقع أكسس عن مسؤول أمريكي أن البيت الأبيض يرى أن المقترح الإيراني المحدث لا يمثل تحسنا كافيا ولا يتيح التوصل إلى اتفاق. وأضاف المسؤول أن الرئيس الأمريكي ترامب يدرس استئناف العمليات العسكرية في ظل رفض إيران لمطالبه وغياب التنازلات بشأن الملف النووي، مشيرا لأنه من المتوقع عقد اجتماع مع فريق الأمن القومي غدا الثلاثاء لمناقشة الخيارات العسكرية. وبحسب المصدر فإن المقترح الإيراني الذي قدم عبر باكستان لا يتضمن سوى تحسينات شكلية، رغم تضمينه عبارات بشأن عدم سعي طهران لامتلاك سلاح نووي، لكنه لا يشمل التزامات تفصيلية بتعليق التخصيب أو تسليم المخزون الحالي من اليورانيوم. كما أوضح أن أي تخفيف للعقوبات لن يتم دون خطوات متبادلة من الجانب الإيراني. إيرانيا، نقل المتحدث باسم وزارة الدفاع الإيرانية إن جزءا كبيرا من القدرات العسكرية الإيرانية لم يستخدم بعد، مشيرا إلى أن إيران سترد بشكل أشد على أي اعتداء يستهدف البلاد، مؤكدا أن القوات الإيرانية مستعدة لكل السيناريوهات المحتملة. وفي وقت سابق من اليوم أفادت وكالة تسنيم نقلا عن مصدر مقرب من فريق التفاوض الإيراني بأن الخلافات الأساسية مع واشنطن لا تزال قائمة رغم إدخال تعديلات على الورقة الأمريكية، معتبرا أن تلك التعديلات تعكس مبالغة وغياب الواقعية من الجانب الأمريكي. وأضاف المصدر أن طهران تؤكد ضرورة إعادة جميع الأموال الإيرانية المجمدة إلى الشعب الإيراني بشكل واضح ونهائي، مشيرا إلى أن الخلاف بشأن هذه الأموال ما يزال قائما رغم بعض التعهدات. كما اعتبر المصدر أن المطالب الأمريكية في الملف النووي ذرائع سياسية تتعارض مع حقوق الشعب الإيراني، رافضا ربط إنهاء الحرب بالملف النووي، واصفا ذلك بأنه غير منطقي. أوضحت وزارة الصحة الإيرانية أن المرشد الإيراني الأعلى مجتبى خامنئي نقل إلى المستشفى في 28 من فبراير الماضي بعد تعرضه لإصابات طفيفة جراء هجوم على طهران، مؤكدة أن إصابته لم تكن من النوع الذي يشوه الوجه أو يؤدي إلى إعاقة دائمة. وأفادت مصادر إيرانية بأن الهجوم وقع في محيط منطقة باستور، حيث توجد الرئاسة الإيرانية وعدد من أعضاء الحكومة، إلى جانب الإبلاغ عن قصف مقر القيادة الإيرانية بالقرب من المكان. وجاءت التصريحات الإيرانية بعد تقارير استخبارية أمريكية تحدثت عن تعرض خامنئي لحروق شديدة في أجزاء واسعة من جسده. في ملف لبنان، أصدر الجيش الإسرائيلي مساء اليوم إنذارا بالإخلاء لسكان قرية برج الشمالي جنوب لبنان. وأفادت مصادر لبنانية بمواصلة الغارات الإسرائيلية على عدة مناطق جنوب البلاد مخلفة ضحايا وجرحى. في المقابل أعلن الجيش الإسرائيلي اعتراض 3 أهداف جوية مشبوهة في منطقة تواجد قواته جنوب لبنان دون وقوع إصابات.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: يكون الجو في ساعات المساء والليل غائما جزئيا إلى صاف وباردا نسبيا في المناطق الجبلية ولطيفا في بقية المناطق. درجات الحرارة لهذه الليلة على النحو التالي: في القدس وطبرية والناصرة 18، الجليل الأعلى وحيفا والساحل 19، تل أبيب ويافا 22، في النقب 21، وأخيرا في إيلات 27 درجة مئوية لهذه الليلة. إلى هنا هذه النشرة، المزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. أسعدتم مساء وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM 6
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

التحيات القلبية أرسلها عبر أثير موجة الشمس إلى حضراتكم، وأتمنى أن تكونوا بخير وصحة وعافية، ولكم مني دائما أطيب الأمنيات وأرقها دائما مع الشمس. نجوم الليل كل يوم اثنين من الثمان إلى العشر المساء، نفتح فيه الباب على مصراعيه لنستقبل اتصالاتكم بكافة مشاكلكم وأرائكم بالمواضيع التي نطرحها هذا المساء. يرافقني مع كل الحب هذا المساء في غرفة الكنترول والهندسة الإذاعية الزميل عادي ياسين، ويرافقني في الهندسة والإشراف الزميل بديع كرم. شكرا للزميلة أسيل كبهة التي قرأت على مسامعكم نشرة أخبار الثمينة. من وراء الميكروفون أحبكم لو تعلمون كم دوريت زرقاوي. رضا الله رضا الوالدين، رضاك أنت يا حبيبة الواحدة والوحيدة في هذا الوجود، رضا ليانا سيلين وسلمى، ورضاكم أينما كنتم. نبدأ معكم مشوار الساعة الأولى من هذا اللقاء مع شيرين تباعا تباعا.

0: وداع
1: وعمري ما أقول لك وداعا. مكملين. إذن أولى الرسائل التي تصلني إلى استوديوهات إذاعة الشمس: بعد سنتين حب بيدركك وبعد أسبوع بخطب غيرك. هون بتفهم إنه في ناس ما بتدركك فجأة، في ناس كانت عم بتودعك من زمان بس أنت كنت آخر واحد بيعرف. طبعا الموضوع هو قضية بعد سنتين حب خطب بعد أن تركنا بأسبوع. فيعني بتقول لي دوريد إنه غريب كيف إنه بعد ما سنتين كان في حب بيناتنا وخطب بعد أن تركنا بأسبوع. شو هذا الحب معناته؟ كيف بتفسر هذا الحب؟ أنا مش فاهم. لكن يعني المؤلم مش إنه راح، المؤلم إنه كان مجهز طريقة بينما أنت كنت بعدك عم تحلمي بالطريق معه. بس تذكر اللي بيقدر يستبدل سنتين بأسبوع ما كان حافظ قيمة السنتين أصلا. اللي بخطب بسرعة مش دايما لأنه لقى الحب، أحيانا لأنه هرب من الفراغ أو غطى على وجع أو اختار الأسهل. خليك واقف، مش كل خسارة اسمها خسارة، أحيانا ربنا بيكشف لك الحقيقة قبل ما تورط عمرك كله، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. يعني بدي أسمع منكم في قضية أنه بعد سنتين حب خطب بعد أن تركنا بأسبوع، كيف ممكن الإنسان يكون بعلاقة حب خطبي سنة سنتين ثلاثة فجأة، أو علاقة حب متأسف سنة سنتين ثلاثة فجأة بعد ما يتركه بتحسي أنه دغري ما بتسمع ولو خاطب؟ معناته شو اسمه هذا كان الحب؟ والله ماني عارف. بحب طبعا أسمع منكم آراءكم على 0460-10-101. وشكر كبير لكل اللي عم بتواصلوا معنا دايما على إذاعة الشمس وبشاركونا آراءهم. محمد شاكر، خلصت القصة.

بكل الحب لكم هذا المساء، أتمنى أن تكونوا بخير وصحة وعافية. للمسافرين على الطرقات في السيارات، سوقوا على مهلكم وانتبهوا إلى أنفسكم، وإن شاء الله توصلوا سالمين غانمين لبيوتكم. والقاعدين في البيوت بدي أتمنى لكم كل الحب والسعادة وهدات البال. لكم مني دائما أطيب الأمنيات وأحلاها. وبدي أحكي لكم أنه في هيك تعقيب حلو، أنه كيف تتعافى من تجربة عاطفية كسرت قلبك. بيسألوني أو تسألني صبية بتقولي دوريد كيف ممكن الإنسان يتعافى من تجربة عاطفية كسرت القلب، فبحب أقولك

يعني الموضوع قضية التعافي من تجربة عاطفية شغلة مش هويني. إنسان بيكون بعلاقة مع إنساني بيكون يحبها وهي تحبه، فكتير الإشي مش هوين. ولكن حبيت أقول لك هيك إنه التعافي من تجربة عاطفية كسرت قلبك لا يعني أن تنسى كل شيء، ولا أن تصبح قاسيا، ولا أن تدعي أنك بخير وأنت من الداخل تتألم. التعافي الحقيقي يبدأ عندما تتوقف عن سؤال ليش عمل فيي هيك، وتبدأ تسأل نفسك كيف أرجع حالي إلي لنفسي. القلب يا جماعة لا يشفى بيوم، لكنه يشفى حين تفهم أن من كسرك لم يكن قدرك. كما مرة، إن من كسرك لم يكن قدرك، بل كان درسا موجعا في طريق النضج. لا تندم على حب صادق قدمته، فالعيب ليس في القلب الذي أحب، بل في اليد التي لم تعرف كيف تحافظ عليه. خذ وقتك، ابكي إن احتجت، ابتعد إن لزم الأمر، لكن لا تسمح لتجربة واحدة أن تسرق منك إيمانك بالحب ولا ثقتك بنفسك ولا نورك. أحيانا لا يكون الانكسار نهاية الحكاية، بل بداية عودة الإنسان إلى نفسه. ودائما بقول القرآن الكريم: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو إيش؟ وهو خير لكم. فبحب أسمع منكم أيضا كيف ممكن الإنسان يتعافى من تجربة عاطفية كسرت قلبه. بتأمل ما ألاقي قلوب

المكسورة، لكن إذا كان في هناك قلب مكسور ياريت حدا يشاركنا تجربة لنعرف كيف تعافى من تجربة حب موجعة. فضل شاكر ومحمد شاكر، كيفك عفرائي؟

0: من أغنية خليكي أو كيفك عفرائي رح نكون مع الكثير من الاتصالات، وطبعا بدي أحيي كل المتصلين على 04-60-101، وشكر كبير بحجم الشمس لكل اللي بيكونوا معنا دايما وبحبونا وبحب يسمعونا وبحبوا يشاركونا آرائهم. فلكم منا دائما أطيب الأمنيات، وعن جد من القلب يعني أشكر كل من يثق في هذا البرنامج. أتمنى أن تكونوا بخير وصحة وعافية. احنا مكملين مع الاتصالات، فحكينا الموضوع الاول بعد سنتين حب خطب بعد انه تركنا باسبوع. كيف ممكن انسان بعد سنتين حب دغري يعني يبعد بعدين يخطب؟ يعني الظاهر انه كان السنتين مجرد هيك رحلة صغيرة بسيطة يعني للأسف. كيف تتعافى من تجربة عاطفية كسرت القلب؟ وحكيت لكم عن هاي التجربة وبهمني جدا تشاركوني هذا الرأي. أوكي، الرجل والمرأة بلفوا بدوره بس كل حدا لسبب، هذا موضوع اللف والدوران راح أحكي عنه، ولكن بدي أحكي عن جروبات الواتساب اللي موجودين عليها غصب. يا جماعة تعرفوا قديش في جروبات واتساب مفتوحة اليوم وموجودين فيها غصب؟ بحب تشاركوني إنه طب أنتوا كمان عندكم جروبات واتساب ويعني وموجودين فيها غصب؟ هذا موضوع يعني عن جد مقلق جدا. يعني أنا كدوريت بحكيكوا أشكره، يعني أنا كتير موجود في جروبات واتساب، مش معنى يكون فيها، بس بحس إذا بدأ أطلع رح يصير 100 سؤال و100 جواب، يعني إنه ليش دوري طلع. فما بعرف ليه بتبنوا جروبات كتير وليه بتفوتوني بالجروبات، مش لإني أنا لا سمح الله شايف حالي، بس إنه طب يعني سألتوني مثلا أول ما تفوتون بالجروب استشرتوني مثلا دوريت حابين نفوتك على جروب معين، يعني ما بحس حالي ولا أنا فايت بالجروب. فبحب أسمع منكم يعني إنه هل أنتم مشاركين بجروبات اللي أنتم مش معنيين فيها عنوة أو غصب عنكو؟ وشو رأيكو كيف الواحد ممكن أنه يطلع من جروب هو مش حابه؟ جروبات الواتساب يا جماعة اللي موجودين عليها غصب هي المكان الوحيد اللي بتصحى فيه تلاقي 378 رسالة. شو الرسائل الموجودة؟ صباح الخير، مين بيعرف كهربجي، لا تبعته هون لو سمحتوا، وبعدها بخمس دقايق نفس الشخص ببعت فيديو مدته 12 دقيقة، بتحاول تطلع من الجروب بس بتتذكر إنه في خالتك، مديرك، جارك، أمك. طب أنا في جروب فيه أمي فيه موجودة، يعني أمي يعني جروب خالاتي أمي بتفوتني فيه، جروب خواتي أمي مفوتتني فيه، جروب أمي مفوتتني ب 16 جروب، بقولها يما أنت ليه بضلك تفوتيني بالجروبات يعني؟ فأمي بتحبني كتير والله يحمي لي إياها، بس إنه أنت عم تحرجيني. ليه؟ لأنه أي إشي بدنا نحطه ليه دوريد معقب؟ ما بينفع. فيا حجي إنه دوريد ابنك مشغول كتير فحاولي افهم هذا الموضوع. بتحاول تطلع من الجروب فبتتذكر إنه فيه خالتك ومديرك وجارك أو حدا من العيلة رح يسأل ليش طلعت في إشي، فبتضل ساكت عامل كتم إشعارات لسني، بس الجروب ضايل عايش بحياتك أكتر من ناس بتحبهم. الحقيقة إنه في جروبات مش معمول إلها مغادرة، معمول إلها صبر، كتم ودعاء بالفرج. ادعولي بالفرج أطلع من كتير جروبات اللي أنا مش معني فيها، بس بنفس الوقت مستحي كتير أطلع منها. ما تقولوا دوري جبان، بس مرات الواحد شو بده يعمل غير إنه بده يحط كتم على هذا الجروب ويقول يا رب سترك. مساء الخير لمين؟
1: دوريت شو أخبارك؟
0: كيفك حبيبي شو أخبارك؟
1: كيف أمورك؟ ماشي تمام؟
0: أنا تمام. مين معي؟
1: معك أحمد أمون معك.
0: أحمد كيفك حبيبي شو أخبارك؟
1: حبيبي كيفي
0: يا مات؟ الله يسعد قلبك يا أحمد، بيش حبيب تشاركنا؟
1: اسمع، الجرح صعب طيب.
0: الجرح صعب طيب، كيف يعني؟
1: صعب طيب، بس فيه له بديل أم
0: العصور. شو البديل؟ يعني أنت إنسان لا سمح الله إذا صار في جرح عفراء، جرح على علاقة عاطفية كانت سنين طويلة وبعدين تركتوا بعض، كيف ممكن
1: تطيب الجرح؟ أنا كنت متجوز واحدة 13 سنة.
0: أنت كنت متجوز واحدة 13 سنة، طيب
1: 13 سنة وبالآخر اقتنعنا.
0: أوكي،
1: حلو خلص، وصلنا لحد وضع أنه خلص طلاق ودنيا وكل شيء انتهى. بس أنا يعني الإشي كتير صعب، يعني ما تفكرش أنه الإشي هوين.
0: السؤال أنه بعد 13 سنة أكيد فيها أولاد هاي العلاقة؟
1: أي لا، شو طبيعي، عندي 3 أولاد.
0: طيب السؤال، كان هناك قناعة تامة إن كنت يعني خلاص تطلقوا بعض، يعني بطل في أي مجال تاني للصلح للتصالح؟
1: هل أنا لما بصير في مشروع خياني خلاص كل شيء انتهى.
0: لما بصير إيش في
1: مشروع خياني كل شيء انتهى.
0: خياني لا، هون الموضوع صعب كتير.
1: الإشي كتير صعب صح؟
0: انت فجأة شفت الإشي يعني ولا كان الإشي مراقب كل الوقت؟
1: إيش مراقب؟
0: يعني انت فجأة
1: لما ربنا اسمع لما ربنا بده يفضح بناتهم بيفضحوا. صح؟ لما انت بتكون بالشغليك انت بالشغل بتيم بتفضل تعرف اللي بصير معك تعرفي صح؟
0: طيب والسؤال انت نفس الشيء كل الوقت بشغلك مرة واحدة تفاجأت انه يعني صار في خيانة؟
1: فاجأت اشي طبيعي. انا قعدت سنة بالبيت طيب. مسكر حالي طيب. في حالة نفسية صعبة بس الحمد لله شوي شوي بتطلع منها.
0: انت ما كنت انت ما كنتش اكيد احمد انت ما كنتش يعني شاكك واحد بالمليون انه يصير عندك ببيتك هذا الاشي؟
1: ما كنتش متوقع شالي بس مرات بتصير.
0: يعني الشغله مش هويني. هل مفكر تتزوج كمان مره ولا هذا الموضوع حطيت على اكس؟
1: لا انا عادت سنه بالبيت انا احتضنت الاولاد والاولاد ظلوا معي والحمد لله.
0: لسه الاولاد معك يعني؟
1: الاولاد ما فرقوني شيء لشيء وهذا اللي هون علي.
0: يعني قلبي معك هاي قبل
1: اللي
0: كل شيء.
1: هون علي انه الاولاد ما تركونيش ولدي اضلوا معي.
0: والاولاد هن اللي بدهن اياك يعني انا بفهم منك.
1: ايش؟
0: الاولاد هن بدهن ابوهن يعني بدهن اياك انت بدهن.
1: لانه بشوفوا لما الاب بضحي لاولاده والاولاد بحسوا معه بالامان. الولد بروح وين فيه له امان وين هو متريح.

0: الولد كمان، الولد كمان مش مش اهبل. الولد وين بلاقي له راحة وبتريح فيها بقعد فيها.
1: أنا بصراحة يعني كمان بحب كمان إذا في حدا بيسمع البرنامج أو هاي هذا اللقاء يعني كمان يشاركنا الموضوع، وأنا كمان بفهم من حديثك إنه موضوع الارتباط من إنسان تاني بعده هذا الإشي مش وارد عندك.
0: إيه إمبلا، قعدت أنا سنتين من دون، وبالآخر فكرت والحمد لله الله بعث لي بنت حلال اللي هي احتضنت البيت ودارت بالها على الأولاد، ويعني إشي الحمد لله الحمد لله. الواحد كل يوم بحمد ربه على إشي. الدنيا قلت لك الدنيا ما خلصتش عند فلان أو عند الشخص أو شخص معين، سمعني صح. بس مرات في ناس، في ناس هي اللي بترفض النعمة، بتصونش النعمة، وفي ناس بتصون النعمة.
1: أنا معك، هاي نقطة كتير مهمة إنه في ناس ما بتعرفش تصون النعمة. على كل حال قلبي معك وربنا يحميك ودير بالك حالك
0: حبيبي. الحمد لله كان عندي مرة بالبيت اللي كانت قاعدة بالبيت كل الوقت مش ناقصها إشي،
1: كمان
0: كل كل احتياجاتها اليومية الطلبات كل إشي متاح لإلها، بس خلص وصلت لوضع إنه هي بدها شيء الحياة، بدها حياة ثانية. الله معها،
1: خلص ربنا معها، بس بحب أسمع تعقيب الآخرين. شكرا لك عزيزي
0: حبيبي.
1: سلامتك.

كل تحياتي لكم هذا المساء، أتمنى أن تكونوا بخير وصحة وعافية، وعلى أمل أن تكونوا دائما بحب وسعادة وبس هداتنا.

مكملين دائما مع الكثير من المواضيع المطروحة في هذا الباب، وطبعا يعني مواضيع كثيرة فعلا ومش هويني، وطبعا من هذا المنطلق بحب أسمع آراءكم في الموضوع. قضية التعافي من الجرح بهمني جدا، أسمع كيف تتعافى من تجربة عاطفية كسرت قلبك، وهذا مهم جدا نسمعه، وأيضا جروبات الواتساب اللي موجودين عليها غصب عنك. في واحد بعت لي رسالة بقول لي دوريدي تقدمت لها 15 مرة ورفضوني. بحب أسمع منكم 15 مرة اتقدم لها ورفضوني، شو رأيكم انتم بالموضوع؟ طلبوا مني أغنية اتباعا اتباعا كما مر لشيرين، بعديها إلى الواحدة والوحيدة.

كل تحيات لكم هذا المساء، تحيات خاصة جدا لكل اللي عم بيكونوا معنا. وأيضا كمان مرة يعني هذا موضوع يعني مطروح، وبحب دايما أشارك أيضا مشاكل بتصنع عبر إذاعة الشمس. الموضوع يعني حكينا عن يعني على موضوع الأول، كيف تتعافى من تجربة عاطفية كسرت قلبك، كيف تتعافى من هذه التجربة. الرجل والمرأة بلفوا بدوره بس كل واحد لسبب. وحكينا عن جروبات الواتساب اللي موجودين عليها غصب عنك. وبدي أحكي على موضوع مهم جدا نحكي عنه، إنه تقدم لها 15 مرة ولكن للأسف رفضوا. برايكو انتو، هل هذا الانسان يعني لازم هيك يعمل؟ اذا بحب وحدي تقدمت، يعني بقول لي تقدمت لها 15 مرة ورفضوني. في ناس بتشوفها اصرار وناس بتشوفها وجع وناس بتسأل طب لحد وين ممكن الانسان يضل يحاول. الحب الحقيقي جميل يا جماعة، بس الكرامة كمان جميلة. والقلب لما بحب لازم يضل شايف حاله، مش يضيع وهو يركض ورا باب مسكر. احيانا الرفض مش لانك ناقص، يمكن لانه الطريق مش طريقك. يعني إذا وحدة رفضتك، هذا ما بقول إنك أنت إنسان ناقص، أو بقول إنك أنت إنسان ما بتسوى، بس هي رفضتك يمكن لأسباب شخصية، ممكن أسباب مش لأنك أنت

الشخص نفسه، وهي نقطة مهمة جدا. فيعني يمكن لأنه الطريق مش طريقك، البيت مش بيتك، النصيب مش هناك، جرب مرة مرتين حتى ثلاثة، بس لما يتحول الحب لاستنزاف لازم توقف وتسأل حالك، هل أنا عم أدافع عن الحب ولا عم أهرب من فكرة إنه لازم أترك؟ وفي آية قرآنية كتير بحبها بتقول بسم الله الرحمن الرحيم، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فإن شاء الله الله بيرزقك بوحدة تاني وشوف حدا تاني، أنا هيك رأيي. بس إذا أنتوا عندكم رأي تاني قولوا لي 0461. أحلى رسمك.

إلا وأنا معك. طبعا تحيات خاصة جدا لكل محبينا في كل مكان، وشكر كبير لكل اللي عم بيتعامل معنا هيك وبتصلوا فينا وبيبعتونا 04-60-101. لكم منا دائما أطيب الأمنيات. والرسالة القادمة بتقول كالتالي: طبعا شكر كبير لكل اللي بيثق كما مرة بهذا البرنامج وبيبعتونا دائما رسائلهم بعد يعني الجملة كتير صعبتني أنا وصعبت علي الطريق. بعد 45 سنة زواج أريد أن أتطلق، في هيك شيء جماعة؟ الظاهر أن في هيك شيء، فبدي أسمع منكم تعقيب، وتعقيبي أنا بهذا الموضوع أنه دوريد شو تعقيبك عن الموضوع. جملة ثقيلة بصراحة، مش لأنها غريبة بس لأنها بتخلينا نسأل كم سنة ممكن إنسان يعيش وهو ساكت، كم مرة ممكن القلب يتنازل يسامح يبلع لحد ما يوصل للحظة يقول فيها كفى إنف، بطلت أقدر أكمل مع هذا الرجل. الطلاق بعد عمر طويل مش قرار لحظة

بصراحة. يعني عادة اللي بتطلقوا بعد 20 سنة و 25 سنة و 30 سنة اعرفوا انه هدول كاينين معطين كتير اول شانس وثاني شانس ورابع فرصة وخامس فرصة، معطين 100 فرصة ومليون فرصة بالاخر الطريق مغلق، فلهذا بيوصلوا لمرحلة انه بقدرش بعدش اقدر اكمل. الطلاق بعد عمر طويل يا جماعة مش قرار لحظة، هو غالبا هو نتيجة تراكمات، خيبات، صمت طويل، كلام ما انحكى بوقته، بس كمان بعد 45 سنة القرار بده حكمة أكثر من الغضب، هدوء أكثر من الوجع، لأنه في عمر، في عشرة، في أولاد، في ذاكرة كاملة بين شخصين. مش كل بقاء بطولة عشان تعرفوا، ومش كل رحيل خيانة للعشرة. أحيانا البقاء بيكسر الإنسان، وأحيانا الرحيل بيحفظ ما تبقى منه. الأهم قبل أي قرار أن لا يكون الطلاق انتقاما بل خلاصا حقيقيا، وأن لا يكون الصمت موتا بطيئا بل فرصة أخيرة لكلام صادق. فإمساك بمعروف أو تسريب بإحسان، هذا أهم شيء يا جماعة، إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. 0460 10101

وصلنا إلى نهاية الساعة الأولى من هذا اللقاء. أشكر جزيل الشكر كل اللي كانوا معنا وحبوا يسمعونا. شكرا عاد ياسين في غرفة الكنترول والهندسة الإذاعية. شكرا بديع كرام أشرف على هذا اللقاء. وأسيل كبهة ستقرأ عليكم نشرة أخبار التاسعة من هذا المساء. مني أنا دوري الزرقاوي كل الحب. سعد رمضان ضد النسيان ورجعين.

0: نشرة التاسعة مساء في إذاعة الشمس، تقدمها لكم أسيل كبهة، وإليكم التفاصيل. أعلنت مصادر طبية مساء اليوم عن إصابة 4 أشخاص، من بينهم فتاة في 15 من عمرها مصابة بجروح حرجة، فيما وصفت بقية الإصابات بالخطيرة والمتوسطة جراء حادث دهس وقع بعد اصطدام حافلة بشجرة وعمود كهرباء في مدينة تل أبيب، ما أدى إلى دهس عدد من المشاة. بدورها باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث. أعلنت الشرطة مساء اليوم عن اعتقال مشتبه ثان في 18 من عمره من بلدة الجديد المكر بشبهة الضلوع في جريمة إطلاق النار التي استهدفت رئيس المجلس المحلي سهيل ملحم ونائبه عباد عباد، ما أدى إلى إصابتهما بجروح خطيرة ومتوسطة. وتعتزم الشرطة التوجه غدا إلى المحكمة لطلب تمديد اعتقاله وفق تطورات التحقيق. وذكرت الشرطة أن المحكمة مددت اعتقال المشتبه الأول البالغ من العمر 25 عاما حتى يوم الأربعاء القريب. وأكدت الشرطة أن التحقيقات لا تزال متواصلة بشكل مكثف، مشيرة إلى احتمال تنفيذ اعتقالات إضافية خلال الفترة المقبلة. إلى التطورات في الملف الإيراني، قال الرئيس الأمريكي ترامب إنه غير منفتح على تقديم أي تنازلات لإيران، مضيفا أن طهران تدرك ما سيحدث قريبا. وفي سياق متصل، نقل موقع أكسس عن مسؤول أمريكي أن البيت الأبيض يعتبر المقترح الإيراني المحدث غير كاف للتوصل إلى اتفاق، مشيرا إلى أن ترامب يدرس استئناف العمليات العسكرية مع توقع عقد اجتماع لفريق الأمن القومي غدا الثلاثاء لبحث الخيارات العسكرية. إسرائيليا، يعقد رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو في هذه الأثناء اجتماعا للمجلس الوزاري المصغر لمناقشة الوضع الأمني المتعلق بإيران في ظل احتمال تجدد القتال أو التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة. إيرانيا، نقل المتحدث باسم وزارة الدفاع الإيرانية أن جزءا كبيرا من القدرات العسكرية الإيرانية لم يستخدم بعد، مشيرا إلى أن إيران سترد بشكل أشد على أي اعتداء يستهدف البلاد، مؤكدا أن القوات الإيرانية مستعدة لكل السيناريوهات المحتملة. أوضحت وزارة الصحة الإيرانية أن المرشد الإيراني الأعلى مجتبى خامنئي نقل إلى المستشفى في 28 من فبراير الماضي بعد تعرضه لإصابات طفيفة جراء هجوم على طهران، مؤكدة أن إصابته لم تكن من النوع الذي يشوه الوجه أو يؤدي إلى إعاقة دائمة. وأفادت مصادر إيرانية بأن الهجوم وقع في محيط منطقة باستور، حيث توجد الرئاسة الإيرانية وعدد من أعضاء الحكومة، إلى جانب الإبلاغ عن قصف مقر القيادة الإيرانية بالقرب من المكان. وجاءت التصريحات الإيرانية بعد تقارير استخبارية أمريكية تحدثت عن تعرض خامنئي لحروق شديدة في أجزاء واسعة من جسده.
1: النشرة الجوية برعاية محسني حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسني حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: يكون الجو في ساعات المساء والليل غائما جزئيا إلى صاف وباردا نسبيا في المناطق الجبلية ولطيفا في بقية المناطق. درجات الحرارة لهذه الليلة على النحو التالي: في القدس وطبرية والناصرة 18، الجليل الأعلى وحيفا والساحل 19، تل أبيب ويافا 22، في النقب 21، وأخيرا في إيلات 27 درجة مئوية لهذه الليلة. إلى هنا هذه النشرة، المزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. أسعدتم مساء في أمان الله.

أنتم تستمعون إلى إذاعة الشمس على الموجات 101.98.1 FM ستيريو. نتمنى لكم أجمل الأوقات. إذاعة الشمس.

نعود إليكم هذا المساء مع نجوم الليل والكثير من المواضيع المطروحة على طاولتي هذا المساء.

الموضوع الأول، بعد سنتين حب خطبة بعد أن تركنا بأسبوع، بحب أسمع منك تعقيب على الموضوع. السؤال الثاني كان كيف تتعافى من تجربة عاطفية كسرت قلبك؟ كتير ناس مكسورة قلبها من تجارب عاطفية فاشلة أو حتى من زواج فاشل، وكيف بتتعافى من هيك تجربة؟ جروبات الواتساب اللي موجودين عليها غصب عنك، كيف بتتعامل مع هاي الجروبات؟ هل بتطلع منها؟ هل بتبقى فيها؟ هل بتضلك على الصامت؟ بحب أسمع منك. تقدمت لها 15 مرة ورفضوني. بعد 45 سنة زواج أريد أن أتطلق. نعم، هذه رسالة كانت مؤثرة. وهل برأيكم أنه بعد 45 سنة يعني عم تطلب أنها بدها تتطلق؟ برأيك هذا إشي يعني صحي الطلاق بعد 45 سنة، ولا إنها خلاص تكمل هالطريق بعد هالعمر كله؟ نتجوز بالدين أم نستنى حتى نصير جاهزين؟ حلو السؤال. نتجوز بالدين أم نستنى حتى نصير جاهزين؟ طبعا هذا التعقيب رح يجي مباشرة بعد أغنية زياد برجي هيدا أو هيدي حبيبة قلبي 0460101.

0: 0460-10-101. مساء الخير لمين؟
1: مساء الخير.
0: مساء الفل.
1: كيف حالك؟
0: شو أخبارك؟ طمنيني عنك.
1: الحمد لله.
0: ما مين بحكي عفوا؟
1: بدي أحكي بالنسبة لهذا الشاب اللي حكم بواحد بخمستعشر مرة.
0: نعم، راح طلبها 15 مرة ورفضوا. برأيك هل هذا إشي صحي إنه ظلوا يطلبها ويرفضوا ولا إيش يا مل؟
1: أكيد أكيد صحي، وهو أكيد في إشي مش مضبوط يعني. سوري يعني إنه عنده، يكون عنده شوية كرامة.
0: خلي عنده شوية كرامة.
1: يعني شوية كرامة يعني لو إنها إيش يعني ولش تصير مرة مرتين ثلاثة شو عقابتي؟ يعني بدهنش بلاش يا أخي ولش تصيري
0: إنه يعني أنت هيك بتحسي إنه اللي بيروح وبيجي يعني 15 مرة يمكن هاي
1: بسموها يعني بوقت من قيمته تأخذني يعني.
0: برأيك مش يعني نوع من الحب
1: يعني خليك بتحبها يا أخي. طيب ما أنت شايف يعني قديش بدك تكون لجوج يعني مضبوط ولا لا؟
0: يعني انت مش شايفة اشي عكسي انه بتعرف الشاب بقول لك اذا بحب وحدي بيضل مستعد يستناها العمر. برايك انه لا هنا هنا لا
1: بيطلع في اشي بيقول انه كل شيء اذا زاد عن حده
0: نقص
1: بقلب ضده ولا لا
0: بوقف ضده. صحيح.
1: يعني
0: انت بتنصحي انه شوف حياتك وارجع لكرامتك.
1: اكيد اكيد يكون عنده شوية كرامة يعني.
0: نعم.
1: انا محله بتركها لو ايش يعني خليها هي تترجع.
0: اها
1: شو تصيري؟
0: طيب ممتاز. اذا كمان انا بعرف انه الستات بيحبوش هذا اللي بيضلوا ملزق كل الوقت وبده هي بدهاش.
1: لا بتحب الواحد يكون واحد يعني يحبها وكذا بس انه هون في اشي مش مزبوط. انا هيك حاسه يعني.
0: في اشي مش مزبوط من اني حاسك؟
1: من تلاهو.
0: من تلاهو في إشي مش مزبوط.
1: أكيد أكيد واحد خده بالعائل واحد 15 مرة
0: في إشي غلط.
1: في إشي غلط.
0: طيب أنا بدي أتشكرك عزيزتي وبارك الله فيك. 0460-10-101 إليسا بتمون.

0: بتمون فعلا بتمون على كل إشي. مساء الخير لمين؟
1: مساء الخير.
0: مساء الفل.
1: كيف حالك عمري؟
0: حبيبي كيفك؟
1: شو أخبارك؟
0: أهلا أهلا يا هلا فيك.
1: بحكي معك اليوم فنان
0: مثل هلا رياض. هلا فيك. هلا فيك.
1: طب مين اللي معك بالإنتاج؟ مين اللي معك بالإنتاج؟
0: اللي معاي عادي.
1: طب وش وقت الطلاقات ومجوزات علي بدنا نجوزه إيش؟
0: بدنا نجوزه العادي.
1: طيب بس بدنا نحكي كلمة حلوة بحق المحبة وحق الهاي، أنت فاهم؟
0: المنصة لك تفضل.
1: حبيب قلبي، أول شغلة بالنسبة للأخت اللي قالت قبل شوي بغير احترام لكل الناس، كل واحد عنده رأي طبعاً. إنه واحد حكى بواحدة 15 مرة. طلع يعني هاي الشغلة مثلاً أنا حكيت مرتي من 12 مرة، فاهم كيف؟
0: أنت عن جد بس رياض حكيت مرتك 12 مرة؟
1: أيوة.
0: طيب 12 طيب. مرة حكيت فيها، مين اللي كان رافض، هي ولا أهلها؟
1: والله أهلها المظبوط هني، ومرات يعني هي ماشي طيب. مع أهلها شوي، ولكن
0: وضليتك مصمم؟
1: شبست بالإشي شبست بالإشي
0: إذن...
1: وكان الحمد لله أخذتها، وأنا اليوم الحمد لله رب العالمين سعيد أنا ومرتي.
0: زواج
1: كنا مشاكل صلاة. لا اسمع فريد، الزواج بالفترة طويلة، أنا صار لي متجوز 30 سنة بالفترة هاي في زعل في طفر في بلاية شغلات لحدود معينة، يعني كل إشي بالزعل لحدود معينة،
0: يعني اللي بقول إنه ما فيش زعل، لا في زعل بيصير،
1: مستحيل زعل بيصير مستحيل أقول لك والله لو عصحنا السلطة مرات افهم علي، في ناس أكل أشوي لو عصحنا السلطة بعمل مشكلة، لو عتعوض بعمل مشكلة
0: نعم
1: ولكن البني آدم أنا بقول لكل المتجوزين طبعا، لكل المتجوزين بكوا تطولوا بالكم، لأنه طولة البال وبالذات الوضع اللي احنا فيه عسا، بالذات الوضع اللي احنا فيه عسا
0: صحيح،
1: اللي كانت المرة اللي تأخذ الشكل اليوم الوضع منين يجيب الزلم، الوضع شوي صعب الحياة صعبة ومشاكل، أقول لك أنا بقي فحالي في شوية مشاكل غير عن الأول، لأنه خفت الشغل إيش في مشاكل أكثر بتصير مشاكل، ولكن بدنا نطول بالنا.
0: اوكي انا بدي اشكرك عم رياض، بارك الله فيك
1: حبيب قلبي. لحظه شوي، دوري تحياتي لمرتي وبناتي ومبروك لايمن ابو اسماعيل العرسو.
0: أيوة.
1: وتحياتي لكل اهل المشهد وكل اهل المشهد، كل اهل مني طلب خاص وانتم فاهمين علي، طولوا بالك شوي صغيره، واسه رمضان العزايم خليها الناس صايمه بعد السبعه ونص، بعد السبعه ونص
0: بعد
1: تحياتي،
0: بعد
1: السبعه ونص.

0: صامت 50% صيام.
1: الناس صامت. شكرا لك.
0: الناس صايمين على 6 صلي على الساعه 7.
1: فهمت عليك. شكرا لك.
0: يلا حبيبي درك. شكرا حبيبي.
1: مساء الخير لمين؟
2: مساء الخير عم ابو ليانا.
1: يا هلا فيك.
2: كيفك يا غالي؟ ان شاء الله بخير
1: حبيب قلبي. الله يخلينا اياك. كيفك؟ طمنا عنك.
2: سليم من الناصر.
1: هلا بسليم. هلا بسليم. الله يخلينا اياك يا سليم.
2: ان شاء الله كله تمام
1: الحمد لله حبيبي. تفضل.
2: بنمسي على الجميع وعم رياض المحترم. الله يسعده واحترم رايه. زلمة طيب وزلمة مسالم.
1: نعم.
2: إيه انا بدي احكي بالنسبه للواتساب.
1: جروبات الواتساب اللي انت بتفوت فيها غصب عنك او حدا بفوتك على جروب واتساب وانت مش معني تفوت على هذا الجروب، شو بتعمل بهيك حاله؟ بتطلع من الجروب بتحطه على الصامت، شو بتعمل؟
2: لا يعني بنضلنا نتفل صغيره يعني مرات شيء بنفرض عليه فرض. ضلني شوي صغيره بشوف الوضع، اذا لقيت فيه ازعاج بنفس الليل وكذا يا بنسحب شوي شوي يا بعمل صامت.
1: يعني اذا انسحبت بزعلوش منك؟ قول لي سليم.
2: في منهم بزعلوا، في منهم يعني بتحكي معهم بتقول لي يا عمي مثلا لايش الواتساب مرات بيكون لشغله معينه وبتخلص هاي الشغله.
1: مزبوط صحيح. ده دوره لرحله مزبوط
2: او شيء معين. شيء في بدايه لا ما نسحب منه
1: بتستحيش انك انسحبت منه يعني
2: فاهمين انه الوضع ما بتحمل يعني.
1: ما بتحمل
2: يعني التلفون عماله عمال البطارية بتفضى وبلا مؤاخذة مش مستفيدين شيء يعني.
1: نعم.
2: كيفك؟ شو اخبارك؟ صباح الخير. صباح
1: الله يخليك.
2: مثل خير مثل خير يعني. طيب ماشي يعني اشتغلي خلصت
1: عصافير الصباح وشجرة
2: شجرة وعصافير الصباح ولايك ومايك ومصرقين.
1: نعم. طيب اوكي سليم شكرا لك عزيزي
2: حبيبي يا غالي. تسلم يا
1: غالي. في عنا تهنئة حلوة حابين نهديها وهالتهنئة هاي المرة لإنسان وشخصية كتير أنا بحبها. هو ابن أخوي

بكل الفخر والاعتزاز نبارك للغالي علينا جميعا الدكتور علاء لؤي زرقاوي نجاحه في امتحان الدولة في الطب البيطري. نجاحك يا علاء ليس مجرد شهادة أو محطة عابرة، بل هو ثمرة تعب وسهر وإصرار ودليل على أن من صار على درب الجد وصل، ومن حمل الحلم في قلبه لابد أن يراه واقعا أمام عينيه. نفتخر بك وبأخلاقك وبمسيرتك الجميلة، ونسأل الله أن يفتح أمامك أبواب الخير والرزق والنجاح، وأن يجعل علمك نافعا وخطواتك مباركة ومستقبلك مليئا بالإنجازات والتميز. وبهذه المناسبة الغالية نبارك من القلب لأخي العزيز أبو راني وللغالية أم راني وللعائلة الكريمة راني رانيا وديمة بهذا النجاح المشرف الذي يرفع الرأس ويفرح القلب. ألف ألف مبروك دكتور علاء، ومنها للأعلى دائما بإذن الله. المباركة مقدمة بكل المحبة والفخر مني أنا دريد، ومن سوما ليانا سيلين وسلمى، نحبك يا علاء وتعلم كم مبروك.

مع كل الحب أقدم تحياتي إلى زميلتي المميزة أسيل كبهة، على أمل أن تكوني دائما بخير وصحة وعافية. والله يسعدك أسيل، إليك كل خطوة.

0: 0-4-60-10-101. طبعا الكثير من المواضيع المطروحة وبحب أسمع منكم آراءكم ولكم منا دائما أطيب الأمنيات. نتجوز بالدين أم نستنى حتى نصير جاهزين؟ شو رأيكم؟ نتجوز بالدين ولا نستنى حتى نصير جاهزين؟ سؤال بيوجع جيل كامل يا جماعة. جيل بحب بده يستقر بس الحياة صارت غالية وأغلى من الأحلام. مرحبا لمين؟ ألو؟
1: أيوة؟ بدك العافية دولار.
0: يا هلا سهير، كيفك؟
1: شو الأخبار؟
0: شو أخبارك؟
1: الله يسعدك.
0: هلا هلا سهير،
1: نشارك.
0: ايه طبعا، تفضلي سهير.
1: بخصوص جروبات الواتساب.
0: نعم سهير.
1: طلع هو بشي جباري. بده الواحد يظل بظل، بده ينسحب بنسحب، يعني فيش انه
0: فيش فيها زعل يعني انه نطلعنا من جروبات الواتساب وهيك؟
1: لا لا، فيها زعل، فيها زعل. اذا معجبني بضلني، مش معجبني خلص بسحب حاله وبطلع عادي. يعني اما ان انا بقول لك مش لازم الواحد يكسر هالجروبات.
0: ايوه.
1: ايه على الخفيف خليها خلص.
0: كيف يعني على الخفيف؟
1: على الخفيف يعني حط.
0: انت مثلا كم جروب مشاركه؟
1: عندي 3.
0: عن جد بس؟
1: ماكسيموم خلص. بكفي.
0: حلو، نيالك.
1: لا لا، بديش اقعد اوجع راسي.
0: سوري يعني اسالك، ايش الجروبات اللي عندك؟ جروب العيله اكيد.
1: اسمع، اول شيء بنات عمامي وبنات اخوالي.
0: ايوه. طب فوتيهن مع بعض، بنات عمامك واخوالك، ولا بتولع طوش كبير؟
1: لا، هو كل واحد عائله.
0: كل واحد عائله، لا بلاش.
1: وعند الجيران، من يوم ما حطيت الجيران واحنا نروح نعزي. شفت كيف هذا الجروب؟ والله فبزل عليك من اول ما بلشنا.
0: من ساعة ما فتحته وقال الكريم خذ.
1: من ساعة ما فتحنا، ما انا قلت لهم من يوم ما فتحنا واحنا نعزي.
0: طب سكروه خلص.
1: لا دخليه بس على التهاني.
0: ان شاء الله يا رب بالعكس يصير فرح ومناسبات حلوه يا رب.
1: لا الحمد لله، انا قصدي عن الجرات. يعني حاطين جروب ومنهني بعض، منعزي بعض. يعني في افراح، في زي ما قلت لك عزا، يعني منشارك بعض الجيران. يعني طبعا بنات الجيران والنسوان، يعني من هيك نكتب مثلا نروح عند فلانه. دولات فيش مبالغ. أيوة. يعني مصاري ولا هيك اشي بسيط بسيط بسيط، خلص منحمل حالنا ومنروح منطل على الكبار بالسن. أيوة. اخرى. حلو. يعني هالجروبات تيجي حلوة. شفت كيف تواصل، خلينا اقول تواصل بين الجيران، بين بنات العمام، بنات الاخوال. اما مش جروبات تافهة.
0: نعم.
1: في جروبات كثير كثير تبقى تافهة. يعني فيش حدا بتحمل الثاني وقتها، بصير زعل بناتهم. اما لا، هالجروبات هيك تبقى خفيفة احسن.
0: حلو كتير، انا مبسوط من كلامك وشكرا لك يا سؤال.
1: الله يسعدك، سلم لي على اسيل.
0: كلك سو اسيل، بسلم عليك. مساء الخير لمين؟
2: الو، مساء الخير
0: كمان كتير.
2: الو،
0: ايوه مين معي؟
2: ابو عمر.
0: ابو عمر، كيفك ابو عمر؟
2: والله الحمد لله، عم بأشر صبر للولد عشان يكون عنده صبر.
0: بس تعطوش صبر كتير، مش منيح الصبر اكتر من لازم، حبتين صبر على.
2: بس بدي احكي كلمة واحدة.
0: تفضل.
2: كنا نشتغل بمعبر ألمبي هون عند أريحة، يعني مش هون يعني، إنه بعيد.
0: أيوة.

0: فلما نيجي الصبح التالي بدنا نطلع اللي يعني اشهر عفوا نفوت يعني يعملوا لنا الكارت
1: تصريح
0: تصريح كل يوم تلاقي لك واحد شكل واحد بنزلك من السيارة واحد تيجي تخلق عليك سأنا بني آدم تيجي أعمل مشاكل يعني مش قصة يعني حتى لو جيت أصيح ولا أحكي مش راح يكون الحق بيدي بعد 17 بدي يكون الحق بيدي
1: صحيح
0: يعني فهمت قلت له نهاية المرة لوحدي تلاقيني عود معات سابا يش اسفاد ديبور يعني في
1: لغة
0: في لغة للحكي
1: للحكي صحيح
0: ومرة بتعرف فايتين الصبح معنا شنطة فيها عدتي
1: طيب
0: فوتونا على التفتيش كمان دور أنا غاب صوابك
1: غاب صوابك بلشت
0: قلت لهم عمي أنا بدي من هذه المعبر بدي المسؤول طيب. عن المعبر
1: طيب
0: إحنا بني آدمين مقشرين أولادنا ونسواننا وجايين نشتغل وجايين تتقضوا فينا حسايب
1: حلو
0: يعني أنا بقول لو بالكنيسة لو بضل عضو واحد بدكوا تفهموا يا عرب هاي سياسة تهجير بدها تفهم العرب اللي هون ولا بدها تفهم
1: هنا يعني قضية المفهومية عند العرب أتوقع أنه بالأخير
0: كلها قصة الخاوة وقصة الطخ وقصة القتل قصة الهاي خطة مدروسة معمولة دارسينها عشان يهجرونا ويهجروا أولادنا بقول لك إحنا منقدرش نفوت في سوشيال ميديا مش زي 48 نعمل لنيا شوي شوي عروة بدك بس العرب تفهم يا عمي أوكي عايشين بدولة محترمين أولين ندفع اللي علينا فيش حاجة يجي يقول لي بدفعوا لك تأمين وطني وبدفعوا لك هاي ما أنت بتدفع كل حياتك من ما تقلق من بطن أمك أنك تموت أنت تدفع تأمين وطني
1: دفع موجود
0: ما هو هاي هي ما هو أنت اليوم تجيش تقول أنك تعمل لي طفاة زي سموتريتش وهاي فهمت علي بيعطونا مصاري وقلوا يا عمي بيعطوناش مصاري
1: هاي مصاريك وقلوا
0: يا عمي ما احنا بنشتغل ما احنا بندفع هاي الراديو بتدفعش صاحب الراديو عندك قديه بيدفع ضرائب وقديه بيدفع وقديه بيدفع ندفعش
1: كله بيدفع
0: تقولوش بيعملونا تقولوش عايشين احسن من الاردن دشر الاردن بالاردن دشر هون
1: شو بدك توصل ابو عمر شو بدك تقولنا
0: توصل رساله يعني للعرب يفهموا يعني ممنوع اللي قاعد على العكازي ممنوع وقت التصويت ما يطلعش لازم 99.9
1: الكل يطلع
0: احنا اذا ما طلعناش صوتنا ووصلنا اصواتنا ووصلنا اعضاء الكنيسة احنا عمار ابو نايف حلت ما علينا خلص عمار. انت شايف كل يوم شايف انت كل يوم بفوت على محاضرات للجامعة للشباب هاي في سكوت عايش بتفوت عايش ما انت شايف بده يستفزنا صح بروحوا عطوبة بروحوا هون
1: نعم.
0: نجمارو يا زلمة ما ينبيني أشكر قدام كل العالم
1: أيوة.
0: حكومة عبريانية وانت بدك تعطيها نعم. الشرعية
1: أكيد
0: انت اذا بدك تعطيها الشرعية خلينا ما ينزلوا شو قائمة مشتركة
1: أكيد أبو عمر أنا بدي أشكرك وبارك الله فيك
0: شكرا
1: سلامات مساء الخير لمين
2: ألو
1: مرحبا يا هلا
2: هلا
1: مين معي؟
2: شو أخبارك؟
1: الحمد لله
2: شو
1: مع مين؟
2: شو مع يحيى العفوي؟
1: يحيى بسلم عليك كتير ولقاني بالشارع ذيك المرة وقال لي دوريد سلم على الغالي وأنا هي بوصل لك سلام
2: اسمع دوريد يحيى العفوي كنت تعرف حطوه رتبة صار مسؤول كبير
1: صار مسؤول؟
2: اوه
1: مبروك ليحيى على فكره
2: هو مسؤول هو مسؤول على الثابت
1: شو بتحكي انا بحبه ليحيى يحيى انسان انا بحبه ليحيى وانسان محترم
2: انت بتعرف يعني لا توجد طاوله في مطعم بكرسي واحد لان الحياه بسيطه لا نعاش فيها يعني بدون اي مشكله
1: بدون انسان صمير بدون ما اكون معك يعني انسان معك بحياتك صحيح عن ايش بدك تعقب عزيزي
2: بدي اعقب أنا
1: داخل
2: تعقب أصعب إشي أنت تتواجه وتكون تحكي مع واحد يطبع حكي أكثر
1: أيوة ما هي صعبة
2: يطبع كثير الحكي وأنت بدك تنتج
1: وأنت بدك تضلك تسمع فيه
2: يعني شو أقول لك يعني كلما ثغرت العقول ارتفع صوتها كلما نظر ايش صار فيها ازدادت هدوءا لو انت بنادم

0: ناضج وازدادت هدوءا وأناقة وحب وكل شيء في أخره.
1: بارك الله فيك عن جد، شكرا من كل
0: الله يسعدك. الله يسعدك. انت تعرف الحديث تعطينا كل ما نريد كل ما نحب، ولكن ان اظهرهم الذين يرحمون الحياه. بعث تحيه للاخ سلام النجار لكفر قرع بمباركه السياره الجديده اللي اشتراها فولفو 780. مبارك للاخ سلام النجار، والف تحيه ليحيى الداع ابو وائل مجد كروم.
1: نعم، اول شيء
0: سؤال خلايلي ابو امير ولأخوك غسان كمان ألف ألف تحية لإله ونبارك له كمان، ونبعث لكل الأصدقاء والأحباب ولمازن مناع مجد كروم.
1: شكرا من القلب عزيزي، بارك الله فيك
0: حبيبي. الله يسعدك،
1: سلامت، إلى اللقاء. إحنا طبعا مكملين، تحيات من الأعماق لكل محبينا في كل مكان. منقول مساء الخير لمين؟
2: مساء الخير.
1: مساء الفل،
2: كيفك دريد؟
1: الله يخلينا اياك. مين معنا؟
2: شو الاخبار؟
1: تمام.
2: معك غسان زرقاوي مجد كروم.
1: اهلا ابو نائل. اهلا بالعزيز الغالي، اخي وحبيبي.
2: حبيب قلبي، الله يسعدك.
1: حبيبي،
2: انا بدي اضم صوتي لصوتك اول شيء، بارك للؤي.
1: ايوه العزيز ابو راني، ابو راني الغالي.
2: طبعا هذا غالي على القلب ابو راني،
1: اكيد
2: وابن علاء ان شاء الله. الف الف مبروك بالنجاح دائما، ونحن بنعتز يعني بالشباب، شباب الصبايا العرب اللي بخذوا يعني بنجحوا في حياتنا. نحن بنتامل طبعا نجاح دائما، نحن نعتز ونفتخر فيهم، مش بس ابن اخوي، كل شاب وكل صبيه بالوسط العربي احنا بنفتخر فيهم.
1: الله يخليك ابو نائل، انت تعرف انسان عزيز، واكيد تهنئتك رح توصل للؤي، وعن جد من القلب احنا حبينا علاء، لانه يعني بعد جهد وتعب، وتعرف كيف الطلاب الجامعيين وبالذات اللي بتعلموا بريت البلاد، والاهل الاب والام دائما بناموش الليل لا يوصل لهي المرحله، والحمد لله يعني.
2: اي موضوع بدك اعقب عليه؟ اي موضوع؟
1: ملان مواضيع، بحب اسمع منك ابو نائل. انو موضوع؟ هات اشوف، بدنا نحكي على موضوع، هات اقول لك شو. بعد 45 سنة زواج أريد أن أتطلق، في ست طالب الطلاق بعد 45 سنة زواج، شو رأيك يا أبو نائل؟
2: بس جاتش كمان مرة؟
1: بعد 45 سنة زواج طلبت الطلاق منه، شو رأيك؟ بعد 45 سنة إجا عبالة صحيت. وهي طبعا رسالة حقيقية لإنسان من قضاء الناصر يعني.
2: والله يعني جمال الطلاق هو يعني اوكي، يمكن هي وصلت لهي القناعة، بعرفش، ممكن هي وصلت لهي القناعة بتأخر اوكي، او انها قبل وبالاخر قررت يعني بدها تعيش حياتها اللي في بدها
1: يعني. هل برأيك أبو نائل يعني إنه هي جملة ثقيلة يعني، مش لأنها غريبة، بس لأنه يعني كم سنة ممكن الإنسان يعيش وهو ساكت؟ كم مرة ممكن القلب يتنازل، يسامح، يبلع وجعه لحد ما يوصل للحظة يقول فيها إناف، كفى، خلص أنا تعبت، بطلت أقدر أكمل. سؤال يعني، أنا يعني قضية العمر 45 سنة، طب ما في ولاد في الموضوع، في أحفاد أكيد بهاي علاقة.
2: دوريد، أنت بتعرف إنه أنا الحمد لله أنا ومرتي، أقول لك فيش مشاكل، فيش، لا دائما
1: في كل بيت موجود هاي الأمور، بس
2: ممكن نختلف، ولكن اذا انت بنات بعد 45 سنه، نحن جاء 45 سنه بعد فتره الطلاق، ولا وش تصير يعني بعد قديش بعد يعود يعيش البنات
1: بالضبط؟ هذا السؤال، انه قد ايه بعد
2: عمرها 20 وبعد 45 هاي 65 سنه، يعني قد ايه بدها تعيش؟ فالشيء عن جد يعني
1: لا يستوعب العقل، لأنه في عمر، في عشر، في ولاد، في ذاكرة كاملة بين شخصين، يعني أنت بتحكي على عمر
2: يعني
1: كامل،
2: كثير شغلات اللي إحنا بنتنازل عنها لازم،
1: أكيد
2: على شغلات، بنتزاعل على شغلات، يعني كل واحد مختلف مع زوجته،
1: بس بدك تكون شاطر تعرف كيف تمشي الأمور، لأنه هاي السفينة بدها تكمل.
2: طبعا طبعا طبعا، هاي بدك تكون محنك وشاطر.
1: يخلينا إياك أنا
2: حبيب قلبي،
1: بهديك الأغنية لسا وسعد المجرد من أول دقيقة، وبدي أتمنى لك كل الصح والعافية أبو نائل. الله يسعد لها الروح، وبارك الله فيك خيي حبيبي، شكرا على المفاجأة الحلوة، شكرا
2: حبيبي.

من هالقون الحلوة إليسا وسعد المجرد، نتجوز بالدين أم نستنى حتى نصير جاهزين؟ سؤال بوجع جيل كامل، جيل بحب بده يستقر بس الحياة صارت أغلى من الأحلام. يا جماعة حبيت أقولكم أنه الزواج مش بس فستان وقاع وصور، الزواج بيت، الزواج مسؤولية، الزواج مصاريف، الزواج صبر، تفاهم، الدين إذا دخل من الباب أحياناً الراحة بتطلع من الشباك، وما حداش إسه يقول لي وجمل لي الأمور ويقول لي الحب أكبر من كل، لا، إذا إحنا عايشين في البيت بالدين وفي مينوس بالبنك اعرف إنه راحة البال راح تطلع من الشباك أو من وراح تصير مشاكل، يا بقولكم من إسه. بس كمان الجاهزية مش معناها تكون غني، لا لا لا، ما تفكروش إنه دوريدي بيدور بس على اللي معها مصاري، يا ما في ناس معها ملايين بس مش مبسوطة، الموضوع هذا لازم تفهموه. ولا يكون كل شيء كامل، الجاهزية الحقيقية إنك تكون صادق، قادر تتحمل، عندك شريك بفهم إنه البدايات ممكن تكون بسيطة بس كريمة، لا تأجل الحب بسبب المظاهر ولا تورط الحب بديون بتكسر الظهر من أول الطريق. تجوزوا، أنا مش ضد الزواج الزواج شيء حلو، تزوجوا على قدكم بس، خففوا التكاليف، كبروا التفاهم، خلوا البركة أهم من البهرجة، خلوا البركة أهم من البهرجة.

0: بيت لا يبنى بالذهب، البيت لا يبنى بالذهب، بل بالمودة والرحمة وراحة البال، أن يكون فقراء يغنهم له من فضله. كتير حلوة طبعا الآية الكريمة. ورح نسمع كمان اتصال. مساء الخير لمين؟
1: بالعافية،
0: يا هلا فيك.
1: معك رامي من عرابي.
0: كمان مرة الاسم؟
1: رامي.
0: آه رامي، تحط التليفون عدانك ولا صعب عليك؟
1: يلا
0: ما سمحك. ممتاز يا رامي، إسا صوتك ممتاز.
1: يعني بقول لك قاعد لو بتحكي عن ما بتفكر قد ما بتقول لحياة المنتون هذي. صار لنا سنين نحكي إنه مكتوب قبل ما تقرأ، يعني قبل ما تفوت على يعني تطلع على عنوان المكتوب قبل ما تفتحه وتقرأ شو فيه.
0: أنت بتحكي على شو بالضبط؟
1: عن كل المواضيع اللي أنت طرحتها تقريبا بتشابه مع بعضها، يعني في آخر اليوم كلياتنا بنحكي على مشاعر ناس اللي هي انكسرت بسبب ناس تانيين. يعني بتحكي عن امرأة اللي هي بعد 40 سنة بدها تطلق، بتحكي عصبية اللي هي حبت شاب سنتين وبعد سنتين تركوا بعض خلال جمعة بس ثانية، على كثير شغلات اللي هي عن جد بتصب الآخر فكرة انه احنا لازم نطلع، لازم نفكر. يعني هاي فترة التعارف وفترة انه نتعرف نكتشف بعض، هاي هي كافية انه احنا عن جد نعرف الانسان اللي عبالنا. يعني انه سنتين نحب بعض فيش سنتين انت معاه مش عارف انه مش عارف شو طبعه، ما درستيش حياته، ما درستيش اخلاقه، ما درستيش الفكرة اللي هو ماشي عليها، ما قدرتيش تفهم منه انه ممكن بشي مرحلة من المراحل يبيعك بلحظة. ولو اني يعني ولو اني انا كنت يعني جاي لعندك اقول لك ان انا شاكك بالموضوع، انه احنا عم نسمع القصة من طرف واحد نقدرش نعرف ليش هو تركها، نقدرش نعرف ليش هو
0: يعني ممكن يكون في سبب عنده مقنع واحنا مش عارفين شو الموضوع
1: بالضبط. يعني احنا عم نطلع القصة من جانب واحد مش من جوانب.
0: بس انا بعرف كتير علاقات 4 سنين علاقة حب وخمس سنين صار علاقة حب بتروح بلحظة بتختفي. يعني يا ما صبايا حكوا لي إنه دوريد اختفى. شو اختفى؟ يعني شو يعني اختفى بعد 4 سنين؟ وين راح؟ تقول لي اختفى مش موجود. طب ليش؟
1: بقولك يعني هاي الأربع سنين ممكن تكون يعني مثلاً يعني شي مرحلة شاف إشي اللي هو بقدرش يكمل معاه باقي العمر. يعني ممكن يصير يكتشف شغلة في هذا الإنسان اللي لا، يعني أنا وين رايح؟ أنا بديش أكمل بال4 سنين، بديش أكمل 4 سنين اليوم، وال4 سنين بكفى. هذا اليوم ممكن يجيب آخر يعني. بلا وقف وانا وخلص. برضو من ناحية ثانية يعني انه مش منطق انك انت تربط انسان فيك 4 سنين 5 سنين وفجأة تروح وتختفي. لازم يكون في عندك طريقة، لازم يكون في عندك اسلوب، لازم يكون في عندك يعني شو بدي اقول لك ايش اللي يثبت انك انت بني ادم بالاخر، ويثبت انك انت انسان عشان تطلع من حياة انسان ثاني. تعال لي هذا الانسان مثلا انا بدي اعترف لك انه احنا 4 سنين صح مع بعض، 3 سنين 6 سنين بعرف قديش، بس صراحة أنا مش شايف أنك أنت الإنسان اللي إحنا ممكن نكمل مع بعض، بس مش أطلع وأغيب وفجأة هيك مش حدث. هاي مش أخلاق ولا هاي شبه زموها ولا أخلاق بني آدم ولا أساسا فاهم التربية الموجودة.
0: حلو
1: كتير. يعني بالآخر إحنا عن جد يعني إحنا الناس اللي إحنا بنركض وراء المظهر، بنركض وراء شو بقول لك، يعني إحنا بنحب وبنعشق وبنقيم وبنحط، بس نيجي وقت الجد بنضيع. يعني فيش حدا مين يوجهنا، فيش حدا يوجهنا للطريق الصح، فيش حدا يوجهنا للحب الصح، فيش حدا يفهمنا شو يعني زواج، شو هاي المؤسسة، شو معناها. بصلنا سنين نحكي بنفس الموضوع انه ما حدا فاهم شو هاي المؤسسة.
0: يعني في كتير شباب وصبايا فايتين على المؤسسة بس هني مش فاهمينها. يعني الابو ملتي انه كيف يجيب 4000 واحد وياخذن قوط العرس ويجيب المطرب، والام شغالة بالكبة وشغالة بمفتاح البراد وشغالة انه من نعم بدنا نجيب ابصر شو. طيب وشو مع المؤسسة نفسها؟ يعني انت لما تروح تحتي رجعت نمتي وجوزك نام، طب انتم ما فكرتوش هذا وين راح الولد؟ يعني طب اتجوزناه، طب راح شهر العسل، فهمنا. وبعدين في يعني سؤال، بتقعدوا مع اولادكم، بتقعدوا مع بناتكم، بتفهموهن هن وين رايحين، شو عم شو بده يصير معهن؟
1: ما هن المشكله لو انه الاب والام فاهمين شو معنى المؤسسه كان الاولاد بيخلصوا على هاي المرحله.
0: صحيح.
1: يعني انا بقول لك يعني الاب والام لازم يكونوا مدرسه لاولادهم قبل الزواج. اليوم فيش ابو اليوم الاب بتطلعش غير انه قديش تيجي لعند ناس
0: بالضبط، بقول لك البهرجات والشو والعروض والاكل يعني. وقد ايه الوجبه وقديش كانت؟ طب شو انا مالي ومال هالفيلم؟
1: لا شو الناس بتحكي علي بعدين العرس، شو الناس بتحكي شو جبت على العرس يا اخي طلع على
0: انا وزير جبت وانو عضو كنيسه جبت وانو ابصر
1: بالضبط.
0: شو
1: بالضبط اليوم بالاخر بتوصل لمرحله انه بعديه بسنه اثنين بفرطوا وبطلوا يدوروا على بعض. وانا بحكي لك من يعني من الناس اللي بنعرفها انه موثوق فيها يعني.

0: ليش نطلع نار خلال بعد بسنه وسنتين وثلاث سنين ومش قادر اسد يعني الارض، مش قادر اسد يعني الذهب، مش قادر اسد يعني الفستان. وفي ناس اللي عن جد توقفت وتحبست وانحجزت على الاغراض من تحت رفع الموضوع. وشو يعني تتخيل شاب 25 سنه بعد باول حياته عم بفكر لقدام كيف يعني كيف بدي اقضي عمره ويسد الشتمه، كيف بدي سد الديون اللي عليه.
1: نعم.
0: لهون بروح على العالم اللي شو اسمه على العالم السفلي، بده قرض بده
1: يوصل شو دوره المصاري
0: ما هي يعني اليوم المصاري مش متوفره بالبنوك كيف لازم، المصاري مش متوفره كيف. وغير انه الحياه والغلاء المعيشه برضه موجود عمال بضغط علينا يعني
1: احنا.
0: وانا يعني خلينا نفكر شوي يعني احنا لو انه وضعنا كل هاي المواضيع كل هاي العوامل الغلاء وقله الشغل وقله نصب عيوننا كان بنفكر بالزواج كيف بدنا نتزوج اصلا. وعن جد انا يعني كنت عم بفكر يعني انه ليش يعني مثلا انا والطبيب اللي ارتبط فيها ليه ما نفكرش بطريقه صح كيف بدنا نتجوز قبل ما افكر كيف بدي اجيب الفستان، لا افكر كيف بدنا نسد حقه، اذا معنا نسد حقه، شو ممكن انا اسوي بحق الفستان؟ انا بحكي هسه هي رساله للصبايا، هذا الفستان اللي انت عم تطلبيه ب 20,000 و15,000 ليله واحده اجار ليله واحده. هذول 15,000 مين يعني انا بفضل انه انت تطلع انت وجوزك مثلا شهر عسل تكيفوا شهرين، اجار شهرين عسل هذا مش شهر عسل.
1: صحيح.
0: تطلع بتكيفي فيه احسن من تلبس فستان لليله وتسديه بعدين. عن جد يعني نحن في عندنا شغلات اللي ما نفكرش فيها صح، ما نفكرش كيف لازم. وفكري بعض الانسان اللي عن جد اليوم بده يجيب ذهب وبده يجيبه وبده يجيب، وانا بقول لك درد يعني متاسف انه بدي اطول شوي بس شغله صغيره مهمه كثير. اليوم والله يعني لو انه المهام او المصاريف الزواج يعني مقسومه بين اثنين بالتساوي صدقني ما بتشوف الطلاق بحياتك ولا بتشوف ولا بتسمع عن الطلاق يعني لانه
1: انه الابو ماخذ كل المهمة. انا كيف فاهم منك يعني
0: انا بحكي عن الشاب هو مثلا هو اللي بده يشتري فستان هو اللي بده يشتري ذهب
1: انه لازم بالضبط ليش يعني على الشاب كل شيء على الشاب يعني
0: ما بقول لك
1: وللاسف في اهل العروس كمان بيستغلوا هاي النقطه يعني والله هو بيدفع شو عليه
0: لو انه هاي التكاليف بتنقسم بالنظر لان بالاخر العروس لما توصل لمرحله الطلاق بتقول لك انا مش خسران شيء مش خطران بالعكس انا مبسوطه اني طلقت منه انا مش خطران شيء خليه هو يطبش راسه مع ديونه لو انها العروس بتتكلف بمليون شيكل او 500,000 شيكل 600,000 شيكل كيف العروس بتتكلف صدقني ما العروس بحياته بتفكرش بالطلاق اهل العروس بفكرش بالطلاق اذا بترجع لعند الزعلانه برشوها راسك لعند جوزها لانه ما عندهمش يدفع هاي التكاليف كلياتها لانه الاوضاع الماديه صعبه فمن هذا المنطلق عن جد اليوم بفكروا بالانسان اللي عم بيعمر وعم بيعين
1: شكرا لك رامي الوقت عم بحلفنا بارك الله فيك
0: حبيبي
1: سلامات اذا طبعا وصلنا الى خط النهائي ولكن في النهايه يعني في ختام حلقتنا كيف تتعافى من تجربة عاطفية كسرت قلبك يمكن أهم جواب وصلنا له اليوم أنه التعافي مش قرار بتاخذه بكبسة زر ولا نسيان بيصير بيوم وليلة التعافي رحلة أولها وجع وأخرها رجوع لإنسان لنفسه لما بينكسر قلبك لا تستعجل تكون قوي أحياناً القوة إنك تعترف إنك تعبت إنك موجوع إنك خذلت إنك محتاج وقت بس بنفس الوقت لا تسمح للوجع يتحول لهوية ولا للخسارة تصير عنوان حياتك في ناس بتدخل حياتنا عشان تبقى وفي ناس بتدخل عشان تعلمنا نحب حالنا أكثر نحط حدود نسمع صوتنا الداخلي ما نعطي قلبنا لمن لا يعرف قيمته ما تندم على حب صادق القلب النظيف لا يلام النية الطيبة لا تحاسب على خذلان الآخرين لكن تعلم إن الحب وحده لا يكفي إذا غابت الرحمة الحب وحده لا يكفي إذا غابت الرحمة وغاب الاحترام وغاب الأمان لكل قلب موجوع الليلة خذ وقتك ابكي إذا بدك احكي إذا بتقدر ابتعد عن كل ما يعيدك لنقطة الصفر افتح شباك صغير للنور حتى لو كان قلبك بعده معتم فالله لا يأخذ منك شيئا إلا وفي علمه خير لا تراه الآن بسم الله الرحمن الرحيم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم تصبحون على قلوب أهدأ وعلى حب لا ينكسر بل يرمم شكرا عدي ياسين في غرفة الكنترول والهندسة الإذاعية شكرا بديع كرام أشرف على هذا اللقاء تحية للزميلة أسيل كبهة ستقرأ عليكم نشرة أخبار العاشرة من هذا الليل مني أنا دوري الزرقاوي أحبكم لو تعلمون كم يوم الأربعاء الملتقى في الساعة الثانية إلى أن نلتقي إلى اللقاء كل يوم
2: وعد وعدتهولك أوفيهولك ما تخافي.

نشرة العاشرة مساء في إذاعة الشمس تقدمها لكم أسيل كبهة وإليكم التفاصيل. أصيبت طفلة في 11 من عمرها بجروح حرجة وعشرة آخرون بجروح متفاوتة جراء حادث دهس وقع بعد اصطدام حافلة بعمود كهرباء وشجرة في مدينة تل أبيب ما أدى إلى دهس عدد من المرة. وأوضحت الطواقم الطبية أن من بين المصابين امرأة في 49 من عمرها ومسنا في 76 من عمره بحالة خطيرة، إضافة إلى الرجل في 39 من عمره بحالة متوسطة وسبعة مصابين بجروح طفيفة. تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج بدورها باشرة الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث. إلى ملف العنف والجريمة، أعلنت مصادر طبية عن إصابة شاب في 27 من عمره بجروح

0: وصفت بين المتوسطة والخطيرة جراء تعرضه لجريمة إطلاق نار في مدينة طمرة ونقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج، في حين باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الجريمة. أعلنت الشرطة مساء اليوم عن اعتقال مشتبه ثان في 18 من عمره من بلدة الجديد المكر بشبهة الضلوع في جريمة إطلاق النار التي استهدفت رئيس المجلس المحلي سهيل ملحم ونائبه عباد عباد، ما أدى إلى إصابتهما بجروح خطيرة ومتوسطة. وتعتزم الشرطة التوجه غدا إلى المحكمة لطلب تمديد اعتقاله وفق تطورات التحقيق. وذكرت الشرطة أن المحكمة مددت اعتقال المشتبه الأول البالغ من العمر 25 عاما حتى يوم الأربعاء القريب. وأكدت الشرطة أن التحقيقات لا تزال متواصلة بشكل مكثف، مشيرة إلى احتمال تنفيذ اعتقالات إضافية خلال الفترة المقبلة. إلى التطورات في الملف الإيراني، أكد الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان أن الحوار لا يعني الاستسلام، مؤكدا على أن طهران تدخل المحادثات بعزة واقتدار مع الحفاظ على حقوق الشعب الإيراني. وأضاف بازشكيان أن إيران لن تتراجع بأي شكل من الأشكال عن الحقوق القانونية لشعبها وبلادها، مؤكدا مواصلة العمل لحماية مصالح إيران وعزتها بكل قوة وحتى آخر رمق. في واشنطن، قال الرئيس الأمريكي ترامب أنه غير منفتح على تقديم أي تنازلات لإيران، مضيفا أن طهران تدرك ما سيحدث قريبا. وفي سياق متصل، نقل موقع أكسوس عن مسؤول أمريكي أن البيت الأبيض يعتبر المقترح الإيراني المحدث غير كاف للتوصل إلى اتفاق، مشيرا لأن ترامب يدرس استئناف العمليات العسكرية مع توقع عقد اجتماع لفريق الأمن القومي غدا الثلاثاء لبحث الخيارات العسكرية.
1: النشرة الجوية برعاية محسني حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسني حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: يكون الجو ليلة غائما جزئيا إلى صاف وباردا نسبيا في المناطق الجبلية ولطيفا في بقية المناطق. درجات الحرارة لهذه الليلة على النحو التالي: في القدس وطبرية والناصرة 18، الجليل الأعلى وحيفا والساحل 19، تل أبيب ويافا 22 درجة مئوية لهذه الليلة، في النقب 21، وأخيرا في إيلات 27 درجة مئوية لهذه الليلة. إلى هنا هذه النشرة، المزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. أسعدتم مساء وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.91.1 FM 6
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

أخبار 11 مساء في إذاعة الشمس تقدمها لكم أسيل كبهة وإليكم التفاصيل. أصيبت طفلة في 11 من عمرها بجروح حرجة وعشرة آخرون بجروح متفاوتة جراء حادث دهس وقع بعد اصطدام حافلة بعمود كهرباء وشجرة في مدينة تل أبيب ما أدى إلى دهس عدد من المرة. وأوضحت الطواقم الطبية أن من بين المصابين امرأة في 49 من عمرها ومسنا في 76 من عمره بحالة خطيرة، إضافة إلى الرجل في 39 من عمره بحالة متوسطة وسبع مصابين بجروح طفيفة. تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج بدورها باشرة الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث. إلى ملف العنف والجريمة، أعلنت مصادر طبية عن إصابة شاب في 27 من عمره بجروح وصفت بين المتوسطة والخطيرة جراء تعرضه لجريمة إطلاق نار في مدينة طمرة، ونقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج في حين باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الجريمة. أعلنت الشرطة مساء اليوم عن اعتقال مشتبه ثان في 18 من عمره من بلدة الجديد المكر بشبهة الضلوع في جريمة إطلاق النار التي استهدفت رئيس المجلس المحلي سهيل ملحم ونائبه عباد عباد ما أدى إلى إصابتهما بجروح خطيرة ومتوسطة. وتعتزم الشرطة التوجه غدا إلى المحكمة لطلب تمديد اعتقاله وفق تطورات التحقيق. وذكرت الشرطة أن المحكمة مددت اعتقال المشتبه الأول البالغ من العمر 25 عاما حتى يوم الأربعاء القريب. وأكدت الشرطة أن التحقيقات

0: لا تزال متواصلة بشكل مكثف، مشيرة إلى احتمال تنفيذ اعتقالات إضافية خلال الفترة المقبلة. إلى التطورات في الملف الإيراني، أكد الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان أن الحوار لا يعني الاستسلام، مؤكدا على أن طهران تدخل المحادثات بعزة واقتدار مع الحفاظ على حقوق الشعب الإيراني. وأضاف بازشكيان أن إيران لن تتراجع بأي شكل من الأشكال عن الحقوق القانونية لشعبها وبلادها، مؤكدا مواصلة العمل لحماية مصالح إيران وعزتها بكل قوة وحتى آخر رمق. في واشنطن، قال الرئيس الأمريكي ترامب إنه غير منفتح على تقديم أي تنازلات لإيران، مضيفا أن طهران تدرك ما سيحدث قريبا. وفي سياق متصل، نقل موقع أكسوس عن مسؤول أمريكي أن البيت الأبيض يعتبر المقترح الإيراني المحدث غير كاف للتوصل إلى اتفاق، مشيرا إلى أن ترامب يدرس استئناف العملية العسكرية مع توقع عقد اجتماع لفريق الأمن القومي غدا الثلاثاء لبحث الخيارات العسكرية.
1: النشرة الجوية برعاية محسني حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسني حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: يكون الجو الليل غائما جزئيا إلى صاف وباردا نسبيا في المناطق الجبلية ولطيفا في بقية المناطق. درجات الحرارة لهذه الليلة على النحو التالي: في القدس وطبرية والناصرة 18، الجليل الأعلى وحيفا والساحل 19، تل أبيب ويافا 22 درجة مئوية لهذه الليلة، في النقب 21، وأخيرا في إيلات 27 درجة مئوية لهذه الليلة. إلى هنا هذه النشرة، المزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. أسعدتم مساء وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.91 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM 6
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

أخبار منتصف الليل في إذاعة الشمس، تقدمها لكم أسيل كبهة، وإليكم التفاصيل. أصيبت طفلة في 11 من عمرها بجروح حرجة وعشرة آخرون بجروح متفاوتة جراء حادث دهس وقع بعد اصطدام حافلة بعمود كهرباء وشجرة في مدينة تل أبيب، ما أدى إلى دهس عدد من المرة. وأوضحت الطواقم الطبية أن من بين المصابين امرأة في 49 من عمرها ومسنا في 76 من عمره بحالة خطيرة، إضافة إلى الرجل في 39 من عمره بحالة متوسطة وسبع مصابين بجروح طفيفة. تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج بدورها باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث. إلى ملف العنف والجريمة، أعلنت مصادر طبية عن إصابة شاب في 27 من عمره بجروح وصفت بين المتوسطة والخطيرة جراء تعرضه لجريمة إطلاق نار في مدينة طمرة، ونقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج في حين باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الجريمة. أعلنت الشرطة مساء اليوم عن اعتقال مشتبه ثان في 18 من عمره من بلدة الجديد المكر بشبهة الضلوع في جريمة إطلاق النار التي استهدفت رئيس المجلس المحلي سهيل ملحم ونائبه عباد عباد، ما أدى إلى إصابتهما بجروح خطيرة ومتوسطة. وتعتزم الشرطة التوجه غدا إلى المحكمة لطلب تمديد اعتقاله وفق تطورات التحقيق. وذكرت الشرطة أن المحكمة مددت اعتقال المشتبه الأول البالغ من العمر 25 عاما حتى يوم الأربعاء القريب. وأكدت الشرطة أن التحقيقات لا تزال متواصلة بشكل مكثف، مشيرة إلى احتمال تنفيذ اعتقالات إضافية خلال الفترة المقبلة. إلى التطورات في الملف الإيراني، أكد الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان أن الحوار لا يعني الاستسلام، مؤكدا على أن طهران تدخل المحادثات بعزة واقتدار مع الحفاظ على حقوق الشعب الإيراني. وأضاف بازشكيان أن إيران لن تتراجع بأي شكل من الأشكال عن الحقوق القانونية لشعبها وبلادها، مؤكدا مواصلة العمل لحماية مصالح إيران وعزتها بكل قوة وحتى آخر رمق. في واشنطن قال الرئيس الأمريكي ترامب إنه غير منفتح على تقديم أي

0: تنازلات لإيران، مضيفا أن طهران تدرك ما سيحدث قريبا. وفي سياق متصل نقل موقع أكسوس عن مسؤول أمريكي أن البيت الأبيض يعتبر المقترح الإيراني المحدث غير كاف للتوصل إلى اتفاق، مشيرا لأن ترامب يدرس استئناف العملية العسكرية مع توقع عقد اجتماع لفريق الأمن القومي غدا الثلاثاء لبحث الخيارات العسكرية.
1: النشرة الجوية برعاية محسن حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسن حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: يكون الجو الليلة غائما جزئيا إلى صاف وباردا نسبيا في المناطق الجبلية ولطيفا في بقية المناطق. درجات الحرارة لهذه الليلة على النحو التالي: في القدس وطبرية والناصرة 18، الجليل الأعلى وحيفا والساحل 19، تل أبيب ويافا 22 درجة مئوية لهذه الليلة، في النقب 21، وأخيرا في إيلات 27 درجة مئوية لهذه الليلة. إلى هنا هذه النشرة، المزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. أسعدتم مساء وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM ستيريو.
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

احنا الحكاية الجداد، احنا الهدايا الجداد، احنا الحكاية اللي

0: إذاعة الشمس 101 اف ام
1: فايروكوم كومباني، أنا حبيبي عبد الحي.

ليلى عنده فرحنا قال دعانا الزيلة عنده فرحنا وضعنا حنة

فرحنا فرحكم يا حسن وليلى فرحنا ومع الأحباب مر العيش طال.

0: العتابة مع الميجانة مثل حبيب مع حبيبه.
1: لك الله يجمع كل حبيب بحبيبه.
2: صلوا على محمد مكحولة العادلة الله عليه.
3: يابا أهلا بالشرفوا الحفلة وحلوا كرام عقدة المهموم حلوا. يابا أهلا بالشرفوا الحفلة وحلوا كرام عقدة يابا المهموم حلوا. حلوا يفرح العريس حسن علي لا لك حلوا.